ركبتها وعدي بهالدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: في تونس. أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رانديفو جديد من اول ساعه. هذا اخر موعد بالنسبه للاسبوع هذا، الاول اسبوع في شهر سبتمبر. ساعه اول حاجه ان شاء الله رقدتوا بالكدا، ان شاء الله قسم الله ما قلقكمش، ان شاء الله يا ربي نهايه اسبوع مريحه. نتمنى للناس الكل ان شاء الله تحاولوا وتنجموا ترتاحوا في نهايه الاسبوع هذا، وان شاء الله يا ربي الجمعه كانت خفيفه عليكم، ما حسيتوش برشا صعوبات. خلينا نقول ان شاء الله يا ربي يكون الاسابيع الجايه من شهر سبتمبر تكون أخف وتكون ألطف على الناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لنا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، تحية لكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaikfm.net. شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا على واتساب موزايك فام على 23 513 ألف. ديما نفرحوا كي نلقاو مساجاتكم، كي نبداو الصباح بمساجاتكم بكلامكم، حاجة تنجم كانت تفرحنا وتشجعنا خاصة في ظل هذايا الكل. تحية زيدا للي تابعوا فينا على لي فريكونس نتاع موزايك فام ولا على الابليكاسيون موزايك كفام. كالعادة نصبح على كيف الكل اللي ترافقني فاطمة اللي تسمعها بعد شوية في الزابينج. تحية لسليم اللي رافقني في الإخراج تيلة الأسبوع هذية. بعد شوية موعدكم على الأكتواليتي والأخبار. شوية خزيدة عنا موعد مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية كيفاش بتكون زيدة نهاية الأسبوع، مزينة معنيين بنفس درجة الحرارة ولا بتمشي وتنخفض. هذا الكل تنحكي فيه بأكثر تفاصيل. خلينا نبدأ بصوت لينا شواميين اليوم الصباح، هي أمين بوحافة الموسيقي التونسي اللي الحقيقة خدم برشا دي شيدوفر خلينا نقولوا في العالم العربي وحتى في العالم، واللي اختص خاصة في الموسيقى متاع الجينيريك ومتاع الأفلام. زيدا نسمعهم توت سويت في أول ساعة. مرحبا بكم
0: أول ساعة

الحزن.

Chevrolet.

0: first. You gotta get up.
1: Get up. برواية نهاركم مبروك ونهاركم زين. كيف فلتوا أي تصريح؟ كيف فلتوا أي معلومة تعديت في برامج مزيكة فيم في 24 ساعة اللي تعديت عليكم بزابينج توتفيت مع فاتح.
2: زابينج. المؤشرات اللي سجلناها في الفترة التعطيل حقيقة احنا حطيش 31 قوة معناها المؤشرات مهمة حول تطور السلامة المرورية للفترة هذه. تم تسجيل تقريبا انخفاض في عدد الحوادث في المرور بنسبة 17% وفي عدد الجرحى تقريبا 23%، ولكن عندنا 9% في المؤشر العام للارتفاع لعدد القتلى. الحوادث هذه ما ارتفعتش خلال جويلة أوت، ولكن خطورتها هي اللي ارتفعت بشكل ملموس. في بين شهر جويلة أوت عندنا تقريبا 23% من مجموع الحوادث خلال الأشهر الثمانية، بنسبة 29% من مجموع القتلى. المتوسط عدد الحوادث تقريبا 397 من جانفي حتى جوان. النسبة هذه أقل معناها في جويلة هو تقريبا متوسط عدد الحوادث 355، في المقابل المتوسط عدد القتلى اللي هو 106 قتلى في الشهري، لكن 130 قتيل في بالنسبة لجويلة هو أقل عدد ولكنها أكثر خطورة الحقيقة في جويلة هو. معدل الخطورة المتوسط اللي هو 26.8 ولا 36.6 بالنسبة لجويلية أوت. معناها في الحقيقة احنا اللي تغير في الشهرين هذوما اللي نقارنوهم بعضهم جويلية أوت نلقاو اللي أوت أقل ب 40 حادث لكن أكثر ب 18 قتيل. في العموم معناها احنا بقيم نسعوا في إطار الاستراتيجية الوطنية باش نحققوا الأوبجيكتيف اللي حطيناهم إن شاء الله نوصلوا لهم.
3: صار فما برشا نفوق خاصة في دجاج الحمل، لأن سيدي المربين ما عندهمش الإمكانيات يعملوا مولد كهربائي، والمولد الكهربائي أقل مولد كهربائي ما بين 270 و 100,000 دينار، هما ديجا ما عندهمش الإمكانيات في نجموا يعملوا مولد كهربائي. وحتى بالمولد الكهربائي فما ناس بالمولد الكهربائي وصار لهم نفوق، لأن تقص الضوء ساعة ساعتين ثلاثة ما نجمش يشد 24 ساعة 40 ساعة، قصان الضوء تراوحت بين مدة كبيرة برشا ومانيش مستأنسين بها، داكورد وعملناه ويرجع من سنة حاجة غير في قصان الضوء. هذا يأثر على بيت العتاج سواء في قطاع الدواجن ككل، في العظم وفي الحمل. في العظم فما نفوق، هذا فما دجاج نتاع ينتج بيض الاستهلاك فيه نفوق، فما إنتاجية تحت بطبيعة الحال لأن

0: قوانين تتوضع نورمالمون يتحط الحد الأدنى الوثائق المطلوبة. عارف شنو اليوم كيف ما تحطش الوثائق المطلوبة باش تلقى مئات
1: وصلت الفكرة
0: آلاف مطالب طبوبة ويلزم يجاوبوا عليهم احنا كموظفين تاع البنوك نجاوبوا عليهم في ظرف 10 أيام يعني في ظرف 10 أيام عمل فعلي في ظرف جمعتين نجاوبوا على كل مطلب. إذا كان أنت ما تحطليش شنية الوثائق المطلوبة إيش باش نعلم
2: ضد التلاميذ المنتفعين يعني نصف المقيمين تقريبا عندنا 78 ألف تلميذ وبالنسبة للمقيمين عندنا تقريبا 26 ألف و500 تلميذ يتمتعوا بخدمات الإقامة والإعاشة في المبيتات والمطاعم الرسية تقريبا 2100 تلميذ في المدارس في المؤسسات التربوية العمومية عندنا تقريبا 100 ألف تلميذ يتمتع بالأكل المدرسية. البوابة تعطي بطبيعة الحال للولي مجموعة من الخدمات من بينها تقديم مطلب التمتع بخدمة المبيت والمطعم يدخل على نفس البوابة بجنب الخانة متاع التسجيل ويلقى الخانة متاع المطالب يدخل الخانة متاع المطالب يلقى المطلب الخاص بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم. المطالب هذه بطبيعة الحال تتم دراستها على مستوى المؤسسة ثم تتم المصادقة من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتربية ويتم إعلام الولي.
3: زابينغ.
1: شكرا لك فاطمة. هذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم. أكيد بشي عكون عندكم موعد أخرى مع زابينغ مع تصريحات أخرى مع معلومات وأخبار جديدة. شوي آخر ناخذ فكرة على توقعات الجوية في الميتيو. تحية لكم ممكن توا حليتوا راديو. صباحكم مبروك سعيد إن شاء الله. مرحبا بمساجاتكم على 23 513 ألف. هذه آخر أغنية صابر الرباعي تحت الياسمين نسمعها توت سيتي أول ساعة.
3: أول ساعة

0: Nina Simone في reprise elle ne me quitte pas نهاركم زين الناس الكل معنا tout de suite في الميتيو.
1: ميتيو
0: التوقعات الجوية لليوم الجمعة 4 سبتمبر سحب قليلة بأغلب المناطق الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل وريح من القطاع الشمالي تكون قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات غدوة 5 سبتمبر الحرارة تقريبا كيما اليوم تكون في استقرار نسبي البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج في خليج جيبس بعض السحب على كامل البلاد الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى شوية بعد الظهر خاصة بالجنوب وبالنسبة للنهار لحد الحرارة تعود ترجع في ارتفاع طفيف يقعد البحر قليل الاضطراب والطقس يكون عامة قليل السحب.
1: ميتيو
0: مازال معاكم لستم تاع الصباح مرحبا بيكم مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك فام 23513000 بشوية معدة مع الاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور نحكي زاد على أهم الأحداث المنتظرة ذكركم بأهم التواريخ وكيف كيف زاد شوية خرعنا موعد مع الموعد اليومي مع لي بروغرام دو جور وين نحكيو على شكون باش يكونوا ضيوفنا أهم الفقرات اللي تستنى فيكم على فاختيغ من الستة متاع الصباح بشوية زاد عندكم موعد مع مي فاروق اللي مؤخرا كانت في ركحة كارتاج واللي أبدعت الحقيقة باللي بريز اللي غنيتهم برشا دي كلاسيك لكن باش تسمعوا شويه اخر في افتكر لك ايه هي تظهر اغنيه ريبريز لكن هي اغنيتها هي نسمعها بعد شويه ما هذه ايمي واين هاوس تغني لنا لوف از ا لوزينج جيم نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل
1: اول ساعه

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. Les événements du jour.
1: الخمسة واربعة واربعين دقيقة. مرحبا بكم مرة أخرى, إن شاء الله نهاركم فل ونهاركم مبروك, وإن شاء الله يا ربي نهار جمعة ما في كان الخير, وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لليوم, زيدا آخر يوم عمل, ولا زيدا حتى لغدوة آخر يوم عمل. هاي الجمعة يظلي منعش كان عندكم نفس الانتباع منطقة, يظلي فيسع فيسع تعداد. خلينا نحكيو على أهم الأخبار. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اللي هي تتبع لوزارة الصحة البارح كانت تدعات الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إنهم يتثبتوا من سلامة الأدوات المدرسية اللي يشفيها الصغيرات, خاصة فيما يتعلق بالمنتجات اللي تنجم يكون فيها مواد كيميائية تنجم تكون مضرة بالصحة. وكيف كيف زادة فما دعوة لضرورة اختيار محافظ مدرسية تكون ملائمة من حيث الوزن متاحة, المواصفات متاحة, خاصة للصغيرات اللي بشعديوا عام كامل هما يهزوا فيها على ظهرهم. الوكالة قالت زادة في فيديو توعوي نشرته البارح الخميس على صفحة وزارة الصحة على فيسبوك انه بعض الأدوات المدرسية راهي تنجم تحتوي على مواد كيميائية يمكن أنها تمثل خطر على صحة الأطفال وقت اللي يتعرضوا بصفة متكررة للمواد هذية, وإذا ينجم يكون عن طريق الجلد, ينجم يكون عن طريق الفم, ينجم يكون عن طريق التنفس, وإلا ينجم يكون عن طريق العينين. هذا الكل اللي ينجم يكون يشكل خطورة معناتها للصغيرة هذوما. دونك مهم الانتباه ومهم زادة الدعوة متاع وزارة الصحة. نحكيو زادة على خبر آخر, الخبر هذية اللي نحكي فيه على تداعيات جسما موجات الحر والانقطاعات متاع الكهرباء والمياه على قطاع الدواجن, وعن مدة قاعدين نتابعوا في الموضوع هذية. موجات الحرارة الاستثنائية اللي شهدتها تونس في الفترة الأخيرة اللي خلفت صعوبات على مستوى الانتاج متاع الدواجن, خاصة بعد الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه, واللي هي بيدها زادة تثبت في نفوق أعداد من الدواجن تراجع الانتاجية. شفنا حتى عدد من الفلاحة اللي كانوا صرحوا المزيكة فهم وكانوا تحثوا على الموضوع ذي. كيف كيف زدا فما جلسة عمل اللي انعقدت نهار الأربعاء بوزارة الفلاحة واللي تم تخصيصها لمتابعة الوضعية الراهنة للقطاع, وهذا زدا ما أكدوه في علاقة بنفوق الدواجن وتراجع الانتاجية عدد من الحاضرين خلال الجلسة ذي. وزير الفلاحة من جيته والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بشير خلال الجلسة ذي أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والاستباقية الكفيلة بالحد من الخسائر, تأمين زادة الاستمرارية متاع الانتاج, وخاصة المحافظة على توازن السوق حسب البلاغ الصادر عن وزارة الصحة نهار الخميس. الاجتماع ذي يشاركوا فيه ممثلين عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي, المجموعة المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب, والإدارة العامة للمصالح البيطرية, والمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية, هذا إلى جانب ممثلين على الكل من المندوبية الجهوية بصفاق سوانيبل ورئيس الغرفة الوطنية لأطباء البيطرة الخواص ومدير المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت.

0: نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل طريقة سليمة ليكم وين ما تسمعوا في موزايكا فام. إن شاء الله يا ربي نهاركم ما في كان الأخبار البية وما في كان الأخير. احنا كالعادة الموعد يكون بعد 10 دقائق من توا بالضبط. معي كيف أحلى صباح الكل اللي تجيكم كالعادة برشا جديد، تجيكم برشا ربح زيادة، برشا معلومات، برشا أخبار وكل ما يهمكم. إن شاء الله باش تبداو صبحية خرقة العادة معنا على موزايكا فام. الموعد يكون معي مين جارك العادة في أحلى صباح. نذكركم بأهم المواعيد. فاطمة تلقاها في دقيقة حظ 46 دقيقة، خربش تربح لكاردو عشاج من إهداء موزايكا فام 56 دقيقة 17 دقائق. كل يوم يكون حاضر معنا ضيف أو ضيفة على الخوي. اليوم باش يكون ضيفنا مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات، باش نحكي معاه على الابليكاسيون خدمات هذية اللي تعطي مجموعة من الوثائق الإدارية اللي توفر زادة مجموعة من الخدمات الرقمية. أتونا كتشفوا التفاصيل وشنو جديد زادة في الابليكاسيون هذية. الموعد إن شاء الله يكون بعد لحظات. الموعد زادة في ساعتنا الثانية يكون مع أحمد عديلة في 10 مينوت كرونو. تساوش زادة موعدنا اليومي مع الربح. يوميا تنجموا تربحوا معنا أن لودو برودوي من إيدي جديدة في صباح تربح. جيبوا على سؤال سهل برشا، كل مرة يهزكم في سؤال عنده علاقة بالثقافة العامة، كل مرة في مجال معين هو اللي يربحكم معنا. والموعد زادة يكون مع أيمن في لو كوندكتور 200 دينار كنجاوب على سؤال عنده علاقة بالسياقة أو قانون الطرقات. ونختموا كالعادة بانتباه أشقال. من سير زادة موعدنا كما كون هار جمعة مع إياد الدهميني. كل حلقة متاع نهار جمعة تكون حلقة سبيسيال، تكتشفوا الخصوصية متاع حلقة نهار جمعة هذية وتلقاو أكثر زادة تفاصيل. خليكم في الاستماع لنا. ميرسي بوكو سلومة اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي بوكو فاطمة زادة اللي تسمعوها في الزابينج يوميا. إن شاء الله الموعد يتجدد معكم في أول ساعة نهار الاثنين كالعادة من الخامسة حتى للستة. والموعد إن شاء الله بعد لحظات مع إكيب أحلى صباح الكل. إن شاء الله يا ربي نهار جمعة ما فيه كان الخير ليكم، سيسور ويحكم. وإن شاء الله نهار وانطلاقة متاع نهار جديد جيب معها كان الخير، جيب معها برشا حظ. وإن شاء الله زينة للناس الكل. نهاركم مبروك.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفور.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام. نسكن شهر جمعه مباركه للجميع، اول جمعه في الدوبل سيونس، تعديت الجمعه الاولانيه ان شاء الله باذن الله. كنتوا في صحه جيده ان شاء الله مع انخفاض درجات الحراره الملحوظه ابتداء من اليوم، نبداو على الاقل نرجعوا من جديد لاجواء الخريف 100%، وخاصه انخفاض درجات الحراره في الليل. نتمنى لكم ان شاء الله الخير والسلامه ونهايه اسبوع مريحه لكم الكل اللي تعبوا الجمعه ذي في اول اسبوع من الدوبل سيونس. الفرصه مواتيه انك ترتاحوا شويه حتى البحر يظهر لي مستحب مش خايب. طبعا شوية مع حد وطني الأصدر الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على حالة البحر اليوم. صديقنا سليم، صباح النور، مرحبا، في انتظار يلتحق بنا خونا مراد، أختنا نادية قبيلة شوية كانت موجودة معكم، فاطمة، كريمة في ستوندار، خونا إياد، خونا أحمد عدالة، أيمن المصري مشى لهيفا وهبي البارح، طبعا شوية حكي لنا شعمل في هيفا وهبي، حاسينه مسكين اليوم، حاسين كيفاش تعدى معنا، نستناو في تونس كاملة باش يحكي لنا على هيفا وهبي، شو مهزوا الساعة ديجا الغادي. طبعا شوية ناخذوا تفاصيل من عنده. كالعادة نبدأ بالموسيقى، قد الحب برشا حب نبعثه لكم من عند كاتيا حرب اليوم الصباح، إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 4 سبتمبر، سحب قليلة بأغلب

بالمناطق الريح من القطاع الشمالي باش تكون قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، حتى الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالشمال، المناطق الساحلية المرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة السبت باش تكون الحرارة في استقرار نسبي، لكن نهار الأحد الحرارة في ارتفاع طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم. أول أخبارنا للحمل اليوم، طاقتك قوية ومليانة حماس. الثور نهار هادي وحلو، فما فرصة صغيرة تنجم تجيب لك فرحة كبيرة. وإنت يا جوزي عندك الحركة الاتصالات، فما برشا كلام باهي، شخص باش يبعث لك طاقة إيجابية وإلا تسمع حاجة كنت تستناها. السرطان اليوم قلبك يستحق الفرحة، فما لمة حلوة، فما كلمة وإلا خبر زاد عائلي بامتياز. الأسد عاطفيا عندك فرصة باش تحس بقيمتك وتلقى اهتمام يفرحك. حتى العذراء فما فرصة باش تبدأ صفحة مزيانة، فما فرحة تجديد، فما أمنية قديمة تنجم تبدأ تتحرك في الاتجاه الصحيح. كيف كيف زاد عن الميزان، نهار مناسب للمصالحة والانسجام. العقرب راحة استقرار بعد طول انتظار، إن شاء الله خلينا نقوله الفرحة في الدار. القوس نهار فيه تفاؤل حركة، احتمال فما تخطيط السفرة، فما خرجة وإلا بداية حاجة جديدة تخليك متحمس برشا. إلي جدي راهي فترة واعدة بالأخبار الزينة، حتى الدلو راهو عنده مفاجأة مهيش متوقعة ممكن تفرحك. خليك أنت منفتح للتغييرات وما تقولش لي لأي فرصة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، حد قريب منك ينجم يعبر لك على محبته وإلا زادة تلقى راحة نفسية كنت تستحقها.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين. جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله لكم الكل، تمنية إن شاء الله لكم بويكاند يكون ملؤه الراحة في أول جمعة من دوبل سيونس. نتمنى إن شاء الله أنكم تنجموا تربحوا معنا لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة كان جاوبونا في صباح تربح مع 7:30 نتاع الصباح. رقم البطاقة لأخواتي المخربشات وإخواني المخربشين هو التالي: 34 88 33 28 38 15 36 1. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن قطاع الدواجن على خلفية موجات الحرارة الاستثنائية والانقطاعات المسجلة في الكهرباء والمياه والتي تسببت في نفوق الدواجن وتراجع الإنتاجية. وتم خلال جلسة عمل تأكيد على دعم المربين وضمان توفر الأدوية واللقاحات البيطرية إلى جانب تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتسهيل التزود بالمولدات الكهربائية لحماية القطيع وضمان استمرارية الإنتاج. رئيسة غرفة منتجي الزيتين بتونس نجات السعيدي تتوقع تسجيل انخفاض في إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي ليبلغ نحو 300 ألف طن مقابل 500 ألف طن خلال الموسم الماضي. وأوضحت السعيدي في تصريح للزميل هناء السلطاني أن هذا التراجع يعد أمرا مألوفا في القطاع الفلاحي باعتبار أن إنتاج الزيتون عادة ما يشهد تفاوتا من موسم إلى آخر.
1: احنا حاليا في الثلاثي الاخير للموسم وتقريبا مازالوا شهر ونص وننطلقوا في موسم 2026-2027. ثمار قريبة من النضج، فتنا مرحلة العقد، فتنا مرحلة تكوين الثمرة، بدينا نقربوا من موسم جني الزيتون. مقارنة بالسنة الفارطة اللي كان موسم قوي وكان الانتاج التونسي فيه فات 500 ألف طن، اثناء موسم تونس موسم 2026-2027 باش يكون موسم متوسط ويتوقع انخفاض هذا الموسم في الانتاجية، وهذا أمر مألوف لتونس لأسباب معروفة كما نقوله بالدرجة عام بعام بسبب المعاومة ونوعية المشاتل اللي تغزو البلاد التونسية بطبيعتها مختلفة على المشاتل الإسبانية. تقريبا الانتاج بش يكون في حدود 300 ألف طن. ثم معادلة لازم نقولوها ونبنيو عليها، كمية أقل مع سعر عالمي أعلى ممكن نحافظوا عليها رقم المداخيل أو حتى ارتفاعه. كمية أقل معناتها الطلب كبير والعرض قليل، معناها سعر عالي، ممكن الدولة التونسية تحافظ على المداخيل حتى أكثر من المداخيل اللي دخلتها سنة الفارطة ب 500 ألف طن لأنه كانت كمية كبيرة وسعر قليل.
0: انطلاق الأعمال الميدانية لإنجاز دراسة استراتيجية شاملة بشأن منظومة السكر في تونس بهدف وضع تصورات عملية لإعادة هيكلة القطاع وضمان استدامة التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي. وتأتي هذه الدراسة في ظل التحديات المرتبطة بتقلب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وارتفاع كلفة التوريد. ويتولى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إعداد الدراسة فيما خصصت جلسة عمل بمقر الديوان التونسي للتجارة لضبط منهجية العمل وإرساء حوكمة المشروع وتركيبة لجنة القيادة واللجنة الفنية المكلفتين بمتابعة مراحل الإنجاز. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من عناصر شبكة دولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال إثر تفكيك إحدى أنشطتها الإجرامية المنظمة والممتدة عبر الحدود. وأسفرت العملية عن حجز 28 كيلوغراما من القنب الهندي وستة كيلوغرامات من الكوكايين إضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملة التونسية والأجنبية. كما تم حجز وسائل لوجستية يشتبه في استخدامها في عمليات الترويج ونقل الأموال، من بينها سيارة فاخرة وسيارة رباعية الدفع. عالميا، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بضرب البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران إذا شنت طهران هجوما على الأراضي المحتلة، مهددا بإعادتها إلى العصر الحجري والظلام على حد تعبيره. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: 11 دقيقة على موزايكا فيه. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، صباح نشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين. جمعة مباركة إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع. يعني
0: بونجور ندو،
2: هاركم مبروك أمين، هاركم زين، وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل، وإن شاء الله تكون جمعة خفيفة تعديت على الناس اللي تسمع فينا الكل. نتمنى تكون جمعة خفيفة. بي اليوم موضوعنا في محلكم، ما تتفاعلوش معايا وحدي، نسألوا نجاوب وحدي،
0: ما نحبوش نجاوبوك،
2: ما تحبوش تتفاعلوا.
0: الجمعة الأولى في الدوبل سيونس للعبيد مع قسم الضوء، أنت القتل برا في الليل،
2: هذيك عليش أنا نتمنى أنه تكون جمعة خفيفة، هذيك عليش
1: برا نومها خفيف،
0: نومها هو فما نومها ما وصلش لخفيفة ولا مش خفيفة.
2: بيخلنا نحكيو على حاجة بيها والله بالحق، حاجة مهمة في هذه الكل، فما حاجة بيها بالحق، حاجة مهمة كانت أعلنت عليها وزارة التكنولوجيا الاتصال، إطلاق الإصدار الأول من أبليكاسيون اسمها التطبيق الوطني للخدمات، اسمها خدمات دايور، لكن التطبيق هذه هي للخدمات الإدارية الرقمية، واللي تعطي للمواطن النفاذ الموحد. ونتصور برشا كنا حكينا على حكاية الإيدنتيفيون يونيك والنفاذ الموحد والآمن، اللي زادا يعطي فرصة لجملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهو هي الرقمية. دونك التطبيق هذه خدمات حسب بلاغ الوزارة تعطي مجموعة وباقة فيها برشا خدمات رقمية، ونكتشفوا ساعة شنو أنواع الخدمات اللي تقدمهم الابليكاسيون هذية، وين موجودة، كيفاش نجموا زادا نتمتعوا بالتطبيق هذية. وباش نعاودوا مرة أخرى نحكيوا على الإيهوية، كنت تذكروا قبل حكينا عليه الموضوع بالنسبة للناس اللي ماهيش عارفة كيفاش تعمل، تنذكروكم بالمراحل متاع كيفاش تتحصل على الهوية الرقمية متاعك. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا سيد أحمد مكديش اللي هو مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات. سيد أحمد صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادية، وتحية لكم وكافة مستمعي موزايكا فام، وشكرا على استضافة وزارة تكنولوجيات الاتصال للتعريف بالتطبيق الخدمات.
2: مرحبا بك، شكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم صباح. خلي به ان فسروا اليوم هالابليكاسيون هذه خدمات. انا حقيقة جربتها تليشارجيتها زادة، بعد نعطي زادة الريفيو متاعي على الابليكاسيون هذه. اليوم شنو نوعية الخدمات اللي توفرهم دونك للمواطن وقت اللي تليشارجي الابليكاسيون هذه؟ بيان سور نحكيو كي يبدا اندرويد، خاطر فيرسيون اي او اس مازالت ماهيش موجودة. شنو ينجم يتمتع كخدمات، وشنو زادة بعد نرجعو نحكيو على الخدمات الجاية اللي بديت موجودة نلقاهم في الابليكاسيون لكن مازال ما تمش العمل بها.
3: حبيت نبدأ أول حاجة بالإطار اللي معناتها خممنا باش نعمل فيه تطبيقة خدمات. الإطار هو تبسيط معناتها الإجراءات الإدارية ورقمنتها، ومعناتها تسهيل النفاذ للمواطن لها. والإطار الثاني هو اليوم كي نشوفوا المواطنين نلقاو أنه أكثر معناها استعمال وسيلة النفاذ للخدمات الإدارية هو السمارت فون نتاعهم. على 6 أبيتون نلقاو، على 10 أبيتون نلقاو 6 يستعملوا في الهاتف الجوال للولوج للنفاذ الخدمات الإدارية. جات فكرة مع 65% برسك المواطنين يستعملوا في سمارت فون، دوكو جات فكرة أنه نطوروا تطبيقة جوال تعرض الخدمات بطريقة مبسطة بطريقة مندمجة وتسهل ومعتها تكون اكسبيريونس اوتيليزاتور في الويب وتسهل عملية نفاذ الخدمات الإدارية. الخدمات الإدارية اللي تعرضها تطبيقة خدمات مبوبة في 9 فئات. نبدأ بالخدمات الاجتماعية. قمنا بالتعاون مع مختلف الوزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الصناديق لتوفير خدمات سوء الكنان. يجب المواطن اليوم عن طريق خدمات يتابع مختلف خدمات الكنان متاعه، كما في السيت ويب إكنان، متابعة طلبات استرجاع المصاريف لليتا متاعهم، متابعة ليتا تاع الموافقات المسبقة لزكور بريالابل، وكيف زاد الأمراض المزمنة ربي عافينا الكل، والأدوية الخصوصية زادة لزيتا متاعهم اللي دوموند لعملهم. يجب عن طريق السيرفيس تاع معناتها الخدمات يتابع لزيتا تاع لي دوموند لعملهم الكل. فيما خص CNSS الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معناها أي مواطن زادة يجب يتابع لديكلاراسيون CNSS متاعه فيها اللي عملهم عليهم الشركة متاعه فيها البلاتفورم هذه. كيف كيف فيما يخص السينيرتيات الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية، المواطنين يجب زادة يدخلوا على تطبيقة ويستخرجوا مثلا يطلع على المسيرة المهنية ويستخرج شهادة الانخراط في السينيرتيات إذا استحقها في إجراء. فما ذو خدمات اجتماعية حبيت نبدأ بها. بعد فما الخدمات المرورية عن طريق تطبيق الخدمات يجب المواطن يزيد الكهرباء متاعه، وبعد يستفيد من التذكير بقرب موعد الفحص الفني ولا التذكير بانتهاء صلاحية الرخصة متاعه، ويجب كيف كيف يطلع على المخالفات المرورية اللي عنده، وكيف كيف يجب معناها يسهل لهنا الدخول إلى السيرفيس اللي هما ويب كيما خلاص معلوم الجوالات، كيف كيف يجب زاد يزيد الكونترا داسيرونس تاع الفواتير متاعه
2: وتجي نوتيفيكاسيون زاد السيد أحمد وقت اللي بيوفى معناها
3: الكونترا داسيرونس. يعطيك الصحة
1: سيد أحمد. جوست بتيت كيستيون، معناتها مشكل متاع برشا ناس انه ما يجيهش اعلام اللي هو عنده خطيه ما يكتشف كان نهار اللي عنده خطيه، هل انه باش نوليو مثلا كي واحد يستعمل الابليكاسيون اذا عنده خطيه يتولي تجيه نوتيفيكاسيون على الابليكاسيون؟
3: وذلك الهدف هو الهدف انه عن طريق التطبيق انه الاداره تولي تجي للمواطن مش المواطن يجي، فالمعلومه تولي الابليكاسيون تذكر المواطن بطريقه استباقيه على المخالفات نتاعو على الموعد الفحص الفني على انتهاء صلاحيه الرخصه السياقه نتاعو، مش كي معناتها يوصل توفى ويتيح في كا معناها مثلا كنترول ولا حاجة وقت يقول راني نسيت ما بدلتش دوكو، يولي معناتها المعلومة تجي للمواطن بطريقة استباقية وكيك يكون أجور ويحين الوثائق نتاعه وإلا يعمل الإجراءات
1: وينجم يخلص الخطايا ديريكتومون من الابليكاسيون.
3: يجب من الابليكاسيون اليوم عملنا خلاص الخطايا، عملنا ريديريكسيون على على السيت تاع لامونت.ان تاع المينيستير دي فينونس، وباش نخدموا معاهم ان شاء الله في الاصدار الثاني انه يكون الخلاص زاده معناها عن طريق التطبيق.
2: باهي برشا. يظل زيد حتى في علاقه بالفاتورات سيد احمد، كل ما عنده علاقه ماذا
3: فما فما زيد البولي المهم فاتورات مشكورين الخيام في ستيب وسوناد ولا بوست زيد وسنتي تعاوننا معاهم باش نزيدوا السيرفيس هذا، انه المواطن اليوم يجب يزيد رقم الاشتراك نتاعو تاع العداد على مستوى المنظومه، وتولي المنظومه تجيب له في وين تخرج له فاتوره تجيب له الفواتير اللي خرجت له، وعن طريق زاد التطبيق يجب المواطن يخلص الفواتير نتاعو معناتها الكترونيا.
1: كيف كيف عمل الخلاص سيد احمد جوست في هذه زاد كيف كيف فما لو سيستيم دو نوتيفيكاسيون، خاطر نعرفوا انه زاد برشا تواصل ما تجيش الفاتوره وكان ما يدخلش هو للسيت نتاع ستيغ ولا نتاع السوناد ما يلقاهاش، دونك باش تولي اوتوماتيك النوتيفيكاسيون.
3: صحيح، هو خدمنا زاد على النوتيفيكاسيون، يجب نجيوه عندي نوتيفيكاسيون على الفواتير اللي جات جدد، وكيما كي وكي معناتها يتجاوز الاجال الدفع تجيه نوتيفيكاسيون زاد راهو اليوم لازم تخلص الفاتوره نتاعك فت الاجال الدفع. عندنا زاد الفولي التربيه والتعليم، خدمنا على
2: كل ما عنده علاقه بالتسجيل
3: ترسيم الابناء، زيد الابن نتاعك اول حاجه وبعد تخلص معالم الترسيم. فيما يخص الطلبه نتاعنا زاد وفرنا لهم سيرفيس هم يطلعوا على لي بايمون بريسيدون اللي عملوهم في لي زاني بريسيدون، وزاد يجموا يدخلوا على خلاص معالم الترسيم الجامعي.
2: واضح سيد احمد. جوست باش نختم معاك خاطر الوقت بالحق ما عادش برشا، خلينا نذكروا بالاي هويه، معناها اللي يسمع فينا باش ينجم يتمتع بالخدمات هذوما الكل دابور لازم يكون لا تليفونه مش الابليكاسيون تكون على الاندرويد معناتها مش الاي او اس، هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه بالنسبه للي مش عامل اي هويه خلينا نذكروا رابيدمون شويز مويا
3: فكان تسمح دو سكوند نكمل على الخدمات. فما خدمات التأمين وعندنا خدمات زاد الحالة المدنية، يجب الشخص يزيد أولاده ويستخرج لهم مضمون وعلى أن يعمل طلب الترجمة اللي أعلق عليه وزارة الداخلية. الهوية هي اليوم معناتها سهل ياسر، المواطن يستخرج الهوية الرقمية نتاعو ما عليه كان يدخل على سيت دبليو موبايل دي بوانتيين ولا يتيليشارجي الابليكاسيون الهوية الرقمية يحط البيانات اللي نطلبوها منه سهلة بطريقة زاد سلسة، يجي في الآخر ميساج فيه المعارف الرقمي نتاعو، بعد يتصل بأي مكتب مشغل اتصالات لتأكيد الهوية نتاعو، ينفوها فاليدي يجيوها للبارامتر داكسي عليه اللي هو المعرف الرقمي والرمز السري والمدباس ومنهم يدخل على الهوية الرقمية. وإحنا الولوج اليوم الخدمات اللي إكسبليزيف بالهوية الرقمية لتأمين الخدمة المجهة.
2: شكرا لك سيد أحمد يعطيك الصحة. تواكيد نعود وتكون مداخلة أخرى معك تنشوفوا الإقبال متاع التوينس على الابليكاسيون هذية وقداش اليوم يستعملوا فيها. مشكور جدا ضيفنا أحمد مكديش مدير بالإدارة العامة لتكنولوجية المعلومات. مع أورانج بوستي الرنتري.

0: الدوشه والقرايه والجيم تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوكس 5 جي عندك اورانج
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
4: اريدو طور عالمك

0: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلت ملا تكشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: مباشرة مع ضواتنا إذا الجوي خونا صبحي صباح الفل مرحبا.
2: صباح الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
1: إن شاء الله نهارك أسعد. نسألوا على درجات الحرارة إن شاء الله اليوم شبدأوا نحسوا بانخفاض ملحوظ.
2: نعم صحيح، هو اليوم تقريبا نجم نقوله أبرد يوم تقريبا منذ عدة أيام أو حتى
1: مش أبرد ما كانش نستبردوا
2: لا الحمد لله تروح اليوم تقريبا ما بين 31 و 35 درجة قرب السواحل ومرتفعات تونس، نسجل 32 درجة كحرارة قصوى، بطبيعة الحال توصل حتى في الصباح معناتها 24 درجة كحرارة الدنيا بطبيعة، وبالنسبة لبقية المناطق تتراوح ما بين 36 و 41 درجة، 41 ما عدا بأقصى الجنوب الغربي. بالنسبة لحالة الطقس عموما طقس صافي إلى قليل السحب ما عدا يمكن العشية تتكون بعض الخلايا الرعدية جهة الجنوب الشرقي، أقصى الجنوب الشرقي ضعيفة ما عندها بتعطيش حاجة كبيرة من ناحية الأمطار. بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تتقوى نسبيا خاصة بخليج كابس، البحر باش يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية الكل. وبالنسبة ليوم الغد تتواصل معناتها الحرارة في استقرار عموما، نجم نقوله في استقرار ما عدا ارتفاع طفيف ممكن بمناطق الشمال بدرجة أو درجتين، وتبقى ديما تقريبا في المستوى المعدلات أو أكثر بقليل. نذكر بالمعدل العادي لهذه الفترة بجهة تونس هو 31 درجة، في حين اليوم سجلوا 32 درجة تقريبا في مستوى المعدلات. بالنسبة للأيام القادمة حتى آخر الأسبوع تبقى الحرارة تقريبا في ارتفاع طفيف بمناطق الشمال والوسط، وفي استقرار بالجنوب كنقولوا ارتفاع طفيف تقريبا بدرجة يمكن نسجلوا 34-35

0: 50 دينار و900 في الشهر.
1: عندك اورانج
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو.
3: صباح النور عادلة.
4: صباح الخير سي امين.
3: ان شاء الله جمعه مباركه ديك.
4: خلاص جمعه مباركه
3: ولكل اصدقائي.
4: الحمد لله وصلنا نهار الجمعه.
3: الحمد لله
4: يا ربي يرجع اسكندر نهار الاثنين
3: ان شاء الله باذن الله. هو نورمال نهار الاثنين.
4: هو نورمال ان شاء الله نهار الاثنين. اما باش نقعد الخميس الجاي ان شاء الله بحديك ان شاء الله.
3: ان شاء الله دونك خلي علاقاتك طيبه على اليوتيوب.
4: انا علاقاتي ديما طيبه.
3: ما تبلبزهاش يا عادل.
4: لا لا لاباس لاباس.
3: خلينا منظمين يا عادل.
4: ان شاء الله اليوم منظمين.
3: استنس شي بقوم بكري تعملنا شي معناتها حاجه كي البارح.
4: لا لا اليوم سافا. اليوم سافا. شو عملنا؟ والنهار الاولاني مغازا مغازا.
3: اليوم عندك حاجه.
4: اي باش نعملوا حاجه في الاخر هكا.
3: ان شاء الله. ان شاء الله لاباس. محب للنادي الرياضي الصفاقس يوجه نداء لدعم ترجي الجيس جماهير اتحاد بن قردان في الموعد. محلاه كي نقفوا مع بعضنا
4: الفرق
3: التونسيه خاصه كي يلعب فريق يلعب في الخارج يلعب في مسابقه خارجيه.
4: محلاه ولات حدث في صفاقس اليوم مباراه ترجي الرياضي الجيس ضد ديامبرز في كاس الكونفدراليه الافريقيه. ولات حدث البارح شفنا هو ديجا بدات من ماتش النادي الرياضي الصفاقسي وترجي الرياضي الجيس. رئيس الترجي الرياضي الجيس حافظ طالب والمدرب منصف مشارك في الانترفيو بعد الماتش بعد الهزيمة دايور 2-1. بالرغم الهزيمة ما حكيوش برشا على الكورة. حكيوا قالوا بربي نحبوا جمهور صفاقس كل يجي يدعمنا في مباراتنا. رانا نلعبوا خارج ميداننا. الناس استجابت عملوا تذاكر خاصة ب10 دينارات. الناس كل قاعدة تشري دايور. البارح ثم حتى السوسيوس مشاو للنزل مقر إقامة النادي الترجي الرياضي الجرجيسي وفرحوا بهم. واش استجابت الجماهير الكل. ثم برشا حاجات قاعدة تصير واليوم إن شاء الله نشوفوهم في التيران. ثم حافلة بليش من بن قردان. اركب بركة امشي احضر اعاون الناس افرح معاهم احضر لهم. ونعرفوا العلاقه في كره القدم في كره القدم بين ترجي الجرجيس وبن قردان ديما ثم مشاكل ديربي وغيره. لكن ان شاء الله تكون الصوره مزيانه. ثم برشا احبام تاع نادي الرياضي الصفاقسي استجابوا للدعوه هذيا وثم ديزانفيتاسيون والناس شريت ونشوفوا في تصاور بتسكر. منهم محب اللي هو امير معروف برشا في صفاقس عمل فيديو برشا فيديوهات. اخترنا واحده احنا راهو برازار خاطر هذيك تقريبا اكثر من اكثر فيديو تشافوا. نسمعوا شنو قال.
5: نهار الجمعة عندنا موعد ملعب طيب ميري بصفاقس 3:30 تاع العشية. لكن المرة هذه مش سيسس تلعب. المرة هذه عندنا ضيف جاي بحذانا ويلزمنا نفرحوا بهم. أكيد بعد الطلب اللي شفتوه معناتها الناس كل من المدرب ومن رئيس الجمعية نتاع جرجيز قال فيه اللي يطلب من الجمهور نادي صفاقس. جمهور صفاقس كل مش كان جمهور نادي صفاقس. راني نحكي على جمهور اللي في صفاقس معناتها أي إكيب معناتها رالوي الساقية أي واحد معناتها مهتم بالرياضة في صفاقس. هذه دعوة موجهة لي. هذاك علاش أنا وبرشا من صحابي قبلنا الدعوة متاع ترجي الرياضي الجرجيسي ومش ندخلوا معاهم ومش نلبسوا ماريو السي اس اس ومش نكونوا حاضرين معاهم في المدارج ومش نعطيوا صورة حلوة للكرة معناتها للجمهور في تونس وفي أفريقيا ككل.
3: بادرة ممتازة جدا ورعتيهم الصحة وبارك الله فيهم كي استجابوا للدعوة هذية. والترجي الجيس وقت شكاور
4: ما 3:30 اليوم لا شيء.
3: اليوم ما 3:30 ان شاء الله بإذن الله بالتوفيق. نذكر في مسابقات الافريقية غدوة النادي الافريقي غدوة السبت 8 تاع الليل
4: 7 تاع الليل صار خلط في الوقت 7 تاع الليل
3: 8
4: لا لا 7 يلعبوا
3: عبودي غدوة صديقي عبودي في بيلو 8
4: لا لا بالحق صار خلط برشا ناس غدوة
3: ماشي الاستاذ شي عبودي راه غدوة 7 مش 8 ما دجوش شده في بالك معناتها كان ماشي مش نقول لك جمله في الافق بعد الهزيمه في الكاس نيمار يشكو ارضيه الميدان ونادي بالميراس يرد عليه.
4: في كاس البرازيل الكارت دو فينال ربع نهائي اياب سانتوس يلعب ضد بالميراس وفاز 0-0. الذهاب كان ربح بالميراس 3-3. نيمار بعد الماتش هذا وداير لعب شوط واحد وخرج مصاب وثلاثه تغييرات ما بين الشوطين بالنسبه لسانتوس. بعد الماتش هذا عمل ستوري في انستغرام قال حبيت نهني المسؤول نتاع ستاد نتاعنا نتاع ملعب فيلا بالميرو. قال لعبنا في أسوأ عشب نتاع التيران كله حفر. عملوا بتهوية التربة قبل قاموا بتهوية التربة قبل الماتش بيوم واحد هذه ما تتصدقش. وقال بالإضافة للأدفرسير لعبنا ضد التيران وبذلنا مجهود أكثر حتى في السبرينت وحلنا برشا وذلك علي

0: ثلاثة ملعبية.
1: سي سوي نجم يعمل سبرينت.
0: إي جوستومون. نيمار قاعد يعمل في برشا حاجات زايدة برا متيرا.
1: بطل الكورة والله بصراحة معناتها. بالميرس. يقعد بالاسم المحلي هكا.
0: بالميرس عمل حتى هو جاوب ديريكتومون نيمار في الليل، قال له الحل العشب السيء هو صنع عشب زايد. قال له الأمر هذه هي ببساطة. قال نحب بالميرس، قالوا نحب نباركوا المسؤولين على الملعب نتاعنا اللي هو نيو بانك بارك. قالوا اللي هما يخدموا في خدمة مزيانة برشا، وذاك علاش في الخمسة سنين الأخرانيين ما عندناش إصابات في الإيكيب نتاعنا.
1: يرميو في المعنى عليه هو خدمة عم روحه مضروب
0: ديما غاوك البالميرس. لا لا كيما قلت انت نيرمار ماذا بيه يخلي الصورة المزيانة نتاعو الحقيقة ويقفل غادي معناها.
1: لازم واحد يعرف وقتاش يخرج كي يدخل في مستوى وصل له نيمار معناتها ولا مركز مع كل شيء، والباساج نتاع السعودية يبدو أنه زاد ضره أكثر من اللي نفعه.
0: ما نفعه ماديا.
1: بون هنا اختيارك. أنت بلاصتو شنو تختار هذا؟
0: والله انا في العمر هذاك ما نمشيش على البي اس جي في العمر هذاك راهو ما نمشيش بي اس جي وما نمشيش للسعوديه في العمر هذاك.
1: وين تمشي؟
0: نمشي والله شنو نقول لك، حتى تجيلو في الساعه
1: قلت لك سي
0: حتى تجيلو في الساعه وبعد ربي
1: يعمل لي الفريق اللي الريال قلت لك
0: الريال ليه مشيش الريال مشي
1: حتى هي عيطت لك لا عيطت
0: استنى فيا استنى فيا
1: لا خطبناكم لا كيف راح
0: نمشي لايطاليا نمشي لايطاليا
1: تمش تلعب مع الميلان انت.
0: هو ما نجمش نلعب باللي كونديسيون فيزيك نتاعي ما نمشي الميلان.
1: معد بدني معد
0: بدني معد بدني حتى ديني نحطمهم
1: ديني تحطم باذن الله لو عندك سبب في هذا.
0: ايوه بالطبيعه
1: حكم انجليزي يدلي باعترافات خطيره ومطالب بفتح تحقيق في شناي.
0: حكم عمل بودكاست على البودكاست نحكيو عليه مريفات هافنج بارتي مع جيمي فاردي وقالها وقت اللي كنت ظف في البريمير ليج ثم برشا حاجات عملتها ما تتعملش من بينهم كوني نقعد نتخاطر انا واللي لي جوج دو ليني نتاعي قبل ما تجي الفار هذه. قداش نقعد ما نمس الزفاره؟ قداش ما نزفرش؟ خلي لعبه تمشي، وصل حتى يقف في السونتر وما يتحركش من السونتر يقعد يدور الغادي. قال وصلت 20 و 25 دقيقه ما نزفرش بالرغم ثم كفرونات وغيره ونخلي اللاعب يمشي، وكنت نقف في وسط دايره الميدان ونشوف قداش وقت يمكنني نقعد الغادي، وكان هذا مجرد مزاح مع زملائي الحكام. واعتزل التحكيم في 2022 ووصلت مره قعدت 15 دقيقة 25 دقيقة ما زفرت، ووصلت قعدت 15 دقيقة في السونتر اوتوماتيكمون. بعد ما صارت الحكاية هذيا برشا مطالب للاتحاد الانجليزي بفتح التحقيق وشوفوا شنو الحكاية هذي.
1: يفادلكم
0: يفادلكم في ماتش تاع بريمير ليج
1: صارت تفادليك ونوصل بالبريمير ليج كريمون. باه خويا الغالي ويكاند مليء بالاخبار الرياضية
0: ان شاء الله.
1: نتمنى ان شاء الله باذن الله كل توفيق فرق تونسية في الكؤوس الافريقية. ان شاء الله خدمة ممتازة مع قسم الرياضة ومواعيد مهمة في انتظار السادة المستمعين، ونعطيكم موعد منهم دجاج 8 في سبور اكسبريس ان شاء الله. معاك عادل يعطيك الصحة، نتقابلوا نهار الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله
1: حين رب
0: ان شاء الله.
1: فينا من
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بلا تغني.

0: زاوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل إنسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى، هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار، المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و980، في عوض 21 دينار و980. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه، ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على sokratschool.in، ولا على 98 665 969. سقرات سكول سيرتيفيي ISO 21001 conforme aux normes internationales.
4: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
5: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج

0: 71 124 124. المهم سيف السنان ما تفلتش لها وتفرهد.
1: الربح مع إيندا تاو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سبليمونتيغ. كيفاش؟ بالواليت إيندا تاو وإلا في أقرب نقطة إيندا تاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز واختار إيندا تاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إيندا تاو اقبل أبعد وخلص تاو.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
4: تدلل تدلل
5: جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
4: تدلل
6: جيان إيام دللنا.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح الفل والعنبر والياسمين يا عبد السلام. مش نحويلك خويا الصحة لباس؟ الحمد لله. صوتك مش نسمع فيه بوضوح، كان حطه بارلور نحلي. ربي يفضل خويا، يعطيك الصحة سي عبد السلام. 50 سنة من جربة من حومة السوق. تحية لكل مستمعينا في جربة.
2: هاي شكيمين، ربي يخليك
1: يا سيدي. ان شاء الله صباح رباح اليوم. والله عندي طليعة يلزمها شوية ذكية، واحنا صغار كنا ديما نقولوها، مش عارف كان الحل ما زلت تذكره ولا انتاحة.
2: قولي
1: باه. يا سيدي، هذا اسمها اللغز نتاع الذيب والمعزة ومتاع التبن. فما مزارع، فما واد، والمزارع ذا عنده فلوكة ما نجم يطلع فيها، كان هو وحاجة أخرى، هو والمعزة والذيب والتبن موجودين في ضفة مع بعضهم تاع الواد، يلزموا يتعدى يشق بهم الكل. كان خلى الذيب والمعزة وحدهم، الذيب يأكل المعزة. كان خلى المعزة والتبن وحدهم، المعزة تأكل التبن. شنية المراحل اللي تخليه يتعدى من الضفة الأولى للضفة الثانية ويهزهم كل ما غير ما يصير اللي كنت نحكي عليه تبكرنا؟ نعم؟
2: المعزة
1: أوبرلور. المعزة أوبرلور. كنت نحينا الأوبرلور وش نجمه اسمه بعضنا بالكدي.
2: قلتك يهز المعزة؟
1: يهز المعزة.
2: وصلها
1: وحاول
2: يرجع. يهز البن.
1: يهز البن بيه. وين بقى؟ وذي بيخليه غادي مش على روحه.
2: لا
1: لا لا، عود لي عود لي بمرحلة بمرحلة.
2: يهز المعزة،
1: هز المعزة يحطها في البلاصة هذيك، عاد يرجع وحده. اي شكون يهز من بعد؟ قعد له الذيب والتبن.
2: يهز
1: التبن، اي خليه يحذى المعزة ويعاود يرجع يهز الذيب. اي ما وقتها المعزة تاكل التبن.
2: يهز المعزة. بعدها
1: يعاود يرجع يهز البن والذيب. ما نجمش يهزهم مع بعضهم. لا ما عندوش بلاصة، نجم يهز كان مع هو حاجة واحدة كهو.
2: يهز الذيب،
1: يهز البن. يهز الذيب الأولاني معناتها.
2: الأولاني.
1: باه، ملا المعزة تاكل التبن. مشكلة ريد. والله مشكلة راهو بالله العظيم، راهو مشكلة ذي صعيبة. صحيت وانا متأكد اللي انت سي عبد السلام باش تلقاه. باهي الاولانية مشيت ماشية صحيحة انت، يهز المعزة هذيك اللي صحيحة.
2: يهز المعزة.
1: باهي وبعد يعود يرجع وحده.
2: بعد يرجع وحده.
1: ايه
2: يهز قلتك تبنى الذيب مع بعضهم.
1: لا باه تبعني انت توا باش نعطيها باش نعاونك شوية. باه يهز المعزة يحطها على جنب، يعود يرجع وحده هكا ولا ايه؟
2: يرجع وحده.
1: باه يهز معاه الذيب.
2: يهز معاه الذيب.
1: يحط الذيب غادي.
2: يحط الذيب يعود يرجع المعزة معاه.
1: يرجع المعزة معاه. هاي قوم بعد.
2: قوم بعد. يعود يهز التبن.
1: ايه؟ صحيت، برافو، ألف مبروك ليك. اللودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة يا عبد السلام يا باهي. ريت ما حلاها صباح واحد يبدأ يخدم مخه.
2: ربي يفضلك
1: في الخير إن شاء الله، واحد يخدم مخه كان في الخير. يعطيك صحة يا سي عبد السلام، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح نور.
1: صباح الخيرات امين توتي كيف وكل اللي يطلع في احلى السباح وقاعدين يشوفوا
2: تو. يعطيك صحة مراد يا باهي. انا بلاصة المزارع اللي كنت نحكي عليه قبيله نبعث الذيب وحده وهو التبن وناكل المعزه نتاعو نسكن لا يقعد هو ياكلها انا ومؤخر من ياكلها ياكلها هو. باهي اي مراد بسرعه البرق اليوم
1: به نعطيه حالة طرقات أمين. بعض الطرقات اللي تستهي كذا في الجولان خصوصا على مستوى باب سعدون وإحنا جايين من شارع مفتاح سعدالله ماشيين إلى شارع 9 أبريل وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية وسط العاصمة على مستوى نهج غانا كيف على مستوى شارع القرش الأكبر شارع الفلسطين قبله هو كذلك على مستوى شارع الحرية سوا وين نلقاو الحركة عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر باش تكثف الحركة. ما فيش شك جدا على مستوى المدخل الغربي للعاصمة على مستوى سيجومي كذلك على مستوى حي زهور ونقاوى الحركة فيها الكثافة المرورية شارع طيب المهيري وإحنا ماشيين عبر شارع المملكة العربية السعودية نفس الشيء على مستوى ساحة قصدار وهذا انطلاقا من شارع شرق نيكول وإحنا ماشيين عبر شارع محمد الخامس ونقاوى الكثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه التخفيض من السرعة إجباري وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية التخفيض من السرعة خصوصا على مستوى الطرقات الوطنية بعض الطرقات الجهوية وكذلك الطرق السيارة وين نزيدوا نأكدوا اللي ما يزلناش نفوتوا 110 كيلومتر في ساعة. طبعا نحن زادة كذلك قادمين على ويكاند يمكن مش يكون الويكاند الأخر ولا قبل الأخر معناها حتى مش يكون معناها على مستوى المناطق السياحية وكذلك المناطق الشاطئية فما كثافة في الجولان ردوا بنا على رواحنا ردوا بنا على بقية مستعملي الطريق وإن شاء الله تكون السياقة متاعنا آمنة وبون ويكاند الناس الكل وجمعة مباركة الناس تكون إن شاء الله.
2: يعطيك صحة مراد إن شاء الله هركا سعد الأيام في الأمان.
3: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: مالا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
6: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نادي الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: مع أورانج

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
3: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
4: ألو كوندكتور.
5: صباح النور يا أيمن.
6: صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء في أي مكان في تونس الوطن العزيز علينا جميعا الحمد لله. وإحنا النهاردة موجودين في باب سعدون،
5: شوية باب سعدون موجود في باب سعدون. أنا قلت صباح اليوم هو زمرو، قلت أنا يعني كنت يا أيمن هذوما ولا
6: لا اقول، بس انت كنت عايز تقولي علي انا، بس عشان كنت واقف وسط الشارع فانا رحت.
5: قلت انا مش اصبح اليوم يا تعب يا مش في جيل، خاطر امبارح مشى لهيفا وهبي.
6: لا لا بص اسمعنا، عشان ما نخشش المواضيع. هي انا ما مشيتش لهيفا وهبي الحفله، انا مشيت عشان كان عندي خدمه. والله كانت الناس مش مصدقين، الناس في الشارع. لا خطر، لا والله كان عندي خدمه.
5: لا لا خطر، قريت الفيديو انا من بعد فسخت، ما اعرفش علاش داير مش مشكل. اما
6: فسخت ليه؟ لا والله
5: اما معناتها وصتني هيفا، قالت لي وصي قل لي من الكلمتين هذول.
7: راجع حش صاحبك عني، راجع صاحبك جنني،
5: صح ايوه صح. علاش مشيت لهيفا شويه؟ علاش مشيت النهارده؟ شو مهزك لهيفا وهبي؟
6: عشان معايا رجب، انا معايا رجب هنا.
5: انت صاحبه اللي جننها ولا انت
6: اللي؟ لا لا انا والله العظيم فعلا امبارح كل الناس قاعده يقولوا لي يا ايمن انت جيت الحفله، جيت يا جماعه. انا والله كنت جاي اشتغل، بس يعني مش يعني ما كنت جاي في خدمه معينه والله العظيم.
5: به يا هيفا وهبي،
6: اقول لك على حاجه مين والله؟ ست كبيره، هنقول ايه؟ ربنا
5: يكرمك. ست كبيره يا راجل، دي صلي على النبي. دي
6: على فكره هيفاء وهبي اكبر مني باكتر من كام عام، اكبر مني تقريبا.
5: يا ودي اكبر منها كل، معلش مشكل في هذا احنا جمله. بهي ولا ايه؟ مشينا في العمر تو.
6: يعني انا عديت الموضوع امبارح.
5: جاوبني على سؤالي.
6: يعني تفتحها تاني الصبح، مراتي قعدت تقول لي انت رحت برده الحفله، قلت لها انا بشتغل والله العظيم.
5: جاوبني على سؤالي.
6: اقول لك ايه بقى؟
5: اقول لك يعني هي
6: باي ربي يديها الصحه.
5: تفضل تفضل منى، برفض مشاكل.
6: معانا استاذ نبيل. صباح الفل لباس عليك. الحمد لله. انت لسه راقد ولا لسه صاحي ولا ايه؟
8: لا انا صاحي.
6: لا والله شنو تخدم يا نبيل؟
8: سيارة أجر الواج.
6: احنا دلوقتي طبعا في باب سعدون.
8: باب سعدون
6: وين تمشي كل يوم؟
8: محطة الشمال، خط نبذة تونس.
6: نبذة
8: تونس
6: وين؟
8: نبذة تونس.
6: مش بتروح تبرقة؟ انا برضو بشوف تبرقة.
8: لا انا ما عنديش ترخيص تبرقة، انا عندي من نبذة لتونس.
6: وديما انت مالك قد ايه على الطريق؟
8: ديما الخط هذا يعني.
6: عندك قد ايه تخدم الخدمة دي؟
8: 14 سنة
6: على الطريق.
8: 14
6: ربي معك. تصحى الساعة كام كل يوم؟
8: الثالثة صباحا.
6: الله ينور عليك ويديك الصحة ويكرمك إن شاء الله عم نبيل. سؤال بسيط جدا، نقل أشخاص على عربة غير مؤهلة لذلك يعرض السائق لخطية مالية، قديش تقريبا عم نبيل؟ تقريبا
8: من 100 دينار إلى 200 دينار.
6: من 100 دينار ل 200 دينار، وممكن تعلى تاني ولا لا؟ ما تعلاش بعد مرة؟
8: ما تعلاش.
6: أنا شايف إن أنت حضرتك عم نبيل النهاردة تكلم الراجل اللي هو ماسك المحطة بتقول له إن أنت إيه هتنام شوية، عشان أنا شايفك عايز تنام شوية، بس أنا هفوقك دلوقتي، أنت هتفوق. هفوقك عارف كيفيش؟ أنت يا عم نبيل ربحت 200 دينار على الصباح. مو بقى يا عم، اصحى يا عم نبيل. اغني لك راجب هو صاحبك عادي. طب اعمل ايه؟
5: شكرا على المجهود.
6: مبروك
8: فريق المنظمه. مشكورين جدا. قلت امين بيضحك ينفع كده؟ شفت امين بيضحك في اي منقره؟ في اي منقره بره اي منقره؟ لا كده
5: نرجي انيس نرجي ايمن ونرجي امين كل مره يجيكم واحد. احنا
8: الف مبروك عمنا
5: دجا ثلاثه شخصيات بلا حاجه اليوم حاجه ما عندي حتى مشكل يا سيدي. شاء الله الف مبروك. مش مشكلة مش ما عندي حتى مشكلة والله. أنا أفرح لك من كل قلبي وإن شاء الله بإذن الله ربي يوفقك وإن شاء الله ربي يعينك. ونعرف مش سهل يقوم ثلاثة نتاع الصباح. وتحية العبيد اللي تخدم بالليل الكل إن شاء الله ربي يعينهم وربي إن شاء الله يبارك لهم ويشد لهم في صحتهم. أيمن يا باهي
8: قولي
5: سلم على هيفا نهار كاسعة الأيام في أمان ثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس.
1: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
3: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
4: ألو كونديكتور. برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
9: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد. ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معها الثانية بلاش.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الاكاديمي دي شيف وتعلم صنعه يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الاكاديمي دي شيف نحقق لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفر لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقه، شهاده معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في ارقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. اول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
12: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
4: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
13: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
14: الربح مع انداتاو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سبليمونتيخ. كيفاش؟ بالوالد انداتاو وإلا في أقرب نقطة انداتاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 جيس. واختار انداتاو وكن واحد من 50 ربح ب200 دينار.
15: انداتاو اقبل أبعد وخلص تاو. الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
13: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على sokratschool.in ولا على 98 665 969. سقرة سكول سيرتيفي ISO 21001 كونفورم نورم انترنت.
16: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
17: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
16: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
17: عندك أورانج.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء فتحي غريب يتوقع تسجيل انفراج تدريجي في منظومة الدواجن بداية من شهر أكتوبر المقبل. وأوضح في حوار لبرنامج أجروماج على موزايك أن الصيفة الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة وانقطاعات الكهرباء تسببت في خسائر كبيرة لمربي الدواجن، مشيرا إلى أن نسبة النفوق تجاوزت وفق تقديره 25% من الإنتاج الوطني.
1: اللي لاحظناه صائفة 2026 صائفة إكسيبسيونيل، معناتها تقلقنا الناس كل مسخانة أكيد اللي هي سبت مشاكل كبيرة من قبلها، ثم قطع الماء والقطاع التيار الكهربائي. وتعرفوا أنه اللي باتي مو ديلفاج، معناتها مداجن التربية اللي أغلبيتها أصبحت في تونس مداجن مهيكلة باتي مو ديناميك، نسبة النفوق اللي حد الآن ثم إحصائيات قاعدة تقوم بها وزارة التجارة مشكورة ووزارة الفلاحة، معناش الرقم صحيح، ولكن نعتقدوه أنه ثم أكثر من 20 أو 25% من الدجاج اللي مات في المدة الأخيرة. ولكن الحمد لله اللي مش نطمن به أنه الناس مسخانة هذيك الفلاحة هربت من تربية الدواجن، وقعدت عندنا كمية كبيرة من البيض الصالح للتفقيس في حدود تقريب 5 مليون اللي تحطوا في أوت. دونك أوت إن شاء الله أنا نقول نحب نطمن معناتها المواطنين ونطمن المستهلك التونسي أنه شهر أكتوبر وقت نتاع أوت مش يحضروا معناتها في توا، يتعدوا للتربية كفلالس ثم يتعدوا للتربية. دونك من النصف الأول نتاع أكتوبر تقريبا 10 أكتوبر وبرحاجة كما هكا مش تولي ثم إنتاج ونرجعوا الأريحية متاعنا.
0: وكانت وزارة الفلاحة قد أكدت أمس أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج استنادا إلى نتائج تقييم الخسائر المسجلة جراء موجة الحر القياسية في وقت يؤكد فيه مهنيون وجود نقص في الإنتاج دون بلوغه مستوى الأزمة. الكلفة الإجمالية للمعدات والتجهيزات الطبية التي تم اقتناؤها وتركيزها ووضعها حيز الاستغلال بمختلف الأقسام الاستشفائية بمستشفى الحبيب ثامر خلال السنة الحالية تبلغ نحو 4.331 مليون دينار. وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بتونس أن هذه التجهيزات تهدف لدعم القدرات التشخيصية والعلاجية وتحسين جودة الخدمات الصحية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو إلى استكمال إنجاز مشروع البوابة القنصلية الرقمية وتدعيم خدمة حجز المواعيد عن بعد وتطويرها. وأكد النفطي ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية والإدارية وتعزيز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج، وذلك خلال اجتماع عمل قنصلي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج. أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجان يتمكنون من تفكيك شبكة تضم 8 عناصر بينهم امرأة وابنتها يشتبه في تورطهم في تزييف العملة المحلية وترويجها لدى التجار وأصحاب المحلات بالعاصمة وضواحيها. وأظهرت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يبيعون الأوراق النقدية المزيفة بأقل من قيمتها الإسمية، وقد تم إيقاف جميع المشتبه فيهم والاحتفاظ بهم على ذمة البحث. عالميا، كوريا الجنوبية تدرس الخيارات العملية بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق ما ذكرته اليوم وكالة رويترز للأنباء. البيت الأبيض يسعى إلى تقديم صورة إيجابية عن مسار الحرب مع إيران في ظل تقارير عن قلق داخل الإدارة الأمريكية من انعكاسات الحرب على الانتخابات النصفية، في حين قال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية في المنطقة لديها وفرة من الذخيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عديلة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. اليوم ضربة البداية لمشاركات فرقنا التونسية في المسابقات الإفريقية بعد 20 سنة يرجع ترجي جرجيس للمسابقات الإفريقية بوابة كأس الكونفدرالية الإفريقية. اليوم 3:30 في ملعب الطيب المهيري ترجي هذه الجرجيسي يستقبل ديامبرز السنغالي كما قلنا في ملعب الطيب المهيري، ومنتظر دعم جماهيري كبير من جماهير كل الأندية في صفاقس، وبالطبيعة زادة ثم جماهير باش تنقل من مدينة جرجيس، تنقل كبير إن شاء الله يكون، ومن بنقردين زاد كيف كي. بالنسبة للمستوى الرياضي الترجي الرياضي الجرجيسي باش يغيب عليه كل من لمجد الرجيلي وسينو توري وضياء الدين جويني. دونك الماتش 3:30 اليوم العشية في ملعب الطيب المهيرية. النادي الافريقي واصل بدوره تحذيراته لمواجهة جوليبا المالي نهار السبت 17 الماتش 7 مش 8، لانه صار خطأ في الموضوع هذايا وتم تداول معلومة على اساس كونه ماتش 8 متاع الليل. الماتش 7 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي برادس، والتذاكر ما زالت تتباع اليوم في شبابيك ملعب المنزه. السي اس اس يواصل بدوره تحذيراته لمواجهة شوتينغ ستارز النيجيري الماتش نهار السبت 4 متاع العشية. السي اس اس عمل البارح حصة تدريبية على أرضية ميدان الملعب اللي باش يحتضن المباراة هذه أبيولا سبورتس أرينا، والبارح كانت شهدت الحصة التدريبية حضور أصدقاء إيمانويل أوغبيلي اللاعب النيجيري اللي ينشط في النادي الرياضي الصفاقسي، وقاموا بتكريم اللاعب وتكريم زادة بعثة النادي الرياضي الصفاقسي. ثم برشا تصور مزيانة شفناهم في الحصة التدريبية هذه، وكان ثم زادة دراب تونس كان حاضر في المدارج، وكان ثم توانسة حاضرين الغادي، وثم حتى مش توانسة نيجيريين حاضرين. إن شاء الله يشجعوا سي اس اس نهار السبت 4 متاع العشية ضد شوتينغ ستارز. نجيو لأخبار الأندية التونسية. ترجي هذه التونسي حسب راديو مارس المغربي بدا التحرك من أجل دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد المدافع كريم البوناغيت المرتبط بعقد مع نادي الرياضي المكنسي. هو علاش باش يدفع ترجي العقد الشرط الجزائي إذا كان قرر كونه يتدبل اللعب؟ لأنه هو عنده كلوز ديبيراتوار بطبيعة شرط جزائي. فريق وقت اللي جات جاي العرض متاع ترجي التونسي مشى للمدافع كريم البوناغيت وعرض عليه تمديد العقد وتجديده وحتى امتيازات مادية جديدة، لكن كريم البوناغيت متمسك بالانضمام إلى ترجي التونسي، ومدافع محوري يلعب زيد الظهير أيسر عمره 25 سنة، لعب في أسفي في الفتح الرياضي فتح المغربي بطبيعة فتح الرياضي الرباطي والأخضر الليبي والصديق الليبي. الموسم الماضي كان لعب 27 ماتش مع النادي المكنسي، وهذا ما يمنعش اللي الترجي الرياضي التونسي مازالت البيست نتاع الملاعب النيجيري المدافع النيجيري جيمس أجاكو مازالت موجوده، وهذا زاد لا يعني كونه الترجي الرياضي التونسي سينتدب بشكل رسمي المدافع ذي. المفاوضات مازالت متواصله والمعلومات موجوده على موقعنا. هيئة الأولمبي البيجي نجحت في تسجيل كل اللاعبين وتأهيلهم الملعبية اللي تم انتدابهم، وبالتالي على خلاف المباراة الفارطة اللي كان يلعب ب 11 تيتيلير وثلاثة بركة على البنك أو أربعة على أقصى تقدير، مش يكون عنده 20 لاعب المباراة هذية في البطولة ضد السيابي، بما أنه أهل المهاجم الكامروني ماكسويل جوميكو، متوسط ميدان البنيني إبراهيم أغولولا، حارس المرمى حمدي شيرات، المدافع الأيسر يوسف عزيب، المدافع المحوري حمزة المبروك، والمدافع متوسط الميدان الدفاعي محمد أمين بن عمار، والجناح أسامة السيارية. إذا ما حكينا على مباريات نهاية الأسبوع، بخلاف المباريات في الشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الإفريقية، الرابطة المحترفة الأولى نلعبوا الجولة الثالثة أو دفعتين من الجولة الثالثة في انتظار استكمالها نهار السبت 4:30 متاع العشية في 15 أكتوبر. النادي الرياضي بنزرتي يستقبل الأولمبي البيجي، الحكم هو وليد المنصري، وحكم الفار مش يكون من البرتغال فيليبي بيريرا. وفي الطيب المهيري التقدم الرياضي بساقية الدير يواجه النادي الرياضي بحمام لمف، حمزة جعيب بزفر الماتش هذايا، ومحمد علي قروية باش يكون في الفار. نهار الأحد عندنا ثلاثة مباريات. الترجي الرياضي التونسي يستقبل المستقبل الرياضي بالمرسى، باديس بن صالح يزفر ماتش، وسامة بن اسحاق في الفار. النجم الرياضي الساحلي 4:30 زاد كيف كيف يلعب ضد الجي اس او شيب عمران في الملعب الأولمبي بسوسة. منتصر بالعربي باش يزفر الماتش هذايا، وفيليبي بيريرا من البرتغال باش يكون في الفار. وفي الملعب البلدي بالمتلاوي محرز المالكي باش يزفر الماتش ما بين النجم الرياضي بالمتلاوي وامل الرياضي بحمام سوسة، وحكم الفار باش يكون مجدي بلغة. مباريات اليوم قلنا الكونفدرالية الإفريقية، الترجي الجرجيسي يلعب ضد ديامبرز السنغالي 3:30. في الشامبيونز ليج كافيزاد من تنزانيا يلعب ضد السويحلي الليبي الفائز منهم ذهابا وإيابا، بطبيعة هذه مباراة الذهاب باش يواجه الترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني من الشامبيونز ليج الإفريقية. دونك 6 متاع العشية ذلك كافيزاد والسويحلي الليبي. الميناء جيبوتي يلعب 6 متاع العشية ضد الزمالك المصري. في الدوري الإنجليزي في البورتمان رود إبسويتش يواجه ليفربول 8 متاع الليل. في الليغا الثمانية متاع الليل ريال بيتيس يلعب ضد ريال مدريد في الدوري الإيطالي. في لويجي فيرارز جينوا تلعب ضد كومو الثمانية غربوة متاع الليل. في البوندسليغا شتوتغارت يواجه كولن السبعة ونص متاع العشية ومتاع الليل. وفي الدوري الفرنسي أولمبيك ليون يستقبل في الجروباما ستاديوم أوسير ستة متاع العشية. وباريس سان جيرمان يلعب ضد موناكو في بارك دو برانس الثمانية ودرج. أنا شاهد كل أخبارنا الذي تلقاها على موقعنا موزيكا فان بوانيت. نخليكم توا ساعة مع نادي في موبايل نيوز ثم يرجع لكم أحلى صباح مع أمين جارة.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسر في أنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك أحلى سباح.

0: en illimité.
1: Activez Sifuk ma l'offre نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات en illimité avec forfait internet 35 giga 36 دينار اكاهو و سيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك. شي موبايل نيوز نحكيه على أكثر الأخبار التاور الفيديو اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم شلاسكم الولايات المتحدة الأمريكية ونحكيه على ظاهرة جديدة اللي تهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اللي يبدو أنه أنك مجرد تتصور معه ولا تقعد بحذي في الطاولة ما عادش امتي سي سي أكها، ولكن ولا فرصة عندها سوم وتسعر بعشرات وحتى مئات ألاف الدولارات في حسب دعوة رسمية أرسلتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور الفعاليات متاع جمع تبرعات في مدينة دالاس. ونذكروا أنه توصل كلفة الجلوس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طاولة إلى 250 ألف دولار للشخص الواحد، وأنك تقرر أو تطلب منه أنك تتصور معاه فإنه التقاط الصورة ينجم يوصل ل 88,600 دولار حسب تحقيق نشرة صحيفة وول ستريت جورنال اللي تقول انه حددت اللجنة نهار 9 سبتمبر موعد للمائدة المستديرة مع ترامب في اطار هالفعالية هذية اللي تهدف الى جمع التبرعات جوست قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر انها تكون في شهر نوفمبر. دونك فما اللي يرى الاسعار هذية مرتفعة جدا، فانه زادة الفعالية تقدم خيار اخر زادة بالنسبة للناس اللي يظهر لهم سوم مرتفع، تعطيهم فرصة أخرى وخيار أقل تكلفة مع نائب الرئيس الأمريكي اللي يبلغ سعر الجلوس معه على طاولة مستديرة 75,000 دولار، في حين توصل كلفة التقاط صورة معه إلى 35,000 دولار. دعوة هذه نلقى فيها زادة باقة أخرى من بينها تذكرة فاخرة بقيمة 100,000 دولار اللي ما تعطيش لصاحبها امتياز أنه يتصور مع ترامب، لكن اتمكنوا من أنه يحضر في الفعالية هذوما بصفة مندوب شرفي مقابل مبلغ ينجم يوصل حتى إلى 20,000 دولار حسب زادة صحيفة The Independent البريطانية. فإنه يطلب من أعضاء مجلس النواب دفع ما لا يقل عن 25,000 دولار مقابل الحضور أكهو. ويراهن زادة الحزب الجمهوري على إنه هالباقات المرتفعة تساهم في أنها تخلي التكلفة في جمع ملايين الدولارات خلال يومي المؤتمر في دالاس. واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري زادة اللي هي تنظم الفعالية هذه قالت أنها تتوقع حضور تقريبا 30,000 شخص باش يكون موجود، وقالت أنها جمعت بالفعل 42 مليون دولار جوست لتمويل الحدث هذا. ترامب نفسه علق على الإقبال الكبير على الفعالية هذه، قال أنه برشا يحبوني أكثر ما يحبوا الحزب، وهني في إشارة إلى قدرته على أنه يجذب التبرعات والدعمين زادة رغم تراجع شعبيته في بعض استطلاعات الرأي الأخرانية. الأسعار هذه اللي تم إعلانها أثارت موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وزادة كيف أثارت برشا سخرية لأنه برشا من المستخدمين اعتبروا أنه دفع عشرات ألاف الدولارات مقابل تصويرة مع الرئيس الأمريكي، فأنه هذا أمر مبالغ فيه. وبرشا زادة انتقدوا قيمة المبلغ ذي وقالوا أنه راهو عشرات ألاف من الدولارات نجموا قوموا بإنفاقها على أوجه أخرى في بلاس ما ندفعوها مقابل دقائق أو صورة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، نجموا تعودوا تهرجوا فيها على الباشا حلا سباح بموزيكا فهم.
2: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
4: مع اورانج بوستي

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. احلى صباح ترجع لكم بعد شوية
1: مع أدفانس. المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو، طور عالمك.

0: 8:21 دقيقة على موزايكا فام. جمعة مباركة، نهاية أسبوع مريحة لكم الكل. نهار الجمعة اليوم موعد جديد مع إياد، كل نهار جمعة الموعد مع التاريخ. صباح النور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية للمستمعين الكل. كما اقترحت أنت البارح أنه مرة في الجمعة نعملوا معناتها الفقرة حول موضوع تاريخي، واليوم باش نحكيو على شخصية اللي هي الشخصية التونسية الأكثر تأثيرا في الفكر البشري والمتاع الإنسانية، واللي هو ما كانش فقط مفكر ولكن كان أيضا سياسي. باش نحكيه على
0: لا ما تقولش موجود في الأفنيو أو كان يسمع فينا في الأفنيو أو كالتاو مازال يقف في الأفنيو. طبعا شوية نقول لكم شكونوا إياد. باه نادو غوبونجور.
2: غوبونجور غيمين، نهاركم مبروك الناس الكل. اليوم باش نحكيو على ظاهرة النينيو، وعلاش اليوم نحكيو على أنها العينين الكل عليها، العلماء الكل قاعدين يراقبوا في الظاهرة هذية بحذر شديد، وتنجم تتواصل حتى العام 27. إذا تنحكيو فيه بعد شوية في انتبه.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في السنوات الأخيرة حماية المستخدمين وخاصة الأطفال ولات من أكبر التحديات في عالم التكنولوجيا، ولسبب هذية جوجل أعلنت على مشروع جديد باش توسع نظام لفيريفيكاسيون داج على تطبيقاتها حول العالم قبل نهاية 2026. الفكرة بسيطة، التأكد أنه كل مستخدم عنده العمر المناسب للوصول لبعض الخدمات أو المحتويات. جوجل تحب تعتمد على دي سيستم دو كونترول داج مع المحافظة في نفس الوقت على خصوصية المستخدمين، لأنه التحدي الحقيقي مش فقط معرفة عمر الشخص، أما كيفاش نعمل الحاجة هذه من غير ما نجمع معلومات شخصية أكثر من لازم. الخطوة هذه جي في سياق عالمي وين الحكومات والمنصات الرقمية يطلبوا حماية أكثر للأطفال على الإنترنت. المستقبل الرقمي بش يحتاج أكثر توازن بين حاجتين، توفير تجربة آمنة للمستخدمين واحترام لكونفيدانسياليتي دي دوني بيرسونيل. أعطينيكم جديد وتوا بش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز الرونتري على قريب، وبش تبدا معاها الحركة القضية والكارية. أما تيصالي تونس تخمم في اللي جونز اتوديون وتجيهم بعرض على الكياس في بغتيتي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمو اكهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها في بغتيتي. والسلام.

0: بونجور اياد. صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على شخصية تونسية لاني ولدت في تونس. وخلي نطلقوا بمشهد، تتخيل انت، احنا نعرفوا انه سقوط بغداد على يد المغول كان على يد هولاكو، ولكن بعد تقريبا قرن ونص سقطت دمشق في يد المغول، ولكن ما كانش هولاكو، كان تيمور لانك. وتسليم دمشق كان فما شخصية تونسية هي اللي تفاوضت مع تيمور لانك اللي هو كان زعيم المغول، وواحد من أكثر الشخصيات وحشية في التاريخ.
1: هما كلهم مغول، ما
0: أي ولا ما قصروش من ناحية ذيك، ولكن
1: هولاكو قتل زوز ملايين وحده.
0: بول الأرقام
1: بغداد فيها مليون أبادهم كل
0: أي دايور بعدها اللي يقولوه المؤرخين أنه بعد ما الشخصية التونسية تفاوضت على الأمان، وشنو هو أنه على أساس أنه يا أخويا تحبوا تدخلوا المدينة
1: وتدخلوا، مش الغلطة
0: باش ما تصيرش كما صار في مدن أخرى. شنو اللي صار؟ أنه بعد صار الاتفاق ذاك، ولكن كمهم قاموا بإبادة الناس.
1: المعروف عليهم ما أقول إنهم ما عندهمش، كانوا قبل جيشهم ما عندوش كلمة دجا، حتى مع الصليبيين ما كانوا ما يعطيهمش الأمان، خاطر كانوا ديما يغدروا، يعطيه وعود ويغدروا، قالوا لا عايز أعمل سلم باش ما نقتلكمش، يعملوا سلم يقتلوهم.
0: الشخصية هذه هي عبد الرحمن ابن خلدون. عبد الرحمن ابن خلدون هو الشخصية هذه اللي بيصير متأكد انه برشة يعرفوا الاسم، كسوا من الأوراق النقدية ولا من
1: المقدمة
0: ولا من المقدمة ولا من غيرها، ولكن اللي ما نعرفوش برشة نعرفوا انه عبد الرحمن ابن خلدون هو مؤرخ، هو مؤسس، خلينا نقولوا احنا نقولوا علم الاجتماع، ولكن العلوم الإنسانية اون جنرال تو نحاولوا نحكيوا بسرعة. ولكن الجانب الخفي اللي يمكن ما يتحكيش عليه برشة هو انه ابن خلدون كان رجل سياسة. ابن خلدون اللي هو يجي من عائلة أندلسية، تولد في تونس عام 1332 في ظل الدولة الحفصية، كان فما علاقة كبيرة بين عائلته والدولة الحفصية. هو نفسه معناتها في عمر 20 سنة تولى أول منصب خلينا نقوله رسمي، كان يسمى بصاحب العلامة. معناتها صاحب العلامة يبدو أنه هو كان يكتب الحمد لله على نعمه على المراسيم متاع السلطان، هو اللي يكتبها باليد، ولكن كان يعيش داخل البلاط في الدولة الحفصية. بعد الدولة الحفصية مشى انتقل بينصير عمل هو رحلات اللي مشى لبجاية ومن بعد تبسة ومن بعد قفصة، ولكن أهم محطة تجي بعد هو ذهابه إلى المغرب إلى فاس، وقتها كان فما الدولة المرينية، كان أبو عنان المريني اللي هو دخل في البلاط متاعه وتحمل مسؤولية.

0: هي يرجع لبجاية ويرجع للعمل مع الحفصيين، بعد هي يمشي لمصر. بون لهنا في الفترة هذه بدأ يكتب في المقدمة، وهو رو معناته احنا نعرفوا المقدمة، ولكن هو كتب التاريخ ابن خلدون كاملا اللي هو فيه 15 مجلد، ولكن قعدت المقدمة لإني هي الجانب النظري. بعد مشى لمصر، كي مشى لمصر كان في عهد المماليك، كان الظاهر برقوق هو السلطان المملوكي في مصر، ونعرفوا مصر وقتها كان فيها عدد من المذاهب، انه مشى يدرس في الفقه المالكي، ثم بعد ذلك اصبح لفترات متكررة قاضي المالكية في القاهرة. دونك هو من الاول مشى للاسكندرية، ومن بعد مشى للقاهرة، و تعرف مرحلة عدم الاستقرار نتاع المماليك اللي صارت، معناتها تقريبا كل 6 شهور يعينوا قاضي، ومن بعد يعزلوه، ومن بعد يعاودوا، تقريبا 6 سنوات. بعدها هي مشى للحج، ومن بعد رجع لدمشق. دونك اللي معناتها الصورة رو معناتها برشا ناس يتصوروا انه كان فقط رجل علم ومفكر، ولكن في الحقيقة كي نشوفوا التجربة متاعه كان رجل سياسة، وبرشا يشبهوه بماكيافيل قبل ماكيافيل، نعرفوا ماكيافيل جاء بعد، ولكن هو كان يفهم العمل متاع السياسة داخل البلاط وغيره. ولكن ابن خلدون علاش هو الشخصية الأكثر تأثيرا برشا ناس يقولوا هذا؟ لأنه الأفكار اللي قالها رو قالها في الفترة بين 1332 لليوم مازالوا فالابل، لليوم برشا ناس اللي يحلوا علماء اجتماع كبار كما ديوركايم، كما فلاسفة، كما ماركس، كما غيره، على ضوء الأفكار متاعه اللي أساسا كانت تقوم أولا على فكرة الدول كيف تقوم وكيف تنشأ وكيف تنهار، راهو فما قواعد. وطريقة التحليل متاعه كانت تقطع مع الخطاب الغيبي وإلا الميتافيزيك اللي كان مسيطر على الفترة متاع القرون الوسطى، كان خطاب عقلاني إنه يقوم على المشاهدة ويقوم على التحليل. زد راهو احنا ديما حكينا كان على الجانب هذا، ولكن رؤيته الاقتصاد كانت ياسر مودرن مقارنة بالفترة اللي كان يحكي فيها. مثلا وقت اللي يحكي على الجباية، شفت مثلا احنا اليوم نقوله ترو دامبو تيو لامبو، انه برشا ضرائب تقتل، هو يفسرها، يفسر كيفاش انه الدول في اوجها تفرض شوية ضرائب، ولكن هك شوية ضرائب تدخل برشا فلوس، وفي اخرها تفرض برشا ضرائب، ولكن البرشا ضرائب هذيك تدخل شوية فلوس. دونك اللي هو كان سابق الزمن متاعه، كان سابق الزمن متاعه في القول بالعلاقة بين خلينا نقوله السلم الاجتماعي وطريقة الحكم. رأوا معناتها عبد الرحمن بن خلدون يقول انه الظلم مؤذن بخراب العمران، يفسر فيه ابن خلدون قبل الناس الاخرى الكل انه راهو كيف يكون الحاكم ظالم، كيف يكون الحاكم الجائر، راهو هذاك يؤدي لانهيار المنظومة ككل، مش فقط معناتها يأثر كان على الناس اللي ظلموا. زيدا كيف معناتها عبد الرحمن بن خلدون يحكي على جانب العصبية، هي الفكرة الأساسية اللي تبين لا كويزيون، أو معناتها هك التضامن بين الأفراد اللي يبني المجتمعات ويبني الأمم القوية. زيدا كيف هذا من الأفكار الأساسية اللي قدمها ابن خلدون.
1: ما مدى صحة قوله إذا دخلت إفريقيا وافق أو نافق أو غادر البلاد؟
0: برشا مقولات تنسب لابن خلدون اللي هي ماهيش موجودة، ما قالش على الأقل ما قالش جملة هذه. برشا حاجات هو حكي على البربر، حكي على العرب، حكي معناتها الحاجات يتم تضخيمها باش تؤدي لهذا، من نوع انه شمتونا في المصائب،
1: ولا الاعراب قوم لا تجمعهم الا الطبل وتفرقهم الا العصا.
0: لا هذا كله ما تقالش، ولكنه كان نقدي في علاقه بالمجتمع نتاعو، انطلق هو من فكره انه يفهم المجتمع اللي مشى من البداوه الى الحضاره كيفاش تطور، العرب كيفاش من البداوه جات الدول اللي بعد هم الدولة الأموية والعباسية وغيرها، وكيفاش تطورت، عاش هو، ما هو كان شاهد على ما يسمى بعصر الانحطاط، وكان عمل خلاصة متاع اللي معناتها اللي حصل هذايا كل، انه معناتها عبد الرحمن بن خلدون من الحاجات انه يؤكد على انه العدل احنا نمشي.

0: العدل أساس العمران، إنه معناته هو أساسا فكرة ضد الظلم، إنه الظلم هو اللي يؤدي إلى تفكك الدول، وإنه راهو معناتها هذايا ماهوش مرتبط بطبيعة نظام الحكم ولا غيره، ولكنه قاعدة أساسية للمجتمعات، وهذا يتخذها في العالم بعد، حتى ولو أنه ما فماش تأثير مباشر، ولكن فكرة الكونترا سوسيال اللي جات من بعد، فما برشة تقارب، معناتها المحللين يلقاوها بين توماس هوبز الفيلسوف الإنجليزي وعبد الرحمن بن خلدون. دونك اليوم الأفكار اللي قدمها عبد الرحمن بن خلدون تقوم كلها على تحليل للمجتمع اللي قبله هو رغم كانش موجود، اللي هو كان سباقي دايور، معناتها حتى أنا شفت معناتها محاضرة الأستاذ جامعي فرنساوي اللي يقول إنه ابن خلدون سيتي لو مونتسكيو دو لوريون، اللي مونتسكيو راهو جاء بعد برشا من ابن خلدون، اللي نحكيه عام 1331 تولد،
1: دونك الاخر 1700
0: الاخر فوالا اكزاكتومون. دونك مهم ياسر انه زاد نفهموا انه التطور الفكري كان مرتبط بالتجربه نتاع ابن خلدون. ابن خلدون عاش تجربه الطاعون في تونس، وعائلته توفاوا بالطاعون اللي عرفته الفتره نتاع الدوله الحفصيه. ابن خلدون عاش الدسائس نتاع القصور، عاش مساله الجبايه،
1: نعرف الوقت ما يزازيش يد، اما كيفاش كانت نهايته؟
0: توفي نورمال، وإلى يوان درام في حياته، عائلته اللي كانت ماشية لمصر باش تلتحق به، زوجته وعائلته غرقوا في البحر، ومن بعد عاش حياته عادية، ما ماتش مقتول، دفن في مصر وهو مدفون في مصر، لأنه توفي وهو قاضي للمذهب المالكي في مصر.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، ممتاز جدا. كل نهار جمعة إن شاء الله بإذن الله
0: نحاول
1: حاولوا نفهموا شوية تاريخ وشنو الشخصيات التاريخية وبعض الأحداث زادة حتى التاريخية المهمة في تاريخنا نحن وتاريخ العربي الإسلامي ولا تاريخ العالمي بصفة عامة. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قدوا معنا رجاء.
2: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس ريكاب، سبور سامدي، سبور فرام، سبور حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا
3: مع أورانج بوستي الغونتخي.

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو خد غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: مع اورانج بوستي الغونتري بالفيبر 100 ميجا
1: الغونتري مشكل للقرايه الغونتري فرصه باش تبدا عاده جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
0: مالا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفيبر
1: عندك اورانج الغونتخي دي كلاس على البويب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبريد

0: جي عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5 جي اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، في بالكم لكل الأبراج مديوم داخلة في موجة إيجابية قوية برشا، فما إحساس بالتغيير، فما خبر يفرح، وحاجة كانت واقفة تنجم تتحرك. المهم حضروا رواحكم للطاقة الباهية. كما الناريين نحكيوا مع الحمل أسد برج القوس، اليوم الحظ واقف معكم، حاجة كنتوا تستنوا فيها تنجم توصل لكم فيها إشارة باهية، إخبار وإلا حتى اتصال يفرحكم. وفي الحب زيدة عنا كل الأبراج المائية، نحكيه مع السرطان عقرب برج الحوت، فما تقارب وكلامي نجم يبدل المود متاعكم. المهم ما تستعجلوش، الخير قاعد يجي في وقته. وفي بالك زيدة يا ثور جدي، خاصة نحكيه مع نجم النهار اللي هو برج العذراء، مولود اليوم من برج العذراء، عندكم حضور قوي والناس باش تلاحظك أكثر من العادة، فما خبر نجم يرفع لك المعنويات، خاصة هوني نحكيه في الخدمة وإلا في موضوع كنت حاطه في بالك. ونصيحتي باش تكون للهوائيين، نحكي مع الجوزاء، نحكي معك انت يا ميزان، خاصه برج الدلو، اليوم خليكم متفائلين على خاطر فما خبر واحد هو خبير ينجم يبدل نهاركم الكل الاحسن. وديما حطوا في بالكم كل تاخيره لعل فيها خيره، راهو 4 سبتمبر، في طاقه حركه اخبار مفاجئات وفرحه قريبه، وان شاء الله ايامكم زين على زين.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالوفرويت. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
1: مع أورانج بوستي.

0: شو القراية والجيم تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها ثانية بلاش
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
4: آه يا حلو
5: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم
6: النجم العربي آدم
5: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ساربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
5: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة LONTT أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايك FM
8: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كا اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
9: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي
10: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية البارح الخميس تحدثت على ظاهرة النينيون مناخية ورشحت أنه تكون الأكثر اشتدادا حتى العام 2027 وهذا اليوم يزيد المخاطر متاع الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة خلال العام المقبل ماذا بيك ما حكيتش فيه الموضوع ما هذا هو شنو تقول لنا وكالة الأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة واللي تقول أنه توقعاتها تشير إلى احتمال يقارب 100% لاستمرار ظاهرة النينيو حتى لشهر فيفري 2027 هذا بيش يكون معاه زادة درجات حرارة دافئة على نحو استثنائي خاصة في المحيط الهادي والظاهرة متاع النينيو تم بعد نسمع أكثر تفسير علمي للظاهرة هذية وحتى تاريخيا قديش من مرة ظهرت وشنو التأثير متاعها الظاهرة هذية شديدة القوة تنجم تحدث تغيرات كبيرة في أنماط الهطول متاع المطر في درجة الحرارة في أنحاء العالم وتنجم زادة تعزز ظواهر جوية متطرفة كما العاصير الأمين العام للأمم المتحدة يقول أنه الظاهرة هذية قاعدة تتضخم قدام عينينا ولا تترك العلوم مجالا للشك يقول الكوكب قاعد يخوض في ظروف غير مسبوقة وهذه المياه قاعدة تمشي وتزيد تسخن وكيف كيف شفنا حتى تصريح متاع الأمينة العامة للمنظمة الأرصاد المنظمة العالمية الأرصاد الجوية تحكي تقول أنه المنظمة قاعدة تكثف في جهود الاستعداد والإنذار المبكر تحسبا لهذا وتقول راهي تلتزم المنظمة بالعمل على الكثب مع الشركاء في منظومة الأمم المتحدة والمنظومة الإنسانية باش توفر المعلومات والرؤى المناخية اللازمة ودايوغ أعطت بعض المعلومات على الظاهرة هذه نسمعوا بعض
11: تظهر هذه التوقعات احتمالا مرتفعا للغاية يكاد يصل إلى 100% لاستمرار ظاهرة النينيو حتى فبراير 2027 وهذه هي المرة الأولى التي نعرب فيها عن مثل هذه الدرجة من اليقين لقد ترسخ ظاهرة النينيو بقوة في المحيط الهادي الاستوائي ودرجات حرارة سطح البحر في المنطقة أعلى بكثير من المتوسط وهي في ازدياد مستمر
12: تظهر أرقام المنظمة أن درجة حرارة المحيط في قلب ظاهرة النينيو أعلى بمقدار 2.6 درجة مئوية من متوسط 30 عاما الماضية وفي بعض المناطق ارتفعت درجات حرارة المياه الجوفية في المحيطات بمقدار 8 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي خلال الشهرين الماضيين التأثير المتوقع جفاف وحرائق وفيضانات وموجات حر شديدة في أنحاء مختلفة من العالم ما من شأنه توجيه ضربة كبيرة للمجتمعات والاقتصادات
10: مع العلم زد أنه حتى برنامج الغذاء العالمي يقدر أنه في جرة الظاهرة هذه فما 50 مليون شخص من الممكن أنهم يدخلوا في حالة جوع حاد شي هي الظاهرة هذه متاع النينيو وكل قديش نعيشوها نسمع بعض
13: ظاهرة مناخية تسببت إحدى أقوى موجاتها قبل نحو 28 عاما بوفاة نحو 23 ألف شخص وخسائر بمليارات الدولارات حول العالم. النينيو تحدث عندما ترتفع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي فوق معدلاتها الطبيعية، تتكرر عادة كل 2 إلى 7 سنوات، لكنها لا تأتي وفق جدول ثابت، وغالبا قد تستمر من 9 إلى 12 شهرا، وأحيانا لفترة أطول، لكن تأثيرها لا يبقى في المحيط. فالظاهرة قادرة على تغيير أنماط الطقس في مناطق واسعة من العالم، من الأمطار إلى درجات الحرارة وحتى حركة الرياح. قد تظهر في مناطق على شكل فيضانات، وفي مناطق أخرى على شكل جفاف وحرائق وموجات حر. ففي موجة 1997-1998 التي تعد واحدة من أقوى ظواهر النينيو المسجلة، شهدت مناطق عدة كوارث مناخية واسعة، من فيضانات في أمريكا الجنوبية وشرق أفريقيا إلى حرائق وجفاف حاد في آسيا.
10: كيف زيد كنا نروح حتى العام 2015-2016، ويمكن فما موجة وقتها متاع ظاهرة النينيو، فأنه هذا يساهم في دفع العالم الوحدة من أكثر السنوات حرارة على الإطلاق، وشفنا حتى أنه رافقتها وقتها موجات جفاف. ماذا عن 2027؟ أنا هي المناطق اللي باش تتأثر أكثر من غيرها. نسمع من بعضنا.
14: Et il pourrait faire de 2027 l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais pas seulement. La Terre pourrait aussi connaître des sécheresses, des inondations et des tempêtes plus intenses. Ce phénomène, c'est El Niño. Dans une zone de référence du Pacifique, la température de la surface de l'eau pourrait augmenter de 3 degrés. Un niveau inédit dans les relevés climatiques modernes, alors que la France vient déjà de connaître le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Le principal responsable reste le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines, mais El Niño agit comme un accélérateur supplémentaire. Selon les climatologues, les conséquences pourraient être particulièrement fortes autour des tropiques, avec notamment des sécheresses importantes en Amérique du Sud et dans l'ouest du Pacifique, mais les perturbations pourraient aussi se faire sentir bien plus loin et toucher l'Europe jusqu'au Royaume-Uni.
10: Donc, تأثيرات يمكن باش تكون في اكثر في المناطق الاستوائيه، باش تعرف مثلا امريكا الجنوبيه جفاف، غرب المحيط الهادي زيد، حتى اوروبا وصولا الى المملكه المتحده، هذوما الكل ينجموا يتاثروا بالظاهره هذه من هنا حتى لنهايه 2026 وحتى في بدايه 2027.
15: واحده في تونس سياد، شنو امورنا بارابور للنينيو؟
16: ما عنديش
15: هاك ترى قولش.
16: احنا مش محتاجين للنينيو
15: صح. احنا ما هل هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم من درجات حراره استثنائيه؟ بصراحه ما انا عمري 45 سنه ما نذكرش عشت صيف كيما عشت السنه، ما بصراحه ما عشناش، عشنا موجات حر اي، اما مش بالمده هذية والطول هذية والحده هذية.
16: شوف هو ساعة خلينا نتفقوا إنه النينيو سي ظاهرة عندها علاقة بالمحيط إسانسيالمون، المحيط الهادي، وفي العلاقة بين المحيط والأتموسفير معناتها والغلاف الجوي، واللي معناتها هي ظاهرة طبيعية، معناتها سي ظاهرة مربوطة بالكرة الأرضية كيفاش موجودة. شنو اللي يتغير؟ هو التأثير متاع التغير المناخي على تأثيرات النينيو اللي هي ولات اكثر اكستريم، معناتها اكثر تطرفا.
15: بدنا نحكي على سوبر نينيو ديجا،
16: فوالا يحكيوا على سوبر نينيو. احنا عاده النينيو محميين منه بموقعنا الميديتراني، هي نوعا ما بحيره معناتها،
15: اما هاو يغير حتى اتجاه الريح اللي متعودين بيه.
16: اكزاكتومون، هنا التغييرات هي اللي حجمها وتاثيرها اللي باش تشوفوها الى اي مدى باش تاثر علينا. بيسور ماهيش بالطريقه اللي كيما شفنا 3 أعاصير في نفس الوقت، والا
15: قاعدين اجرام تاون،
16: والا عاصفه كبيره كيلكو بار، ولكن فما تاثيرات. سمعت خبراء اللي يحكيوا على انه التاثيرات نجم تمس المتوسط، حجمها وتاثيراتها هذا هون فالوار في البريود الجايه.
15: باه شنو الحل ايه تاع الكره الارضيه؟ كل مره ما عملتنا مفاجاه.
16: انا ما عنديش حل. ايلون ماسك قال الحل انه نلوجوا على كوكب اخر تهجر له البشريه.
15: ليش بيه؟ هو كي تصور النازا انا اللي هبطوهم الكره الارضيه، فهمت ليه ولاد ديفورمي؟ تقول كره بلاستيك حطتها في الشمس مع
16: ياسر كليت ضرب، عرفتك ولاد ديفورمي
15: ماكل الضرب من جهه. والله ما كنتش تخيل هكاكا، مش عارف كان تصويره صحيحه ولا ديجا.
10: لا لا سي موجوده هبطت
15: هي فورمتها هكاكا.
16: لا لا
10: لا لا التصويره هبطت،
16: سي ام موديل جيومتريك اللي يقول لك كيف معناتها ناخذه بعين الاعتبار، او تنجم تعطي، اما هي صورتها مش هكاكا، صورتها حقيقيه يشوفوها ملياس
15: مش, مش دوره ماهيش دوره دوره معناتها كعبوره
16: اوفال اوفال حاجه بايظه لا لا مش هذيك مش هذيك هذيك
10: تصويره صوره تقريبيه معناتها
16: لا ما سي ان موديل معناتها يقول لك
15: كونتوناكس
10: بلاستيك ابستري
15: ابستري ابستري ربي قدر خير خويا اياد يبدو انه معناتها كان سمعنا الكلام هذا كله وحسب بعض لموديل نتاع الميتيو الخاصة بالمتوسط المدى المتوسط والمدى يمكن البعيد شوية يبدو أنه شتاء السنة سيكون أسخن من العادة لهنا في تونس نحكي معناتها مش أسخن من العادة معناتها راهو كيما هكا لا لا معناتها نجم يكون في ديسمبر في ديسمبر في العشرينات مثلا النجم يكون وصارت راهي هذايا قبل ماهيش جديدة معناتها نجم نلقاو برشا أيامات في ديسمبر قد يكون حسب مريض قد يكون قليل الأمطار زادة اشتسني بار كونتر في لي موديل المتوسطه في الخريف فما امطار متوقعه
16: يعني شفت الخبراء يقولوا انه السنة الامطار باش تكون اكثر في الخريف منها
15: منها من الشتاء كان مازال هو 8 شهور معناتها ديجا ولا 6 شهور اخرين فانه حتى الصيف الجاي معني بالامر في ارتفاع درجه الحراره معناتها مش الصيف هذا والصيف الجاي قد يكون اكثر حده من الصيف هذا كريمو ان شاء الله ربي يعطينا منطق وهذا واحد يقول لا تصحى اياد بارك الله فيك ناديه
10: يعيشك
15: شويه خل الموعد يكون مع جهان نهايه اسبوع مريحه للجميع نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين
17: طغام في 50 كيريا في تونس كولوكاسيون كيريا مع بنين انا اكتشفت روحي وعرفتها كي خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا وخدمت مع القرايه وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين تعلم تعمل على روحك تتعلم تحب روحك تتعلم تعبي وقتك تتعلم تعمل جو روحك تعيش وحدك طيب وحدك وليت ريسبونسابل
18: باك 2024 عملت العام الاول فويي ما زهقان وعملي والكريت في سيتي بيرسونيل مو نحب نكون ديبوندون يعني العيشه وحدي تساعدني خير وقت اللي مشيت للفويي ديجا انا نلقى روحي حاضر عندك اوراق باش تركحهم وحدك عندك قضية تقضيها وحدك وكهو ديما تعيش
19: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش من بعد وليت وحدي اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجمله كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه كاو دونك خرجت على روحي وقتها
20: ما كنتش الحقيقه مساسا نبعد على دارنا وكل شيء دونك البعض هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف كيف مش كيما في دار كليماتيزي بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا وين دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل جو كله تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا مي شانستينس
21: كنت متعود بالفويه نتاع الليسي دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر اما اللي تبدل اكثر حاجه هو الشطيب وحدك وكل ساعات شفتوه في الويكاند وغسلان تبشر
22: ذكريات التوينسة مع السكن الجامعي السكن الجامعي إن كان في فويي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفش عاشتها وشنو تعلمت منها تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفرة من نهار الجمعة
23: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
24: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
25: تدلل تدلل
26: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
25: تدلل
27: جيان إيام دللنا
28: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
29: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
30: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900
29: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
30: عندك أورانج
31: صيف السنة
0: عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا لسه

0: وتفرهد.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و980 في عوض 21 دينار و980. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: بكم إلى موجز الأخبار. المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال أحمد مجديش يقول إن تطبيق خدمات يوفر للمواطنين عددا من الخدمات الإدارية بطريقة مبسطة ومندمجة، بما يسهل النفاذ إليها ومتابعتها عن بعد. والمسؤول بوزارة تكنولوجيات الاتصال يوضح في تصريح لبرنامج أحلى صباح أن الخدمات الاجتماعية تمثل أحد الأقسام التي يتضمنها التطبيق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف مصالحها، مشيرا إلى إمكانية متابعة طلبات استرجاع المصاريف إضافة إلى ملفات الأمراض المزمنة والأدوية الخصوصية وغيرها.
1: خملنا جنان تطبيقة خدمات تعرض الخدمات بطريقة مبسطة بطريقة مندمجة، سهل مع تكون اكسبيريونس اتيليزاتور فلويد، سهل عملية نفاذ الخدمات الإدارية. الخدمات الإدارية اللي تعرضها تطبيقة خدمات مبوبة في 9 فئات. نبدأ بالخدمات الاجتماعية. قمنا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الصناديق لتوفير خدمات الكنان. يجب المواطن اليوم طريق خدمات يتابع مختلف خدمات الكنان نتاعو كما في السيت ويب إكنان، متابعة طلبات استرجاع المصاريف لتا نتاعهم، متابعة لتا تاع الموافقات المسبقة لزاكور بريالابل، وكيف كيف كيف زاد الأمراض المزمنة والأدوية الخصوصية زاد لزيتا نتاعهم لي دوموند اللي عملهم. يجب معنا عن طريق السيرفيس تاع خدمات يتابع لزيتا تاع لي دوموند اللي عملهم كل سي ان اس اس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أي مواطن زاد يجب يتابع لي ديكلاراسيون سي ان اس اس نتاعو فيا اللي عملهم عليهم الشركة نتاعو فيا البلاتفورم هذي. كيف كيف فيما يخص السي ان ار بي اس الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية، المواطنين يجب زادا يدخلوا على تطبيق مثلا يطلع على المسيرة المهنية نتاعو ويستخرج شهادة الانخراط السي ان ار بي اس إذا استحقها في إجراء.
0: في السياق ذاته، المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال أحمد مجديش يشير إلى أن تطبيق خدمات يتيح للمواطن متابعة وضعية ملفاته المرورية مع توفير خدمة التذكير الاستباقي بقرب موعد الفحص الفني للسيارة أو انتهاء صلاحية رخصة السياقة، مع تمكينه من الاطلاع على المخالفات المرورية وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية ذات الصلة.
1: ثم الخدمات المرورية عن طريق التطبيق خدمات يجب المواطن يزيد الكهرباء نتاعو وبعد يستفيد من التذكير بقرب موعد الفحص الفني ولا التذكير بانتهاء صلاحية الرخصة نتاعو. يجب كيف كيف يطلع على المخالفات المرورية اللي عنده، وكيف كيف يجب معناها سهلنا لهنا الدخول إلى سيرفيس اللي هما ويب كيما خلاص معلوم الجوالات، كيف كيف يجب زاد يزيد الكونترا داسيرونس تاع الفواتير نتاعو كونترا داسيرونس. فهو الهدف انه تولي الابليكاسيون تذكر المواطن بطريقة استباقية على المخالفات نتاعو، على الموعد الفحص الفني، على انتهاء صلاحية الرخصة السياقة نتاعو، مش يوصل توفى ويتيح في كا معناها فان كنترول ولا حاجة وقت قورا نسيت ما بدلتش دوكو، يولي المعلومة تجي للمواطن بطريقة استباقية كيك يكون اجور يحين الوثائق نتاعو وإلا يعمل إجراءات من الابليكاسيون. اليوم عملنا خلاص الخطا، عملنا ريديريكسيون على سيت تاع لامونت بواتيان تاع المينيستير دو فينونس، وباش نخدموا معاهم ان شاء الله في الاصدار الثاني انه يكون الخلاص زاد عن طريق التطبيق.
0: وزارة التربية تفيد بأن عدد التلاميذ المسجلين عن بعد في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود أمس 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع تلاميذ المعنيين. وتشير المعطيات المحينة إلى أن نحو 19% من التلاميذ، أي ما يقارب 400,000 تلميذ، لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد. قطاع النسيج والملابس يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث يمثل القطاع نحو 16% من إجمالي صادرات الصناعات المعملية، فيما تجاوزت صادراته 9 مليارات دينار موفى سنة 2025 بنسبة تغطية بلغت 127% وفق الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن بريطانيا تقف على شفا كارثة، معبرا عن مخاوفه من ارتفاع تكاليف الطاقة فيها وتأثير الهجرة الجماعية. وشهدت العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة في عهد ترامب تقلبات في السنوات الماضية، وتدهورت منذ زيارة رسمية إلى لندن في العام المنقضي مع توجيه انتقادات شديدة في مجموعة من مسائل السياسة الداخلية والخارجية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: جيل ميلاد.
1: عمال نكون معكم كل يوم على وزي كافي. صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعنا واللي تابعونا الكل 9:06. نهار جمعة تبدلت الحكاية، ما عادش نقول لكم باش تلقاونا كلمة الساعة 11، لا لا لا، ثلاثة سوايع كاملين معاكم في صباح ناس، من اثنين حتى الجمعة، من التسعة حتى للنص النهار. الأخبار عنا، الأكتواليتي موجودة، الصحيح في الصحيح أكيد، ما تنجموا تلقاوها كان هوني معانا على موزاي كافي. أصواتكم كلمة ليكم بعد شوي في أول موعد مع صندوق عجب. البداية كما عودناكم لازم تكون غنية جديدة وبصوت هادي شويني.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: هيا بدينا لكم كالعادة صبحيتنا في صباح ناس بغنية تونسية بصوت الجاموسي. هذه غنية جديدة ميزانها الآهات والتنهيدة. دوك قعدت الجويني قعدت بيني وبروحي قلت الآهات والتنهيدة ورانا الحمد لله ربي إن شاء الله الجاي خير. 9:12 دقيقة بدأت تتنسم هي درجات الحرارة اليوم, وحسب ما صرحوا به المسؤولين اللي دخلوا معنا البارح على موزايك فان في صباح ناس, فانه يقول لك انه هدي الاستاج ذي بتاع قصان الضوء يبدا يتنحى وقت بدا درجات الحراره في 35 و34 درجه. الو متيو, بعد شويه نسالوكم تحنا ال 35 و34 ولا مازال تخلي نرتاحوا ونعملوا التنهيدة متاع الراحه من هالديليستاج وقصان الضوء. لكن قبل نسمعوكم نعرف باش قلوبها معبية وتلقى لهنا المساحة باش تعبر وتوصل صوتها معنا في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: يا صندوق عجب يا صندوق عجب, تو في النهار نقولوا تقص في الله وبارك الله فيك سيدي قص برك. قولوا لنا وقتاش تقص برك, هذه ساعة العاشرة قولوا لنا وقتاش, مش واحد ياخذ فكرة ويمشي يسكر الفريجيدير ولا يسكر في الكونجيلاتور بتاعه وبعد طب ترجع الضوء الفريجيدير بشات كونجيلاتور بشات الدنيا بشات عليه.
4: بخير موزيك, بخير جيهان. بالله البارح تكلم المدير الجهوي نتاع السونيل اقليم تونس الكبرى اللي هو سيموني, وقال انه بعد سويعات الماء يرجع بصفه اعتياديه. اللي نجي نفاجئكم به انه لحد الان 4 سبتمبر والماء التوم رجع في رادس وفي برشا مناطق اخرى. نداء المسؤولين باش يعطيهم معلومه صحيحه ويكونوا شفافين مع الناس, لانه عيب هذا تقريب اليوم الرابع وما ثم حتى قطره, معناها في ما ثم حتى قطره ماء. على الاقل اعطيونا وقت بالضبط صحيح بالضبط صحيح باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا. أما هكا ديريكتومون يرجع بعد سويعات وتو داخلين في اليوم الرابع ما ثم عاد شيء, بصراحة حاجة يندلها للجبين.
5: بربي موزايك, تو في طريق باجة في منطقة يقولوا لها المغيرة, عمناول ولتا عمناول وستة سنين تالي كانوا زوز ولتا كواخ يبيعوا شوية حليب تاع الجمال على الطريق بشوية بشوية, تو ما عادش كوخ برك, ما عادش ثلاثة وما عادش 10 وما عادش 15, ولات منطقة كاملة وبلاد كاملة وراهم ومن تالي ولا بني, معناها كل منطقة كاملة مش تولي بني ومش تولي كذا. بالله تعمل السيد المسؤول والسيد الوالي وما عادش فاهمين شكون السيد المسؤول, يشوف حل قبل ما تتورط الحكاية.
3: صندوق عجب معكم صديق محكم الساقس. والله بكري نسمع في طوامر شيء معناتها بقيت داش بقيت نسائل بيني بالروحي يا لندرا, عايش في تونس عايش في أوروبا عايش في الخليج, بصراحة سوان خيالية شنو 6000 7000 8000 10000, معناتها ما بتحوش بالغلة في الكيلو غلة ما تحش من 6000. رسول الله زيد على ذلك الدجاجة خريفة المرة فاتت تصدقني اصبحها ومعناتها ونظفها وقدها وكل ما شيء معناتها طلعت لي 24 دينار معناتها الدجاجة. تورنت لي اللي قبل كنا 15 دينار و14 دينار ونقولوا غالية, معناتها رأي أسوان خيالية. أنا ندعي للحكومة وندعي للدولة رأي اللي قاعدين عايشين وتوى معناتها واللي قاعدين نتقاضوا فيه كشاري ما همش متطبقين مع بعض معناتها صراحة. المعيشة نتاع إنسان يخلص زوز ملين ونص, خطر المليون ومليون ونص تقولي ولا عبارة مصروف جيد.
2: صندوق عجب صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة, أحلى صباح مع أمين غالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترندز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
6: مع اورانج بوستي الرونتري.

0: برشا والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها الثانية بلاش
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم مع أغنى.

0: ميك اف ام.
1: ايوه كل يوم معاكم حتى للنص النهار تو 9:26 دقيقة على موزايك اف ام. نسألوا على درجات الحرارة، هل درجة الحرارة انخفضت للمعدل اللي قالونا عليه؟ قالونا كان تأخرت 35 و34 درجة، فإنه سيء الحمد لله ربي ما عادش بش نعيشه قصان الضو. خل ناخذه معنا صبحي بن أحمد بالمعهد الوطني راس الجوي. صباح الخيرات.
2: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك عودة ميمونة.
1: ربي يفضلك
2: وبكل مستمعينا بيرات مزيك.
1: ربي خليك يا صبحي. أي درجات الحرارة تو القلب معك أنت دق دق دق دق دق خمسة، عرفتك نتيجة الباك.
2: كما ذكرت بالضبط تقريبا اليوم الحمد لله الانخفاض واضح في درجات الحرارة. اليوم تتراوح القصوى ما بين 31 و35 درجة تقريبا قرب السواح المرتفعات. نسجدوا إن شاء الله بيتون في العاصمة كحرارة قصوى 32 درجة، ما بين 36 إلى 40 درجة داخل البلاد بطبيعة الحال، ما عدا أقصى الجنوب الغربي تكون في حدود 41 درجة. الحمد لله الانخفاض بش يكون واضح، خاصة اليوم الطيارات بش يكون شمالية شرقية قوية نسبيا. البحر بش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية. بالنسبة لحالة السماء صافية إلى قليل سحب، مؤشر ظهور خلايا رعدية ضعيف جدا، يمكن تظهر بعض الخلايا الرعدية العشية بمناطق أقصى الجنوب الشرقي. بالنسبة للأيام القادمة كذلك حتى نهاية الأسبوع ما فماش ارتفاع في درجات الحرارة، تبقى تقريبا في مستوى نفس المستويات أو أكثر بقليل درجة أو درجتين، ما فماش ارتفاع معناتها في درجات الحرارة واضح. بالنسبة لحال الأمطار والخلايا الرعدية حتى مؤشر ظهورها نهاية الأسبوع هذا ما فماش معناتها مؤشر كبير.

0: متاع ان شاء الله بنها ابتداء متاع نهار 3/4 نهارين اللي كنت يكون فيهم ممطرين
1: نهار 3/4 وتنخفض بعدها بالقديه درجه حراره ممكن توصل حتى المستوى المعدلات العاديه او اقل بقليل. والحمد لله بشائر تاع معناتها الانفراج ان شاء الله الاسبوع القادم باش تكون واضحه وان شاء الله ربي
0: يعطينا ان شاء الله على قد ما نقدر. اي اما الانفراج هذا باش يكون مؤقت لانه نستناو مش بنقولش لي معش نحب نقول موجه حر لا نستناو ارتفاع جديد في درجات الحراره
1: ما فماش ارتفاع معناتها حتى كان فمت ارتفاع بدرجة أو درجتين عن معدل عادي ما يعتبرش كبير يعتبر عادي على الأقل كما قلت أنت قوي الرومان والسفرج مش تكون فيها 32-33 درجة تعتبر معناتها عادية معناتها ما فماش حرارة كبيرة يمكن حتى كيفاش ترتفع نهاية هذا الأسبوع بصوص 34 هذيك هي معناتها ما فماش حاجة حرارة اللي كبيرة برشا أكثر بقليل من المعدلات العادية نجم نقول إن شاء الله.
0: فوالا هذي اللي قلتوا لي كل فاكس ولا ميل بكل طرق فاكس ميل واتساب ابعثوهم للسونيت والستيك بيتو الستيك خاطر الستيك للسونيت ان شاء الله يا ربي
1: حتى في الليل معناتها الحاجه الباهيه في الليل وفي معناتها الصباح الباكر قاعده تنخفض درجات الحراره الدنيا قاعدين نسجلوا في 18 درجه بتالا 19 بالكيف المناطق المرتفعه الكل تقريبا في حدود 20 درجه وحتى في تونس العاصمه سجلنا 26 درجه معناتها في الليل وفي الصباح الباكر اليوم ممكن نسجلوا حتى 25 درجه درجة كما حرارة الدنيا تعتبر معناتها انخفضت بالقدية والحمد لله إن شاء الله.
0: أكهاكم سمعتوها الناس الكل انخفضت ألو ستيك انخفضت درجات الحرارة. ميرسي بوكو صبحي بن أحمد يعطيك ألف صحة نهارك زين خويا شكرا لك انخفضت درجات وريش الواحد فرحان بأنها انخفضت درجات الحرارة خلي تتنحى علينا غمة الديليستاج خلي يرجع الضوء عادي لا ضوء ولا لا ضوء حسنا الحمد لله يا ربي بديت باش تنخفض درجات الحرارة الجمعة الجاية نستناو نورمالمون غسل التنوادر كما قلنا ابغتيغ من نهار الثلاث والأربعة أمطار إن شاء الله تكون أمطار خير على بلدنا. كانوا معنا حتى نص النهار مرحبا بكل مستمعينا.
2: صباح الناس فغام
3: في 50 توا كيريا في تونس كولوكاسيون كيريا مع بني انا اكتشفت روحي وعرفتك خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا وخدمت مع القرايه وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين تعلم تعمل على روحك تتعلم تحب روحك تتعلم تعبي وقتك تتعلم تعمل جو روحك تعيش وحدك طيب وحدك وليت ريسبونسابل
4: باك 2024 عملت العملو الفويي منزها وعملو الكريت في سيتي بيرسونيل مو نحب نكون ديبوندون يعني العيشه وحدي تساعدني خير وقت اللي مشيت للفويه ديجا نلقى روحي حاضر عندك اوراق باش تركحهم وحدك عندك قضيه تقضيها وحدك وكهو ديما تعيش
5: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش من بعد وليت وحدي اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجمله كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه كهو دونك خرجت على روحي وقتها
6: ما كنتش الحقيقه مسيسه اني نبعد على دارنا وكل شيء دونك البعض هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف مش كيما في دار كليماتيزي بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا وين دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل وكل تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا مش انستينس
7: كنت متعود بالفوي نتاع الليسي دونك ما كنتش متبدل على ياسر اما اللي تبدل اكثر حاجه هو مش طيب وحدك وكل ساعات شفتوه في الويكاند كده وغسلان تبشر
2: فغام
8: ذكريات التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فوايي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون. الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفر من نهار الجمعة
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
10: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا
11: الرونتري مشكل للقراية الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
10: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر
11: عندك أورانج

0: قلبه. هذه نانسي عجم على موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: بش نحكي على الحوت وما يندرك من الحوت، بش نحكي وقطاع صيد البحري. تحية البحر الكل اللي يسمعوا فينا. أرقام الحق متاع ربي تبشر بالخير، هذه الأرقام اللي تم تسجيلها، سجلها قطاع منتوجات صيد البحري خلال السوديسي الأول من 2020 فائض تجاري ب 66.7 مليون دينار. لكن ضيفي قولي لي لي لي خليك بالسوديسي، خلنا نعطيك متاع سبعة أشهر الرقم طلع أكثر وأكثر. معايا فرحانة ضيفي نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري سي صالح هديدر. معنا سي صالح، صباح الخيرات.
2: صباح النور أخ جيهان وكل المستمعين وزكيفة.
0: نشطب على 66.7 مليون دينار، والرقم الجديد يكون
2: هذا السبعة أشهر يقول 92 مليون دينار فاصل سبعة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، فائض تجاري مهم. اليوم كن نفهموا هكا الفائض التجاري هذية في القطاع، معناها نفهموه عمليا شنو يعني الرقم هذية للقطاع ليكم وللمستهلك التونسي زيدا؟
2: بطبيعة كما تعرف هذا نتيجة العمل الدؤوب ونتيجة عمل الاجتهاد نتاع البحارة، وخانة البحارة اللي تخدم ليلا نهارا باش توفر الانتاج وتوفر العملة الصعبة وتعمل تخلق الديفيز غيره للبلاد التونسية. هذا كله جراء معناها الناس اللي كما قلت لك تخدم وتسعى وتنتج، هذا وحبهم في بلادهم وحبهم في خدمتهم وحبهم في الوطن تاعهم.
0: الفائض التجاري ذي كان قسمه مثلا في الصادرات، صادرات والواردات. الأسماك قديش تمثل منه في النسبة؟
2: عندنا باري اكزامبل احنا معناها الصادرات بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري وتربية الأسماك نحو 18.4 طن بقيمة 422 مليون دينار خلال السبع أشهر الأولى من سنة 26،
0: اللي هو على عمناول سما أكثر. كان نعملوا مقارنة
2: مقابل نفس الكمية نتاع 18.4 بقيمة 443 مليون دينار في نفس الفترة نتاع 25. هنا شنو تم استقرار على مستوى الكمية المصدرة وتراجع ب 21 مليون دينار فاصل 3 معناها مليون دينار من حيث القيمة. بارابور العملاول تراجعنا ب 21 مليون دينار. وهذا يا أخت جيهان شنو؟
0: كيفاش نفسروه هاي؟
2: صراحة هذا نفسروه بمعناها الإجراءات الإدارية اللي تقل كاهل البحار من الأساس من سلطة الأشراف، وما فماش عمل تشاركي مع سلطة الأشراف في معناها في الاقتراحات وفي الوضع الاستراتيجيات اللي هي مغيبة بصراحة، مغيبة المهنة، مغيبة أهل الاختصاص أكثر من ثلاثة سنوات. مع ما فهمناش علاش رغم المراسلات رغم النداءات رغم معناها استغاثة البحارة، نقول استغاثة البحارة هنا نشوف البحارة دائما من تطلب وتقول راهو نحب ونسب ونحب ونحب ونحب ونطور، لكن نكونوا بعمل تشاركي، نكونوا مع بعضنا، نكونوا يد واحدة مع بعضنا لفئات القطاع ولفئات البلاد. هذا بصراحة ما فهمناش علاش فما مسؤولين،
0: لأنه أكثر ناس وقلنا في البحر هما اللي فاهمين الخدمة كيفاش تصير وكان فما تعطيلات وكان فما إصلاحات كيفاش تنجم تعاونهم. هوني بربي سي صالح توا اللي يسمع فينا يقول ما شاء الله تبارك الله كمية كبيرة وشو قديش احنا عنا خير في بحرنا، ومنشيرة أخرى يقول لك مال علاش أنا كي نهبط لسوق الحوت بون نفهم فما دي سيزون اللي ممنوعين نصطاد فيهم وكل شيء، ولا ظرف توا كيما توا نتاع الضوء اللي يقص ما فماش برشا ثلج دونك ما فماش خارجات للبحر، نفهموا هذوما لي زيكسيبسيون اللي يصيروا. لكن عموما في العموم يقول لك سوم الحوت ديما قعد غالي على المواطن التونسي، علاش وحنا عندنا هالثروه هذه الكل تبارك الله والخير.
2: والله يا خوتي هنا شوف هي تصير صحيح في اوقات اللي الحوت يبدا غالي شويه وقت اللي يبدا موفيتون ويبدا الطقس ما هوش معناها شويه حوت، لكن الاغلبيه تو فور اكزامبل انه موجود ما شاء الله ما شاء الله الانواع الكل موجوده، الانواع الكل نتاع الحوت معناها ما نشوف فيها ما هي شغاله بارابور البحار هو كبير ويهبط للاسواق الداخليه اللي في المواني نرجع فيها ما هي شغاله فور اكزامبل الاسواق راهي صدقني في متناول الناس الكل. معناها كي نشوفوا احنا اليوم وقت كعبة الحوت وقت اللي مثلا نشني كعبة الحوت تويكة تويكة نخضروا للميلة نخضروا للقراض نخضروا
0: للقراض سمحني سي صالح راهو القراض يوصل 48 دينار راهو 38 دينار معناه ما هوش في المتناول. وكي كنا نقوله في المتناول وقت نحكيه على حوت مثلا بعشرة هي السردينة وليت عاملة أخشية معلينة وليت تتباع ب 8 و 9 آلاف
2: لا والله لا تتباع
0: إيه معناها غالي الحوت يقعد
2: وصلت شفت السردينة صدقني السردينة انه في دار صدق ساعات تجاوب 20 دينار البحر و 30 دينار البحر. اليوم بدنا نخضر وزاده كيف انه القراز تم انواع صحيح تم اللي ب 40 و 50 دينار الكاليبراج والنوعيه وانت عقرقنا وانت مثلا القطير والنكهه وغيره تتمثل فيه تم قرار انه من 17 و 18 دينار وانت ماشي كيف راهو شوف الانواع كلها موجوده راهو شوف تم كيما تلقى نوعيه غاليه شويه كيما تلقى نوعيه ونوعية مرفقة
0: أي أما المستهلك هون يسمع ويسمع الكميات الكبيرة متاع التصدير يقول لك معناها هل ممكن أثر معناها التصدير على السوق المحلية هل ينجم يأثر
2: هو شوف شوف بالنسبة بالجنان بالنسبة لو فما كما تعرف أنه شو بحار البحار عنده مصاريف والمصاريف أنه يخرج بها ويدخل لكن الأغلبية ديما الأسواق هي اللي تحكم في البيع والشراء أبار هذا احنا بحارة راهو انه المشكل الكبير راهو هو في الوسطاء وسطاء راهو تلقى زوج وثلاثة وسطاء مش واحد برك كل واحد يزيد وحده كل واحد يعمل وحده رغم معناها ديما نداءاتنا اللي معناها خلي على الاقل اموال المواطن التونسي معناها كابحوث انه مش غالية وغيره وهذا احنا اللي نخمو فيه واللي ورغم كثرة الانتاج كما قلت لك او موجود ما شاء الله
0: هاك عليش عندنا ما شاء الله موجود معناها بالتقريب نسبة كبيرة من الصادرات فما حوت يظلي 50% الحوت متاعنا
2: موجود بالطبيعة عندنا الحوت الانواع الكل الحوت موجودة وخاصة ان انت تعرف هذا خفيف وكله فوسون بلو الأغلبية
0: الحوتين
2: والبوغة والشور والقرات وتويكة زاد المنيلة زاد ما هيش غالية فما شيف اللي تلقاها مثلا 25 و 30 ألف وفما اللي تلقاها بستة وسبعة ألف من الأنواع
0: هي ستة وسبعة ألف صغير هي المواطن توسي مو عينه كبيرة يحب يكل حويتة حويتة هي ماما حويتة حويتة يحب يكل
2: متهمين الواحد ديما عينه كبيرة وديما مغالي يكل
0: خاصة ما أنه ما شاء الله عنا فائض إنتاج حقيقي معناها ملموس نزل نحكيونا على صادرات تبارك الله معناها 50% من نسبة صادرات اللي هي حوت عنا
2: وكنا شوف احنا في صادرات نتاعنا ما نصدروا أغلبية وديما كرافات وقشريات ورشويات شوابي وقرنيات
0: قديش النسبة كي نصدروا قديش
2: بالنسبة شوف احنا بالنسبة لنا الحوت اللي نصدروا فيه ما هوش حاجة كبيرة الحوت اللي نصدروا فيه كانك الكاليبتيتي ما تعرف من يعني جغالي قاروس وراطة قاروس الوراطة هذكم انتاع التربية زادة
0: المربين
2: هذكم دول الخليج دي ما يطالبينهم وكاليبرا جخشين فهمت اما الأغلبية الحوت نتاعنا اللي كما التريلا كما المل وكما السول كما القراف كما الحويجة هما اللي هما ديما في الأسواق نتاعنا والمرلان فما شوية مرلان ساعات ياخذوا الزير جابرنا الجزائر ياخذوه فريكزامبل هنا احنا كما زاد احنا في الدهان كما رحنا نصدروا كما نورد وراه نجيبوا احنا نجيبوا في برشا انواع برشا انواع نتاع حوت حتى القيمة زادة راهي كبيرة ما هيش شوية راهو احنا نصدروا 18400 طن راحنا تعرف قد شبنا جبنا 47 ألف طن فاصل اثنين
0: من شنو جبناهم جبنا شنو جبنا حوت جبنا
2: شوف جبنا حوت جبنا شوف جبنا شنو حوت وما جيبوا شوية ملو شوية صول شوية الاستردينة اللي يعطيها علفة وهي طريقهم بالعلفة للطن نجيبه في الطن هذاك الكونسيرف اللي نخدمه فيه برشة زادة كمية كبيرة اللي نخدمه فيه الطن زادة نتاعنا معنا برشة حوائز اللي هي نجيبه فيها كما فكلة وكما الغراب كما هذا ما نجيبه فيهم معناها كميات ما كميات محدودة ما هيش كميات كبيرة برشة
0: وتصدير بربي نذكر معنا سي صالح لديدر نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري اليوم نسبة كبيرة من الكروفيت امتاعنا تمشي شكون الأسواق
2: والله الأسواق المعتادة انتعنا أكثريتها بين إيطاليا وزبانيا هذوما الزوز دول اللي الأغلبية بالنسبة للكروفيت اللي هما ديما يأخذوا من عنا السلعة وهو المعتاد انتعنا نبعثوا لهم هم هذوما الزوز بنسبة كبيرة أول حاجة تلقاها بالنسبة لإيطاليا وبعدك تجي إسبانيا
0: اليوم معنا كان نجمو نحكي مثلا شلون نجمو نعملو باش نحسنو أكثر انتوما اليوم كنائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري
2: احنا شوف احنا باش نحسنو ونجمو نحسنو ومتأكد اللي انا بالمنبر هذا اللي متأكد لكولك اللي نحسنو ونحسنو الأضعاف انت هذا انه لو انه نفسي في مقاربة تشاركية مع سلطة الأشراف ونقعد وطاول الحوار ونناقشوا ونعملوا ونعرضوا استراتيجيات لقدام رحنا نحسنوا ورحنا نجموا نطوروا ونجموا نكونوا كثير من هكا ونكونوا احنا الثانيين بعد زيد الزيتون
0: نجم يكون الرنين بعد زيت الزيتونة. تتوقع ارتفاع والانخفاض أسعار الأسماك خلال الفترة القادمة مثلا؟ فهمنا أي فترة هذه فهمنا لأكثر مشكلة متاع الضوء أثر عليكم ددك كيف على البحارة؟
2: نورمال شوف هو أثر مشكلة الضوء أثر على كل شيء. معناه كما تعرف في برشا ناس إنها تهرب ما تخوش ما تحطش في الأسواق حتى يتهبط في الأسواق ما يشريوش وما يبيعوش معناه يخافوا من الضوء ويخافوا قطان الضوء
0: وما عندهمش ثلج
2: الثلج نقص ولا لكن احنا بالنسبة لنا ان شاء الله الفترة الجاية تكون احسن ان شاء الله ابتداء من اكتوبر مش ترجع كما تعرف البالانسية الشاليتية اللي يخدموا اللي في راحة بيولوجية مش يرجعوا يخدموا ان شاء الله تكون الوفرة اكثر والكمية اكثر ويكون زادة فيما تناول الناس كل
0: ان شاء الله وفرة اكثر سطلي على متناول الناس الكل مادام ما شاء الله ربي عطا خير خلينا في متناول الناس الكل ناخذوا معناها تو احنا مثلا اي سي صالح تو احنا مثلا بلاد تصدر الكروفيت بنسبه كبيره ياسر وكروفيتنا احنا على المقلوبه على انواع كبيره عندنا في الكروفيت واحنا كروفيتنا سنين معناها باللي تحت القهوه 15 20 25 صحيح كاليبر كبير ما شاء الله اما
2: يا أختي هان رأيك تأكل في الكروفيت ترك تأكل في الكروفيت ترى الكروفيت وقتها تقول 15 و16 و17 و18 و20 معناها مهيش ما هي بارابور لكن أنت تشوف في البرة في إيطاليا وفي إسبانيا هم جيراننا تشوف النوعية تشوف معناها بقديش تقول شيء كبير
0: بقديه هو غادي عندهم أنا ما عنيش فكرة قديش
2: معناها فواتر واو فواتر انتانا فهمتم ما هيش معناها
0: ما منش فرد دخله منش فرد بمن
2: هي كمان
0: به واضح يعيش كسي صالح شكرا ليك نورتي يعيشك نهارك زين سي صالح ديدر نائب رئيس اتحاد فلاحة والصيد البحري انتم في كل المواضيع بيسوغ تنجموا تدخلوا معنا تعطيوا رايكم على 71 113 013

اليوم معاكم حتى لنصنهار إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا. 9:51 دقيقة رجعت لكم وتقعد ديما معاكم ترف تدول أكثر من 20 سنة هي في الخدمة وهي الأولى في مجالها ديما تخمم فيكم وتوفر لكم أحسن الخدمات. الصيف مازال مطول عنا وفما برشش كل توا تبدأ السلاعة عندهم دونك توا يبدأوا لي أون هكا بود فاكونس دونك في سبتمبر وماذا بيه يبدأ هكا يكون متكي على البحر ترانكيل وفي بلاصة وفي أوتيل به. بالطبيعة ترافل تو دو لهنا خمت فيكم وحضرت لكم دي برومو توصل حتى القداش حتى 50% في أعز دي زوتيل في تونس. تعطيكم فكرة صغيرة مثلا في أوتيل أفريكا جاد قربة 4 إتوال 288 دينار للشخص تلقاو في عنبر الفل 215 دينار للشخص وإلا في أوتيل شاق برجر حمامات 5 إتوال ابتداء من 358 دينار للشخص وغيرهم راهو بالإضافة اللي توصل فيهم حتى 50% وانك تخلص بالفاسيليتي متوفرة لوفر هذيا مع ترافل تو دو. دونك اللي تسمع فينا ما عليك كنت تدخل على موقع traveltodo.com ولا تكلمهم على نمرو 70 103 103 والا تزور اقرب اجنس ترافل تو دو ليك.

0: الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك فم.
1: إن شاء الله نكونوا منسينكم على موزيك فم كما كن هار جمعة في صباح الناس اللي رجعت لكم في موسم جديد. تلقاو فقرات اللي تعودوا بها منها إدبارة الشيف شيف وفيق باش يكون حاضر معنا بلا مرة وقتاش بعد ما نكملوا بو مارشي كي كان عملوا دورة في المارشي نسألوا على سيوم الخضرة والغلة هكا نخموا بعضنا شو ينجم يكون اليوم فطورنا المنيو دي جوغ دونك هذا اللي باش يعطيونا بعد شوية شيف وفيق. سينو إلى 10 متاع صباح غنية طربية الغنية ذي عمر ليها عمر غنيها أول مرة عام 1975 كانت كلمات محمد حمزة وكانت ألحان محمد عبد الوهاب ويقول فيها العندليب ونبتدي منين الحكاية منين مش نبدأ ومنين مش نوفي وبصوت عبد الحليم تلقاها معنا بعد شوية خليك مع غفران ورجعين
0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل

0: الناس. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشة جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية لمستقبله. النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرام ولا على سقراتسكول.ان ولا على 88 665 969. سقراتسكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ميزان الصيد البحري يسجل فائضا بأكثر من 92 مليون دينار وفق ما أفاد به نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري صالح هديدر. وأوضح في تصريح لبرنامج أصبح الناس على مزيك هذا اليوم أن الكميات المصدرة شهدت استقرارا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين سجلت قيمة الصادرات تراجعا، مفسرا ذلك بعدد من الإجراءات الإدارية المعتمدة في القطاع.
1: صادرات منتجات الصيد البحري وتربية الأسماك نحو 18.4 طن بقيمة 422 مليون دينار خلال السبع أشهر الأولى 26، مقابل نفس الكمية نتاع 18.4 بقيمة 443 مليون دينار في نفس الفترة نتاع 25. هنا شنو تم استقرار على مستوى الكمية المصدرة وتراجع ب 21 مليون دينار فاصل 3، معناها مليون دينار من حيث القيمة. بارابور العام تراجعنا ب 21 مليون دينار. أي هذا نفسروه معناها الإجراءات الإدارية اللي تقع الكاهل البحار من الأساس من سلطة الأشراف، وما فماش عمل تشاوري مع سلطة الأشراف في معناها في الاقتراحات وفي الوضع الاستراتيجيات اللي هي مغيبة بصراحة، مغيبة المهنة، مغيبة أهل الاختصاص أكثر من 3 سنوات. مع ما فهمناش علاش رغم المراسلات، رغم النداءات، رغم معناها إغاثة البحارة، نقول إغاثة البحارة، هنا نشوف البحارة دائما لم تطلب وتقول راهو نحب ونسب ونحب ونحسن ونحب ونطور، لكن نكونوا بعمل تشاركي، نكونوا مع بعضنا ويد واحدة مع بعضنا لفئة البلاد.
0: الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعلن أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. وأضاف الصندوق أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. دراسة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات تتوقع أن تحقق السياحة غير التقليدية في تونس عائدات بنحو 2.72 مليار دينار، وتسهم في إحداث حوالي 21.5 ألف موطن شغل بحلول 2030. وقدرت الدراسة أن تمثل هذه القطاعات نحو 30% من إجمالي العائدات السياحية، معتبرة أن تنويع العرض السياحي يسهم في الحد من الموسمية واستقطاب سياح ذوي إنفاق أعلى. عالميا، مقتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة. وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس يعتبر أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز تمركز الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا أن قوات الاحتلال لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي للمقاومة اللبنانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيم في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: سعد عبد الحليم حافظ نعمل تنقيزة نمشي والجيب استحيل يسمع فينا الكل في جيبس. معنا زميلنا محمد صالح مجيد ونعمل معاه دورة صوت وصورة كما متعودين. تابعونا وتابعوا فقرتنا بوا مارشي بالصورة زي كيف كيف فيديوهات يبعثونا مراسلنا وين يبدأوا متواجدين. محمد صباح الخيرات.
1: بخير جيان، تحية ليك وتحية لكل مستمعي مزيك ومسرديها.
0: يعيشك يا محمد. تاحت شوية درجة الحرارة بيه تقس اليوم مستحبة
1: اليوم مروح مدين 29 و30
0: يعني نعمة. وين كنا
1: فريدة؟ وين كنا ومن من 47 و46 29 30 تقس جميل يتسمى تقس. إذا إن شاء الله ربي يبرد علينا وكو
0: إن شاء الله. يعطيني الأسوام.
1: عملنا جولة اليوم في سجارة والدجانة، موجود في سجارة وبرشة بالله مش من الأمانة برشة من الناس اللي عرضوني حبوا يسلموا عليك يسلموا عليك يبلغوا لك التحية. التحية برشة تجار خاصة، وانت وقتاش تسأل ديما وقتاش باش تنقص درجة الحرارة وقتاش باش معك، يعني كانوا ديما يتبعوا فيك. المهم عملنا جولة في سجارة، البطاطا 2500، بصلة 1500، الفلفل بين 2500 و3000، والفلفل الحلو ما بين 2800 و3300، الفاقوس ب 2500، الـ 2500، الجراب ب 1500، الحوت الغراب ب 25 دينار، الجاروس بيان سور مربى 28 دينار، الشطيره 26 دينار، السردينه ب 2500، الوراطه المربيه ب 22 دينار، بالنسبه للدجاج البراك كان 8520، الاسكالوب 19 دينار، الغلة العوينة من 5500 إلى 6000، بالعنب من 6500 إلى 8000، التفاح من 4200 إلى 4500، البلح البلح اللي دي من الواحات بتاع قبلي ومتاع تونجر توا ب 1500 وتم بين 1500 وتم المرتب حتى بالفين، الخوخ 6500. بالنسبة للحم ما بين 45 حتى 56 دينار، الحم العلوش هذا العجل من 46 حتى 28، وبالنسبة للبوتلات ما بين 43 و 46. باش ما نسيتش حاجة أخرى بيان سور، في ندخلوا الجارة لابد من المظلة والحنة
0: والملوخية.
1: الحنة ب 10000، الملوخية ب 10000، المظلة من 10000 حتى 50 دينار، كيفي في القفة الجبسية من 10025 دينار. ومش لازم نوصيك الحنة الجبسية شو تعمل للعروسة، وانت عمد ديما تعمل في الإشهار لهذايا، كل من تحني حنة جابس تعرفها قديش نجم تضمن إقامة.
0: انت خويا تعمل فيه الإشهار يظل انت مجربه. انت مجرب الحنة يظل مطول الحنة.
1: ان
0: شاء الله ربي يدوم من عشرة
1: إقامة الأولولي والبقية على العروسة.
0: يعطيك الصحة محمد صالح مجيد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في جيبس. ان شاء الله ربي يجيب لكم رزق تخدموه على رباحكم ربي يعينكم. تحية للتجار زاد كيف كيف اللي بدهم متونسين بينا ويسمعونا، مرحبا بكم. تواصلوا معنا على ريبوندونا على 71 113 013. جوست حبيت نفكركم اليوم قديش في الشهر. اليوم 4 سبتمبر، دونك اليوم كان عندك عيد ميلادك، عيد ميلاد حد عزيز عليك، ديما نعاود نذكر ريبوندونا على ذمتكم حتى نهار الجمعه. نعم، ايام الجمعه كامله نستقبلوا فيها تهانيكم بمناسبه العيد ميلاد. كل عام وانتم صحيين بخير. كلم 71 113 013 وسجل ديديكاس تسمعها بصوتك بعد شويه. ندخلك وجينا مع الشيف وفيق.
2: صباح الناس
3: فغام في 50 كيريا في تونس، كولوكاشان كيريا مع بني. انا اكتشفت روحي وعرفتها كي خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا، وخدمت مع القراية وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيهين وكانوا خايبين. تعلم تعمل على روحك، تتعلم تحب روحك، تتعلم تعبي وقتك، تتعلم تعمل جو روحك، تعيش وحدك، طيب وحدك، وليت ريسبونسابل.
4: باك 2024 عملت العمل والفويي منزهة وعملي والكريت في سيتي. بيرسونيل مو نحب يكون ديبوندون، يعني العيشة وحدي تساعدني خير. وقت اللي مشيت للفويي ديجا انا نلقى روحي حاضر، عندك اوراق باش تركحهم وحدك، عندك قضية تقضيها وحدك، وكهو ديما تعيش.
5: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش، من بعد وليت وحدي. اللي كريت معهم ما نعرفهمش جمله، كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه، كان دونك خرجت على روحي وقتها.
6: ما كنتش الحقيقه مسلسل نبعد على دارنا وكل شيء، دونك البعض هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه. حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف كيف، مش كيما في دار كليماتيزي بوكم كيجيبوا لك كل شيء، كيما هنا ولينا دار ماهيش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل جو كله، تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك، كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا مي شانستينس.
7: كنت متعود بالفويه نتاع الليسي دونك ما كانش متبدل عليا ياسر، اما اللي تبدل اكثر حاجه هو مش طيب وحدك وكل ساعات تشدوه في الويكاند وغسلان تبشر.
8: ذكريات التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فويه ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون، الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها، أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفرة من نهار الجمعة. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا.
9: فورم
2: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.

0: بتعرفوا لو لازم دليل المخرج متاعنا لازم كل ما يجينا نضيف لهنا في البلاتو تبدا تعرف انت الجانغ ميوزيكال متاعو. شايفنا مش يارا شايفنا هايفا يا اخي مريتوش البارح في الفك الصف متاعك سبع كيلومترات اللي شديد
1: يعني
0: سبع كيلومترات اللي شديد
1: هم سبع سنين سبع سنين خدمة مع جيال توصل في الاخر بكل نتفرج في
0: مريتوش البارح فك الصف ذاك ارجع وارجع سيمتاني بتاع موزيك وتصور موزيك فما واحد هكا طويل ما شاء الله وقدع ولبس مريول ومصور عليه هايفا واي لوف يو هايفا
1: دخلتها بقوة ذي بعد السيف ذي
0: قولي بدنا الرؤى
1: سالي عني بيه
0: قولي بدنا الرؤى
1: سالي عني
0: مبكي تحكي

0: شيف وفيق مرحبا بيش
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا
0: سيزون جديدة معك حبيت لك هكا نعرف أنا ذوقك الموسيقي
1: لا لا ما نجمش
0: أكها وما نجمش لا أستطيع شخوي لك سفا
1: الحمد لله الحمد لله غبت علينا أخوي غبت علي زاد كيف هذا نظن
0: ما قالوا ليش بين انت عبرت على مشاعرك في لونتين
1: ما بينت انا شو نقول ما بينتش تعرف العباد هذيك حاله
0: انا نحبك تعبر على احاسيسك في
1: التصوير هكا التصوير نتاع هيفا حتى
0: شوف هكا مش غادي شوف وفيق ريتو ولا ليه هكا مزيلي صفق
1: علي صار علي صار
0: هكا علي صار وبعث لها ورد وياسمين طبعا يكمل يورينا تصاور شوف تصور بعد تليفوناتك مش شوق مش يصدقوا بلي انت مشيت
1: ابدأوا
0: يسألوني كيفاش هايفة منك ليها
1: قادي سنة علي بيجي لحية
0: عطينا دبارات
1: انقذ روحك هاي برا نبدأوا دبارة بتاع سنة مع جيجي سبع سيزون فرحان برشا ديما بوكو تبرتاج وبرشا تفادليك وبرشا جو بوكو دو حاجات مزيانة مش نعملوا تروي روسيت كالعادة رابيد مش نعملوا دي بيني متاع خضرة هما فطاير متاع الخضرة متاعنا مش ناخذها كله مع شوية جيش مثلا عندك صدر متاع جيش قاعد لك ولا طرف الجيش مش لازم نعملوا كان طاجينة كهو مش نعملوا دي بيني فطاير دوك نعملوا الباتا بيني متاعنا نحنا شفاها فيها حليب فيها شوية حليب نقولوا نحنا كاس حليب كاسين فارينة الخميرة متاعنا نحنا انستونتاني هذيك السكر نحطوا نحنا مغرفة اللي هي تبدا كسكسي ونزيدوا عليها كعبتين عظم ونخلطوها الكل مع بعضنا الباتا بيني هذه ونخليوها ترتاح من بعد شنعملوا ناخذوا الخضرة متاعنا النية ناخذوا القرع نقصوها رابي ناخذوا السفناري رابي البصل المعدنوس والدجاج متاعنا الكل دونك هذيك الخضرة الكل هذه باش نخلطوها مع شوية العجينة متاع الباتا بيني نعملوها بالمغرفة كيما القراصة كي صغار ونقليوهم ديريكت ما في الزيت متاعنا تعطي دي بيني معمولين بالخضرة نجم نزيدها مايس نجم نزيدها معدنوس نعناع وكل شيء وهذيك السورا كومباني افيك اون سالاد تشوفوا الصور ربح لهم في الشاشه فهمتني ومعك الصوص هذيك ياغورت صوص ياغورت ولا صوص مايونيز دونك سلطه ومع لي بيني نتاع الخضره هذيك تعطيك ان بلا منو اون انتري سمباتيك وسهله ما فيهاش برشا خدمه دوزيام بلا مكرونه ما نبداش بالمكرونه وكهو المره هذه مش نعملوا مكرونه خضراء كريمو
0: اوكي
1: مش بيستو باش نعملوها بالليبينار بالسبناخ باش نبداو نحضروا احنا للوليدات الصغار زاد يلزمهم شويه فيتامينات وشويه اجواء وكلكو ليجوم اللي هما ما يحبوهمش نحطوهم في الطريقات اللي يحبهم دونك يحبوا الخضره المقليه دونك المقلي ياكلوه ويحبوا زاد كيف توسكي لي صوص هذوما الكريم وكل شيء دونك باش نعملوا لهم فيها السبناخ شو مش نعملوا باش ناخذوا كعبات كروفيت لي كروفيت نتاعنا باش نقشروهم نخليهم على جنب باش نروح للكروفيت راهي دقيقتين ثلاثه دقائق ميم با تيب دونك ناخذوا نعملوا الصوص نتاعنا الصوص نتاعنا شنو كان عندك بيستو على روحك حاضر حطوا هذاك على جنب تاخذ السبناخ نتاعك تفوروا ولا تحطوا في الميكرون في صحفه مع شويه زبده مع شويه ماء تغطي بالبابي فين وتحطوا في الميكرون مده 4 دقائق تشوفوا ديريكتومون كيفاش السبناخ نتاعك يتيب وكل شيء نخرجوه نحطوه في البول نتاع الميكسير نحط عليه شويه البيستو ما تنساش كي حطيناه في الميكرون طحنا حطيناه بالماء والزبده دونك نحط الماء والزبده والسبناخ والبيستو والكريم فريش ومن بعد كان تحب تحط طبعا جبن تحب تحط نيمبورت اي نوع نتاع جبن يكون مالح شويه نضربوها بالميكسير تولي عندنا اون صوص فيرت كريموز وكل شيء دونك بعديك باش نعملوا المكرونه نتاعنا سي تري فاسيل مش ناخذوا المقله نتاعنا نطيبوا المكرونه في ماء سخون يغلي كالعاده فيه شويه ملح ومن بعد نعملوا الصوص نتاعنا ناخذوا كعبه الكروفيت نعملوهم سوتي هكايا في المقله في شويه زيت زيتونه كان تحب توزوزها شويه مع فلفل برعبيد ولا بيبرونشينو ولا حتى فلفل مكوش نخرجوا الكعبه الكروفيت نتاعنا ونصبوا كل كريم هذيك ديريكتومون غاديك ونخليوها تغلي شويه نزيدوها شويه ماء بربي نعاونوها بشويه ماء ونخليوها تغلي بشويه تغلي مش على نار قويه اوكي خليها تبقبق بشويه نزيدوا لها المكرونه نتاعنا اللي هي سخونه كالعاده صوص سخونه مكرونه سخونه مش تبدا نلقاو الوقت باش تشرب المكرونه نتاعنا وبعدين كنزينوها بالكروفيت ورق بازيليك كنت تحب تحط لها طوماط سوليز زاد كيف من الاول بكل نجم دونك تعطيك مكرونه بالبينار والبيستو والكروفيت هذه المكرونه نتاعنا بالنسبه للديسير تسير ما فهمش شكون ما يحبش الفوندون شوكولا لو فوندون شوكولا مش نعملوا القلب نتاعو مش نعملوه بالكراميل
0: ايه
1: نعمل الكراميل نتاعنا لارواحنا ولا فما شكون يشريك الكراميل تفكروا في الكراميل بودور نتاعنا لا لا كراميل بودور تفكروا كلي في الوحده الومنيوم هذيك شويه ازرق في كتيبه زرقاء كان بدور تي لا نحكي لك على هذيك الايام زمان
0: الحنيه
1: صحيت هذوكم كعبه كراميل هكا صغار تحلهم تنجم تحطهم ديريكت ما في الفوندون ما عندكش هذه الحكايه مش تعمل كراميل نتاعك على روحك تاخذ 200 غرام نتاع

0: سكر أسيك معناها تاخذ مقلم تاعنا تحط فيها السكر ما تمسش لا مغرفة لا حتى شيء، تخليها تاخذ تمبيراتور واحدة برك ما تبداش تنقص وتقوي. دونك السكر نتاعنا اوتوماتيكمون مشي مشي يذوب، كي يذوب السكر نحطوا السكر الزبدة نتاعنا سور دو بارتي. نحنا كان حطينا 200 غرام سكر باش نحطوا 100 غرام زبدة، نقسموهم 30 40 ولا نحطوا 30 غرام باردة من الاول، نحركوا شوية نزيدوا مرة أخرى ونزيدوا المرة الثالثة سور ترافوها الزبدة نتاعنا، نشوفوها كيفاش تلم السكر نتاعك تاع كل شيء. ومن بعد في الاخر بكل انا ديما نزيد شوية بركة كريم فريش ماهوش برشا، نخرجوها من النار ونحطوا شوية كريم فريش وردوا بالنا من لي زكلابوسور خاطر يتنطر الكراميل ينجم يقلق، نخرجوه ديريكتومون نخدموه شويه ونحطوه في حاجه اخرى بارده ونخليوه يبرد في تمبيراتور امبيونت، مش لازم تدخلوه في الفريجيدير. دونك يولي عاقد شادد روحه كهو. فما شكون ينجم يحطه في كلي كوب نتاع الكلاص ياخذ لي فورمه هذيك، ولا فما كلي مول صغار يعملوا دي بول يحطوا فيهم الكراميل غاديكا
1: بروتيك
0: وتحطهم غاديكا، وبعدك تحضر لاباري نتاع الفوندون نتاعك انت. الفوندون كل واحد عنده الريسيت نتاعو، سي اون ريسيت ا باز دوف فيها العظم اكثر حاجه اللي بيه الفايده باش تعطيك اون بون كونسيستونس، العظم والشوكولاته الشوكولاته الباهيه طون بور طون. تاخذ شوكولاته كحله مثلا 100 غرام تزيد عليهم 70 غرام فرينة، تحط عليهم السكر كالعاده عينك ميزانك، نجم تنقص في السكر في الريسيت نتاعنا. ومن بعد ما تنساوش العظم نتاعنا، اربع كعبات عظم نضربوا العظم مع بعضه، مش لازم نصفر وحده ولا ابيض وحده، الزوز مع بعضهم بيان موسو بالميكسير يتخدموا مليح مليح. فما شكون يعاونها بشويه خميره وفما شكون يخليها نورمال هكاك فهمت. ومن بعد كي يزيدوا لها شويه كاكاو الشوكولا فوندون وشويه فرينه 70 70 70 يخلطوا كل شيء مع بعضهم، يجيوا كل ليمول هذوك نتاع ليمول كل الالومنيوم ولا ليمول سيراميك، يحطوا فيهم البارتي الاولانيه يحطوا فيها شويه الزبده ويغطيوها بالكاكاو، مش لازم بالفرينه، الزبده وكاكاو مش تقعد حتى كي تقلب انت كعبه الفوندون ما تبداش كلها
1: فوالا
0: تبدا كلها بالكاكاو. نجيو في الوسط نتاعها ناخذوا القلب نتاع الكراميل اللي هو ديجا غلاسي نحطوه في الوسط بالكل نتاع الفوندون نتاعنا ونطيبوها 180 مده 12 دقيقه 13 دقيقه، نخرجوه ديريكتومون. ومن بعد انت عينك ميزانك كان تحبوا فريمون كولون على الاخر ولا كان تحبها يابسه الفوندون. ومن بعد لاكومبانيمون نتاعها غلاس فاني غلاس كراميل غلاس شوكولا اللي تحب انت. فوالا
1: ميرسي بوكو شيف، يعطيك الصحه. ميرسي. دونك كانت هذه ادوارتنا للجمعه هذه.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدقة ومن بين كل الناس علقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني معك بالجو
2: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بوسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتيس، نسمة جديدة، وموزايك فم.

0: الوفي على موزيكا فام 10:46.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: إن شاء الله بنسمع كل الأخبار الباهية. احنا في متابعة لمالوغوزمون حالات التسمم الغذائي اللي الأعداد متاحة والرقم متاحهم ارتفع. نحكي على تطاوين. تحية لمستمعينا كل غادي هوني مش نفتحوا قوس صغير. نعرفوا نظرا توا المشاكل متاع قصان الذو والماء والليجين. ربي يخافوا ربي في المستهلك التونسي. معناها فوميو سكر محلك وما تبيعش الفاسد واللي الضوء تفاعلي وشعل. وديجا توا حتى لاحظنا انه حتى التزويت قاعد بكميات صغيره. يقولك لانه انا زاده كيف ما يساعدنيش نشري وبعد نلوح, فقاعد نتزود بكميات صغيره. فرضنا حتى ولو تحنا ساعه ساعه تمشي العطار وفي الليل باش يقتصد ويجبدك الفيشه نتاع البريز وفريجيدير وحده ناخذوه ساعات ونفقوا به. هذا كان تفيق وفمع بيد ما تفيقش. دونك قوس وان شاء الله الناس الكل تكون تحل الفرنك متاحة. قولنا خذك الفرنك بالحلال وما تسبيش ما تسممش ناس كما صار في تطاوين في محل. أتو ناخذوا أكثر تفاصيل مع سي إبراهيم غرغار, هو رئيس فرع الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية بتطاوين. سي إبراهيم نورتني, مرحبا بيك.
2: بخير مدام جيهان, مرحبا بكافة مستمعي موزايك, مرحبا بكم.
0: ربي فضلك سي إبراهيم. من البارح بديت الحالات تتوافد للمستشفى, بدينا نسمع بالأرقام 10-12 ويظهر لي فات العدد هذا.
2: اي الحقيقة اليوم العدد الجملي لحالات التسمم الغذائي في جهة تطاوين وصل 30 حالة, من بينهم حالات توا معناها بالمستشفى الجهوي بتطاوين ادمي. البقيه اخذوا التريتمون تاعهم في قسم الاستعجالي.
0: 10 مقيمين مازالوا في المستشفى.
2: 10 مقيمين, والحقيقه هو الحاله الصحيه تاعهم طيبه, ما فماش حاله اختيره, جيست للمراقبه الطبيه وان شاء الله معناها حالتهم تتحسن ويكونوا سورتون. ما فماش الحقيقه حالات معناها اختيره.
0: فما كبار فما صغار فما اطفال.
2: والله هو تعرف انت ياخذ جيان بالنسبه للانتوكسيكاسيون اليمونتير والجرثومه المسؤوله ديما تنس الناس اللي تكون مناعه نتاعها ضعيفه.
0: لا نعرف معناها تو اللي موجودين.
2: تو عندنا وليد صغير في قسم الاطفال وزرناه وعملنا عمليه تقصي وحالته صحيه الحقيقه معناها في تحسن وان شاء الله معناها ما فهمك الخير.
0: عمليه التقصي نتاعكم اللي وصلتكم لهالمطعم احكي لي عليها سي ابراهيم.
2: هو على اثر بلاغ بالطبع, هو ليزانتوكسيكاسيون اليمونتير البلاغ يكون من عند الطبيب المقيم بالقسم الاستعجالي. جانا بلاغ على اساس فما حالات نتاع تسمم غذائي. خرج فريق من الهيئه الجهويه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه على عين المكان بقسم الاستعجالي, وين قمنا بعمليات التقصي. شفنا الاعراض, شفنا عملنا انكيت مع المرضى الموجودين. فم القاسم المشترك بيناتهم الكل هو لمجة من طرف معناها اخذوها من عند مطعم معروف في مدينة
0: معناها لمجة ساندويتش معناها
2: لا سامحني لمجة نقصد معناها أكلة حاضرة اللي هي فيها دجاج وسلطة سلطة مشوية وطاجين. هذا هو الأكلة اللي نقصد. دونك هو التوافد انتهم أباكير من الصباح ولكن الأكلة هذه خذوها من البارح.
0: من البارح خذوها.
2: دونك احنا في عملية التقصي متاعنا كي خرجنا ما لقيناش الحقيقة الأكلة هذية, ما لقيناهاش. دونك تعتمدنا على الأعراض. الأعراض متاع المرضى هذوما بطبيعة, ولكن لقينا معناها بقية بقايا متاع مواد غذائية أولية. خذينا منهم عينات وبعثناهم المخابر أجري معناها مخابر معتمدة اللي تعتمد نتائجهم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية, وننتظروا في النتائج. ولكن انك تعرف انت راهو ليزونكيت هذوما يعتمدوا على حاجتين, هم التحاليل الطبية والأعراض السريرية. الأعراض تيبيك
0: متاع التيكاسيون
2: ليمونتير كانت واضحة متاع سامحني حالات متاع التقيؤ جاليان جو وجايع في البطن وجايع في الراس, حرارة في الجسم, فشل, هذا كل متاع انتوكسيكاسيون اليمونتير. كما قلت لك اللمجة المشتركة بيناتهم هي معناها الدجاج وسلايط سواء مشوية ولا سلايط خضرة ولا طاجين. وحسب عملنا لونكات متاعنا تحضرت من نهارها معناها ميدي بقاو مدة قبل ما يستهلكهم المواطن. وفي درجة الحرارة اللي معناها تشوفوا فيها أنتم الطقس بارتو درجة الحرارة هي وتعرف أنها هي الكاتاليزير رقم واحد في في في في, في معناها في في التسممات الغذائية وفي انتشار البكتيريا هذا. تعرفوا أنتم ساعات تبدأ صلاة تحضرها تو بعد ساعتين ثلاثة إذا كان فما أنتم معناها أنتم معناها نقولوا جرثومة تتكاثر بصفة كبيرة وقت في السخانة هذيكم وصل استهلاكها المواطن لما ولت مادة استهلاكية خطيرة على صحته. وهذا اللي شفناه عند المرضى عند مرضى مدينة تطاوين. وبطبع كإجراء أولي قمنا بالغلق الفوري للمحل المذكور حتى لين تخرج النتائج النهائية للتحريات متاعنا سواء على شارع جونار وإلا عن من المخبر السنترال في تونس.
0: واضح. في الفترة هذه مع الضولي قاعدة تقصوا مع الفريجدريت اللي مش قاعدة تخدم كل أكيد مراقبة تكون مكثفة وحملات مكثفة لكم كهيئة.
2: اي الحقيقه هو في الاطار هذا جاتنا مراسله من عند الهيئه من الاداره العامه وانتشرت في تونس الكل مش على جهه التطاوين فقط. كثفنا المراقبه في ما بعد الظهيره يعني العشويه على هالمحلات نتاع الاكل الخفيفه والمطاعم. وفي الإطار هذا الهيئة قامت بحوالي 700 عملية مراقبة في جهة تطاوين. كذلك العمليات هذوما عملنا فيهم 4 اقتراحات غلق. عملنا فيهم حسي زي من عملنا حجز وقتي ل 71 طن من المواد الغذائية معنا خاصة الفارينة دامير مو كان سمعتوا بالحكاية بتاع الفارينة ذيك اللي مش معنا فيها معنا بعض المشاكل. دونك
0: هذا شنو المشاكل معنا ايش فيها
2: والله وقت الفارينة وقت اللي تذوقها تحس انه معنا تم معنا قوة مش عادي فهمتني. وعملنا لها التحاليل متاحة والحقيقة معنا تم اللي لقينا دي كونتيتي مش في النورم وفما حاجات لقيناها في النورم ومعنا وناليزي السيزي تمبورير اللي اخترناه. دونك هذه الوضعيه اون توتال في جهه التطاوين. احنا الحقيقه كهيئه وطنيه نخدم في خدمتنا على طول العام ونخدم في سيزي سواء كان على الميدان والا عن طريق التوعيه والتحسيس. وماذا بينا زاد حتى موزايك تشارك معنا كل مره ان نعملوا معنا نوعوا المواطن خاصه اللي هو اللاكس اللي نخدم عليه الناس كل في اللي زانترفينو هذوم الكل باش نعملوا حملات توعيه وتحسيس. وفي الاطار هذا من هذه الخدمه تاعنا المتواصله على طول العام وخاصه انت تعرفي فصل الصيف اللي هو معنا كما نقولوا ضيف ولكن ما لي رزمو كي تطلع السخانه تولي تعمل لنا مشاكل خاصه تكسر اللومجات هذا اللي برا العائلات التونسيه كلها تولى و فوالا. دونك احنا والمواطن والمقدمي الخدمات هذو ما يلزمنا الكل نكونوا واعيين ونحسسوهم. وبالطبيعه تم الجانب التجاري اللي يوصل حتى الغلق المحلات وزاد عندنا المحاضر البحث اللي توصل فيها خطايا معناها في القانون 25 لسنه 2019 خول الهيئه معناها باش تقوم بالاجراءات هذيا الكل. ولكن احنا دائما نعتمدوا على الجانب التحسيس والتوعيه. الجانب بتاعنا ما هوش الزجري خاصة. ومن المبادئ اللي ترتكز عليها القانون 25-2019 هو مبدأ معناها الاحتياط ومبدأ لا بريفويونس معناها الاحتياط والنظرة المستقبلية اللي هي ترتكز عليها الوقاية هذا والتحسيس.
0: شكرا لك يعطيكم الصحة سي إبراهيم غرغار ضيفي رئيس فرع الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية بتطاوين. إن شاء الله بلطف عليهم 30 حالة تسمم 10 منهم مازالوا مقيمين في المستشفى ومنهم تفل إن شاء الله يا ربي. من نسمع اليوم كان الأخبار البيئية 10:54 دقيقة على موزايك فم. صوتكم تصويت موعد الثاني مع صندوق عجب.
3: صندوق عجب
4: أخير يا صندوق عجب. لا حبينا نسألوا على كل رفاهية متاع الانتريتي وبش يعملونهم صف سبيترات وبش ينقصولهم في الوتلة وينقصولهم في الترانسبور. وانا يا سي أمين قارة اكشبت لنا عضو مجلس تأسيسي وانا كاو يكتب على الحوت وسيب في البحر.
5: اجي نهارك طيب ليه تاو نسمع فيك انت ديريكت على الطائر. انت كلمت قلت قهوه اجي نجيب برنامج قهوه اجي جيب لي قهوه ونقول له جيب لي دبو سميه. انا على الطاير تو في ولايه القيروان طريق الباطن ما نسميش نوعيه نتاع الماء شنيه. كاميون واقف يهبط في الماء في الدوره الكراب المضخمه تيق من تيالي ويتعب الماء بالسبعه وبالعشر استيكات ماء. صدقني اقول لك الماء ما بشوه يحتكروا فيه ويعطيوا فيه في الوجوه.
3: ربي يا موزايق عدوا لي صوتي بجاه ربي رانا باش نهبلوا رانا باش نهبلوا رانا باش نهبلوا الماء مقصوص علينا في المنازه من البارح ماضي ساعتين الطو لا يعرفوا عنا صغار لا ما شاوروناش بكل ماضي ساعتين تو دانكو قصدوا وين الماء ولا شنو وين نكلموهم نقول لكم مش مشكلتنا احنا مشكله السيت علاش عملنا في البلاد هذه علاش الماء باش عامل 24 ساعه مقصوص ونكلموا فيهم يقول لك لا مازال مازال مازال ما يجاوبك حد علاه هكا شعملنا في البلاد
6: ما هو توا كيف انت اليوم شديت الصف وخليت خلط على ستيكه ولا زوز ولا ثلاثه وكان مش اكثر علاش غدوه دي ترجع تاخو خلي غدوه الطريق اللي ما خلطش اليوم علاش اللهفه هذيا نقصوا احنا من اللهفه توا يرجع الماء موجود ومقدس علاش حرام راهو راهو حرام راهو اللي قاعد يصير في البلاد
1: صندوق عجب كل يوم الاثنين الجمعه من 9:30 نهار
0: هاو ديجا ساعتنا معاكم على موزايك اف ام ساعتنا الثالثة باش تكون فيها استوس سانتي باش نحكيو على العينين وما ادراك ما لغة العينين تفاصيل كل تلقاها معنا بعد شوية
1: صباح الناس فغام
7: في 50 كيريا في تونس كولوكاشان كيريا مع بني انا اكتشفت روحي وعرفتك خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا وخدمت مع القراية وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين تعلم تعمل على روحك تتعلم تحب روحك تتعلم تعبي وقتك تتعلم تعمل جو روحك تعيش وحدك طيب وحدك وليت ريسبونسابل
8: باك 2024 عملت العملو الفويي منزها وعملي الكريت في سيتي بيرسونيل مو نحب نكون ديبوندون يعني العيشه وحدي تساعدني خير وقت اللي مشيت للفويي ديجا نلقى روحي حاضر عندك اوراق باش تركحهم وحدك عندك قضيه تقضيها وحدك وكهو ديما تعيش
9: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش من بعد وليت وحدي اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجمله كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه كهو دونك خرجت على روحي وقتها
10: ما كنتش الحقيقه مسيسه نبعد على دارنا وكل شيء دونك البعض هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف مش كيما في دار كليماتيزي بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا وين دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل وكل تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا مي شونستينس
11: كنت متعود بالفوي نتاع الليسي دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر اما اللي تبدل اكثر حاجه هو مش طيب وحدك وكل ساعات شردوه في الويكاند وغسلان تبشر
1: فغام
12: ذكرية التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فوايي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون. الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفر من نهار الجمعة
13: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس

0: guys.
1: Mosaic FM, الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يوضح أن الكراس المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، وإنما يرجع بالنظر إلى وزارة التجارة، لافتا لأنه يتبع مع وزير التجارة مسألة التزود بالكراس المدعم ومؤكدا توفره. وفي علاقة بالكتب المدرسية، وزير التربية يؤكد أن أغلب العناوين وصلت إلى المراكز الجهوية وإلى المكتبات الخاصة، فيما يتواصل خلال هذا الأسبوع استكمال توزيع بعض العناوين على مختلف الجهات، موضحا في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي أن الوزارة عملت على تبسيط قائمة الكتب والكراسات المطلوبة.
3: بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات لتمكن المواطنين والأولياء من اقتناء هذه الأدوات المدرسية، وإحنا سهلنا حتى القائمة بتاع الكتب والقائمة بتاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. لا خوف على الكتاب المدرسي، موجود الكراس متوفر بطبيعة الحال بلا شك. كراس المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراس المدعم، وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراس المدعم، وأختبر في الجهات بعض المواطنين العاديين الذين لا يستغويهم لا مدحا ولا ذما من خلال معالجتهم، من خلال تعاملهم مع هذه المكتبات، ولم يجدوا صعوبة لا في اقتناء الكتاب المدرسي ولا في اقتناء الكراس المدعم. بعض العناوين قليلة جدا، نحن بصدد تزويد الفروع الجهوية بها.
2: مؤسسة فداء تدعو الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة مسارهم الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية لدى المؤسسة. وأوضحت مؤسسة فداء أن المقبولين سيتحصلون على شهادة صفة تثبت استحقاقهم، يتم الاستظهار بها لدى مصالح وزارتي التربية أو التعليم العالي والبحث العلمي. عالميا، الولايات المتحدة تعلن امتلاك خطط عديدة وخيارات غير معلنة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني. وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى لوكالة رويترز للأنباء إن الإجراءات الأخيرة قلصت بصورة ملحوظة قدرة طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية وتمويل الواردات، بعدما ظلت تعتمد لسنوات على شبكات مالية وتجارية موازية للالتفاف على العقوبات. يشار إلى أن واشنطن صعدت خلال الأسابيع الماضية أدوات الضغط الاقتصادي على طهران سعيا إلى انتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية، بعدما عجزت 6 أشهر من الصراع عن تحقيق الأهداف نفسها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مقاومين فلسطينيين في قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع الجهين في إصبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: على موزي كفة مستو سنتي كيما كل يوم مثنين الجمعة لقيت ذي لحدش وعشرة دقائق. فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور فتن الداخلي برمضان إخصائية أمراض وجراحة العيون. دكتور صباح الخيرات.
1: صباحي
0: شحوي لك صباح
1: عايشك الحمد لله.
0: أقوى لغة هي لغة العيون.
1: أي
0: كلمة هذه ما يقريه لكمش.
1: أي بالخبرة
0: بالخبرة صباحي لغة العينين
1: تولي تفهم
0: تولي تفهم إذا تفهمني من الغزرة ذيك راح نربيو عليها صغارنا تفهمني من الغزرة. الفترة هذه دكتور متاع الكونجونكتيفيت اللي تظهر في العينين اللي برش شكون نقولنا يغلط ما بيناتها أو ما يعطيش أهمية عينيه حمر عينيه شوية بدعميش ليه ذيك على خطرني كنت نعوم ممكن بالبيسين ولا اللي يقول لك يبدأ ينصحوا بعضهم يقول لك إيه عليك وعلى ماء البحر امشي في البحر واختص وحل عينيك باش تنظاف العين. خلينا نفسر قبل كل شيء نبداو لا كونجونكتيفيت كيفاش نجم نفسرها وشنو تنجم تكون الاعراض نتاعها دكتور؟
1: الكونجونكتيفيت هي التهاب نتاع الملتحمه الكونجونكتيف نتاع العين اللي هي الغلاف الخارجي نتاع البياض العين وغلاف الداخلي نتاع البوبيير نتاع العين نتاع الجفون. هذه تلتهب اكوز من سي انفيكسيو فما يا اما تكون بكتيريا والا فيروس الاكثر سي فيرال اكثر الحالات هي عدوى فيروس. العدوى هذه الفيروس سورتو سريع الانتشار برشا برشا نجم تعدى من شخص لشخص باللمس ان جينيرال اما مثلا تبوسه ولا تسلم عليه باليد ومن بعد تمس عينيك والا ينجم يكون حتى ان كونتاكت اكثر بعيد كما نقولوا تمس حتى كرسي ولا بوانيه نتاع باب ولا حاجه من بعد تمس بها زاد عينك وينجم يكون زاد ساعات حتى راهو فيروس تبع كما فيروس نتاع الغريب يتعدى بالليترنومون معناه واحد يعطس ولا يكح وكالقطرات هذيك تمس العين وتتعدى بها
0: مثلا سيرفييت انا وياه نمسحها مثلا عندي يكون في الدار مريض
1: بيان سور كل واحد السيرفييت نتاعو والخده نتاعو خاطر حتى بالمخده تعدي اي حاجه اي اوبجي حتى مثلا في الروضه اللعب ولا من صغير لصغير معناها يمسوا اللعب نتاع صاحبه مسها ينجم يتعدي بها. سريعه العدوى سورتو بور لي فيروس تتمثل فيش تبدا العين حمراء اعراض نتاعها العين تحمر وتتنفخ
0: عين بعين ولا ينجم زوز عين
1: هو ان جينيرال زوز عينين تبدا بعين ان جينيرال تبدا بالعين بعين ومن بعد العين هذيك تعدي العين الاخرى وديما العين الاولى هي يكون فيها الاعراض اكثر من العين الثانيه تتنفخ تحمر يولي فما سونساسيون دو غران دو سابل معناتها تقول عليك عندك رمل في عينيك تتحثرب تولي تحكك تدمع دموع تبدا هابطه وتولي تتلصق زيدا وتولي فيها ديسكريسيون تولي مسخه صباح تصبح لاصقه للجفون تبدا لاصقه في بعضها بالسيف يحلوها. بون العبيد يتصوروا اللي هو الماء البحر خير
0: وحتى قبل بالبحر فمش كون يقول لك ليه خاطرني بيت بكليماتيزور ولا حاجه تنجم تعطي الاعراض هذه نجم
1: هو راهو الكليماتيزور مش الفيروس باش يجينا من الكليماتيزور يدخل في العين اما الهواء البارد هذاك يخلي العين الساشيش ولي
0: شيحة
1: وكشيح ذيك الإغيتاسيون يخلي المكان فافورابل باش الفيروس يعيشوا ويشيخوا معناها دونك بالبرد هذاك هو اللي يخلي الفيروس معناتها يكون ماهوش باش يظهر بتاتخ يبدأ حاجة فابل تولي
0: يخذ راحته الفيروس
1: يشيخ بالبرد بالكليماتيزور.
0: فما مثلا هوني اللي يقول لك بالبيسين بالكلور وإلا عليا وعلى مال بحر ان نعمل كده غطسه يقولوا لي حل عينيك في البحر ذاك هو اللي بشي يحمي لك عينك.
1: لا ماهوش صحيح. اول حاجه بالبيسين الكلور هذاك سايغيت العين برشا مازناش حلوا عينينا بالكل في الماء دونك هذاك بالعكس يزيد يخلي الكونجونكتيف تبدا متهيجه يصير فيها اون ايريتاسيون كبيره وتخلي تقبل اي فيروس اي حاجه وتزيد تقلق برشا. وكيف حتى ماء البحر وحتى ماء البحر ماذا بينا كي يبدا واحد مريض انطوكا ما يمشيش للبحر ويحل عينيه في الماء خاطر باش يزيد اكثر مش باش يحميه معناه بالعكس الماء البحر ينجم كيبدا البحر هيجي يبدا فيه حتى شويه رمل الرمل هذاك يزيد يدخل في العين وتولي حاجه اخرى اخطر حتى من الكونجونكتيفيت.
0: اي معناها هذيك السرعه نتاع الوصايه اللي نوصيها حل عينيك في الماء البحر هذاك اللي باش ينظف لك عينك
1: هو لا معناها كيبدا سورتو واحد مريض لا ما يمشيش البحر وما يحلش عينيه في الماء وسورتو كان الماء يبدا راهو مدردر ولا تحسوا معناها البحر هيج الفو ميو ما تحلش عينيك في الماء.
0: داكور بي وتاخذ وقت الكونجونكتيفيت باش تبرى
1: هو فما دو تيب فما البكتيريان هي بالبكتيريا هذيك ماهيش صعيبه تطوفها في 4 5 ايام اون جينيرال بار ان كولير انتيبيوتيك بار كونتر الفيرال راهي تقعد مده تنجم توصل ما بين جمعه حتى لثلاثه جمعات اقل حاجه جمعه حتى لثلاثه جمعات توصل على خاطر الفيروس راهو يعيش حياته يعيش المده اللي باش يعيشها السيكل نتاعو يعيشو حتى الدواء ما فماش دويه نجم تأثر عليه راهو حتى الدوية اللي نعطيه هو باش نقصوا من الأعراض نقصوا من الحمورة نقصوا من كل سيكريسيون نعطيه دوية دي لغم ارتيفيسيال دموع باش ترطب العين اما هو حسب اللي انت معناها البدن متاعك والمناعة متاعك نجم يقعد معك جمعة كما نجم يقعد معك ثلاثة جمعات دونك نجم يطول وما ما فماش حاجة نجم نأثروا بها
0: هي الكونجونكتيفيت سامحني دكتور كل فترة معناها معروف الفترات متاعها اللي هي آخر الصيف أو الخريف معروفة ديما بالسيزون هذه ولا على طول العام
1: هو تبديل الطقس في الخريف وفي الربيع يبدا فما موجودين برشا لي فيروس يجيو بالرياح وكل شيء يجيو تبقى في الصيف فما عندنا العوامل هذيا نتاع الكليماتيزاسيون والبيسين والبحر والحاجات هذوم اللي يخليو سافافوريز لي فيروس زاد باش يشيخوا معناها بالحكايه هذه
0: من عام العام تو سنه تسمى اقل بيك نتاعنا ولا مازال البيك نتاعها تو مظهر
1: هو لي موجودة في الصيف الكل صارت معناتها اون ايبيديمي تاع كونجونكتيفيت مي فما اعوام جاو اكبر برشا معناها اكثر برشا من نومبر هذايا السنه تتسمى متوسطه
0: تتسمى متوسطه دونك كيما قلت لي دكتور معناها اتيت بريفنتيف دونك
1: اول حاجه كي يبدا فما واحد نشوفو عينيه حمر مرضى يلفو ميو ما تسلمش عليه بالنسبه للي كيبدا واحد عندك مريض في الدار بيان سور ماذا بيه ما شفتو وحده الا يعمل في بابي ويلوح باش العبيد ما تغلطش مثلا ام ما ترقدش ولادها بحذاها ولا ما يرقدش في نفس المخده اللي يرقد عليها المريض الاخر ديما نغسلو يدينا سورتو ديما تغسل يديك كسوسوا المريض وإلا حتى صحيح على خطر كي تغسل يديك كل ما تغسل معناها تنحي الجرثومة هذيك باش ما تدخلش في عينك
0: ذكر بحثنا دكتور فاتن الدخلي برمضان أخصائية أمراض وجراحة العيون دكتور بالكونجونكتيفيت باش نستسمحك نحب نسألك هكا نصائح صغيرة تو مع لغونتخي إن شاء الله فمش كنت تقول لك أنا مثلا ولدي ولا بنتي ملبسهم لونيت عنده نقص في النظر هكا من قبل لغونتخي مقمر مش قبل المكتب مقامل غونديفو متاعي باش نهزو لوفتالمو يقيس انظر انظر وقتاش يتقاس بالعام وقتاش بستة أشهر وقتاش قبل
1: بالنسبة هو كل عمر كل ترانش داج عندها سيرفيونس معينة بالنسبة أول حاجة قبل ما نعرفو صغير ناقص ولا ليه ماذا بينا نعملو اون كونسلتاسيون أولية اللي هي قبل المكتب ديما افون لاج دو 6 ans قبل ما يدخل المكتب نتفقدوه الصغير يشوف ولا ما يشوفش بيان سور كان عنده مشكل قبل نتاع حول ولا حاجة هكا وهو صغير بيان سور باش يعدي قبل سينو pour les gens اللي ما عندهم حتى شيء صغار à partir de 6 ans نشوفوهم نتفقدو لهم منظر اللي ناقص بيان سور باش يلبس واللي مش ناقص ينجم يتفقد هكاك مره في العام بالنسبه للي باش يلبسوا الصغيرات ما بين 6 حتى 15 16 سنه باش نتفقدوهم مره في 6 اشهر علاش على خاطر الصغير عينه تكبر مازال تتطور معناتها في اطار النمو نتاعها تكبر دونك تطويل اذا كان عنده ميوبي نقص نتاع النظر كي باش تطويل راهي باش يتزاد بطبيعته الميوبي يلبس ولا ما يلبسش باش يتزاد اما راهو كي يلبس كي يلبس ملونات باش يتزاد اقل معناها باش ينقص اقل من اللي كان ماهوش لابس برشا عبيد خاطر يتصوروا اللي كي يلبس اللونات راهو معاش باش ينقص راهم ينقصوا على خاطر هذاك النمو الطبيعي نتاع العين نتاع الصغير وعندنا اللي عندهم بلوس لي بيرميتروبي نجموا يتحسنوا باغ كونتر على خاطر عينهم هذيك قصيره كي تطويل ينجم البلوس يتحسن دونك هذاك علاش الصغار لازم نشوفوهم مرة في 6 أشهر خاطر ينقصوا أوتوماتيك لازم باش ينقصوا وراهو فما شكون ينقصوا حتى قبل 6 أشهر اللي صغيرها يقول لها راهو ما عادش نشوفه مليح في المكتب تصدقوا راهو على خاطر برشا يتصوروا يقول لك ليه يحب يعاند صحابه على خاطر لابسين لونيت وهو مش صحيح الفاسون كي باش تجيبوا للطبيب الماكينه باش تطلعوا ناقص ولا مش ناقص من غير حتى هو صغير من غير ما صغير يقول معناتها مش باش يوصل يغلط الطبيب على خطر عنا ماكينات توا مش معناها هكاك نصدق صغير شنو يقول بعد اللي يولي ادولت معناها ابري لاج دو 18 ans اذا كان ناقص النظر باش يولي مره في العام يشوف مرة في العام سي سوفيزون سوف إذا كان حس روحه في وسط العام هذا كنقص مرة في العام حتىش نقولوا احنا حتىش لجدو 40-45 باش يولي يظهر حاجة أخرى اللي هي الفيزيون دو بري بي بور لي جون اللي هما ما همش نقصين نظر من بعيد وعمرهم لبسوا لونيت حتى اللج متاع 40-45 سنة بعد العمر هذية باش يولي ما عادش يشوفوا من قريب واللي وقتها يستحقوا باش يقيسوا نظر القريب هذاك مرة في العامين
0: اي
1: ساشانج مرة في العامين كيف كيف كي يلبس اللونات مش هذيك نفس الرقم باش يقعدوا حياته الكل راهو كل عامين باش يتزيد شوية خاطر يمشي مع العمر دونك entre 40 و 60 ans قولوا احنا مرة في العامين بور لي جون اللي ناقصين من قريب بركة بور لي جون اللي ناقصين بعيد وقريب بيان سور مرة في العام ابري 60 ans نرجعوا المرة في العام على خاطر تولي تبدا تظهر مشاكل اخرى ممكن تولي فما كاتاراكت مي في العين يولي فما امراض في الغيتين كما الامراض شيخوخة اللي هي متعلقة بالعمر دونك هذوما ابري 60 ans الناس كلها تولي مرة في العام سوف بور لي جون اللي عندهم حاجات اخرى كيما مثلا سكري والا تنسيون والا امراض نتاع شبكيه ماذا بهم مره في 6 اشهر اذا كان كل شيء نورمال بيان سور اذا كان حتى نلقاو الشبكيه لاباس ماذا بك مره في 6 اشهر طلع طبيب تفقد شبكيه واذا كان فما مشكل بيان سور بشوي اكثر بشوي مره في 3 اشهر ولا 4 اشهر
0: ميرسي بوكو دكتور
1: يعيشك
0: دكتور فاتن الدخلي برمضان اخصائيه امراض وجراحه العيون
2: فوتنا الحداش من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار.

Mosaïque FM.

0: فرح له هنيه بعد ميلاده وسجل الديديكاز على 71-113-013.
1: فغام في 50 كيريا في تونس كولوكاشان كيريا مع بني. انا اكتشفت روحي وعرفتك خرجت عشت وحدي ماني بعيد على دارنا وخدمت مع القرايه وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين. تعلم تعمل على روحك، تتعلم تحب روحك، تتعلم تعبي وقتك، تتعلم تعمل جو روحك، تعيش وحدك، طيب وحدك، وليت ريسبونسابل.
2: باك 2024 عملت العمل الفويي ما زهقان وعملي والكريت في سيتي بيرسونيل مو نحب نكون ديبوندون، يعني العيشه وحدي تساعدني خير. وقت اللي مشيت للفويي ديجا نلقى روحي حاضر، عندك اوراق باش تركحهم وحدك، عندك قضية تقضيها وحدك، وكهو ديما تعيش.
3: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش، من بعد وليت وحدي. اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجمله، كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي.

0: إن كان في فوايي ولا الكراء الفردي وإلا هم كولوكاسيون. الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفرة من نهار الجمعة. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا
2: فورم.
1: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
2: دائما نولع الجو والجو يولعنا.
1: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلة.
2: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حبك.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
2: ايه قلتني كده
1: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار
4: حتى لنص النهار ما زلنا معاكم ل 11:31 دقيقة. باهي توا نقولوا الصيف ضيف وضيف خفيف ولا ثقيل هذاك متفقين فيه والثقل نتاعو سناء. صيف خنقول استثنائي هكا ولا لا؟ سناء صيف استثنائي. وبدا الحديث من فترة على خريف استثنائي على حتى شتاء استثنائي. قالك ينجم فصل الشتاء سناء يكون بارد ياسر ممطر ياسر وسخون ياسر ما فهمنا ايش الحكاية. الحديث هذا كيف كيف على غسالة النوادر يقولك نجم تكون أمطار كبيرة وقوية. فمشكون يقولك زي كيف كيف كيما موجة الحر اللي عاشتها مثلا فرنسا واللي احنا كنا تبعناها وفي البداية قالونا لي احنا بعاد عليها وفي الاخر دارت وجيتنا ظهير التنين وزيدة كيف كيف. دوك اليوم عديد تساؤلات مثلا في فرنسا بعدك الموجة الحر شفنا كيفاش توا بدت لهم امطار في شهر اوت وثلوج ودنيا وزيدة مقلوبة غادي. هل ينتظرنا زيدة كيف كيف احنا بون خريف منعش متقلب اما شتاء اكثر منه زيدة وينجم يكونوا استثنائيين كما عشناهم في الصيف؟ هي مستشارة في البيئة والمناخ معنا مدام أمال جراد. صباح الخيرات مدام أمال.
5: صباح النور مدام جيهان وصباح الخير لجميع المستمعين.
4: ربي فضلك. هو صيفة استثنائي يليق بفصل الصيف اللي تعادينا به هكا ولا لا معايا؟
5: والله هو استثنائي بالحق، أما لكن باش يولي يكون هذا هو النوعية متاع المناخ متاعنا، معناها باش نمشي ونولي وهذا هو اللي باش يكون ممكن متداول أكثر من اللي كنا نعرفوه. لأنه اليوم الناس كل تعرف اللي فما تغير المناخ، وتغير المناخ هذي الله غالب معناها لكونسيكونس متاعه ولا كما هو يسمى نيفاس جيستمون سافا إتر سور دو لونغ بيريود. على خاطر هو الأسباب متاعه هي الانبعاثات الغازية الدفيئة ولا
4: ايه؟
5: وإحنا ما عملنا حد شيء باش نقصوا منها، وهما تركزوا في الـ في الـ في الـ في الهواء تو
4: ايه؟
5: وقاعدين غادي دونك باش يتمداو يعطيوا الآثار والانعكاسات متاعها. ما هماش معناها ما هماش باش يتنحاو معناها
4: التخفيف.
5: قاعد معناها مستمر.
4: يعني صيف 2026 ينجم يكون نفسه 27 و28 ربي يعطينا طول العمر.
5: ينجم يكون صيف 26 ابرد من 27. هذا هو اللي نقول لك
4: بالحق. لا بشرك
5: عمناول قلنا استثنائي واسخن من 24 ولا 23، خاصه انك الموجة الحراره اللي جاتنا في 23 وشفنا قروان كيفاش وصل 49.7. التوى ولينا أكثر من هذيك باهي، ولينا المناطق اللي تمسها سخانة عمالو هي تتفرق وعمال تزيد، معناها كان تبدأ محصورة مثلا في مناطق اللي احنا كما نقولوا قروان وسط البلاد الجنوب. هك شفت انت سنة وتوى هالحرارة اللي شادة هنا هاو في تونس العاصمة ولا في المناطق الشمالية قاعدين كلنا نشوفوا فيها مدام، وهذه ما كانش حاجة.

0: عادية بالكل. صحيح. وبالتالي اسم استثنائي اكسبسيونال معناها الاستثنائي يجي ويمشي، هذا مع الأسف باش يكون هو النمط اللي احنا باش نشوفوه. وبالتالي شنو يلزمنا؟ يلزمنا برشا برشا حاجات متاع تأقلم، تأقلم ومستوى معناها الموديل متاعنا متاع المعيشة، موديلنا متاع الاقتصادي، موديلنا، وهذا هو اللي نتأسفه له، لأن معناها نحس رواحنا اللي احنا ما عندناش بديل.
1: احباط صرنا هكا، كنا عينينا ذبلت في استوديو.
0: برشا يقولوا لي كنت تتكلم راك تخوف.
1: ليه ما احنا مش خوف، احنا قاعدين نحكيو في ظاهرات طبيعية، ظواهر طبيعية، ونحاولوا نكلموا المختصين باش نفهموا. مثلا الحديث على
0: هذا راهو معناها نقوله لك توا مدام امينة ملك، راهو هذا راهو مكتوب في التقارير والخبراء وعلوم المناخ اللي تخدم تو قداش من سنه، من السنوات 80، والتسجيلات خاصه اللي بدينا نسجلوا، اللي بدينا نعرفوا نقيسوا درجه الحراره في الهواء ونقيسوا في هل راهو هذا الكل تكتب. ومع الاسف هما بيدهم تقارير مثلا 2020 و2022 نتاع هذا معناها الجيك هذا الجروب نتاع الاكسبير في المناخ، هما بيدهم قاورواحهم اللي التكهنات اللي عملوهم في العوام هذوك قاعد يسبقوهم برشا وتعداوا التكهنات نتاعهم. وبالتالي تقرير 24 والتقارير تو اللي باش تخرج معناها باش يكونوا معناها هما بينهم يراجعوا التكهنات نتاعهم. وين اللي نحب نقولوا للوخيين الكل والتوانسه ولا حاجه، راهي منطقه البحر الابيض المتوسط راهي هشه وهشه وهشه اكثر من اي منطقه اخرى. انت جبت على اوروبا وتقلباتها عندهم هذوكم هما مش احنا تو شنو احنا، انت قلت غسلت نوادر ولا غسلت نوادر اللي مسجلين في سبتمبر، لكن تجينا اثر نتاع شنو؟ اثر نتاع الصيف والسخانه نتاع الصيف اللي خليت البحر يتبخر، البحر يتبخر بالسخان، تتطول لك هاك الكتل نتاع الهوميديتي في الهواء على خاطر وقت تزيد جرادو سخانه راهو 7-8% الندوة في الهواء رطوبه، والرطوبه هذه وقت اللي تطلع في الهواء البرد اللي جايين نحن من الشمال بالشمال كما نقولوا احنا هما راهم هي راهي طاقه كلها طاقه، احنا نحكيوا على الطاقه المشكل، لكن هي بيدها هذه سيد لينرجي دوك يتلقاو الكتل هذوك ويعملوا كالزوابه ويعملوا هاك الامطار الغزيره باهي.
1: هذه كان قلت فوالا هذه قلت لي في صيف عادي لكن صيف استثنائي ودرجه حراره كما هكا.
0: صحيح صحيح. اليوم عندنا درجه حراره قويه برشا اليوم ومتمديه، معني مش درجه حراره كنا قبل احنا في الصيف تجينا نهار 40 جينا نهارين 40
1: مش على مدة شفنا قلنا حتى بالجمعتين والجمعة وعشرين
0: هذا هو راهو تغير المناخ قالوا قالك راهم هالانعكاسات نتاعو الكل باش يكونوا معناها معناها فريكونت فهمت
1: مسلسل معناها ننتظروا شنو كغسلت نوادر
0: احنا باش احنا بالنسبه لاوروبا المناخ راهو ديفيرون مش كيما في البحر الابيض المتوسط ولا احنا في شمال افريقيا، خاطر المناخ في كل منطقه عنده سبيسيفيسيتي نتاعو. دونك احنا اللي صاير في اوروبا هما هيكم بيدهم التقلبات نتاعهم اللي يجيهم تاع الكتل البارده اللي جايينهم من الشمال وكل يعرضهم السخانه نتاعهم وكل كانيكول اللي جاتهم، لكن هما مستنسين يكونوا في دو معناها في تسلسل عندهم لا فريكونس كي بلوز امبورطون. احنا لا فريكونس ماهيش امبورطون عندنا احنا كي تلقاو هالكتل هذوما، لكن اليوم بالسخانه اللي عندنا وبالتبخر اللي صار انت تو هاك تشوف العباد عندها تعبت والناس مشيت للسبيطارات خاطر الندوه طلعت
1: الهوميديتي الهوميديتي كبيره رطوبه كبيره
0: تنفس رطوبه كبيره البدن ما عادش يتنفس والصحه تتقلق. دونك هذوما احنا مادامي طلعت ومادامي كبرت الرطوبه هذه ومادام السخانه تمدات من الدوله الشيء هذاك باش يجينا ثاقب باش يجي قوي باش تجينا غسلت نوادر، اما باش تجي معناها قويه شويه فانا مناطق وكل
1: قويه هذاك بيتو نشوف هذاك الله اعلم. اما قويه مثلا اليوم من ناحيه الامطار معناها تنجم تكون كميه امطار
0: في التساقطات
1: اي في التساقطات معناها تنجم تكون كميه كبيره في وقت صغير وقت قصير
0: اكثر من العاده. ممكن المناطق اللي احنا مستنسين جينا فيهم مثل الامطار الغزيره وتجي برشا كل في مش ممكن المناطق تكونوا اكثر شويه من المناطق العاديه اليوم مستنسين فيهم غسلت نوادر فهمت. واحنا عندنا الانفراستركتور نتاعنا والطرقات والبلدان والمدن وكل مبنيين على كونك غسلت نوادر تو مثلا بالمنطق القديم وبالحاله القديمه. اليوم ما احناش متجهزين لهذا. دونك انت حتى باش تلقى حلاقه متقبل هالمال الكل وباش تلقى معناها انفراستركتور تهز لك هالمال الكل باش يجيك في وقت ضيق ماهوش موجود فهمت. دونك باش يولي فيا وباش يولي معناها يخرج في اماكن اللي هو ما كانش مستانس يمشي فيها
1: بيه.
0: والمعده المائيه تتاثر وكل شيء كل شيء يتاثر
1: كل شيء يتاثر. هل زاد كيف كيف هوني برشا يحكي ويقول لك مثلا حتى شتينا سنين نجم يكون استثنائي كما انت قلت باش نتعودوا على فصول من نوع اخر مثلا يقول لك ينجم يكون ممطر وبارد وفي نفس الوقت سخون.
0: هاي
1: كيف هذا كيف هالمعادلة سبحان الله.
0: أي هو هذا هو هذا هو على خاطر عندك تغير المناخ. تغير المناخ جاب السخانة المناخ خليلك التمبراتور دولان طلعت هو اللي ولا ما أخرى. أما وقت التمبراتور تطلع تخلف لك هكا الكل التمبراتور تطلع تبخر الماء التمبراتور تأثرت على السقوطات والتساقطات والأمطار هذو ما ليكون سيكونس. ما انت مادام عندك الطقس قاعد يسخن هذا هو اللي بشيت مادة. وبالتالي وقت عندك انت اليوم معناها جراد ولا درجه ولا درجتين ولا حاجه اكثر من العاده راهي السين تاعها الي اكستريمون امبورطون. احنا نقولوا مستوى 44 ولا 45 نحكيوا على التمبيراتور جلوبال ماشي نتاع نهار ونهارين خاصه ما فرق بين المناخ وبين الميتيو وبين الطقس فهمت. دوك هذا هو هذا هو اللي احنا سيي سيفي سي اكتي اكتي لكونك سخانه باش تقعد تقدر. دونك اللي باش يصير معناها ماش عارفينه 100% مدام جهه لو سمحني
1: اي
0: لكن اللي عنده بروبابيليتي عنده معناها احتمال كونه باش يصير اللي هو هذا هو معناها فهمت. هل امطار الغزيره هل لجان تومبيري والرياح القويه وهذا كل هذا كل معناها سيانتيفيك.
1: دونك معناها في النموذج مثلا في التقريبي وقوه ربي عظيمه بيان سور هوني وان شاء الله ربي يسترنا
0: لكن
1: اي ويرحمنا ان شاء الله. لكن معناها الموديل اللي تراو فيه كيفاش يكون الشتاء معناها خصوصياته كيفاش باش تكون اهمها
0: خصوصياته باش يكون الشتاء ماهوش بارد برشا في بعض في اكثر الوقت خاطر قلت لك سخانه هو الهواء معناها باش يولي عندنا معناها سخانه في الشتاء ماهيش نتاع الشتاء يولي عندنا مثلا يكون معتدل عرفت
1: اي
0: طقس معناه يولي مو شتاء وقت الصوف الكل مش يلبسوه مش نتغطى بيه
1: اي
0: اي فهمت اي يجيو الكتلات اللي قلت لك عليها واللي نحكي لك عليها والتبخر وهذا الكل يجيو في فترات هما فيكتيمون باش يرجعوا لك فيكتيمون جاك البارد جاك الهواء خاطر سيتي ديناميكي دون لاتموسفير بالبال لكن التمركز نتاعها على البحر الابيض المتوسط والتمركز نتاعها الافريقيا اللي هي سي كمان من زون هاك شفت انت حتى في اوروبا توا وفي فرنسا راهو سي بلوتو لا بارتي سيد اللي هي
1: السود اي
0: خاطر هي هي ثمانية
1: وي
0: فهمت.
1: يعطيك الف صحه مدام ميل نورتني لله
0: ربي يسمحوني المستمعين كل ما يسمحوني خاطر سي معناها سي بوتيتر هذا اللي نحكي لك فيه معناها مانيش معناها باللي قاعد صاير سيانتيفيك وتكنيك وانا نشكركم برشا خاطر بالحق يلزمكم معناها لي ميديا وكل نخدموا باش نسهلوا هالحاجات الامور هذه لانها برشا علم برشا هي ملي كنا نبسطوها للمواطن العادي
1: باش
0: نقولوا له راك عايشها نعيشوا احنا تو
1: وقت
0: هو يكرمها مدام ايمان ويولي نجم يتفاعل معاه نجم يحضر روحه الفلاح يحضر روحه المواطن في داره يحضر روحه الادارات الدوله كلها لان وقت جات السخانه الكل تقوم تحضروا نفسكم تقوم تحلوا البلايص باش العباد تمشي تتبرد العباد اللي ما عندهاش كليماتيزورات ولا العباد عنده كليماتيزور لكن يلي دونجون كما في فرنسا تو يقولوا له معناها الديار ماهيش مامنه بالسخانه
1: باش ينجموا
0: ما نجموش يقعدوا في بطنينات
1: اكزاكتومون يعطيك الصحة
0: باش تحل لهم دي تبردوا باش ينجموا يرجعوا الروح شويه خاطر احنا كنا في الليل نرقدوا
1: باش هي اللي كنا نرقدوا
0: وي الليل توسخوا
1: ها توا منسمت شويه وان شاء الله الايامات الجايه تزيد تتنسموا وشكرا لك يعطيك الصحه على التوضيح الصوره هذه شكرا لك ودمامي الاجراد مستشاره في البيئه والمناخ.

0: You're listening to Music FM. Your number one station.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي.

0: خلك يسلم لي عين الكتكوت. جيت نتكلم سكت، قلت هذي هيحكي علي على عيفة سمحني. لا حد يشو تصور به دقيقة على مزيك فم.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيك فم.
0: يحبوا يقولوا جوايوز انيفرسير لباباتهم وليد الولهيزي هما اسكندر وغالية من عند صحابه وعائلته وعائلة الولهيزي زكي كيف ونيس. يقولوا لك يا وليد بطول عمرك. انتم ما زاد كلمتونا على ريبوندورنا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: عسلامة موزايك، أنا اسمي شيرين ونحب نقول نبعث الكلمة في أمي ونقول لها Happy birthday to you، كل عام يا حي بخير ماما، هذه البوسة بتوصل لك ليك.
2: يوم الجديد ولدي محمد الحومة، نحب نقول كل عام وانت حي بخير، ربي خلى يوفقك في حياتك انت واخواتك رنيم الحومة ويعقوب الحومة، وكل راني نحبك برشا.
3: انا نظهر من بن عروس، اليوم عيد ميلاد ولدي محمد ريان الغول، عمل 21 سنه، نتمنى له كل عام وهو حي بالف خير وان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى.
4: ألو، نحب نهني بنتي سحر العربي، كل عام وهي بحي بخير وربي يفرحها ببنيتها وان شاء الله تشوفها في اعلى المراتب. اليوم بنتي غلطت 45 عام، ربي يطول في عمرها.
5: حبيت لما نهني بنتي فدوى لما عيد ميلادها، حب نقول لها ان شاء الله يا فدوى كل عام انت حي بخير وان شاء الله ربي يوفقك في المسير اللي تعدي فيها وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب وان شاء الله يا ربي ديما فرحانه وديما ربي يعطيك الوقت الطيب، واختك نور وابوك فتحي وعمتك منوبيه وخالك عماد كلهم العائله الكل يتمنوا لك تعيش في خير وسعاده وطول العمر وربي يعطيك ما تتمنى يا بنتي، ان شاء الله نهاركم طيب وزيك.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.

0: اخر ليميسيون لليوم وديجا اخر جمعة الفلف في ساعة ما تعديت. شكرا لكم مع الاستماع. ميرسي الفاطومة اللي حضرتنا كالعادة لانيفيرسير الكريمة اللي كانت معنا في ستاندار. ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال. ميرسي لدالي كوتي تكنيك. ليكم اكيد اللي تابعتونا ديما نعاود نذكركم ريبوندورنا على طول الجمعة، راهو تنجموا تكلمونا وتسجلوا اصواتكم، غدوا تلقاو اصواتكم زادة في صندوق اعجاب مع اميرة. تحية كبيرة ليكم، احنا نتقابلوا بلا نهار الاثنين. شهية طيبة في لبن. باي باي.
1: صباح الناس. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج.

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: الغنطخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
3: الكرتابة حاضرة التبليل حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
1: مع أورانج.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: وين عاشك الدنيا؟

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن عملية التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالتلاميذ تتقدم بنسق وصفه بالجيد، مشيرا إلى وجود صعوبات رافقت انطلاق العمل بالمنصة، وقائلا إن الفرق الفنية المركزية والجهوية تدخلت لمرافقة الأولياء والتلاميذ وحل الإشكالات المطروحة. من جهة أخرى، وزير التربية يعلن في تصريح لزميلة بشرى السلامي افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، من بينها مركب رياضي تربوي بالقيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في بيجة ونابل.
1: أنا لبعد أيام قليلة من انطلاق سنة دراسية جديدة، الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة بيجة واحدة في مدينة نابل. ستفتتح 23 مؤسسة تربوية وسيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا قاعات تدريس وقاعات اختصاصات اللي تم توسعتها وتم إعدادها واللي تم احداثها ما يقارب 300 على الاقل فضاء جديد، ايضا فضاءات التحضيري الجديده. هذا فيما يتعلق بالبنيه التحتيه. ايضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئه المدارس وفي مستوى بناء الاسوار التي تم هدمها في اطار برنامج الخصوصي. فيها الحقيقه انا دائما ساكون واضحا ودقيقا، فيها ما تم اعاده بناءه، فيها ما هو بصدد اعاده البناء، وفيها ما سينطلق الى بدايه السنه الدراسيه في مستوى الاسوار اللي جات مرحله. الحقيقه كثير من الاسوار تداعت وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبناء التلاميذ، والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج نسق مرضي الحقيقة في إعادة هذه الأسوار.
0: الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 13 عونا، وذلك في عدة اختصاصات تتوزع بين الإدارة والتقنيات والخدمات. والإدارة العامة للديوان توضح أن الاختبارات تتوزع بين اختبارات كتابية موضوع اختصاص أو أسئلة متعددة الخيارات مشفوعة باختبار شفهي نفسي بحسب الخطط والمعايير المحددة. يشار إلى أنه يشترط في المترشح أن يكون تونسيا ومتمتعا بحقوقه المدنية ودون سوابق عدلية، وأن لا يتجاوز عمره 40 سنة بتاريخ 1 جانفي 2026، مع إمكانية التمديد إلى 45 عاما كحد أقصى للذين يتمتعون بالاستثناءات القانونية مثل التسجيل بمكاتب التشغيل أو التكفل بخدمات سابقة بالقطاع العام. وقد تم تحديد الجمعة 9 أكتوبر القادم آخر أجل لقبول الترشحات. عالميا، صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد وأكثر شمولا. وأضافت الصحيفة أن واشنطن أبلغت الوسطاء برغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصرف النظر عن نتائج الاتفاق المحتمل بين طهران ومسقط، في حين يعمل وسطاء على وضع إطار لمفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية يتميز بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي. الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة تتراوح عامة بين 36 و41 درجة، وتكون بين 31 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوف الفيمي ديماج. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايك اف ام. انتم تسمعوا فينا على الاذاعه، تسمعونا على لايف الفيسبوك، تشوفونا على لايف اليوتيوب، زاده تشوفونا وتسمعونا. شكرا على حسن المتابعه، شكرا على مساجاتكم اللي جينا على الواتساب على 23513000. صالح في الاخراج، مرحبا بك صالح منورنا. اشواق في الاخراج الرقمي، مرحبا بك، تنجموا تشوفونا وتبعثوا لنا ملاحظاتكم الكل، وهذه حاجة إيجابية بالطبيعة. اليوم باش نحكيوا على برشا أخبار، باش نعملوا دور على كل الأخبار والمعطيات من السياحة للاقتصاد للتجهيز للإسكان للقضايا الإجرامية للتقييم الاقتصادي للسياحة وأنواع السياحة الجديدة. باش نحكيوا على الماء اللي قاعد يقص بطريقة غريبة، باش نحكيوا على الضوء اللي هل باش ما عادش يقص ولا لا، معناتها قريب تولي عجيج البلاد، معناتها 30 سخانة سيبون، معناتها ما يعني سيبون، معناتها
1: يكفي
0: واحد قريب يلبس جيلي العشية تبرد الدنيا شوية. شنو اللي باش يصير ان شاء الله يا ربي؟ تو نحكيو في كل المواضيع هذه، وفما موضوع مهم تنحكيو فيه زاد في اول حصة، لان المواضيع المهمة نحكيو فيهم في اول حصة. ساعة مرحبا بك سي خليل.
1: اهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا بخويا.
0: شنو احوالك ناهد؟
2: مرحبا يا صباح النور نوفل، تحية
0: مرحبا بك شكرا. ونحب نقول لك سي ناهد، قبل ما نرحب سي ناجي نحب نقول لك برافو على حصة البارح أجرو ماج اللي هي حصة في لحية، يعني برشا مقاطع متميزة في الحصة هذه. باش نعدي لك اكستري اللي مستحيل تنجم تلقاه في اي حصة اخرى، معناتها سمعنا.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم، فرحان برشا اني باش نكون معاكم انطلاقا من اليوم في البرمجة الشتوية لموزايك، كل نهار تخميس من نص نهار الماضي ساعتين في موعدنا جديد أجرو ماج.
0: فوالا دونك مستحيل الواحد اخر نجم يقول هالجمله. نجم واحد في ذا اخر يقول اجرو ماج ولا معناتها الحمد لله يا ربي. هذا التميز معناتها الاولاني بخلاف التفاصيل تو نحكيو عليها. سي ناجي ايش قولك معناتها في تقديمه للحصه؟ كان متميز، قال مرحبا بكم في اجرو ماج. شنو حوالك سي ناجي؟
4: الحمد لله، مرحبا نوفل، مرحبا بكل المستمعين. البارح انا الحقيقه التقديم تاعو كان باهي، وحضور حتى نيس خربيش كان
0: تحيلي نيس خربيش اي فوالا
4: ممتاز. الحصه كانت ثريه الحقيقه، انا عجبتني الثراء نتاعها هو في تقديم المعلومه الصحيحه والتفسير الصحيح.
0: ما نقولوش ثريه، نقولوا حصه كانت خصبه. جرقون الفلاح
1: يزول يبدلوا تاو الكريم.
0: مرحبا بكم. تحية البارح حضروا حفلة هيفا وهبي، حفلة كانت ناجحة وحضروا لها برشا ناس وبرشا تشكي وقالوا دبوست الماء بعشرة ليف في حفلة هيفا وهبي، احنا من غير هيفا نشريوها برسك خمسة ليف، فما بالك تشربها وانت تتفرج في هيفا. تحية لهم بعد حفلة هيفا ما خليوش تبابز الماء ملوحة، يظهر الماء مقطوع، يعني ما كانش فما حاجة هيلة برشا. دونك هاي فجيت المطار بحراسة مشدة وغادرت المهرجان بحراسة مشدة، تحس هذا كميون تماء مش هاي فوهبي. حراسة مشدة، ويعني برشا قال مش وقت هاي فوهبي، نقولوا لا، معناتها الوقت اللي نعيشه فيه هو وقت بوس الواوا، دونك في بلاصتها هاي فوهبي. في بلاصتها هاي فوهبي بالحق. ترى حبيت نحكي معناتها برشا نقاشات وهاي فمش هاي، فكل حاجة في بلاصتها، والهاي فمبرمجة جاية وعندها مدة، دونك برشا حفلات ما نربطوش هذا بهذا. يلا نمشي ونعملوا طلع على الاخر واهم خمس اخبار. ناهد نبدأ معك.
5: دقيقه نيوز،
6: دقيقه نيوز،
5: دقيقه نيوز.
3: نبدأ بحديثنا على دراسة حول التقييم الاقتصادي وأفاق السياحة غير التقليدية في تونس. دراسة عدها المعهد العربي للوسائل المؤسسات توقع أنه قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نجم يدر نحو 2.72 مليار دينار من العائدات، وتساهم في إحداث حوالي 21 ألف موطن شغل جديد بحلول سنة 2030. وقدرت الدراسة أنه تمثل هذه القطاعات قرابة 30% من إجمالي العائدات السياحية في أفق 2030، واعتبرت أنه تنويع العرض السياحي مثل رافعة أساسية لتحويل النمو السياحي لمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس. واعتبرت الدراسة أنه المجالات غير مستغلة بشكل كافي رغم ما تتيح من فرص لتنويع مصادر الدخل واستقطاب حرفاء ذوي إنفاق أعلى والحد من الموسمية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزوير يقول أن قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل. أبرز قدرته على الصمود أمام التحولات العميقة اللي عرفتها الأسواق الدولية في السنوات الأخيرة. وقال وقت افتتاح وأشغال ندوة دولية حول قطاع النسيج والملابس أنه القطاع هذا يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، يمثل نحو 16% من إجمالي صادرات هذه الصناعات. أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجورجين يتمكنوا من تفكيك شبكة اختراض ضمن 8 عناصر من بينهم امرأة وابنتها تورطوا في تزييف العملة وترويجها بين التجار وأصحاب المحلات التجارية بالعاصمة ونواحيها والمعطيات المتوفرة. تقول إنه معلومات وردت على أعوان الإدارة مفادها الاشتباه في انخراط عدد من الأشخاص في مجال تزييف الورقات النقدية وترويجها. وبينت التحقيقات فيما بعد إنه عناصر الشبكة يقوموا ببيع المبالغ المزيفة بمقابل مالي أقل من قيمتها الحقيقية. رئاسة الحكومة قررت منع تداول الوثائق الإدارية عبر قنوات الاتصال غير الرسمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وجهت رئاسة الحكومة منشور إلى مختلف المؤسسات الرسمية حول تداول الوثائق الإدارية الرسمية، إرسالها ونشرها ومشاركتها بأي شكل من أشكال عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية. كما ضمن المنشور إجراءات لتعزيز السلامة السيبرانية للمنظومة الرقمية جونيكيت.
5: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
0: يعطيك صحة نهد. دونك الرئيس الحكومة خنفسروها منع تداول الوثائق الإدارية عبر قنوات الاتصال غير رسمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. راو الوثائق الإدارية ما نقصدوش إذا مدرسة ولا إذا إدارة هبطت بيان للعباد مؤسسة العمومية تجد حماية مواقعها وأنظمتها الرقمية بالمصادقة معناتها والتدقيق الدوري حماية قواعد البيانات وخاصة البيانات الحساسة لازم تتعزل والخدمات الرقمية على شبكات الاتصال. هو يعني نفهموا الحكاية فما يبدأ فما نقاط إيجابية نقولهم. النقطة الإيجابية الأولى أنه رئيس الحكومة نجم تهبط بيان
7: بطبيعة
0: هم هبطوا بين موضوع ما يهمناش برشا ولكن هم هبطوا بين لأنه يشوفوا البيراتاج اللي صاير معناتها فوالا. دونك البيان راهو مش معاش تتواصلوا مع العباد لأنه عادة كانت كملت نحيولنا الفيسبوك صحيح مش نوليوا حوار ما حد ما يحكي مع حد.
7: ثم بلاغات اللي تهبط على المواقع الرسمية الموجهة للرأي العام
0: ماهيش وثائق إدارية.
7: أيوة ماهيش المقصود بالوثائق الإدارية الممنوعة تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي هي الوثائق الإدارية الداخلية. تعرف نوفل أنه في فترة ما الوثائق الإدارية الشديدة الحساسية بعض منها سري مطلق يهبط لك في يهبط في التواصل الاجتماعي والناس تبني عليه أحكام وتبني عليه اتهامات وتبني عليه وثائق متاع أبحاث ووثائق متاع ومحاضر ختم بحث وما إلى ذلك وثائق وزارة العدل الوزارات الكل ما حاجات دي معقول جدا أنه ما يقع تداوله داخل الإدارة التونسية يكون داخل الإدارة التونسية وممنوع على أي موظف معناها ذاك السر ماني ميزموش يخرج.
0: أي أما مثلا فما وثائق إدارية أحيانا تكشف حقائق مثلا فما عملية اغتيال صارت في تونس سربت وثيقة إدارية توري أنه تم تنبيه تبعثت برقية تنبيه معناتها أحيانا تسريب وثائق إدارية يكون لمصلحة عامة.
7: أي صارت وقت الاغتيالات صارت وقت كذا
0: معناتها لهنا أنا حسيت الحكومة خايفة من البيراتاج. تذكر فرنسا توا وحلة فرنسا رجعت معناتها المدارس والعودة وحلة معناتها فما شركات خاصة الناس المختصة في البيراتاج تخدم يومين شركات خاصة تورطت وكذا. دونك خاصة الأمور هذه لابد من الحذر لأنه كيصير بيراتاج تنجم توح الدنيا. سينيجي كان عندك تعليق بسيط.
4: هو منشور اللي أصدرته رئيسة الحكومة بتاريخ 2 سبتمبر يتعلق يعني إجمالا بموضوع كبير اللي هو يعني موضوع شامل قصدي اللي هو تأمين المنظومات الرقمية الوطنية في الهيكل العمومية في المؤسسات في الوزارات في المنشآت العمومية. وجاء فيه بعض التفصيلات على التراسل بالوثائق الإدارية الرسمية لأنه فما في السنوات الأخيرة وليت حتى فما مراسلات فما وثائق إدارية رسمية فما حتى وثائق داخلية وليت تتبعث عبر الوسائط الرقمية غير الرسمية، غير الرسمية. يعني حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، يعني معناها مشهور ولا وثيقة ولا ولا ولا تقرير ولا يتبعث معناها بالمسنجر ولا على فيسبوك ولا ولا على واتساب ولا وهذا معمول به في السنوات الأخيرة. فما معناها حتى داخل المؤسسة حتى بين الموظفين
0: ما نقصدوش اللي يخرج في الإعلام راه حتى الترسل العادي معناها اللي هو
4: نحكيوا على الترسل
0: مش تحت تأمين قوي
4: نحكيوا على الترسل الإداري يعني حتى الإداريين
7: في التسلسل الإداري
4: يعطيك الصحة بيناتهم وليت معناها فما وثائق تتبعث بالواتساب وثائق رسمية إدارية تتبعث بالواتساب وهذا ممنوع وهذا يضر مخطر. حتى بمعناها منظومة الإدارية يعني هنا معناها فما حديث حتى لحماية البيانات الرسمية وذاك علاش جاء في منشور رئاسة الحكومة هو منع تداول الوثائق الإدارية الرسمية أو إرسالها أو نشرها أو حتى مشاركتها يعني بأي شكل من الأشكال عبر معناها قنوات الاتصال غير رسمية. ولا مثلا واحد بشبعث لي أنا وثيقة رسمية داخلية يبعثها لي بالمسنجر ولا يبعثها لي على الواتساب هذا معناه هو شوف هو توا هذي كل رو يجي تحت طائلة موضوع كبير اللي هو الأمن السيبرني في الإدارة ثم صارت في السنوات الأخيرة صارت فما فاي كبير برشا ثم ثغرات كبيرة وفما مخالفات وفما صار تسريب وثائق حتى وثائق داخلية أمنية سرية ثم وثائق ثم تقارير ثم دينو ديكوت تسربت هذا كل شفناه وعشناه وشفنا يعني رينا حتى معناها تداول حتى وثائق معناها سرية عملية حتى
0: ما تنساش خدمتك أحيانا فما تسريبات صحفية يا اخي احنا كنقولوا ويكيليكس تسريبات صحفية تعلق معناتها اللي يسرب وثائق ويكيليكس أصبح بطل صحفي يعني أحيانا تسريب الوثائق يكون لهدف سياسي أو لهدف كذا يكون إيجابي معناتها الصحفي من دوره أحيانا يحاول يسرب معلومات معناتها نحكي بصفة عامة في العالم الكل
4: نعم نوفل أنا حديثي مش في علاقة بالإعلام
0: أي تسريبات داخلية
4: الإعلام يقوم بدوره في الحصول حتى على الوثائق
7: عبر المصادر
4: من مصادر
0: الوثائق السرية
4: حتى على الوثائق السرية تبقى فما تعرف أنت في القانون ثم يعني تداول وثيقة سرية في فضاء إعلامي عمومي سواء في وسيلة إعلام أو حتى في شبكة التواصل الاجتماعي ثم قانون معناه يحد وفما إجراءات قانونية معناه فما حتى عقوبات معناه أما اللي نقصده أنا اللي يقصده هو المنشور هو التراسل
7: الداخلي
4: اللي يقول لك معناه يلزم يكون تراسل إلكتروني رسمي
0: مش على الفيسبوك ولا واتساب ولا كذا
4: بالبريد الإلكتروني
0: واضح ترح فاصل وبعد نكمل نمشي معكم برش حكاية هذه ميدي معك
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
8: فما فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: مرحبا مرحبا، عنا حوارات في الساعتين جي حذينا، جي هنا عبد الله وجي حذينا صلاح السكوحي، وعنا حوارات في برشا مواضيع تهم الناس، ولكن خلينا نعملوا طالع جرايد
9: في الجرايد.
0: باش نرجعوا لافتتاحيه، لافتتاحيه جريده ماريان، مجله ماريان البارح، 500,000 مظاهره. لازمنا بوضوح نحاربوا الايديولوجيا الاسلاميه ونعاقبوا اللي يلبسوا الحجاب، هكا قالت التصريح اللي عمله نائب عن الحزب اليميني المتطرف في بي اف ام، وذكر ان بين 60-70% من الفرنسيين يؤيدوا منع الحجاب، وهي موجوده في برنامج مارين لوبين عام 25 نوفمبر. 69% من الفرنسيين قالوا أنهم يؤيدوا منع الحجاب في الفضاء العام، ولكن الأمور خلي نقولوا تكون واضحة، الحجاب ينجم يكون جزء من الهجوم السياسي وكذا، ولكن ما ندخلوش في الخصوصيات. في عالم مثالي جمهورية مثالية نجم نعملوا هكا، ولكن النساء المحجبات من حقهم حرية الحجاب، ملتزمين دينيا مش ملتزمين. وعطى رقم مرعب، قال 45% من النساء المسلمات أقل من 25 سنة يلبسوه، معناتها ماهوش الإيماج متاع راهو الكبار برك، بالعكس هو منتشر. لا منتشر عند الصغار أكثر من منتشر عند الكبار، ويقولوا أنه معناتها رؤساء الحكومة والسياسيين وغيره ما يحبوش يدخلوا الميدان هذا ويحترموا الناس اللي يلبسوا الحجاب. لو كان جي لوبين أكيد باش تصير برشا مشاكل. أي تقول باش تصير منع، الله أعلم، معناتها الله أعلم علاش قالت 500,000. 500,000 يلبسوا الحجاب، وتخيلوا مظاهرة يصير فيها 500,000. ماريان اللي راي تدور يسارية كانت ثم ولات يمينية، ميلانج، معناتها ماهيش ماناش نعرفوا توجهها 100%، ولكن حتى كان الفرنسيين مع منع الحجاب فإننا ضد هذا الموضوع. فما فيديو دارت البارح برشا فنانين وكذا يلبسوا في الحجاب تضامنا، معناتها فنانين ورجال ونساء يلبسوا في الحجاب تضامنا مع النساء المسلمات. علاش النقاش هذا؟
7: هو النقاش الكامل في وسط فكرتين في سياسيين في فرنسا، اللي ضد فرنسا المتنوعة، اليمين المتطرف اللي مع الاصطدام الديني ومع اصطدام الهويات ومع التطهير العرقي، مع هذم هما اللي نخاهم اليوم في صف الحملة هذه اللي عندها ارتكازات. راهو خطرهم كيجي يحكيو معك ما يحكيوش على الصبغة متاع التدين اجتماعي متاع مهاجرين محافظين على الهوية متاعهم، وهذا علاش تلقاهم برشا لابسين الحجاب في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة. لا، يحكيو على نقطة اتكاء، هي أنه ثم تطرف ديني، ثم عمليات صار، ثم متشدين عملوا كذا. لكن لو نحسبوا المتطرفين دينيا في وسط البوبيلاسيون الموجودة في فرنسا وفي غير فرنسا، باش نلقاوهم أقلية، وباش نلقاو هذا ما هوش مرتكز، باش تضرب فكرة التنوع في فرنسا اللي قبلتها واللي ترتب عليها مجتمع وترتب عليها نمط عيش وترتب عليها اقتصاد وترتب عليها إدارة موجودة فيها الأديان الكل، موجودين الهنود وموجودين الباكستانيين وموجودين المسلمين وموجودين الأديان اللي الموجودة الكل. معناها فكرة فرنسا المتنوعة اللي اليوم يدافع عليها زاد جزء كبير من الطبقة السياسية الفرنسوية، فرنسا الأبية واليساريين وغيره، تصطدم فكرة فرنسا اللي فيها اصطفاء متاع هوية واصطفاء متاع عرق اللي هي متاع لوبان وغيره. وذي يروا تيار موجود في العالم كامل، موجود الأمريكان في علاقة بالمهاجرين أيضا يستعملوا الصبغة الدينية للإيحاء أو للخلط ما بين التطرف الديني الإسلامي وما بين المجتمعات المسلمة اللي تعيش. معناها تلقاهم لابسين الحجاب ومتفتحين ويخدموا على أرواحهم ويفدلكوا ويحضروا في الحفلات وغيره. ماشي إشكالية تهدد المجتمع بقدر ما هي عملية فرز قاعدة تصير في صراع سياسي داخل أوروبا ما بين اليمين المتطرف وما بين
0: وفرنسا. عنا عام كامل حتى البرامج تحضرت عام كامل فيها الصراعات السياسية، بشيخدوا يعجنوا فيه اللي تصير الانتخابات سينيجي. معناتها باختصار الموضوع هذا متوقع في عام قبل الانتخابات.
4: بل ما نحكي على مواقف اليمين الفرنسي المتطرف. مش نذكر، نحب نذكر بما جاء في الدستور الفرنسي، دستور الجمهورية الفرنسية، اللي ينص على أن الدستور يضمن مبدأ العلمانية وحياد الدولة، وينص على أن فرنسا جمهورية علمانية تكفل المساواة بين المواطنين الكل بدون استثناء، والمساواة طبعا أمام القانون دون تمييز بسبب الدين، وتحترم الجمهورية الفرنسية جميع المعتقدات. هذا موجود منصوص عليه في دستور الجمهورية الفرنسية. مواقف اليمين المتطرف ما هي جديدة، مش من الحجاب فقط، حتى من وجود
10: أما فما صبر أراء قريب 70% من الفرنسيين مع المنعو، رغم اللي في الواقع ما همش
7: اتجاه الانتخاب اليمين قاعد يكبر
10: هبطته لفيجارو، لين برشا شكوا حتى في صبر أراء هذا.
4: شوف نوفل، هذه ممارسات ماشي جديدة، لأنه في شفنا وتبعنا في الانتخابات الرئاسية وكذلك في الانتخابات التشريعية، اليمين المتطرف عنده سنوات في كل المحطات الانتخابية ديما يبشرونا بهالأفكار هذه، هالمواقف، القضاء على الحجاب والحد من الهجرة وترحيل المهاجرين وخاصة الأقليات الدينية، وهناك يحكيوا على الأقليات الدينية ديما المقصود السيب المتحم هما الجاليات المسلمة.
10: باش نسألك سؤال، نحب نسألك سؤال، يعني مش بين ظفرين، مش تصريح غبي، مش في الانتخابات باش تخسر فئة كبيرة من المهاجرين وغيره،
2: خسرين هم ديجا،
10: لا
2: تاريخيا خسرين،
7: خسرينهم، ولكن ديما تمشي مع اللي يحترموا التنوع ويحترموا فرنسا،
10: ولكن بالتصريح هذا كلي خسارة جذرية.
4: المرشحين اليساريين والمرشحين الليبراليين في الانتخابات الفرنسية كانوا أكثر ذكاء بكثير من اليمين المتطرف، لأنه كي تشوفهم حتى في حملاتهم الانتخابية ديما فما اللي نسميه احنا مغزلة الأقليات ومغازلة الجاليات، سواء الجاليات المغربية ولا الإفريقية والجاليات العربية عموما. وفما برشا مرشحين خاصة في الانتخابات الرئاسية، ونعطي مثال على هذا اللي هو جاك شيراك الرئيس الفرنسي، اللي شفت وانا تبعته، انا واحد من الناس تبعوه الناس كل في حملاته الانتخابية، كان خطابه قريب جدا وفيه مغازلة للأقليات، مش العربية فقط أو الجاليات المسلمة، لكن لتقريبا لكل لكل الأقليات اللي هما علما أنهم راهم يمثلوا ثقل ديموغرافي كبير، راهو بحساب
10: الحجاب اليوم مريم قالت 500 ألف امرأة لابسة حجاب في فرنسا،
4: هذا اللي هذوما اللي لابسين الحجاب،
10: اي فما بالك الفئه الاكبر، يعني اي رجلها بنتها ولدها اخوها، اي
4: مؤثرين جدا، يعني المهاجرين بمختلف اجيالهم
7: في الانتخابات
4: راهم ياثروا باصواتهم في الانتخابات، وهذا يعرفوه فرانسيس. لكن تعنت اليمين، التعنت السياسي اليمين المتطرف هو اللي خلاه يخسر الانتخابات، طبعا الى جانب اسباب اخرى، وراو حتى مش نحكي، وراو حتى على المجتمع الفرنسي، المجتمع الفرنسي سواء المسيحي ولا غيره، راو فما رفض، فما استبطان للرفض هذا لليمين المتطرف. وتذكروا قبل حتى قبل ما تظهر مارين لوبين معناها في الصورة، والدها اللي ترشح وصل حتى للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية ويخسر الانتخاب في كل مرة، يخسر الانتخابات. اليمين المتطرف كان حاضر في البرلمان لاسومبلي ناسيونال، لكنه ما كانش أغلبي إلا في السنوات الأخيرة هذه اللي أصبح فيها أغلبي، ودخل حتى بنسبة حضور كبيرة في البرلمان الأوروبي. يبقى أنه الموقف متاع اليمين المتطرف من الحجاب

0: اليوم اللي هو 19% فقط من التلاميذ ما سجلوش في التسجيل عن بعد، 400 ألف تلميذ، في حين معناتها 81% من التلاميذ المعنيين بالترسيم رسموا، رغم اللي الناس اللي يقولوا فما صعوبات كذا، ولكن الرقم
1: رغم الصعوبات لأنه بدينا نتعودوا، لأنه ما هوش موجود كان السنة الترسيم عن بعد،
0: ولكن
1: موجود خلال تقريبا السنوات الأخيرة الكل. تبقى ديما الوضعيات نتاع الشبكة نفسها اللي تقبل المطالب، كي يقول لك 400 ألف ما زالوا مسجلوش، أحيانا تقعد مع المنصة نهار كامل وما تنجمش تسجل ولد، بمعنى الصعوبات التقنية اللي يزم يتفاداوها، يزم الشبكة
0: وفلي لغيره. ترى ناس متصريح صغير السيد وزير التربية
2: مساء أمس 81% من التلاميذ المسجلين قد رسموا على المنصة، ككل منصة جديدة، كل منظومة جديدة، ككل تطبيقة جديدة في البداية، حتى في أشخاصنا عندما نتعامل مع تطبيقة جديدة نتعثر في البداية، نجد بعض الصعوبات، ولكن فرقنا الفنية مركزيا وجهويا تدخلت لمرافقة الأولياء وأبنائهم لحل هذا الإشكال، والآن تجاوزنا هذه المشكلة نهائيا.
0: تجاوزنا المشكلة نهائيا. يلا فاصل وبعد نكمل معكم، هذه ميدي معك.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان، وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، واحمد دائما، والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر
4: مع اورانج، بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرونتري مشكل للقرايه، الرونتري فرصه باش تبدا عاده جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسواق. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر، يعود 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
5: عندك اورانج.
3: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المدرسيين نوفل الورداني.
0: مرحبا مرحبا في الساعة الثانية، باش نسألوا كيما انتم تسألوا علاش الماء قاعد يقص، علاش السنات قلنا باش نقصوا نهار، تقص ثلاثة أيام في الضاحية الجنوبية في برشا بلايص، الماء مقصوص بطريقة كبيرة جدا، وهل الماء عنده علاقة بقصان الضوء؟ برشا أسئلة أخرى تنحكيو عليها في الساعة الثانية مع شي هنا مع إصلاح، وأيضا عنا أسئلة، ولكن نمشي وتوال موزايك 24.
3: موزايك 24
0: على غير عادتها، موزيك بنت كاتش تحكينا على حصة البارح، تفضل نفضلكم بالطبيعة.
6: عفوا، نحكيوا على القطاع الدواجن في تونس، والكلام مؤخرا اللي تقال والجدل اللي صار حول فما نقص ما فماش بسبب قصان الضوء ونفوق عدد من الدواجن وغيره. البارح كان ضيفنا في أجروماك فتحي غريب نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء، يقول منظومة الدواجن في تونس باش تعرف انفراج تدريجي بداية من شهر أكتوبر الجاي. يقول صحيح الصيف هذا كان صعيب، صيف كان استثنائي، الثنائي، مشاكل كبيرة لمربي الدواجن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات في الكهرباء، الشيء اللي تسبب في تسجيل خسائر فاتحة تحدث على نفوق فاق 25.

0: بالمئة من الانتاج الوطني بالدواشن.
1: اللي لاحظناه ربما السنة هذه معناتها صائفة 2026 صائفة إكسيبسيونيل، صائفة معناتها تقلقنا الناس كل من عدة مسخانة أكيد اللي هي سبت معناتها مشاكل كبيرة جاي من وراءها من قبلها، ثم قطع الماء والقطاع التيار الكهربائي، وتعرفوا أنه اللي باتيمون ديلفاج معناتها مداجن التربية اللي أغلبيتها أصبحت في تونس مداجن مهايكلة، مداجن معناتها دي شامبر دي باتيمون ديناميك، نسبة النفوق لحد الآن ثم إحصائيات قاعدة تقوم بها وزارة التجارة مشكورة ووزارة الفلاحة، ومعناش الرقم الصحيح، ولكن اللي أعتقدوه أنه ثم أكثر من 20 أو 25% من الدجاج اللي مات في المدة الأخيرة. ولكن الحمد لله اللي مش نطمن به أنه الناس مسخانة هذيك الفلاحة هربت من تربية الدواجن، وقاعدت عنا كمية كبيرة من البيض الصالح للتفقيس في حدود تقريب 5 مليون اللي تحطوا في أوت. دونك أوت إن شاء الله أنا نقول حب نطمن معناتها المواطنين ونطمن المستهلك التونسي أنه أكتوبر شهر أكتوبر وقت نتاع أوت مش يحضروا معناتها في توا يتعدوا للتربية كفلالس ثم يتعدوا للتربية دون في شهر
2: أواخر أكتوبر معنا.
1: إن شاء الله نقول من النصف الاول نتاع اكتوبر تقريبا 10 اكتوبر حاجه كيما هكا مش تولي ثم انتاج ونرجعوا للاريحيه نتاعنا.
3: دونك اللي باش يحلوا لنا مشاكلنا تو فلالس
0: اي
3: فوالا في اكتوبر ولي الدجاج
0: من جهتها وزاره الفلاحه اكدت انها باش تاخذ اجراءات لتعديل الانتاج في قطاع الدواجن استنادا.
3: والله سمعت كلامك وزاره الفلاحه تحرك والحمد لله يا رب.
2: الحمد لله
0: ما ستسفر عنه عمليه تقييم الخسائر المسجله في القطاع جراء موجه الحر القياسيه اللي عرفتها بلادنا في جويليا واوت في وقت يتحدثوا فيه مهنيين كما سمعنا عن نقص في الانتاج لكنه ما يرتقيش الى مستوى الازمه كما كان يحكي سي فتحي غرايب قبيله شويه.
3: خليل
4: أنا والله أكثر مسؤولين يعجبوني في الدنيا هم اللي يطمئنوا في وسط الكب وفي وسط الدنيا هذه وفي وسط يبدأ يطمئن ويعطيك خاصة بالحق. لا الكلام موضوعي
3: لا يعجبني قال كل باش يحلونا في أكتوبر تو فلالس ليه عطانا بالديتاي
4: لا أي. الديسكور واضح وواقعي لأنك ما تجيش توجيه في صيف كما اللي تعدلين واللي الناس حملته بسيف ما أنت منطقي جدا أنه الانتاج متاع الدواجن مش تصير النفوق وبش تصير معناتها تأثيرات قصان الماء وقصان الضوء عادي جدا أن تصير مشكل. لكن في التدرج اللي حكى به أنه توا عندنا
3: قريب احنا نعمل
4: نفوق نقص أيوة صحيح ثم عبيل ما نشمتش تصمد مشيكنات مشيكنات بضربة شمس وكذا فهذي معقول جدا. اللي معقول أكثر منه أنه أعطانا الوضع الحقيقي قال رو فما شوية نقص في الانتاج احنا كي نخرجوا السوق نعرفه بمعنى ما فماش اليوم مشكل
3: نص النهار الدجاج يوفى مثلا كي تمشي الدجاج ما ساعة كل كوفية تمشي له تسعة طلقات
4: نجم تاخذ هذه قلناها في الماء لو كان نلقى كيفاش ناخذ أنا دبوزة ما علاش نخلق في مشكلة ما كيف نجم تاخذ وخاصة زاد الليميت اللي حتى زمانين عطانا قال رو أكتوبر باش يرجع الانتاج للنسق العادي إذا هذه حاجة راهي من الضرورات اللي حتمتها الوضعية المناخية في تونس مش المشكل الكبير لو نتحوله من مشكل ما إلى مشكلة دواجن وهذا لحد الآن حسب التصريحات ما هوش موجود لأنه كما حكينا نوفل القطاع هذا تقريبا مسؤولية كاملة على تزويد السوق التونسية حسب القدرة الشرائية متاع التونسي بمعنى نخافوا برشا وقت قلنا الدجاج ما ثماش نخافوا
3: وكنا عطينا الأرقام تاع ارتفاع نسبة سهلك الدجاج ولينا معناتها تريبل متاع سهلك الحم سينيجي يعني ترى احنا ديما انت ديما تقول ضد اللي خبر يعني البارح حكيو منا حكيو منا وضحوا لنا الصوره يعطيك الصحه حتى كان بنقائصها وضح
4: حلوها مليح
3: معناتها ولينا نشوفوا في نهايه الاشكال
2: ولا هو المطلوب دائما تقديم المعلومه يعني معناها توضح للناس تقول لهم هاو حقيقه اش فما مثالش راهو مش عيب وما ويش لا تمس لا بصورة الدولة ولا تشكل خطر ولا غيره. ثم فما حاجة مهمة ياسر اسمها استباق الأزمات. رأي ثم أزمات تبدأ تشوف في المؤشرات متاعها توا الماء تقريبا من بداية شهر جويليا ثم ناس حكاوا على إمكانية معناها حصول نقص في كميات المياه المعدنية.
3: أحب أقص عليك بكلمة كما الماء كما الدجاج استباق الأزمات كان يكون بالتخزين وفي الزوز في الماء والدجاج لم يقع التخزين.
4: التخزين وبالتعديل خاصة
3: التخزين معناتها نخبي ريت العظم
0: الكونجولي
3: العظم شي يقولوا استهلاك المواطن باش يطلع كذا قبل 3-4 شهور من رمضان يبداو مخبين العظم. تخبيط الماء وتخبيط الدجاج نقول لكم معلومات لم تكن بالنسبة المناسبة هذاك علاش صاير النقص هذا.
2: أنا قلت لك حكيت لك براسي البارح ولت البارح اللي راهو عام الأول عملوا فما طاقة التخزين ستوكاج كان تقريبا في حدود 3000 طرناطة من الدجاج به وذاك علاش الناس راهو صار نقص في شهر رمضان خاصة في النصف الثاني متاع شهر رمضان الناس ما حسوش علاش لأنه فما تعديل صار تعديل لأنه فما ستوك المرة هذية برشا فما منجين متاع الدجاج ضروا ضيعات متاع معناها تربية دواجن خاصة الصغار ضيعات الصغيرة والمتوسطة ضروا معناها بسبب الحرارة بسبب القطع المتكرر للكهرباء برشا ضروا فما صار نفوق متاع كميات كبيرة ما عنديش الرقم الصحيح
3: الضيف البارح قال الربع 25% نقولوا الربع وهو ديما نقولوا رقم تقريبي باش نحكيهم بعد ما خرجتوش الدولة رقم تقريبي
2: الباهي أنه وزارة الفلاحة تفاعلت مش مع الكلام اللي قلناه معنا احنا البارح ولو قلت البارح لكن تفاعلت حتى مع أصوات المنجين وعمل وزير الفلاحة البارح قد اجتماع صحيح ما حضروش فيه المهنيين وهذا معناه سؤال نتوجه به إلى السيد وزير الفلاحة يعني توقيت اجتماع بالإداريين بالمديرين متاع الوزارة راو ما نحبش نقول انا يعني عملا بك المثل متاع يغني وجناحه ويرد عليه لا نقول راو اسمعوا المنجين حذروهم
3: رئيس باش يكلف المديرين باش يقابلوا المنجين ما نعرفش
2: علاش وزير الفلاحه ما يقبلش شنو معناها شو مرضى هما المهنيين معناها عام ما مشي عليه
3: استنتجت انا قلت في عدوى
2: يلزم يسمح ما فماش راهو باش تعرف انت راهو قطاع نحكيو على قطاع الدجاج راهو قطاع استراتيجي
3: حيوي
2: قطاع حيوي وراهو الدجاج راهو قعد تقريبا الملاذ
4: أصبح حياتي
2: الحصن الحصين الأخير بعد ما الناس هربت من أسعار اللحم العلوش اللي وصل 67 وصل 65 دينار اللحم البقري معاش خالتين عليه الحوت تحدث ولا حرج كيلو السردين وصل 13 و14 دينار قعد الدجاج في المتناول الدجاج الشعب يسميوه معناها المادة اللي يقي معناها اللي نجم يقدر عليها أي كان إذا كان أنت عندك قطاع والناس معناها المنجين معناها اللي ضروا من السخانة ومن قطع الضوء معناها قعدوا يبوستيو في فيديوهات وتصاور شفناها الناس كل
3: المواطن التونسي سينيجي يستهلك 18 كيلو دجاج سنويا و8 كيلو لحم احمر سنويا معناتها شوف انه الدجاج دلوى لحم الابيض مسيطر
2: ما عندوش خيار
3: ما نحكيش على الحوت خاطر الرقم يخوف
2: ما عندوش خيار معناها من باب اولى
3: واللي يسيطر على الدجاج يسيطر على الاقتصاد
2: من باب اولى واحرى
4: هذاك تو ولات حقيقة معناتها اجتماعية ومش مثل ما تو انت لاحظت اللي مثلا باللحوم الحمراء العرض أكثر من الطلب بالعكس معناتها في اللحوم الحمراء ديما تمشي تتغزل
3: مليان هاو العرض أكثر من الطلب وما طيحوش في الأسهم هذه مش فاهمها كيما يقبلوش على حاجة مش ترخص على اللحم فماش يقبل عليه ومرخص معناها
2: سيء تعرف علاش
3: 68 دينار كيلو لحم علوش
4: ولاحظت كان نحكيو اللحوم الحمراء كان في العيد مثلا لأن تعودنا ناكلوه كان في العيد
3: علاش ما طاحش
2: علاش
3: مش عرض وطلب بالحكايه
2: لا لا
3: مش قلنا فضلوا عشرات الاف لعلل شو ما طاحش السوق
2: القاعده هذيك اللي تعلمناها قريناها قبل قاعده العرض والطلب اذا مش في تونس. اذا العرض يفوق الطلب يطيح السعر لا لا مش في تونس توا فما قاعده فما كارتيل اسمه الوسطاء القشاره السماسره وفما كارتيل اخر اسمه كارتيل الجزارين هذم كي يتفقوا على وراو رد بالك راو شفت تو مثلا كي تمشي الجزار تقولوا قداش لحم العلوش يقول لك مثلا 67 دينار كي تمشي تشوف 10 ولا 20 ولا 30 جزار تلقى نفس السوق سبحان الله معناها ثم كوميونيكاسيون بيناتهم قويه ياسر دونك باهي ان وزاره الفلاحه تفاعلت والباهي والايجابي انه فما استعداد من الوزاره لتشخيص الوضعيه لاجراء معناها مسح واحصاء الحجم تاع الخسائر. وقالت حتى البارح فما مسؤولة في الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي سلوى الذوادي قالت البارح أنه باش نقيموا الخسائر بدقة، وفما خط تمويل باش تخص وزارة الفلاحة باش تعوض المنجين اللي تكبدوا خسائر. والبارح سي فتحي غرايب أعطانا الحق معلومة، قال راو فما انا اعطاني معلومه، اعطاني معلومه في الاوف ما قالهاش الناهد البارح
3: قال لي خبي شويه الحصه ماي تفضل
2: اي ما يزني انا نفهم
4: قبل ما يفهمني.
2: قال لي فما تقريبا اربعه ولا خمسه حاويات كبار باش يجيو ماشي يتم توريدهم من البيض، بيض التفقيس، وفما مخزون محترم جدا من بيض التفقيس موجود معناها مخزن. هذا قال ما ثماش أزمة،
3: تهنينا على بريك رمضان.
2: التوازن التوازن في السوق وتوفر العرض مش نشوفوه في اكتوبر، ربما في النصف الثاني او في اخر اكتوبر.
3: اكتوبر الجيش العظيم. يلا فاصل وبعد نرجع لكم. هذه ميدي ماك
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
6: كاليبسو
5: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Van

0: billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: مازلنا معكم ميدي ماج, مازلنا في موزايك 24. نهد
2: نحكيوا على الآلين ثلاثة المنظمات الوطنية: الاتحاد العام التونسي للشغل, الهيئة الوطنية للمحامين, والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, عن إطلاق إطار تنسيقي مشترك. الهدف هو العمل من أجل تونس والتونسيين والدفاع عن الحقوق والحريات ودعم دولة القانون والمؤسسات. وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أن الإطار الجديد يبقى مفتوح أمام كل القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين بهدف الدفع نحو ما وصلت بأفق وطني جديد يقوم على الحوار والتشاركية, ودعات إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة وفتح مسار للحوار المجتمعي بما يفضي لحلول اقتصادية واجتماعية وسياسية ويحفظ وحدة البلد ويصون حقوق والحريات. أكدت المنظمات عفوا عن إطلاق الإطار التنسيقي المشترك ويسند إلى مسؤولية تاريخية تقتضي اليقظة وحماية مكاسب الشعب. وجرى التوقيع على البيان بمقر المنظمة الشغيلة أمضى عليه كل من الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي, عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت, ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريف.
1: واضح دونك ثلاثي تدخل سياسي في وقت قل فيه النشاط السياسي. خليك شنو رأيك؟
3: قل فيه النشاط السياسي هو في الحقيقة تدخل منظماتي بالأحرى نوفل وإطار تنسيقي مشترك موش غريب على البلاد التونسية
1: طبعاً.
3: من
1: خذين عليه برينوبيل كان ربعي
3: خذين عليه برينوبيل ما هي شيء سهل زد. يعني أنه المنظمات هذه اللي عاملة إطار تنسيقي مشترك تسمع مليح, وأنه المنظمات هذه عندها تاريخية متاع نضال حقوقي واجتماعي في تونس هذه لا يمكن إنكاره ربما. والأفضل أن نشوفوا اليوم شنو مطلوب بالضبط وهما شو كتبوا في البيان المشترك متاعهم. هل كتبوا حاجة غريبة على التونسي ولا حياة التونسي؟ لا بطبيعة, فما تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي تنجم تشوفوا في أي ركن من أركان تونس اليوم أو في الشارع. يلزمنا مراجعة للخيارات, يلزمنا مراجعة لكفاءة الأجهزة والمؤسسات متاعنا. هذا الكل يطرحوا فيه من واقع أنهم يحبوا يساهموا من منطلق متاعهم المنظماتي في حل المشكل, ويقولوا ويحكيوا على الحوار والتشاركية اللي هي حتى إنسان ما نجم يرفضها. إذن المطلوب الآن أن الأصوات هذه خاصة الأصوات المعتدلة اللي ما هيش استدامية اللي تسعى نحو المأسسة وليس نحو
1: الحوار. أي.
3: أنا في تقديري تسمع مليح من السلطة ومن هياكل المجتمع التونسي الكل, والناس يعني تتحرك بذرة الحوار من جديد في البلاد باش خاطر المشكل اللي نعيشوا فيه اللي كلنا نحكيوا فيه في ميديماغ كله واللي هو تونس راهو يتحل بالتونس الكل. كل حسب وظيفته, كل حسب وظيفته التعديلية, كل حسب وظيفته التنفيذية, المشرعين, الناس الكل نرمون كونوا مع بعضنا في هذا مع مسؤولية المنظمات الثلاثة هذوما ومعهم الاتكال اللي هم اليوم غايب على الموضوع هو أنهم يثبتوا بالفعل أو يجذروا الحياد متاعهم إزاء النزاعات السياسية قد ما يبعدوا على كحق الاصطدام السياسي قد ما يتسمعوا أكثر. بالنسبة لي
1: بالعكس هما في فترة ما قبل منعونا من النزاعات السياسية. سينشي
4: هو البيان الثلاثي اللي وقعوا تحت شغل هيئة المحامين وربطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هو بيان يأسس لإطار تنسيقي مش اشترك بين هالثلاثة منظمات هذه سموه الإطار التنسيقي مشترك من أجل تونس, من أجل التمسك بدولة القانون المؤسسات.
1: بلي سؤال جاوبني في 10 ثواني, عليه ثلاثي مش رباعي؟ هل عندك معلومة؟
4: أنا سمعت يبدو لي سمعت سي بسام تريفي تسأل السؤال هذا, سمعته في إذاعة قارة وتم الاتصال لكن ما فماش جواب.
1: ما ردوش فعل, تفضل سينيش كاملنا.
4: شوف لا يمكن إقصاء القوى الحية المجتمع اللي تسعى للإصلاح. نقول تسعى للإصلاح, الإصلاح السياسي, الإصلاح المجتمعي والإصلاح الاقتصادي بالأساس. لأنه حتى توا اللي قاعدين نواجهوا فيه واجهوا المجتمع التونسي اليوم هي صعوبات اقتصادية بالأساس، لكن هذا لا يمنع أنه ثم صعوبات وفما إشكاليات على مستوى الحوار السياسي وعلى مستوى الوضع، يعني الوضع السياسي عموما، في علاقة بحرية الإعلام، في علاقة بصون الحقوق والحريات الفردية والعامة. البيان كان فيه جملة من المطالب اللي أعتقد أنها مطالب عادية ومطالب مشروعة، خاصة في الظرف هذا اللي تتعدى به تونس، لأنه البيان يطالب بفتح حوار
3: تشاركي،
4: حوار تشاركي، حوار مجتمعي مع السلطة، يقول أنه حوار يلزم يفضي إلى حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية، حوار من أجل يعني تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالأساس. لأنه خطر البيان في المستهل متاعه في فقراته الأولى عمل تشخيص، شخص الوضع السياسي العام والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، وتحدث على تراجع القدرة الشرائية للتوانسة، تحدثوا على البطالة، على الفقر، تحدثوا على حتى على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. اعتقادي بيان ملخصه أو الرسالة الأساسية اللي فيه هو طلب الفتح قنوات حوار مع السلطة. يبدو لي الحوار في السياق هذا حوار ما ينجمش يكون حوار يعني بخلفيات ربما أخرى، غير حوار من أجل حوار تأسيس لحلول عملية، حلول اقتصادية، حلول اجتماعية وحلول سياسية.
3: واضح.
4: إن شاء الله تستجيب السلطة للمنظمات هذه، إن شاء الله تفتح قناة حوار
3: أفق
4: علاش ليه؟ علاش ليه؟
3: حوار مجتمعي.
4: وحكي نحكيه على وحدة تونس، الوحدة الصماء في تونس هي وحدة مش بين الأفراد فقط، لكن زادة وحدة بين النظام السياسي و
3: اي وما فماش تنازع وظائف
4: الكوانات الاجتماعية
1: والبيه في كلامكم الاعتراف انه كان يعني كان بلاغ محترم وركز ويلوج على حلول معناتها ومدد يده للحلول،
4: سيما ان المنظمات هذه نوفل لعبت دور في وقت من الاوقات
1: وقت اللي تسكرت
4: الدنيا، تاريخي مهم جدا وانقذت البلاد
1: وقتها تسكرت الدنيا
4: من حمام دم.
1: واضح هما لقاو الحلول. سؤال اليوم بتتر نأجلوه شوية، سؤال اليوم دونك جنجل يخرج ولا حاجه مع سؤال اليوم.
0: سؤال اليوم
1: مازال خطرت معناتها ما عادش عندنا وقت. الوفيات بسبب موجه الحر في تونس، جدال حول غياب الارقام الرسميه، مجتمع مدني، جمعيات كذا قاعدين يعطيوا في ارقام ناجي ولكن لم تصدر ارقام رسميه. لماذا في السجون ولا في السبيطارات؟ معناتها مثلا في 3 سبتمبر ألمانيا 14000 وفاة، فرنسا أكثر من 7300، إسبانيا 4500، إنجلترا 2800، بلجيكا 2500، هولندا 900 واش وفاة إضافية مرتبطة بالحر. معناتها كل دول تهبط في أرقام رسمية، معناتها أرقام رسمية مرتبطة بالحر، معناتها ماهيش حاجة خايبة
3: في هذا.
1: باش ما نضطروش كوسائل الإعلام نعرف اللي نجي زعيري رئيس تحرير يقول لي نوفل ما نهضرش نهبط رقم ماهوش رسمي، ما هبطتوش الدولة، لأنه ينجم يكون أقل ينجم يكون أكثر.
3: معناتها
1: في 10 ثواني شنو تقول
3: لي؟ نمشيو في الأرقام الرسمية، لأنه فعلا فما ضحايا ماهوش الحر، يعني ما نحكيش حتى ثم شباب في ريعان شباب يموت فجأة، راهو صارت لنا في حومة كذا يموت فجأة بضربة شمس، بمعنى أنه ما فيها حتى باس باش نعرفوا الحصيلة من ضمن الحصيلة هذه حصيلة
1: سي نجي في 10 ثواني لأنه فينا الوقت. معناتها لابد من أرقام رسمية،
4: ما فيها بس، لأنه اللي صار الموجة الحر راهي كارثة أو جائحة طبيعية خارجة عن نطاق الإنسان، خارجة عن نطاق الدولة، خارجة عن نطاق المجتمع. هذه موجة تعدت الكثير من البلدان وعانت منها وخلفت وفيات بالألاف. أنا الحقيقة شفت بعض الشهادات، شهادات لمواطنين
1: مواطنين محامين كذا، ولكن
4: أنا أقول مثال ما فيها بس تخرج بعض الأرقام او على الاقل تقول لنا يعني قديش الناس اللي توفوا بسبب الحر. حتى الجمعيه التونسيه لمناهضه التعذيب كانت حتى خرجت بيان وتبارح نهار الاربعاء وطالبت حتى باتخاذ تدابير عاجله لمواجهه تاثيرات التغيرات المناخيه داخل السجون.
1: واضح
4: والسجون راهي ماهيش بمنأى على ما يحدث في البلاد التونسيه.
1: لا لابد من التوضيح. واضح. شكرا لك سي نجي. شكرا لك سي خليل. خاولك عبيد قدم الاخبار. نرجع لكم في الساعه الثانيه.

0: في سانكونتا وكيريا في تونس كولوكاشن كيريا مع بني. انا اكتشفت روحي وعرفتها كي خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا وخدمت مع القرايه وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين. تعلم تعمل على روحك، تتعلم تحب روحك، تتعلم تعبي وقتك، تتعلم تعمل جو روحك، تعيش وحدك، طيب وحدك، وليت ريسبونسابل.
1: باك 2024 عملت العامل والفويي منزهة وعملي والكريت في سيتي. بيرسونيل مو نحب يكون ديبوندون، يعني العيشة وحدي تساعدني خير. وقت اللي مشيت للفويي دي جانا قروحي حاضر، عندك أوراق باش تركحهم وحدك، عندك قاضي تقضيه وحدك، وكهو دي ما تعيش.
2: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش، من بعد وليت وحدي. اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجمله، كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه، كاو دونك خرجت على روحي وقتها.
3: ما كنتش الحقيقه مساسا نبعد على دارنا وكل شيء، دونك البعد هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه. حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف كيف، مش كيما في دار كليماتيزي، بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا، ولينا دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل جو كله، تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك، كانت اكسبيريونس مش حاجه باهية برشا مية شانستينز.
4: كنت متعود بالفويه نتاع الليسي دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر، اما اللي تبدل اكثر حاجه هو الشطيب وحدك وكل ساعات شرتوه في الويكاند وغسلان دبشه.
5: ذكريات التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فويي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون. الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها، أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مضافرة من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
6: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
7: الربح مع انداتو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد انداتو والا في اقرب نقطة انداتو والا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار انداتو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. انداتو، اقبل ابعد وخلص تو.
6: ودادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
8: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
6: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
8: أخذني معك بالجو الحلو.
9: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا.
6: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، ODV بلوس، ديجيتس، نسمة جديدة، وموزايك FM.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الاستعداد للعودة المدرسية شمل في هذه السنة جملة من المشاريع المتعلقة بأحداث مؤسسات جديدة وصيانة المؤسسات القائمة وتعزيز وسائل تأمينها. ووفق ما صرح به المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي لمبعوثتنا بشرى السلامي، فإن المشاريع تشمل 23 أحداثا تربويا جديدا، من بينها مدرستان للفرصة الثانية في ولايتي نابل وباجة بكلفة جملية تتجاوز 5 ملايين دينار، ومركب رياضي تربوي في ولاية القيروان لفائدة تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية. وفي إطار البرامج الخصوصية لمعالجة النقائص في البنية التحتية، وزارة التربية تخصص 80 مليون دينار لفائدة برنامج هدم وإعادة بناء الأسوار المتداعية، إضافة إلى بناء أسوار جديدة بالمؤسسات غير المسيجة. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل تحجز خلال شهر أوت الماضي 120 ألف قارورة مياه معدنية، وتحرر 77 مخالفة اقتصادية من أجل المضاربة وزيادة غير القانونية في الأسعار، حسب المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. في الشأن الدولي، العثور قبالة جزر الكناري الإسبانية على قارب خشبي صغير كان تائها في المحيط الأطلسي منذ نحو 26 يوما في مأساة يعتقد أنها أودت بحياة أكثر من 80 مهاجرا بينهم رضيع. وكان القارب قد غادر غامبيا في 7 من شهر أوت الماضي، وعلى متنه 128 شخصا قبل أن يفقد طريقه ويظل عالقا في عرض البحر لأكثر من 3 أسابيع. وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 44 شخصا جميعهم رجال من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيما عثر على 5 جثث داخل القارب مع وفاة 83 شخصا خلال الرحلة وفق شهادات الناجين. وتعد الطريق البحرية الأطلسية نحو جزر الكناري من أخطر طرق الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، إذ يخوض المهاجرون رحلات طويلة على متن قوارب متهالكة غالبا من سواحل غرب إفريقيا في ظروف بحرية قاسية. منقذون في نيبال ينتشلون اليوم شخصين على قيد الحياة من نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على بعد 9 أيام من انهيار جليدي وطيني تسبب في فيضانات وأسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وفقدان 5600. ويعتقد مسؤولون ومنقذون أن هذا الانهيار أدى إلى محاصرة ما لا يقل عن 900 شخص في أنفاق مرتبطة ب6 مشاريع للطاقة الكهرومائية على طول النهر. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم. هذا الجزء الثاني من ميدي ماج على موزيك اف ام. جيهان، شنو احوالك جيهان؟
1: اهلا وسهلا، في صحه جيده ان شاء الله انتم زيدا وكل المستمعين.
0: مرحبا مرحبا صديقي سلاح، شنو احوالك؟
2: اهلا وسهلا انا وفي اللي كنتي وكل المستمعين وكل فريق زيدا، ونسلموا زيدا على مشاهدين على يوتيوب.
0: يلا قاعدين نبعثونا على 23513000. نهد، شنو احوالك؟
3: صباحي بس
0: هذه اول كلمه، ثاني كلمه باش تقولها وسبعه. بعث لنا ميل قال بلاه نوفل تنجم تحط طلنا غنيت ليفولون متاع مايكل جاكسون. لا ما هيش موجودة في برنامجنا، أما باش نقول صلاحي غنيها لك. ليفولون مايكل جاكسون،
2: أول ما نحفظها غنيها.
0: شنية ليفولون مايكل جاكسون؟
2: توا أربع دراج
0: ليفولون مايكل،
3: ما عرفش حتى لا
0: حتى
2: أغنية على مقام النهوان.
0: إطلاش يور ناتولون
3: يظهر لي
0: هو لخص يور نوت ردها ليفولون. ما نعرفش
3: ما نعرفش اغنيه اسمها ليفولون.
0: يلا باش نحكيو في برشا مواضيع، ولكن الموضوع اللي مقلقنا اكثر هو معناتها وانت جهان تبارك الله عليك، يعني فقرتك اللي مقلقنا،
1: المواضيع اللي تقلق
0: هو معناتها فقرتك في بدايتها.
3: علاش جينجل مسجل بصوت نهاد جندو؟
0: فوالا عملنا فقرتك من الاول فتح افاق، من الأول عملناها فتح أفاق، بعد ظهرت الواقع مش فتح الأفاق.
2: فتح الواقع
0: فتح الواقع. يلا مش هكا مش هكا. الناس كل يتشكي والناس كل يقولوا أنا أحكي، رانا مانيش مستحقين نحكي، وإحنا عايشين إحنا مع أغلبيتنا كي نقوموا صباحا نحلوا سبالة ما يهبطش الماء. مثلا أنا تو ثاني نهار ما فماش ماء، كي نقوم الصباح قطع الماء سونيت هبط بيان وتقول قطع ماء اليوم برك والبارح وغدو بعد غدو. فما ناس حتى ثلاثة أيام الماء مقصوص عليهم جملة، بخلاف إنه يرجع بنسق بطيء، بخلاف اللي يسكن في التروازيم ميتاج ما يخلطلوش الماء، بخلاف حي النصر خاطر في صعدة ما فيهوش ماء. معناتها حاجة غريبة ولينا نعيشوا فيها. يعني أنا مانيش مطالب كمواطن خلص في فاتورتي باش نعرف الصعدة والهبطة والماء والزيقوات معناتها ثقافتنا، ولا تعرف حاجات من المفروض أمورهم معناتها نحل سبالي هبطلي ماء فقط. يا رجيهن حكينا الحكاية كلها.
1: هو كما قلت انت بيظهر لي برشا توانسه قاعدين يراجعوا في العلاقه التعاقديه اللي بينهم وبين السونات، شنو حقوقي شنو واجباتي كمواطن. الموضوع اليوم هو شنو معناها الماء موجود، يعني ماهوش مقصوص ما قصدش السونات ولكنه ما يوصلش لدارك. ساعات في نفس العماره طاق عنده الماء، طاق ضعيف وطاق الاخر ما يوصلوش جمله. علاش التوانسه اللي ساكنين في مناطق مرتفعه نوعا ما او طوابق عاليه مش قاعد يوصلهم الماء؟ هوني المشكل. نحكيو على الماء في حد ذاته ولا نحكيو على عنصر اخر واللي هو الضغط يكون ضعيف كافي ولا قوي برشا؟
0: الضغط هو الماء يظهر لي تعدينا بموسم ممطر جدا، يعني نحيونا
2: حتى امتلاء السدود ما الارقام كانت باهية
0: موسم، وندمت على الايامات اللي قعدت نحكي فيها على امتلاء السدود واحنا فرحانين بالحق. معناتها سنة مينيموم جي 20 مرة حكينا على امتلاء السدود. ايش معناتها الضغط؟ يعني الضغط باش يوصل لنا الماء هو المشكل،
1: هو اللي باش يوصل الماء وفي علاقة
0: لازمها فوزي البنغرتي. بالحق لازم ضغط.
1: خلينا نفهموا الحكاية من الأول باش نجاوبوا على السؤال الضغط وكيفاش يوصل الماء لديارنا. الحكاية تبدا من مصدر الماء، يتعدى لمحطة معالجة، بعد قنوات خزانات محطات ضغط، حتى لين يوصل لشبكة التوزيع العدادات والشبكة متاع العمارة اللي سكنها العمارات، بعدها تجي مرحلة السبالة. يعني الماء لازم يوصل يتخزن يتوزع، وأهم نقطة نجمو نحكيو عليها هي الضغط الكافي اللي خلي يوصل لكل دار في أي منطقة وفي أي طابق. الضغط هو نجمو نقوله اللي يخلي الماء يتحرك، ينجم يخلي الماء يوصل على خاطر نعرفه بالطبيعة معناها الماء ما يطلعش الصعدة، الماء يهبط حسب قانون الجاذبية.
3: دار في الطابق السادس ولا الثامن موش يطلع واحد والماء
0: وعلش سنة وعمني ولولونا هنيك وحياتي كل في الكتريم يخلط لي الماء علش تو ما عادش فما ضغط. بلي خنخنك تحكي من بعد تنسلوا يكمل حكينا من بعد تنسلوا الأسئلة اللي كان جات مخخنا.
1: هو الضغط يتقاس معناها على كل مترو أو عشرة مترو ارتفاع مثلا يستحق واحد بار في قوة الضغط. دونك كي نحسبوا الطوابق مثلا ارتفاع الطابق هو 3 مترو، ناخذوا واحد يسكن في السنكيام ايتاج دونك نستحق 1.5 بار تكون قوة الضغط باش ينجم الماء يوصلوا. فما عوامل أخرى خلي الماء ما يوصلش حتى لو كان الضغط نوع عن ماء في المعدل، لأنه أحيانا يكون على حافة المعدل، فما الحد الأدنى وفما الحل الأفضل واللي باش نحكي فيه من بعد شوية. فما وضعيات أخرى كما حجم الأنابيب، الاستهلاك وقت الذروة، معني حتى لو كان الضغط موجود ولكن الاستهلاك كبير برشا، الماء مش موجود في القنوات بالكيفية اللازمة، وحالات الأعطاب اللي تخلي الماء يتقص تخلي القنوات تفرق. هذا من الكل ينجموا يكونوا عوامل موحدة باش تخلي سكان المناطق العليا في جهات معينة في تونس وسكان زيد الطوابق العليا ما عادش ينجم يوصلهم الماء او يكون ضعيف مثلا ساعه تحل السبيله تلقى الماء كيما الخيط دوبليش والا يكون مقصوص عليك.
0: انا عندي اشهر الماء نتاعي ما يسخنش خاطر ماجيش قوي ممكن ندوشو بالبرد.
1: خلينا نفهم الموضوع اكثر. مهندس والخبير في المياه محمد صالح جليدي يفسر لنا حكايه الضغط شنو علاقتها بالمناطق العليا والطوابق العليا زاده.
4: بطبيعة الحال احنا عندنا بالنسبة لقطاع المياه ولا الماء بصفة عامة هو عنده بريسيون عنده ضغط واحنا نعرفه كونه اذا كان تفر القنوات يلزمها وقت طويل باش ترجع تتعبى القنوات. دونك اللي موجودين في اسفل يعني المجانبين للقنوات في المناطق السفلى ولا في الازيتاج الاولين هما اللي يوصلهم اوتوماتيكمون الماء والاخرين وقت اللي مع طلوع الضغط يوصلهم اوتوماتيكمون. في نفس الوقت نعرفه الا وقت اللي يقص الماء تولي فما لافة يولي فما طلب كبير باش يوصل لل الطوابق العليا ياخذ وقت وهذا معناها التذمر اللي يصير من المواطنين علاش ياخذ وقت وقت اللي هي مشكله فنيه بحته. باش نعالجوا هالامور هذه يلزم فما نوع من يعني الاحتياط في الريزرفوار بصفه عامه ويلزم نسكروا ما نفرغوش الحلقوم وهذا صعيب باش يحصل. نعرف احنا وقت اللي يبدا فما طلب كبير على الماء حتى الحلقوم يفرق وهذا معناها من الاسباب التقنيه اللي تخلي يعني الطوابق العليا ولا حتى السفلى اللي تكون في اخر الريزو يوصل لها معنا بنوع ما من الصعوبة.
1: يعني حتى كان الماء موجود الضغط ضعيف
0: تكلموا به إلا فاست لهفة مش بليش معتها لهفة على الماء تي مو عندي معونة
3: يقصد طلب يقصد طلب كبير
0: هي معتها انت كقصيد للماء عندي معونة نحب نغسله عندي ولدي ثلاثة ايام ما دوش نحب ندوش وش معتها لهفة
3: هني قلت لك يقصد طلب كبير هو
0: كلمة لهفة خاطر انت تقص عليه الماء بعد تقول لي ما تعملش لهفة ما ندوش ونغسل معونه ونسيق الدار ونغسل البركون معناتها اللي هو طلب عادي فقط تي معناتها خاطر بيانات واحد وعدم اللهفة على الكليماتيزور وعدم اللهفة على الماء
1: يعني وقت اللي يرجع الماء
0: هم يقصوا ويخرجوا نحن ملهوفين انتوا ما تقصوا مش وحياتها كل السنوات دخلت لنا الكاتريم وسنك علاش سنة ولا الضغط وكذا هي أموركم مخدمكم وانا نعطيك معلومة والسنوات راه هي تقوي الضغط تقول لك المنطقة ذيك طيحت عليها الضغط والأخرى قويت لها الضغط هي معناتها هما زادا كي يسيبوا الضغط وتتسيب السبيب تفضل
1: هي المناطق الكل ماهيش مساوية دونك كوني نفهم انه حتى كان الماء موجود لازم يكون فما ضغط كافي باش ينجم يوصل. المشكلة هذه ما يعانيوش منها كان سكان العمارات لأنه يعني وقت اللي نحكيو على العلو نحكيو على طوابق صحيح ولكن نحكيو زاد على مناطق مرتفعة نوعا ما في تونس كما نعرفوا انه بلادنا فيها عدة تضاريس معناها المناطق الكل ماهيش متساوية لكن نحكيو مش نفس العمارة نحكيو مثلا نفس الحومة دار تكون دار اخرى موجوده في الصعده اللي باش تكون في الصعده اكيد باش يكون الماء مخصوص عليها او وقت اللي يرجع الماء ماهوش باش يوصل لها في ساعه ولا ساعتين باش ياخذ وقته وباش يبطا وانه الماء يرجع حتى السكان نفس الحومه حسب الارتفاع نتاع الديار. لو كان ناخذ مثال اخر نحكيه على منطقه مرتفعه وزيد فيها عماره دونك هوني الضغط باش يتحسب يلزمنا نحسبوا علو العماره وين موجوده المنطقه اللي موجوده فيها والطوابق زاده وهوني مثلا تلقى جارك اللي تحتك ولا بجنبك عنده الماء وانت في نفس الوقت مخصوص عليك. كما قلنا تونس ماهيش أرض مستوية دونك فيها طلعات هبطات مناطق عالية نوعا ما وأخرى تكون منخفضة. الحكاية هذه نفهموها من الخرائط التيبوغرافية لوزارة التجهيز والإسكان. لو كان ناخذ مثال مثلا تونس الكبرى نلقى فيها تلال صغيرة تضاريس بدرجات متفاوتة وكتل جبلية كيما بوغرنين. هوني الماء لو كان يتم التعامل نحكي على السنادة لو كان توزع الماء على مختلف المناطق في تونس بنفس الطريقة هل باش ينجم يوصل للديار الكل؟
0: لا
1: بيان سور لي
0: العاليه ضغط اكثر
1: جوستمون يلزم الضغط يكون حسب المنطقه الموجود فيها. وهوني نحب نذكره انه من التزامات الشركه مع المواطنين التوينسا انه توصل الماء للتوينسا الكل بنفس الطريقه في نفس الوقت وحقهم في الماء انه يوصل لهم
0: كما كان 5 سنين تالي معناتها اللي تابع فينا على اللايف فيسبوك واليوتيوب تنجموا تشوفوا الخريطه وتنجموا تلقاها على الويب. اي
1: هذه خرائط العطش فما خرائط اخرى زادت تفسر لنا توزيع المناطق نتاعنا حسب العلوم نتاعهم. هما زوج خرائط هذوما راهم مرتبطين ببعضهم. لو كان ناخذ مثال لرادس شريط ساحلي منخفض ميناء تجاري عند مستوى البحر ورادس المدينه يوصل ارتفاعها لل 50 متر دونك رادس من بين المناطق في تونس اللي تنجم تلقى صعوبات باش يوصل لها الماء بعد انقطاعات او بعد عطب فني. نحكيو على زغوين زاده اللي شهدت المده الاخيره انقطاعات كبيره تشكيات حتى كي جا الماء ما جاش لزغوين بالسرعه الكافيه.
0: زغوين اللي فيها معبد المياه عبر التاريخ توزع الماء على العاصمه وهي في العطش. تفضل.
1: نسبة الارتفاع في زغوين بين 172 و 228 متر فوق سطح البحر، هذا اللي يقيسوا بها الارتفاع. نابل زيدة كل ما نبعدوا أكثر، كل ما نمشي للشمال جهة قليبيا هوارية وغيره، الارتفاع ينجم يوصل 41 متر، وأعلى الولايات في تونس متوسط الارتفاع 600 متر، نحكيه على القصرين. لو كان نربط الخريطة هذية بخرقة العطش للمرسى التونسي المياه جويليا 2026، نلقاو أنه في أعلى ترتيب التبليغات هي المناطق المرتفعة نوعا ما. نلقاو بن عروس مثلا 35 تبليغ، المنستير 62 تبليغ، نابل 65 تبليغ، والمهدية 51 تبليغ. الماء يقص وما يرجعش فيسع. نهار 2 سبتمبر ما كانش نهار سهل، السنة أعلنت على اضطرابات في التوزيع وانقطاعات في عدة مناطق، وهذا يرجع لعطب
0: ما هو تقني. مقصوص من البرومي
1: هو مقصوص من قبل، صحيح
3: بلاغ خرج بعد ما تقص.
1: اي دونك هوني نحكي على مناطق خاصة جنوب تونس الكبرى، نحكي على بن عروس، نحكي زيد على نابل وزغوين، وخاصة المناطق المرتفعة. بعد بنهار 3 سبتمبر فما تصريح للمدير الجهوي للصناعة تونس الكبرى هو منير الدريدي، قال التزويع رجع تدريجيا بعد الإصلاح، وقال زيد نقطتين مهمين، انه المناطق السفلى رجع لها الماء قبل المناطق العليا.
0: اما هو ما رجعش كي قال، هو رجع ما رجعش، والتوا مقصوص في البونيو سود، في النصر، في ارين مازال مقصوص.
1: وحكي زيد على نقطة أخرى، كما قلت انت المواطن ما يهموش برشا باش يفهم الامور التقنيه، ولكن نحكي على نقطه تفريغ على القنوات من الهواء، وفي علاقه بالضغط وشنو حكايه الماء وكيفاش الهواء وكيفاش ينجم يعطل انه الماء يوصل للمناطق العليا. نعاودوا نسمعوا من جديد محمد صالح قليد، مهندس وخبير في المياه.
5: تفريغ الهواء حاجه فنيه لازم منها، خاطر احنا نعرف وقت اللي يفرق الحلقوم مش يجب الهواء يتعبى بالهواء، معناها يولي الفراغات فيها الهواء. دونك بور ديجاجي الهواء هذا فما دي بوين هو في الريزو اللي فيهم تجهيزات هي اللي تفرغ الهواء، وقت اللي نسيبوا الماء يتحصر في المناطق العليا ويخرج اوتوماتيكمون بالتجهيزات هذه. وهذاك علاش معناها لازم تكون التجهيزات هذه تخدم وما تكونش معطله باش ما يتحصرش الهواء ويعطي تكسير في القنوات. وهذه معناها عملية فنية معنا يقوموا بها المختصين وجنرال مهم يسهروا على تطبيقها بدقة. تجهيزات تكون مجهزة بها المفرغ هذا متاع الهواء، وهذاك علاش معنا نقول ديما معنا اللي كيتفرغ الحلق ومتعاود تعبيه ما هوش باهي للشبكة، وفنيا معنا غير منصوح به، لكن للضرورة وقت نعبيه الحلق ونعبيه معنا بطريقة فنية محكمة.
0: واضح. شكرا لك جيهان اللي قاعدة تسمع فينا في حاجات من المفروض ما نسمعهمش وما نفهمهمش، ولكن للأسف نظرا للسياق اللي قاعدين نعيشوا فيه متاع الماء يقص وضو يقص، ولينا نفهم مش معناتها ضغط، مش معناتها ماء، مش معناتها بريسيون، مش معناتها فراغ، مش معناتها ديبيستاج، معناتها ولينا نتعلموا يصلح في حاجات من المفروض شو مدخلنا، ما انا نخلصوا فاتورة الضوء شو مدخلني
1: في فاتورة الماء.
0: اي والديليستاج أول ما جاء 50 سخانة تو في 30 ومازال يقص.
2: هو ديما تقعد حاير، معناه فكرة إنه فما مصطلحات تظهر جديدة ما كناش نعرفوها الحق متاع ربي، معناه كلمة كيما ديليستاج ما كانش عندي ليها حتى بلاصة في القاموس متاعي، ما نعرف إيش كان قال لي واحد مثلا في الشارع نحسه حكاية للدوية ولا بلا مثلا حاجة هيك، ما نعرف إيش الكلمة الحق باش ما نكذبش على عباد، لكن تتعلم ساعات من لازمات هذه، ويمكن نتعلم في فترة جاي كيفاش نطلعوا المال الساعات.
0: شو لازم نتعلم؟ واحد تشمت فيا قال لي حياتك الكل نشرب ماء سبيلة، نشرب ماء سبيلة، السونيت قالت لك اوكي بيبي وليني مني باش تشرب ماء سبيلة. تقص بيان سور يتقص في فترات معينة، عادة هي الفترات اللي نبداو في الدار مثلا باش نغسلوا وجوهنا
1: دي ساعة للخمسة حتى ساعة للسبعة متاع العشية. دونك كما كنا نسمع في سي محمد صالح قليدي قلنا الضغط مهم، أما زيد راه هو تفريغ الهواء والضغط بطريقة كبيرة برشا باش نجم يخرج الهواء، هذيك هو التكنيك، ما هو ما يعرف كيفاش يعملوها الحكاية هذه، ولكن الضغط الضعيف ما يوصلش الماء، الضغط القوي ينجم يهلك الشبكات. دونك هوني لو كان نحبوا نلخصوا مشكل الماء الانقطاعات وعلاش ما يرجعش، نجم نقولوا نقاط مهمة، واللي هي أول حاجة الشبكات القديمة اللي عمرها يفوت 60 سنة واللي حكينا عليها برشا مرات، نسبة التسرب والمياه المهدورة عالية برشا، يعني الماء ماهوش موجود
3: أكثر
1: أصلاً
3: من 30%
1: كما يلزم في القنوات. 31% هذا رقم بالنسبة للمياه الغير مفوترة في صفاقس وقبلي مثلاً،
0: تخسر بعض على واحد 30 احنا في الخطر
1: دقيقين. وحديث البحث عن التسربات يقولوا أنهم يراقبوا سنوياً ما يزيد على 10,000 كيلومتر من الشبكات، دونك الماء ضايع ناقص في القنوات، الضغط ضعيف. وانا هوني عندي سؤال، إنه فيما يخص الديبي والضغط الرقم غير متوفر، ناخذوا في أرقام من العالم. المينيمم قداش يلزمو يكون، الماكسيمم قداش يلزمو يكون. ولكن بالنسبه للسنيد ما نعرفوش الضغط اللي توفروا للديار للمناطق، الرقم هذيا ماهوش
0: هو الضغط يلزم يوصل الماء امورها
1: ولا في مناطق
0: يلزم ضغط يوصل لنا الماء. ضغط حتى هو مش قاعد يوصل لنا الماء، صبت مطر صبت صبت صبت عادينا عام فيضانات.
3: ربطوا في جانب كبير منها نوفلو كنا سمعنا التصريحات بالانقطاعات زاد نتاع الكهرباء
0: خاطر الشبكه يعملوا كذا امور
3: الشبكه هذه معناها انت باش توصل البريسيون نتاع الماء تستحق للكهرباء.
0: باش يرجع الضوء سي بون معناتها الماء ما عادش في مشكله. انا نكملوا معك
1: النصوص القانونيه اللي تربط التونسي او المشتركين بالسوناد في الفصل 25 تقول وانه المواطن او المشترك او العمار او غيرهم هما اللي يتكفلوا على نفقتهم الخاصه في قوه الضغط اللي باش توصل الماء لعماره معينه. احنا باش نفهموا الحكايه هذه اكثر، هل تتحسب كيفاش تتقاس؟ الناس اللي عندها مشاكل في سكان العمارات الماء ما يوصلش طبق ثاني ثالث رابع او الخامس، هل المشكله تجي من السوناد ولا المشكله تجي من العماره في حد ذاتها؟ معنا المهندس المعماري برهان ذويدي، مرحبا بك.
6: مرحبا بكم، مرحبا بالنوفل، مرحبا بالكاتب، مرحبا بالجيران.
0: مرحبا بك.
1: السؤال الأهم نهارين هذوما، سكان المناطق العليا والطوابق المرتفعة نوعا ما، ماش نقول مرتفعة على خاطر حتى الثانية يعاني من مشاكل، هوني المشكلة وين تحديدا؟ هوني المشكلة في القياسات، المشكلة في السوناد، ولا المشكلة في العمارة في حد ذاتها ما قويتش الضغط نتاعها باش يوصل الماء لمختلف الطوابق؟
6: المشكلة هي تقوال نيفو. اول حاجه المسؤوليه ترجع للسؤال
0: هو تروا نيفو راهو سامحني سي برهان، تروا نيفو راهو التروازيام ما يخلطلوش ماء، تفضل.
6: شكرا على الوعد. اول حاجه مسؤوليه السناد كم هو اللي عندي كي اللي هي كمان لازم نفهموا اللي السناد توصل الماء لمنافذ ضغط معين اللي هي اسمه بريسيون دو سيرفيس، ماهيش مطالبه كونتريرمون ا سبونس باش تضمن لك الماء في الطابق العاشر ولا الثامن ولا التاسع. لكن في الظروف العاديه، تحبش ندخل في ديتاي نتاع ظروف استثنائيه، في الظروف العاديه نحكي تقريبا على 1.5 بار، وهذا ينجم يسمح للماء باش يوصل تقريبا للطابق الثالث ولا ساعات الرابع حسب الشبكه وحسب التوبوغرافي كما كان تحكي جهاز هذا راهو واسع يعني. اما المسؤول، اما السؤال اليوم هو 1.5 بار هذا الموجودين بصفه مستقره ولا لا؟ وهنا السيد اللي اختار تاع السناد اللي تعدى قبيل يحكي على الامور هذه،
1: هو مش اكسبير من السناد جوست باش نوضح برهان. مستقل
0: كم السناد راهو ما حكاش اكيد. بلال من فرنسا قال الماء عمل لنا الضغط، مش احنا نحكي على ضغط الماء. تفضل سي برهان.
6: عندنا ريزو وزم فما بتقع هنا تبدأ لشيك، عندنا ريزو اخر في برش مناطق ولا ذكي وفي كما قل جهان بوكو دفيت، وعلى ما تتوسع ذلك ما ننساوش عمرانيا والاستهلاك فوضويا ذلك في خلينا نقولها اللي الاستهلاك فيها ضعف. كتبني انت انت تقذي باش تعمل دار واثنين وتولي بيني اربعة وخمسة وستة وجارك كيف كيف، تولي انت الريزو بتاع الماء جاي على 100 دار وانت عندك 500 دار ماتيماتيك نمشي على السكن وينقص السكن ذلك هنا ذلك فما الفوضى على شكلك شويه من الحنه وشويه من رطوبه البيبان ذلك كيف. وزيد طريقه التجهيز مرتب حاجه اخرى ذلك في اليوم لي ريزرفوار ولي ستاسيون اللي كنتوا تحكيوا عليهم ذلك كيف بعطوا رجعت للباتينات بيان سور. اما لا نوسيون دو جرافيتير، الو الجرافيتير هو كيفاش الماء ما يطلعش مستعبد جوستومون بالعكس يعبط، اللي في نورمال في تونس موجوده مش برشا مي يستعملوا الناس الكل في لي ستاسيون دو بومباج، لكن فما اشكاليه اخرى في ستاسيون دو بومباج كيف تطلع عليهم الضوء؟ انا جبدنا ستيك زاد سيناوكو كيفاش نعملوا تو؟ وعلاش تقص الضوء على ستاسيون دو بومباج شو يصير؟ اللي يلزموا يطرح شو فينالمون سؤال. دونك ستاسيون دو بومباج استراتيجيك هذيك يقص عليها الضوء سيدي العزيز. اسكو فيها جروب الكتروجين؟ فيها جروب الكتروجين باش يقدمها وما يقصش الماء كمان؟ وهنا ندخلوا ديريكتومون في حكايه الخدمه، اسكو عندنا لي مويان دو دوتي لونسومبل دو نو ستاسيون دو بومباج دو جروب الكتروجين ولا لا؟ علاش نقولوا السبيطارات مثلا قاعدين يخموا باش يعملوا لوغ بروبخ باشاو باش يوليو ما عادش ديبوند من البريسيون نتاع المشاكل هذيا، وعندهم بطبيعتهم عندهم لوغ بروبخ جروب الكتروجين وقاعدين يخدموا على اون سيغتان ريزيليونس ليي للماء والضوء بصفه عامه. دونك على خاطر كي البومباج جوستومون يوقف الضغط يهبط، اول عباد يحسوا بالمشاكل هذوما هما المتسكنين بصفه عامه والطوابق العليا بصفه خاصه. هذوما مسؤوليه اخرى.
1: اي
6: مسؤوليه اخرى مهمه برشا. يخي لي بروموتور اللي يبيعوا لنا في الـ في الـ في الـ في الـ في العمارات مع في لي ديبارتمون يلزمش نساوهم، يفوك يدينونسيون كونفونابلومون لي باشاو نتاعهم ولي سوبريسور نتاعهم ويعملوا لهم لونتروتيان لازم اذا احنا درجي كما نقول خلصوا السندي باش لازم نعملوا لونتروتيان تاع ما نحكي راني بطريقه تخي
0: اي اي اما اما سي بوريان داوودي وانت مهندس معماري قبل الازمات تاع عمنا ولسين ما كنتش في بالي انا لازم ضغط وكذا المواطن ما كانش يعرف الحكايه هذه راه عرفناهم بالازمات هذه اللي لازم توفقنا للباتيمات واللي فما شكون ما عملهمش اصلا فما باتيمات ما عملهمش
2: هكا ثقفتنا وفي جهه اخرى
0: اي اي ولا ثقفنا ولا ازمه ثقفتنا شوي
6: ازمات لازم نتعلموا منهم مي لو فيغ دون تو سا سي كو كي تجينا ازمه وما نتربيش منها ونعاودوا نعملوا نفس الغلاط بنفس العباد بنفس المسؤولين بنفس كل شيء هذيك تولي مشكله نجموا نحاسبوا بعضنا اليوم يلزم يكون عنده لاسلاسيون هيدروليك اللازمه في كل باتينه كل بروموتور لازم يعملها ويديمونسيونيها مش يعمل عليها ايكونومي ويبيع بورتلانات وبعد ما وفرش العباد الكلاب اللي يشتري بورتلانات يثبتوا اسيسون الباتيمون تاعهم اللي ايكيبي بباشاو لو سوبريسور اللي يلزم الله غالب ديزون يدخلوا في دي ديتاي كيما هكا يسون سونسي اسبونسي عندك الحق يسون با سونسي وما يشريو من عند بروفيسيونيل والبروفيسيونيل هذايا كي نوتو امون كومبيتون وعنده دي زوبليغاسيون في دازو العباد يلزم يعطيهم ان برودوي منظم.
0: اما فما اشكاليه اللي هي الضغط نتاع السونيد مانيش باش ندخل في امور تقنيه اما السونيد ساعات تعطي ضغط قوي ساعات ضغط مش قوي معناتها
6: ساعات تبعث
0: الحومة ليه ساعات تبعث تقول لك إكس سكرة الضغط متاعها خففت خطر معتاني نسكن في ريتشوسي والماء عندي ثلاثة شهور ما يسخنش هذا مواطن قال لنا ما يسخنش الماء لأنه جيني ضغط ضعيف معتبين أنه حتى السونيت كي تفرق الضغط للأسف للأسف للأسف الضغط الضغط قاعد يتفرق الحومة هذه متاعنا الحومة هذه فيها فلين الحومة هذه فيها فلين للأسف يبدو أنه هكذا الضغط قاعد يتفرق

0: ils sont conçus et réalisés et suivis d'une manière professionnelle ou traduits par des ingénieurs solides dans la journée ou on fait dans le magdouma de l'église. Donc il y a des gens qui sont sur l'application du 10e étage en disant donc on fait dans le magdouma à la cadre. On va faire justement aller parce qu'il y a un débit qui est là ou débit qui est là finalement qui est là sur le débit dans le magdouma de l'église. Bon, à l'autre, le sonnet tout le monde de l'Imara est le promoteur mais على la distribution verticale, distribution العمودية داخل العمارة راي حسب نظام تكنيك راي وسيل بروموتور اللي مسؤول عليهم بعد ما عادش عندك مشاكل غير بروفيت ولا بروفيت ماهيش مشكلة هذيا خاطر الماء باش يجي في فئة الحال منظمة الحاجة الثالثة أمان ربي مهمة برشا أنت وصلت على عمراني راي صرت عمراني زين جبت عليه هكا غابيدمون وهنا نقول للتونسي معناتها احنا معناتها غالطين برشا في الموضوع هذايا راه ما نجموش زاد اون بيرمي اون اوتوريز فوضى عارمة كيما هكاكا ونطلبوا من الساك باش تجيب لنا ديما الضوء اللي يلزم وكيما يلزم والضغط نتاع الضوء اللي يلزم ولا الانتونسيتي نتاع الضوء اللي يلزم والضغط نتاع الماء اللي يلزم واحنا زاد كيف كيف نبنيو خارج مناطق مهيئة ونبنيو منطقة كوما وانت عندك دار اللي تسكن ولد عمك وولد خوك وعمك وخوك وولدك وفوق الدار زي كيف كيف هذه معناتها حاجات واقعيه معناتها لازم نكونوا فاهمين فيها باش ما نثقلوش كل شيء على على على السونيز وعلى التيك اللي بيان سور عندهم دي بروس ديفيرونس انا فهمناهم وانا شفناهم وما نعرفوش كيفاش تو احنا نرشدوا الحكايه هذه كل نحاول نطلق مع بعضنا بلادنا
1: واضح يعطيك الصحه ابو رهند وادي مهندس معماري شكرا فسرت لنا فقط جهنا الناس اغلب النقد بون فما اللي يهم المواطن ولكن اكثر حاجه تهم الشركات اغلب النقد من المواطنين بون يسيد ونابل وبنزرت وكذا قولوا لنا على القصان كونوا واضحين معناتها قولوا لنا راني باش نقص نهار نهارين ساعه ساعتين كذا ويظهر لي هو نفس النقد اللي تواجه الستيك نفس النقد معناتها
2: اي ما هو نوفر
1: وضحوا لنا الامور يرحم والديكم قل لي راني باش نقص الوقت الفلاني علاه تقول لي نهارين وانت ثلاثه علاش كذا ما نعرفش ما نعرفش وكهو الغموض هذا اللا معرفه اللا خبر به وانا ماشي نخدم من 6 ل 9 نتاع الصباح خلي الماء يمشي كي نروحوا العشيه يمشي قصوا في النهار وقت احنا مش يعني برشا ملاحظات كونوا عادلين في القصان قصوا على الناس كل كيف كيف مش هذا خليلو دار وسيفلين هذا ما تخليلوش كالعاده نفس الاشكاليات اللي نحكيوا عليهم واضح جهنا يعطيك صحه نهد تفضل
2: اي فقط هو للامانه معناها كونتريرمون للديستاج بتاع الستيج اللي صاير واللي ما قليل وين يكون فما تطابق بين البلاغات اللي نراوهم والواقع السوناد قبل في فترات السابقه وين فما عطب ولا حاجه
1: فما كاتبره وفما قصانته
2: وقعت كيو على قبل معناها فهمت
1: تحكي لي اليوم تحكي على قبل
2: كي هبطوا البلاغات يكون تكون دقيقة بليزوموا معناها يقول لك راهو غدوة باش نقص المنطقة الفلانية من إلى
1: توا
2: مع القصان نتاع ستيك اللي هو بيدو مش واضح دونك سونيت تلقى روحها هي بيدها في موقف انها ما تعرفش على روحها كيفاش في قص الماء فهمت دونك سي اون بوكلي تلقى روحها
3: وقتاش يرجع زيد
2: فوالا دونك تلقى روحك انت بيدك في سيركل فيسيو قاعد يتعاود نفسه هذاك هو
1: سلاح
4: احنا كنا نحكيوا لهنا بطبيعه انه لازم فكره المعلومه راهي مهمه برشا لهنا الناس حتى ولينا نسمعوا فيهم اللي بدا صيف سواء الماء ولا ضوء مشتهم مش مع القصان تقريبا هي مشكله في حد ذاتها هي مشكله باش ما ماهيش
3: بناليزيوش
4: اكزاكتومون اما زيد لهنا المواطن يقول لك اوكي سيدي نصبر عليك انا ما قولي وقتاش ان نعمل حسابي زاد مثلا فما ناس نحكيوا لهنا راهو تنجم تصير لها برشا عطايل وبرشا مشاكل اعلم العباد حتى كان باش احنا خاطر يمكن نوفل نتصور هو في مخه راه باش يقص التسويع يحشم منك عرفت كيما يعطيك رونديفو هو بشابة الساعة انه في درجة
1: ونجيك
4: معناها هذيك هي العقلية معناها في الكوميونيكاسيون في تونس معناها يعطيني من الاخر قول ستة وتحمل مسؤوليتك اذا انت ستة ما تكذبش على الناس كي تقول لي ستة باش نتغشش عليك ما مش تقول لي اسمع سويعة وتونشو هم بعد ستة سوية ولا أربعة سوية أعطي معلومة صحيحة وأعطي زادة بخلاف معلومة القصان أعطي معلومة شنو ناوي تعمل لتفادي هذا القدام خاطر نذكروا أنه عام 2027 وعام 2028 وعام 2029 الكل فيهم صفر ماهوش هذا آخر صفر
1: معناتها فما حوار عديته جهين في آخر صباح الناس صفر 2027 باش يكون أسخن من 26 وصفر سنة لأن يكون استثنائي وغسالة النوادر باش تكون قوية وأمطار غزيرة باش تجي فوالا فاهمين عام سنة فاهمين البرمجة نتاع ميدي ماك شنو باش يصير
4: واضح هذيك كيما القنوات التونسية عرفنا الكاستينغ السنة عم جاي نصوروا
1: يلا نحل الدوسي يا صلاح
5: حل الدوسي
1: عندنا حكاية أخرى حكينا على رياض الأطفال يا سيني هندا
2: هو قطاع رياض الأطفال والمحاضن في تونس نعرفوه قطاع مهم

0: جدا قطاع يعيش على وقع تحديات عديدة، في مقدمتها انتشار فضاءات عشوائية تستقبل الأطفال خارج الأطر القانونية، وهذا اللي يطرح مخاوف جدية حول عديد الجوانب. نحكيه على سلامتهم، ظروف رعايتهم، على تأطيرهم وغيره، وفق ما قالت عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بلغ عدد قرارات الغلق الصادرة في سنة 2025 في العشر الأشهر الأولى من 2025 133 قرار غلق لفضاءات فوضوية تستقبل الأطفال بسبب نشاطها خارج السياق القانونية، كما تم إحداث لجان على مستوى الولايات باش نتابعوا الفضاءات هذه ونراقبوها ونتأكدوا من نشاطها وصيغته القانونية. الأرقام هذه تأكد أن ظاهرة المحاضن والفضاءات العشوائية والتي ملف يستوجب مزيد من الحزم، مزيد من الرقابة، خاصة وأنه الأمر يتعلق بأطفال في سن مبكرة يحتاجوا أول حاجة إلى بيئة آمنة، إلى إطار مؤهل وظروف صحية وتربوية تكون ملائمة. في السياق هذايا كانت تدعات الوزارة الأولية باش أنهم يثبتوا مسبقا من قانونية المؤسسات اللي تستقبل أبنائهم، تقول راه واجب الإشعار بالفضاءات العشوائية محمول على الجميع، كما توفر الوزارة قائمة محينة بالمؤسسات القانونية على موقعها الرسمي. ولكن يروا في حماية الطفل ما يمرش فقط عبر غلق الفضاءات المخالفة، بل نحتاج زادة إلى دعم للمؤسسات القانونية اللي هي بيدها تواجه عديد التحديات. في جلسة استماع من مجلس نواب الشعب في مايو 26 كان فما حديث على مراجعة الإطار التشريعي ينظم القطاع هذايا، تشديد الرقابة على الفضاءات العشوائية تجبد زادة في مجلس نواب الموضوع هذايا مع مراعاة خصوصية المؤسسات الصغرى والمتوسطة. المطلوب اليوم هو تحقيق التوازن بين حماية الطفل، دعم المؤسسات القانونية هذايا مش نجم تلقى الإطار البروبيس بالنسبة لها اللي تنجم تخدم فيه وتقاوم المنافسة غير المشروع. الرقابة يلزمها تكون منتظمة فعالة، هوني هذا من دور الدولة، القوانين تكون واضحة قابلة للتطبيق، والمؤسسات هي زادة مطالبة باحترام شروط السلامة والرعاية والتأطير. ولكن خلينا نحكي ونوفل حتى على رياض الأطفال القانونية، علاش قلت الكبيرة راهي قدمهم برشا تحديات. اليوم نحكي على الارتقاء بجودة التعليم بالرعاية، تعزيز السياسات والمناهج، نشوف شنو قاعد صاير في الدول الأخرى وفي تجارب المقارنة، ونحكي على الضمان وصول كل الأطفال إلى خدمات تربوية عادلة وشاملة تخلي تنميتهم المستقبلية تكون على أسس صحيحة. نحكي على جودة التعليم في رياض الأطفال، تحديث المحتويات البيداغوجية، هذا مهم جدا، اعتماد وسائل تعليم عصرية خطر العالم قاعد يتطور بشكل كبير برشا، وهوني خاصة نحكي على الناشئة، إدماج التكنولوجيا في العملية التربوية راهو ضرورة اليوم، ماهوش لوكس كما برشا يتصوروا، دوره في تطوير مهارات الأطفال والارتقاء بجودة حياتهم وحياة أسرهم باش يلقاو رواحهم حاضرين من غدوة كي يدخلوا للحياة التربوية. ولكن نعطيك رقم مهم جدا نوفل، ما زالت نسبة النفاذ في تونس في حدود 47% فقط يمشيوا لرياض الأطفال في العمرية بين 3 و5 سنوات، يعني شوف البقية الكل ما نعرفوش كيفاش الأمر معاهم،
1: يقعدوا في الديار، نعرف
0: فما اللي في الديار، فما اللي يقعدوا عند الأجداد، فما حتى اللي يمشيوا للرياض الأطفال العشوائي.
1: هو المضطر معناتها اللي يلقى شكون اوبسيون شكون يخلي له في داره تكون خير هي، مي ولكن صعيبه
0: خير مش خير، هذايا فيه برشا نقاش، على خاطر فما تعلم، فما مناهج تعليميه، فما حاجات تتعلمهم على بكري في رياض الاطفال واللي يعاونوا برشا صغير
1: صغار مش عايش
2: في
0: هو تحدي اخر يتمثل ايضا في تدريب الاطارات التربويه العامله في رياض الاطفال، خاطر عندهم مهمه ومسؤوليه كبيره برشا، نحكيه على حوالي 20,000 اطار في تونس. اما المسؤوليه الكبيره تبقى للاولياء نوف، تبدأ من الاختيار، مش كل فضاء يستقبل أولادك راهو مؤهل لرعايتهم وتربيتهم، هذاك علاش يلزمك تثبت من قانونية المؤسسات ظروف العمل فيها وعدم التردد، هذا أهم حاجة في الإبلاغ عن أي فضاء مشبوه أو مخالف.
1: واضح بالليل لحظة كم عايش هنا معنا رئيس الغرفة الوطنية رياض الأطفال ومحافظ الأطفال سيدة نبيها كمون، مرحبا بك.
3: وبيك عايشك يا شينوفل،
1: وشكرا
3: على المقدمة، يعني كانت مقدمة
1: قل لي ساعة قاصص الضوء والماء معناتها برشا أزمات تحت ولا يمات هذه معناتها نعرف اللي برشا الأولياء كي تبدأ دوبل سيونسي يبدأ يهزوا قصان الضوء والماء مشكل كبير توا موجود في برشا بلايس معناتها سورتو كي يبدأ عنا أطفال وغيره قصان الضوء قصان الماء معناتها أزمة كبيرة بالنسبة لمحاضن ورياض الأطفال.
3: بالطبع هي أزمة كبيرة وتويك من 1 سبتمبر تقريبا أغلبية رياض الأطفال حلت الأبواب متاحة ولكن تمر بظروف صعبة وصعبة في حتى في بعض الرياض اللي هما إلى يومنا هذا ما سجلوش حتى طفل في روضاتهم.
1: بالله باش نسأل سؤال وبالله جاوبني بصراحة ونعرفك صريحة يعني الدولة بتهبط في البين وردوا بالكم تمشي والروضة غير قانونية ياخي برا سكرهم انت كدولة ياخي الروضة جهان ياخي في نجم واحد يعمل روضة في السوسول
2: قاعدة تسكر هي روضة عطي لي أرقام
1: سكر كل شيء الروضة ما يدار وتبدأ مدهونة بالروز وتبين في حومة كاملة وكذا معناتها
2: مش الكل كيك
1: اي ما عشان الدولة عاجزة انها تسكر كل الروضات غير قانونية ما تنجمش لو كان تعمل شهر مع تحملات مراقبة عميقة تنجمش تسكر شني وليد قل لي ثبت من روضة انت دولة سكر اللي روضة سكر ودخلوا الحبس وكان هالروضة في النوار ما تعليش علش ما فماش صرامة في مراقبة الناس اللي مش قانونيين تفضل.
3: هذا موضوع كبير وقاعدين
1: أهم مشكلة هذا أهم مشكلة أنتم ما تواجهوا فيه معناتها يبدأ واحد حال الفنوار ويفك لك في الخدمة متاعك
3: عن فضاءات العشوائية كيف ما قلت وعن اللي هو أكبر واللي ضر الرياض مباشرة هي القطاع الخاص بالمدارس الذي يستقطب أطفال 5 سنوات خمس سنوات رياض الأطفال فقدت الفئة العمرية هذه وهي فئة عمرية مثل أكثر من ثلث روضة فقدتها لمصلحة المدارس الخاصة وهالمدارس الخاصة هذه استولت على الفئة هذه مش من تويك يعني من عام 2001 ولكن الشيء قاعد يتكاثر شوية شوية شوية وإذا كان ونقولها بصراحة إذا كان الدولة مش بتراجع هالقانون هذي متاع الأقسام التحضيرية وتنظر للنتائج متاعه إلى أين وصلنا لما صارت الأطفال 5 سنوات بالمدارس وشنو المردود متاعهم وشنو النتائج متاعهم رياض الأطفال ذا تضمحل شيئا فشيئا.
1: ولكن باش نجي ضدك شوي لأنه مثلا في فرنسا يبدأوا يقرأوا من 3 سنين في المدارس
3: معك لما في فرنسا لما سمحني في فرنسا الكل ينتمي إلى وزارة التربية
1: أي.
3: من 3 سنين إلى
1: في أوروبا بصفة عامة من 4 سنين يبدأ أي أنت تحكي على المدارس الخاصة أي
3: نحكي على المدارس الخاصة وتقولي في أوروبا أنا سيادتك لكن نوضح لك أنا درست 16 سنة في المدارس الفرنسية فأنا عارفة برنامجهم وعارفة قوانينهم عن ظهر قلب يعني ما أحد من الجوف أحد يعني عارفة شنو يقعد يصير. بالنسبة لي احنا ما نتابعين وزارة التربية احنا تابعين وزارة المرأة والأسرة والطفولة. وزارة التربية في القانون هو سنة المدرسة يبدأ من 6 سنوات ولكن في عام 2002 خرج قانون توجيهي وحطوا الأطفال بتاع 5 سنوات ولو تابعين المدرسة الأساسية يعني وخلاه في نفس الوقت الرياض الأطفال حتى احنا وقتها في عام 2001 احتجينا واحتجاج كبير كيفاش ياخذوا 5 سنوات في التربية ولكن رغم احتجينا ورغم كل شيء ما قدرناش نوقفوا هالتيار هذا هو تيار كبير وتيار يعني قوي ونقولها وزارة التربية مش سهلة
1: واضح جين
4: إذا نحب نسأل سؤال يمكن يجي على بال الأمهات اللي مش دخل صغارها ودخلوا صغارهم يقرأوا في سنوات التحذيري تحدثتك على الروضات ومصلحة الروضات ما هوني ماذا بين نسأل على مصلحة الصغير أما أحسن أنه سنة التحذيري عملها في المدرسة باش يتأقلم أكثر وألا سنوات متاع تحذيري في الروضة على خاطر الأولياء يقولك نحب ولدي يبدأ في المدرسة باش يبدأ يتعلم انضباط أكثر يمكن ولا الشكل العام متاع المدرسة مش كيما في الروضة فالصغير شنو أنسب له يكون في مكتب ولا في روضة
3: بالداخوجيا
4: اي
3: الروضه. احنا مش عندنا المعهد الاعلى للاثارات التربويه كرتاج درمشه؟
1: اي
3: مش هو اللي خارج في المربين، المربين اللي هي تتلهب الاطفال من سنتين ونصف الى ست سنوات يعني خمسه سته. المربين هذوما ما همش قاعدين يخدموا في وزارة التربية، وزارة التربية قاعدة تعطي في الأطفال للمعلمين وليس للمربين، والمربي هو المختص في تربية الطفل في سن خمسة سنوات. يعني ما فهميش علاش انا باش نحرق المراحل ونهز ولدي في خمسة سنين
1: المدرسة. برشا برشا روضات زادة ما تخدمش مربين، تخدم ناس عاديين.
3: معك معك ده موجود، ولكن عارف سيادتك اللي تويكا في الروضات مش قادرة تخدم خاطر ما لقاتش مربين، ما فماش ما فماش مربين. وكان عندنا احنا في كراسي الشروط تبدأ عندك البكالوريا ممكن تاخذها وتعملها في تكوين داخل الروضة متاعك إذا كانت باش تواصل بها تويكا، ما فماش. وعديد عديد الرياض وفي كل الولايات تقريبا مش لاقين مربين.
1: واضح. شكرا لك رئيس الغرفة الوطنية رياض ومحافظة الأطفال نبيها كمون، موضوع مهم برشا. يلا نكمل معكم بعد الفاصل.
5: فغام في 50 كيريا في تونس كولوكاشان كيريا معبني. انا اكتشفت روحي وعرفتك خرجت عشت وحدي معني بعيد على دارنا وخدمت مع القراية وعرفت اصحاب اللي هما كانوا بيين وكانوا خايبين. تعلم تعمل على روحك، تتعلم تحب روحك، تتعلم تعبي وقتك، تتعلم تعمل جو روحك، تعيش وحدك، طيب وحدك وليت ريسبونسابل.
6: باك 2024 عملت العام لو الفويي منزها وعملي والكريت في سيتي. بيرسونيل مو نحب كون ديبوندون يعني العيشه وحدي تساعدني خير. وقت اللي مشيت للفويي ديجا نلقى روحي حاضر، عندك اوراق باش تركحهم وحدك، عندك قضيه تقضيها وحدك وكهو ديما تعيش.
7: من الاول قلت لكم كولوكاسيون ما عجبتنيش، من بعد وليت وحدي. اللي كريت معهم ما نعرفهمش بجمله، كانت عندنا مشاكل نتاع ديجا مونتاليتي ونتاع نظافه كهو، دونك خرجت على روحي وقتها.
8: ما كنتش الحقيقه مسيسه نبعد على دارنا وكل شيء، دونك البعض هذاك ديجا اول حاجه كانت خايبه. حاجه اخرى لي كونديسيون ماهمش كيف مش كيما في دار كليماتيزي، بوكم كيجيبوا لك كل شيء كيما هنا، ولينا دار مش كليماتيزي وانت تلوج على الماء وعلى الحاجات المفقوده الكل وكله، تقضي وحدك وطيب وحدك وتنظف وحدك، كانت اكسبيريونس مش حاجه باهيه برشا مي شونستينس.
9: كنت متعود بالفوي نتاع الليسي دونك ما كنتش متبدل عليه ياسر، اما اللي تبدل اكثر حاجه هو الشطيب وحدك وكل ساعات شفتوه في الويكاند وغسلان تبشر.
10: ذكرية التوينسة مع السكن الجامعي. السكن الجامعي إن كان في فوايي ولا الكراء الفردي وإلا إن كولوكاسيون، الناس اللي تعدت بالتجربة هذه كيفاش عاشتها وشنو تعلمت منها؟ تجربة السكن الجامعي هل أنها صعيبة ومرهقة بالنسبة للطلبة اللي تعدوا بيها، أم أنها كانت ملهمة وتعلموا منها المسؤولية والاستقلالية والثقة؟ الأشخاص اللي عاشوا تجربة السكن الجامعي وتنقلوا من ولاية لأخرى كيفاش تعودوا بالجهة جديدة وصنعوا فيها علاقات وعادات جديدة؟ ذكريات التوينسة مع سكن الجامعي مظفر من نهار الجمعة.
11: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 016.
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
13: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كا اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.

0: عندنا وفي الورداني.
1: مرحبا مرحبا، يلا نمشي ولما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء.
1: شوف رانا الاسبوع الاول من الحصه قاعدين نربيريو، ما فاتك شيء حق قبل بدرجين، ولكن مازلنا قاعدين نركحوا في نركحوا كلمه انه باش نعرفوا كل واحد ياخذ وقت.
2: ايوه خاطر لزوز المواضيع نتاع روبريك جهين وروبريك حل الدوسي كانوا مهمين.
1: أيوه طبعا هما ديما مهمين
2: اكيد، خاصه اليوم
1: مش الجمعه الاولى تعملهم مهمين والجمعه الثانيه تولي تركز في الحصه الفلاحيه نتاعك.
3: حكم مهمين مش عملهم سبتوا حد مع ليندا هي جمعه ليندا مو بالاهميه.
1: تحيه ليندا اللي غدوه معناتها تجربة جديدة معها عاد عرب ميدي ماج ويكاند، دونك باش تولي 7-7 ميدي ماج. تفضل ناس
3: اكزاكتومون. بعد شوية باش نحكيو على امبابي المهدد بالخطف، علاش وكيفاش الحكاية. نحكيو زادة في دزاير فما جهود كبيرة برشا لإنقاذ طفل طاح في بير عمقه 80 متر. نحكيو على نشرة أخبار الثمانية في فرانس 2، نحكي على انقطاع المياه في تونس، ونحكي على الحدث الكبير لا ديفا كما قالوها مع التحافظ على لقب هيفا وهبي في كارتاج. نحكي زاد على النسيان حقيبة أحد المسافرين في المطار، أما عادية هي تصير، أما وين نساوى هي اللي مش عادية. أما قبل هذا الكل خلينا نحكي ونتمنيه بالطبيعة إن شاء الله بلطف عليه الفني عدنان الشوشي اللي كان تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش حسب عائلته، غادر قسم الإنعاش وحالته الصحية تتجه حاليا نحو استقرار. نتمنى وبتبيع الفن القدير عدنان الشويشي الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية إن شاء الله.
1: لطف عليك سي عدنان، نحبوك برشا وتفجعنا عليك. الحمد لله لباس وربي فضلك.
3: الحمد لله يا ربي بتبيع نطمن عليه وإن شاء الله بتبيع إن شاء الله يكون ديما لباس. نمشي وتوا الفيديو لقيناها موجودة هي من الدولة، لكن نلقاها احنا في معنا الكونت متاع قناة العربي على انستغرام. نلقاو حقيبة واحد من المسافرين، طيارة طلعت لكن الحقيبة طلعت في القاعة. الفيديو حسب ما نشوفوها إنه الحقيبة قعدت في البيست اللي هي نورمالمون يهزوها غاديكا وطاحت، وصوروها جماعة كان ظاهرين قاعدين في سال دون باركومون يصوروا دورة الفريج غاديكا. كل التضامن مع المواطن أو المواطن اللي باش يوصل باش يقولوا له ما فريجتك، ما راه الخبر باهي ما ضاعتش، الخبر الخايب اللي طاحت في القاعة.
1: معناتها وعادي اللي مسؤولين على الأمور في المطار مثلا يقرروا أنه سال دون باركومون يردوها كحلة ما عادش توري، مش ما عادش يطيحوا الفليجة باش الناس ما عادش تصور. يعني الحل القوي أنهم يقضيوا على سبب هبوط التصويرة مش سبب تطيح الفليجة.
3: بالضبط هذاك علاش دونك واحد يولي ما نعرفش انا تو فريجة 25 كيلو ساعات هذيك اللي تطلع ولا ذاك الحد نورمالمون يطلع مع الناقة معناه باش يضمن انها ما تطيحش بالحق معناه.
1: حاجة غريبة.
3: وبعض الشركات معناه ما غير حتى ما نسميه ساعات يبدا عندك باجاج ما اللي هو ما يفوتش 8 كيلو ساعات، يقول لك تحب نعديها في الطيارة، يقول لك لا نهزها نكركرها ونطلعها وما تطلعش.
1: اي حتى انا صارت لي مره قلت لا اي
2: وين انا وين هي.
3: اي اكزاكتومون برشا ناس تخاف. بون تحيه لكل الفليجيات اللي تسمع فينا توا الضايع ان شاء الله تقاوم عليكم. نمشي وزاد نحكيو على هيفا وهبي في كارتاج هذا الحدث. هيفا وهبي شفنا الحقيقه ما فما حد في تونس ما مشاش دار البارح، حتى شفنا الفيديوهات نلقاو الفيديوهات موجودين زاد على الباج فيسبوك موزايك اف ام. هيفا وهبي اللي كانت موجوده بعد غياب سنوات هي كانت طلعت قبل على مسرح كارتاج ودوبا دخلت ابارامون قالت يخرج الجمهور يخفي بالكم بيه متغشى. نسمعوا شنو هي قالت بالضبط.
4: كنتوني زعلانه؟ لا انا جايه عند احلى عالم بالعالم.

0: دونك كان هذا صوت الفن الشاب باهي فؤاد اللي طلعت البارح على مرجان قرطاج. نذكر انه حفيدتها عندها عامين ملي عرست
1: تمشي وتصغار هاي فاي فوالا انا ما تنفع تحيديهم
2: محليها
1: وندوا انه دبوس الماء ب 10000
0: اما لكن برشا حكيوا ولا برشا حكيوا ديما فما الجدل الكبير اللي يقول لك معناها تمشي لهاي فوابي وانت تجري على الماء اسكت ديما الجدل هذا ما تروح مش كان في حفله هاي فوابي لكن في الحفله الكل معناها حتى مثلا نجم تمشي الحفله تاع اي فنان حضر كان تونسي مثلا ومش تحط مثلا 50-150 دينار تنجم حتى انت فما ناس راهم عندك كريديات وعندك خلص في كريدي كرابو كريدي دار هو مرتو يمشي الحفله
3: معناها يعيش معناها
0: ليه هو خاطر ساعات يقول لك انت نورمالمون ليه انت عايش عندك وكذا وتجري دونك ساعات فما جدل تخلق فيسبوك مرحيت
1: ديما موجود جدل هذا الفنانين ومن حقه تمشي في الاخر هاي فربي فما شكون يحب يتفرج فيها وفما شكون يحبها وفما شكون
2: شكون يحب يسمعها
1: اي تبالغ شوية هنا ولا
2: انت قلت واش كون يحبها يتفرش فيها ويسمح
1: اي بقى عندها غني ناجحة معناتها بدر نطلع شوية احنا اصلا فوق ولا معناتها هذه تعبر على ميس سوناد الكل يغنيوها الا ميس سوناد احنا اصلا فوق لانه ما يطلعش فوق
0: بدنا نضغط
1: ولا.
0: نمشي ونحكيه على فرانس دو اللي كان في تقرير حكيت على تونس وحكيت في نشرة الثمانية على المشكل امتاع الماء وحكيه وحتى وخذيه وحتى شهادات امتاع مواطنين.
4: Le camion à peine arrivé, il est aussitôt dévalisé par des Tunisiens assoiffés. Ici, les bouteilles sont rationnées. Un fardeau, c'est-à-dire un pack par personne. Dans cet autre magasin, les rayons sont vides.
5: En trois jours, je n'ai rien trouvé. Je suis venu vérifier, mais il n'y a rien. On peut se passer d'électricité, mais pas d'eau.
6: Je suis commerçant et je n'ai même pas d'eau pour moi. J'ai une petite fille et je n'ai pas d'eau à lui donner. Le congélateur est vide.
4: La Tunisie affronte un été caniculaire jusqu'à 49 degrés. Des températures exceptionnelles qui provoquent des coupures d'électricité, ce qui ralentit la production d'eau minérale dans les usines. Certains Tunisiens par ailleurs font des stocks, ce qui accentue la pénurie.
1: اخبار ثمانية فرنس دو تقريبا 5 ملايين متفرج يتفرجوا فيها
0: هو ديجا حتى احكيوا معناها على فرنسية متقاعدة مقيمة في جربة كانت عبرت على معناها الحالة انه متغشة بحكم اللي هي متقدمة في السن فالمتقدمين في السن توينسا الفرنسيس معناها يعني هم اكثر الناس اللي تشي بالحكاية هذه ان شاء الله ربي معهم وان شاء الله تكون اكيد فما حلول عاجلة للوضعية اللي متستغرش
1: الفرنسيس محادين نوعا ما يبالغوا محادين على عكس برشا قنوات عربية تبالغ وتهبط تصاور مش في بلاصتها وكذا ولكن للأسف الوضع هذه خلت برشا قنوات يحكيوا علينا مش بنقاط إيجابية
0: بالضبط نمشي توا للجزائر نحكيوا على برشا أنظار غاديك على الطفل اللي كان عالق موجود في بئر عمره 10 سنوات بهذا تقريبا عمقه 80 متر وقطره لا يتجاوز 40 سنتيمتر بمنطقة الركن الواقعة في ولاية البيض جنوب غرب الجزائر نسمعوا بتبيع واحد من المتحدثين اللي كانوا موجودين غاديك بالتحديد نحكيوا على الحماية المدنية اللي هو مدير الحماية المدنية بالبير اللي يحكي على جهود الإنقاذ المتواصلة لإخراج الطفل اللي طاح في البير
7: كل المقاييس كانت مشاركة من أجل التكفل الفعلي والتكفل التقني بعملية الإنقاذ حيث تنقلنا فيما بعد عندما صعبت الأمور تنقلت مصالحنا للمديرية العامة على رأسهم السيد مدير التنسيق كل البارحة كان حاضرا من أجل التكفل بهذه العملية والعملية بدون انقطاع من أجل إنقاذ وإخراج الطفل من البئر الارتوازية
0: دونك كيما سمعتوا معناها ان شاء الله يلت بها الطفل الصغير مازلت متواصله الابحاث بالنسبه للسقوط نتاعو نحكيو انه ساعه فما صعوبه وضعيه لانه حسب محكمه تاع الحمايه المدنيه قال انه تقريبا اي انسان عنده الصبغه الامنيه في الجزائر تم التوجه للمكان هذاك تقريبا جهود مضافره برشا نحكيو على السقوط نتاعو الى حد الان التكرر نتاعها يصير ديما في المناطق الريفيه والصحراويه لهنا نحكيو طفل صغير ساعات انه فما من قبل صارت حتى في 2018 الشاب عايش محجوبي اللي كان تحزد في بئر ارتوازي كان بتبيع حادث أليم جدا
1: سبحان الله ربي تستر تحية لأخوتنا الجزائريين اللي يسمعوا فينا كل به مانيش باش نحكيو على مبابي معاش عنا وقت فقط نحب نقول يوم السبت نجوم تتطور نجوم على الويب غدوة الحلقة الأولى معك سلاح في نجوم حوار ممتع وممتاز مع توفيق جبالي
0: بالضبط المسرحي توفيق جبالي اللي كان بش يكون موجود إن شاء الله غدوة نهار السبت على يوتيوب موزايك فيم لايف بش يكون بداية من 9 متاع الليل دونك بش نشوفه جانب آخر من توفيق
1: لايف على اليوتيوب وبعد نشوفه المقاطع وكذا
0: بالضبط أكيد معنا بش تابعوا على اللي غزو سوسيو هذه الفيرسيون جديدة متاع نجوم اللي بعد ما كانت لسنوات ونجاحها في اللونتين لسنوات وسنوات بش تولي تاو موجودة نجوم بودكاست على يوتيوب. توفيق جبالي باش يكون هو اول ضيف. احكي على برشا حاجات، احكي زيد على المسرح، احكي على حياته هو، احكي على علاقته بزوجته الراحله زينب فرحات، واحده من اهم العناصر اللي كانت موجوده في التياترو ستوديو. رفيق الدرب توفيق الجبالي، وايضا باش يجاوب على سؤال ماذا لو كان هو وزير الثقافه شنو يعمل.
1: وشكرا لك صليح، ان شاء الله ربي يوفقك. ناهد جيهان شكرا اشويق، شكرا صليح. بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس، بعد جينا امينه في فروم، نتقابلوا احنا ان شاء الله نهار الاثنين. بون ويكاند.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
8: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. تواصل استعدادات وزارة التربية للعودة المدرسية من خلال دفعة جديدة من التجهيزات والأثاث المدرسي والمعدات الإعلامية وآلات النسخ انطلق توزيعها على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. وحسب مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازي، فقد تم اقتناء حوالي 91,100 طاولة مدرسية بقيمة تتجاوز 33 مليون دينار، وحوالي 3,000 آلة ناسخة بقيمة جملية تناهز 15 مليون دينار.
1: بالنسبة للأثاث المدرسي تم اقتناء، عملنا صفقة عامة فيها تقريبا 91,100 طاولة باش تتوزع سنة للمدارس المؤسسات الكل بجميع مراحلها الابتدائي الإعدادي والثانوي. بالنسبة للآلات الناسخة عندنا تقريبا 3,000 مؤسسة باش ينتفعوا بالآلات الناسخة بقيمة 15 مليون دينار. طبعا الأثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية اللي كنت تشوفوا فيهم، تجهيز الفضاءات التحضيري عندنا 130 تقريب فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي مع طاولات عادية 130 مخابر. طبعا هذا نتيجة عمل يبدأ من جانفي أو ديسمبر.
0: تعزيز خطوط النقل المدرسي بولاية منوبة مع بداية السنة الدراسية الجديدة بخط جديد يربط بين طبربة والمدرستين الابتدائيتين باللنصارين الهورية وعين الكرمة لنقل نحو 90 تلميذا وتخفيف المعاناة عنهم وعن الإطار التربوي وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية بمنوبة فوزي مرابط. عدد حالات التسمم الغذائي في ولاية تطاوين يرتفع إلى 23 حالة بعد أن تناولوا وجبة في أحد المطاعم وسط المدينة، حسب المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إبراهيم غرغار، مضيفا في تصريح لمزيك أنه تم غلق المحل المعني في انتظار استكمال التحاليل وصدور النتائج النهائية. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان تقضي بسجن امرأة لأربع سنوات في قضيتين تتعلقان بالتحيل وبيع عقود عمل مزورة لشبان راغبين في العمل بالخارج، فيما تتعلق بها أيضا خمس قضايا أخرى لا تزال في طور الأبحاث. وتم إيقاف المتهمة منذ شهر أفريل من هذه السنة إثر شكايات تقدم بها عدد من الضحايا بعد أن أوهمتهم بقدرتها على توفير عقود عمل في أوروبا مقابل مبالغ مالية بلغت في بعض الحالات 30,000 دينار للشخص الواحد وفق ما نقله مراسلنا خليفة الكاسبي. ولاية القيروان تسجل منذ بداية السنة وإلى غاية غرة سبتمبر 154 حادث مرور، ما أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة 164 آخرين وفق معطيات إحصائية للمرصد الوطني لسلامة المرور. دوليا، وكالة أنباء الإمارات تؤكد أن رئيس الدولة أصدر عفوا رئاسيا عن الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي اليوم بعد أسبوع من صدور حكم بسجنه لعشر سنوات عقب تسلمه من لبنان. وتم اعتقال القرضاوي نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي في لبنان في ديسمبر من سنة 2024 بعد أن أدلى بتعليقات تنتقد السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية في مقطع فيديو نشر على الانترنت. الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية ويهبط بنسبة 2% ليصل إلى 4,380 دولارا للأوقية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: سبور إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبرس باش نحكيو على تجميد نشاط عدد من الحكام من بينهم دوليين. لكن قبل البداية مع انطلاق مغامرة الجرجيس في الكاس الكاف مطلقة ونص الفريق يلعب في الطيب المهيري مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من الكاف ضد ديانبار السنغالي. دعم جماهيري محترم جدا وتصاور وفيديوهات ممتازة جدا تلقاهم على الباج نتاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك اف ام للدعم الجماهيري. شفنا جماهير اتحاد بن قردين كيفاش تنقلت مع جماهير ترجي رجيس لصفاقس لدعم الفريق في مغامرته الافريقيه. كيف عدد من جماهير النادي الصفاقسي باش تكون حاضره لدعم ترجي رجيس في المقابله اللي تلعب تقريبا بعد اقل من ساعه ونص من توا. بالنسبه للتشكيله المنتظره لترجي رجيس في المقابله: سيف الشرفي في حراسه المرمى، ثلاثي في الدفاع السيني توري سامبا ديوف وياسين العريض او الصادق توج، معهم مختار بن زيد وجاسم بن كيلاني، قدامهم خليل قصاب دافيد روي وياسين الكاسح، والهجوم فيه اديبو جو الوزان وحمدي العبيدي. نواصل مع كاس الكاف وملعبيه النادي الصفاقسي يكملوا اليوم الاربعاء نتاع العشيه تحضيراتهم في نيجيريا لمواجهه شوتينغ ستارز غدوه الاربعاء نتاع العشيه في ذهاب الدور التمهيدي الاول. من جهه اخرى المفاوضات تعطلت ما بين الوحده الاماراتي واداره SAS لانتداب لؤي التراعي بعد ما كان فما اتفاق مبدئي والامور كانت ماشيه للانفراج. المفاوضات تعطلت في نفس الوقت، فما فريق تونسي اخر دخل على الخط لانتداب لؤي التراعي. في رابطة الأبطال الإفريقية، إدارة النادي الإفريقي أعلنت على نفاد جميع التذاكر اللي تم طرحها لمباراة جوليبال مالي غدوة مع 7 في ملعب حمادي العقربي في رادس. المقابلة هذه بشكون منقولة حصريا على منصة الفروان، ومداخيل البث بشكون مخصصة حصريا لتهيئة مغازة النادي الإفريقي. حسب إدارة الإفريقي البث على منصة الفروان استثنائيا وظرفيا في انتظار مصادقة جوجل بي والأبل ستور على التطبيق الرسمي للنادي الإفريقي وإتاحته للجماهير. نواصل مع رابط الأبطال ومقابلة خوصة الترجي الرياضي التونسي اليوم، لأنه باش يلعب ضد المترشح مزوز فرق اليوم الستة متاع العشية. الذهاب اللي يجمع السويحلي الليبي فريق نادر الغندري اللي يواجه اليوم كافيزيت من زنزيبار. الإدارة الوطنية للتحكيم وبعد تقييم مقابلة الجولة الأولى والثانية من البطولة قامت بتجميد عدد من الحكام والحكام المساعدين وأيضا حكام الفار. التجميد دون تحديد المدة، ومن بين الحكام المجمدين وحكام الفار حكام دوليين. أعلنت إدارة الاتحاد الرياضي المنستيري على تأجيل جلسة العامة التقييمية اللي كانت مبرمجة غدوة لأسباب خارج على نطاقها، والموعد الجديد للجلسة التقييمية للاتحاد الرياضي المنستيري هو 29 سبتمبر. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة الإسبانية 8 متاع ليل بيتيس ضد ريال مدريد، في فرنسا 6 متاع العشية ليون ضد أوسير، مع 8 ودرج بي اس جي ضد موناكو، في البريمير ليج 8 متاع ليل إبسويتش تاون ضد ليفربول، في البوندسليغا 7:30 شتوتغارت ضد اف سي كولن، وفي البطولة الإيطالية 8:40 جنوا ضد كومو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمينة وكامل فريق فورم.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

0: يونس موزايك FM ثوان كل يوم مثل الجمعة من مدى ساعتين للهبع العشية اللبن دوا.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا معاد جديد منا فورهم يبدا من توا، يتواصل حتى للاربع متاع العشية على امتداد ساعتين من زمان. كيب كاملة ترافقكم معي عدنان بن عطية في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، سنين بن عبدالله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج، غسان عيدي في العمل الصحفي، وشاكر في تقبل مكالماتكم الهاتفية على 71 113 1 71 113. ديما نفكركم نور التليفون متاع، ولو انه زاد على ذمتكم الواتساب 23 513 1000، كان تحبوا توصلوا اصواتكم ارائكم مكتوبه نقراها بعد شويه في الليميشن. اليوم قبل ما نذكركم الساعه بالموضوع متاعنا اليوم، خلي فكركم اللي تنجموا تتابعونا على شين يوتيوب موزايك FM في اللايف، تنجموا زاده تدخلوا الفيسبوك يا اما على الباج اوفيسيال تاع موزايك، والا على باج فورم باي موزايك FM، تنجموا تسمعونا، تنجموا تتابعونا لايف، تنجموا تشاركوا معنا باللي كومونتير متاعكم بارائكم. هذه حاجه تفرحنا برشا. مرحبا بكم وين ما كنتوا. اليوم في فورام نتحدثوا على السكن الجامعي، مش الفويي أكهو، نحكيوا على ذكريات التوانسة، الناس اللي خرجوا من ولاية لولاية أخرى ومشاو يقراوا في الجامعة واضطروا أنهم يسكنوا في السكن الجامعي ويعيشوا هالتجربة هذية الثرية متاع أنه شخص يعيش يا إما في فويي وإلا يكري مع أشخاص وإلا حتى يكري وحده. التجربة نحبوا نسمعوها بالحلو والمر بتاعها، أكيد فيها صعوبات، شخص يبعد لي أول مرة على دارهم يزم يكون معمل على روحه، مستقل ماديا، تصرف في فلوسه، يمشي المنطقة جديدة يلزم فيها عادات وعلاقات جديدة، وهي مهيش تجربة بسيطة خاصة على شخص يكون عمره 18 أو 19 أو 20 سنة. دونك كلمونا وشاركونا ذكرياتكم مع التجربة هذه. كيف ما قلنا نجم تكون انكولوكاسيون، معناها كيري مع حد وإلا عايش في المبيت وإلا زادة سكنت وحدك. أحيانا فما أشخاص يقولك تعرضت للمشاكل، كل الضغط مع الناس اللي كريت معاهم وليت خرجت من بحذاهم مشيت كريت وحدي وعشت تجربة ما خير. فما اللي يقولك الفويه وحده نتعلم منه نشاطات ثقافية، تعرفت على برشا ناس، عشنا أيامات محلاها، ذكريات جميلة الحقيقة هي في الفويه ولا في السكن الجامعي ككل. حتى كي يكريوا مع بعضهم برشا يتحثوا على الاستقلالية، على التعويل على الذات، على انه شخص يبعد على دارهم ويولي رادد باله على روحه، يصرف مصروفه وحده، ينظم وقته وحده، وحتى ما كلتوا وشربوا يتلهي به وحده، حواجوا لجيان متاعه وغيره. دونك هذا الكل الناس تعتبروا انه حاجة ايجابية وتعلمتها جوستمون من السكن الجامعي، ان كان في فويه وإلا كاري وحده وإلا كاري مع اشخاص. تعلموا زادة العلاقات وانه شخص يتحسن في علاقاته ويعرف كيفاش يندمج مع ناس جدد ما يعرفهمش، ما همش من منطقته وإلا ما همش قراب منه، ولكن يعرف يندمج معهم. هذا الكل نحكي فيه معكم انتوما، كلمونا على 71 113 1000 71 113 1000. عظمتكم شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية، أحكي ولنا على ذكرياتكم مش مع الفويه كهو، مع الفويه والسكن الجامعي ككل. حتى كان كريتوا مع أصدقاء زيدا كلمونا، وإلا كان كريتوا وحدكم كلمونا. قلنا تجربة نجم تكون فيها الحلو والمر، زيدا كلمونا وحكي ولنا شنو تعلمتوا من تجربة المبيت الجامعي، لأنه مش ناس الكل عاشت التجربة هذية، بالتالي مش ناس الكل كانت لهم فرصة التعلم من تجربة السكن الجامعي. 71 113 1000 عظمتكم، 71 113 1000، والبداية كالعادة بأصواتكم.
2: مع السلامة، مرحبا بكم. أنا الحق كانت لي تجربة متميزة برشا في فوايي سهلول في تاتيك عام 99. تجربة تعرفت من خلالها على برشا صحاب من المناطق بريسك الكل من الجمهورية، تعرفت على ثقافاتهم خاطر المميزة، خاطر كل جهة عندها عاداتها. تعطيك تجربة، تعطيك من كاباسيتي انتجراسيون متميزة برشا، تحل البورتفين تاع علاقاتك الباهية وحتى الخايبة تعلمك.
3: سيدي وانا نحكيكم لي انا تعبت في الفويين، نقعد بالعشاء، نقعد بالاماكن، ندمر في الاخر الحمد لله نجحت.
4: ذكريات التوانسة مع السكن الجامعي، الحقيقة ثم اللي كانت عندهم ذكريات باهية، يقول لك أنا كنت وحدي وكريت مع صحابي ما لقيت كان الحاجات الباهية، وثم لا اللي تعدى بخيبة أمل خصوصا ما عند أصحابه، وإلا وحده وتعذب ما لقاش لي كونديسيون كيف دارهم. ثم اللي تجربة تعلم منها، ميرسي فوران، ميرسي توت ليكيب، وربي يفضلكم، وتحية أخت أمينة اللي عادت الى بعدني، ميرسي فوران.
5: ألو صباح الورد والفل والياسمين يا أمينة يا غالي عودة ميمونة أختي الغالي ربي يسعدك ويوفقك. بالحق أختي أمينة راو أول مرة طلبة فيهم سعيدة معناتها باش يمشيو يقراو يبعدوا على العائلة مع بعض يتعودوا معناها بشوي بشوية خاصة على الأولاد. الأولاد فيهم أصعب من البنات، البنات يندمجوا في ساعة ويتأقلموا يلقاو أصدقاء جدد وصحاب ويبداو يطيبوا مع بعضهم.
6: أنا تعديت بالمرحلة البنبيت الجامعي دون لزاني 80 كانت اون اكسبيريونس ياسر مزيانة رغم اللي الظروف كانت مش ولا بد سريري قزقز وبلاكار بالحديد واثنين في بيت وثلاثة في بيت ما كانت اون تريب بال اكسبيريونس اللي توا ما ننساهاش. أنا توا باك 80 دونك لي أكثر من 40 سنة اللي سكنت في الفوايي مي سيتي اون اكسبيريونس انوبليابل.
7: مدام أمين التعميل عالذات راهم الصغرى من العائلة من المجتمع. شوف احنا جيل الستينات والسبعينات كانوا فما انترنا بريمير، كانت فما كشافة، فما مصايف، نمشوا لمصر، نمشوا لسوريا، نمشوا لبنان، نمشوا لفرنسا، نمشوا لبلجيكا من الصغار. انا عمري 17 سنة عديت شهر كامل في يوغوسلافيا، بعثنا وقت بورقيبة. ولا تحس العائلة البعيدة حتى كتفكرتي ولا تسكن وحدك ولا تلقى روحك ديجا انت من الكشافة كل شيء تقدو. من بعد الجينيراسيون بعد ولينا باركين عليهم كاركين عليهم، بسم الله على بنتي بسم الله على ولدي، هز بالكرهبة جيب بالكرهبة. كنا نمشي بثلاثة كيلومتر للمكاتب مش حتى صبات منقوب وسبدري مقطع اي نمشيو. ما احنا في حياتنا طرنا وجنحنا معملين على رواح الخدم في الدنيا كل مصلي عندي علينا اكري اتعلم طيب افرش عيد.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور إلى عالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
8: آه يا حلو
9: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
10: النجم العربي آدم
9: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
11: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
9: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورة أب تونيزي موزايك أف أم.
0: كل يوم مثل الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك أف أم.
1: رجعنا لكم وزنا واصل معكم في فروع موزايك اف ام. تحيه لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا. البريود هذه برجة من الطلبه اللي ينجموا اول مره في يعني بعد الاخذوا البكالوريا باش يمشيو يسكنوا في مناطق مختلفه على ديارهم, فما البعض زاد اللي متعودوا هذا عام ثاني ولا ثالث ليهم باش يبعد على دارهم يمشيو للسكن الجامعي, وفما اكيد ناس عاشوا التجربه هذه من قبل. دونك احنا نتحدثوا على ذكرياتكم مع المبيت مع السكن الجامعي بشكل عام, إن كان كريت وحدك أو مع أصدقاء أو تعبت ساعات برشا تعبروا فيه السكن الجامعي, لكن برشا يتحدثوا على أنه تجربة إنسانية مهمة ثرية, لأنه تعمل على روحك, لأنه تتعلم برشا مهارات جديدة, دي كومبيتانس جدد تتعلمهم وقت اللي تخرج من داركم وتمشي تعيش باش تقرأ في منطقة أخرى تكري وحدك ولا غيره. محمد بعث مساج على 23 513 ألف على الواتساب يقول الشانجمون الحقيقي هو وقت اللي تهاجر, مش وقت اللي تمشي تعيش في فويه وإلا تكري باش تقرأ في منطقة أخرى. بالنسبة لنزار قال لنا أحلى أيامات المبيت الجامعي بن سينا, يقول عاشهم بين 98 و2000, يقول ذكريات جميلة جميلة ياريتها ترجع. نجموا زيدوا تبعثونا أراكم على 23 315 ألف على ذمتكم, وإلا كلمونا على 71 113 ألف 71 113 ألف. ونبدأ بالتليفونات كالعادة, ومعايا سارة. مرحبا.
12: عشان ما مرحبا.
1: عايشك يا سارة. 64 سنة من نابل.
12: وي 64 سنة. مرحبا.
1: مرحبا مرحبا يا للا.
12: أول نهار نتفكر وتوى تفوش عليا توى مشيت كان 15 أكتوبر 2014
1: عام 1980
12: 1980
1: وي. منين مشيت لوين مشيت سارة؟
12: مشيت من نابل المستير, مشينا من نابل المستير.
1: شنو باش تقرا؟
12: مش نعمل فارماسي وقتها, خديت جو لو شوا دو فارماسي. سيتي لا بروميير فوا نخرج من دارنا, عمري ما خرجت من نابل, معناتها بابا كان كونسيرفاتور, دونك اون با لابيتود باش نخرج ولا نسافر ولا حاجة, وكان كل شيء يعمله لنا بابا, دونك ما كنتش نعرف نعمل حتى شيء في هالدنيا. مشينا المسكير سيتي اون اوكازيون معناتها باش تبعد من لو ليان فاميليال. وخرجنا انا وقت اللي مشينا
1: مشيت شنو في ذهنك سارة؟ مشيت افيك ليدي اللي انت فرحانة وسعيدة باش تعيش تجربة جديدة ولا فما شوية مخاوف؟
12: نو نو دو لي دو لتو جيتي فرحانة اللي أنا كبرت ومش ناخو ما ليبرتي تتحضر شوية من بابا وستي معناتها المجهولة اللي أنا مش نمشي ما نعرفش البلاد شنو مش نلقى فيها, ما نعرفش اسكو ننجح باش معناتها نعمل علاقات بالعباد خاطر
1: نندمج
12: اي نندمج قبل خاطر ما نادي با لا بوسيبيليتي بابا ما يخلينيش نخالطو رد بالك من هيك ورد بالك من هيك ورد بالك من هيك. دونك مشيت heureusement قلت مشيت انا وصاحبتي اللي قرينا مع بعضنا من البروميير اني في الليسي حتى اني كلاس تيام اني, دونك انا اي لو ميم شوا انا وياها مشينا انا وياها المستير. الاول نهار دخلنا قلنا لفوي كنا في 3 اوت لاول مره لفوي 3 اوت هكا داخلين العشيه الدنيا ظلام هكا مثلا لو سونتيمون اللي انت بعدت وبوها روح وصلنا وروحك اللي عبدت كوش عليها عبد رمات في صحراء ومشي. دونك دخلنا للبيت
1: تذكر حتى الطقس
12: اي هي تعرف كنت انا تو مرسومه في موقع قمت سيتي اليوم مشيتها دونك دخلنا نلقاو بيت ماهيش كومون نلقاو زوج فريشات حدود دي قزقزو انت تقعد ويقزقز شباك ما يتسكرش بالكدا دي بلاكار اون ديغي بلاكار تاع سيلون دي بلاكار حديد تو هي ليتيديون تاع تو في نعيم احنا لي كونديسيون اللي عشناهم mais c'était merveilleux معناتها c'était une très très très belle expérience اللي je ne l'oublierai jamais و d'ailleurs حتى عندي نوستالجيا حتى لتو انا تو انا عمري 64 دو طون طون طون نمشي المستير خاطر قعدت سماخ ما نحكي لا فيت المستير
1: وقعدت 5 سنين نتاع الفورماسيون نتاعك اون فارماسي عديتهم في المستير انا تبروا عنا كان فارماسي واحد اما فاك واحده نتاع فارماسي. شنو ما اهم الاشياء اللي تذكر روحك ما تعلمتهم كان كي مشيت غادي سارة, كان كي سكنت في فوايه, كان كي مشيت وحدك تعاملت على روحك
12: لو كونتاكت افيك لي جون et de choisir le bon du mauvais. J'avais 18 ans وقت اللي خرجت انا من نابل, donc كنت مشيت للمسير ما كنت صغيره معناتها ما نعرفش الحياه ما نعرفش لو كونتاكت نتاع العباد, donc الاكسبيريونس اللي مش تخلط عباد وتكتشف انا هو اللي تجم تخليه كومامي وانا هو اللي ماذا بيك تبعد عليه وما تدورش بيه. دونك سيتي معناتها
1: اهم حاجه اهم مهاره كومبيتونس تعلمتها
12: اهم كومبيتونس اللي معناتها ساكا بيرمي دو شوازيغ des amis et des accompagnateurs. الحق غادي بني با يو دو بروبليم انا الحمد لله اللي صحبتهم اللي حطيت عليهم طلعوا كيفي انا ودايوغ انا اون غارد حتى لتو كونتاكت معناتها سافي بلو دو 40 ans qu'on a quitté le foyer monastir mais ساعات اون غارد جي غاردي دي ريلاسيون افيك سو كو جي معناتها لي كولوكاتير مش لي كولوكاتير معناتها لي كوليب
1: اصدقائك في المبيت الجامعي
12: اصدقائي في المبيت وفي الفوي وفي الفاكولتي زاده
1: وقتها تاخذوا 5 سنين كاملين نتاعكم معناها اللي تقرا المده اللي تقراها تاخذ فوي
12: Non, Roma, en fait, c'était 4 ans que tu peux prendre le foyer. Ouais. Cinquième année, c'était une dérogation. Ils ont une autre journée qui dit « Oui, ils ont des horaires, ils n'ont pas les moyens. » Il y a une exception, ils ont fait le foyer.
1: D'accord.
12: 4 ans, on a fait 3 août. Et la cinquième année, on a fait le foyer, un autre foyer. C'était un foyer par l'Aulet. On a un bloc où on a fait la cinquième année. وسيت الاوكازيون الاخرى زاده اللي تتعلمها من الفوايي اللي معناتها انت جيت من نابل ثم عباد اخرين جايين من مثلا من مصفاق عباد جايين من توزر عباد جايين من نور دونك وقت اللي تتخلص بيهم تلقى روحك اللي معناتها مختلفين وتتعلم منهم وتعطيهم معناتها مثلا الماكلات ونافي با لي ميم ماكولات
1: تكتشف في الكويزين تونيزيان في أبهى تجلياتها أي معناها أي تعرف أنواع الكسكسي الكل وأنواع
12: لا حاجات احنا بعض عمرنا ما كليناهم مثلا ملوخية يطيبوها بالحوت ولا يطيبوها بالدجاج أنا جميل بيسا ما كي تسكن مع عبيد ما تعرفهمش معناتها ثقافتك المأكولات
1: صحيح تحل مخك الأشياء جديدة بالحق تكتشف تقول خلنا نكتشف خلين ذوق خلين نقرر وحدي الساعة ليش نحكم بصفة قبلية شنو ما سارة كان فما ديزاكتيفيتي ولا حاجة كنتوا تعملوهم مبعثكم
12: لا علاش قلت احنا قلنا دي كو سيتي نجم نقول العهد الزهري ولا العهد الذهبي متاع لي زيتيديون معناتها التو انا ما ننتهيش انا في لو فويت كوا اوت كانت الله يرحمها مدام معروفي سيتي انسان اكسبسيونيل معناتها كانت مشايفتنا انا في فويي معناتها في فويي انا في تلفزيون انا في سال دو سبور انا في بيفات يوصل في وسط الفوايي معناتها هنا دي ديزاكتيفيتي وكنا عندنا زاد كيف ديزاكتيفيتي اكسترا فوايي كنت مثلا عندنا ان جروب دو ميوزيك نمشيو نعملوا ميوزيك فيها كانت بنستير فيها بحر دونك نمشيو نعملوا مارش على البحر
1: محلك تحية ليك يا سارة وللي يقرأوا فارماسي الكل مش كان يسكنوا في الفاية
12: بون اللي توي كان بنتي عملت فارماسي بعد ومشيت لي كونديسيون ايتي بلو لوكسيوز معناتها تحق احنا
1: في الفاية ولا سكنت واحد
12: توا فما شكون بدا يسكن في الفوايي توا قلت لك
1: ماما
12: قالت لي هاي ليه دونك كيف مشيت هما صحيح عايشين في اللوكس وعايشين في الرفاهيه وكل شيء مي هي نون با فيكو سو كون ا فيكو احنا لا جوا دو فيف كون ا او هما توا معناتها جيل توا اي نون با او
1: اي نون با جيماجين والفرصه هكا باش تعرف تسكن في معناها دورتوار فيه برشا طلبه اكيد اكسبيريونس هايله في القرايه ولا في انك تتعلم تتحل على العادات التقاليد الماكله كما قلت وغيره
12: يعني تشتغل على وجه نتاع العباد مثلا عباد تعمل في الحس تاع عباد مش متربيين عباد دونك في اوبليجي
1: تكتشف النفسيات زاده والاخر معناها كل واحد مستنس بانماط بسيطه ضعيفه قليله في حياته مع عائلته كي يمشي الفوايي سختن مش يلقى انماط نفسيه مختلفه معناها ويتعامل معها يعطيك الصحه يا ساره تحيه ليك ونشكرك برشا على مداخلة وتحية لكل أهالينا في نابل شكرا لك سارة نمشي الأحلام مرحبا
13: وي عسلامة
1: عايشك يا أحلام مرحبا بك 39 سنة من تونس
13: أيه
1: مرحبا عزيزتي نورتنا
13: يا عايشك يا فضلك مرسي بوكو
14: انا انا ديك السنه وصلت نتاعي بديتها بتيت ممكن فهمت لو باركور من نهار كي نجحت في الباك. سيتي الحاجه الوحيده اللي بكيتني اللي انا كيفاش باش نخرج نقرا من غير ما نبوس ماما الصباح.

0: أحلاها. تعلمك اللي أنت تتدابت أفيك عباد اللي هم يكونوا مختلفين في أفكارهم في الكمبورتومون تاعهم في نيفو دو ليديكاسيون. ولكن نقولوا احنا واحد يحب القراية واحد ما يحبش, واحد يحب يسهر يغني واحد يحب يقرأ اكسيتيرا. دونك سيتي سا وعشت فيه دي زكسبيريونس ما أحلاهم. Des expériences خوف انك تكون في الدوغتوار في الليل باش تمشي معناتها pour prendre une douche ولا باش تمشي للسال دو كالكولوار اللي في 24 شامبر ا دروات يا غوش يخوف على الاخر. مي محليهم بعد كي تقعد تفكرهم تضحك عليهم.
1: شنو اكثر حاجه تعلمتها ولا في العلاقات نتاعك زاد قعدت لك من التجربه نتاع الفويه؟
0: الحق لديك تشوف انه وشي تعلم انه العبد الاخر يحترمك tu imposes le respect.
1: D'accord.
0: Surtout ça. Voilà, نجم نكون معناتها انا في البيت مع بنيه ما نفهمش انا وياها, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas le même rythme تاع القرايه, mais il faut instaurer le respect.
1: دونك تجيري النفسيات, تعرف كيفاش تتصرف.
0: تجيري النفسيات وهذيك
1: ما تفهمش
0: بلو تار حتى في خدمتي توا اكتوالمون انه دو سافوار جيري لوتر. Par la suite, ce niveau master, donc, ou à la fikra, peut-être, je me permets, j'étais lauréate. J'étais la première de la faculté, kulam, alors que je suis une fille universitaire. اللي هو فريمون الكونديشن تاع القرايه سيتي با توب. معناتها برشا عباد تحب تسهر في الليل, تحب تغني, تحب تعمل كيش قص الضوء يعملوا برشا جو اكسيتيرا. مي افيك تو سا الحمد لله جي بو تروفي سيت ايكيليبر. بار لا سويت في الماستر كليت وحدي بيان سور بيتا, مي افيك دونك سيتي اون كولوكاسيون مع بنات اخرين و سيتي خير للحق الاكسبيريونس اسهل من الفوايي اليونيفرسيتير برشا. هذا الكله هذا الكله اكسبيريونس. علاش انا دونك سمعت الميساج نتاع لو مسيو اللي بعث الواتساب قال لك الغربه, اي بان سي فري. انا بعد الماستر دونك جاي اون بورس ديتا باش نخرج نعمل تيز دو دكتوراه في فرنسا, اي لا فريمون سا نو ريسومبل با دو تو للحاجه اللي عشناها في الفوايي يونيفرسيتير.
1: شنو الفرق؟ زيد معناها الغربة أقوى أصعب؟
0: أقوى برشا. ريت في تونس كلك سوا حتى لو فما معناتها ان ديبلاسمون جيوغرافيك انتر معناتها لي ديفيرونت ريجيون, مي أقل حاجة مثلا تطلب ماما بابا تحكي لهم, تطلب خوك, تطلب اللي هو في فرنسا تو تيرمي با, ولا على لترونجي ان جينيرال تو تيرمي با دو فير سا. معناتها باش تحكي باش تحيرهم ني بليس ني موان. بالحق الفما وين تتعلم الانديبندونس توري دور, مش انك تطيب وحدك بركة نو سي فريمون ريان.
1: يعني الغربة هي ستاج الوحش في الاوتونومي وفي التعويل على الذات وفي
0: وي انك تعمل لي بروسيدور ادمينستراتيف وتكون اوتونوم, انك تمشي كل يوم تو برون لو ترونسبور, انك تو تادابت في في في كروس. معناتها انا جيت في الكروس في الفوايي يونيفرسيتير فرونسي, انك تو تادابت افيك ان اوتر ريتم. في رمضان انا le même rythme, معناتها احنا صايمين هما فاترين, نبداو في ريونيون. انا جيت دونك جيت اون تيز, نبداو في ريونيون يبداو هما ياكلوا معناتها بقاويهم وكل شيء, وانت tu dois être sereine, tu dois montrer le bon exemple نتاع l'étudiant المسلمان. معناتها اللي هو
1: انت احلام عشت الزوز, معناتها جربت الفوايي يونيفرسيتير في تونس وجربت في فرنسا. شنو الاختلافات وشنو تعلمت من هذا ومن الاخر اللي ما لقيتوش في الفوايي التونسي واللي لقيته في الفوايي التونسي ما لقيتوش في الفرنساوي؟
0: alors في الفوايي التونسي avec les différences ما تحس روحك مع بعض من دغيا يشبهولك شويه ومون في الكولتور. À l'étranger, c'est vraiment ok. Il y a le respect. Nous accès à la haute pour être honnête. Nous avons accès côté hygiène et tout. C'est plus correct, c'est plus propre. Mais il y a cette différence. Je vais en saigner. علاش صايمين, علاش يلبسوا هكا, علاش يعملوا هكا. تبدا تحكي مثلا انا في البيت نحكي بالعربي مع عائلتي كوم سي انا لوكو ما في دوتر شوم دون دوتر شوم معناتها وصلوا عملوا ريكلاماسيون ال بارل دون اون لانغ كون كومبران با.
1: داكور
0: فوالا دونك سيتي
1: سا تحكي معاهم وكوبوك بالفرنسي باش يفهموا اللي راهو لاباس. انا راح نحكي

0: سلموا على بعضنا معناها ما تخافوش. طب مش تهديدات على حياتكم معناها؟
1: effectivement بعد avec le temps بالحق والله نحب نقول ساعات للي جون معناتها أمي encore jeune mais للي جون معناتها اللي زنتين متعطوا راهو بالحق راهو أصعب راهو إنه نخرج ونعمل معهم شطاغ ونمشي للسال بشطاغ معهم avec mon voile اللي انا voile que je l'ai adapté bien sûr pour ne pas faire peur aux gens انه رانا محلينا رانا جوست on a pas la même religion mais رانا ما نخوفوش العباد رانا on est dans cet état de respect وصلت vers 2-3 ans de thèse j'ai eu mon directeur de thèse Il est directeur aussi d'une boîte cosmétique grande. Bon, je ne vais pas faire la pub. Et nous, il est allé au avec sa famille pour un repas où il taïbou les végétariens les haine. قديش محليها الغسبي انا كل ما نجي لتونس ونرجع نهز لهم دي كادو دي بتي جيست سامبل معناتها بور ابيزي لو كليما باش نعرفهم على تونس اكسيتيرا
0: انت عايشه في تونس احلام
1: انا توا عايشه اونتر لي دو
0: تري
1: بيان انتربريز انترناسيونال اي في دي ديكلاسمون
0: واضح جدا ان توكا اللي فهمتوا اللي التجربه كانت مثمره كسوا في الفوايه التونسي والا في الخارج تقول لي الهجره اصعب برشا من انك تتنقل من ولايه لولايه باش تقرا وتعيش في فوايه وحدك اما تقول كم ام يظهر لي كاينها خطوه زادت تحضر شويه الشخص كيفاش لقيت روحك سختن مو حاضره شويه معناها كي
1: طارش نوع سي لو ديفي تولي انت تعيش دون معناتها تولي سي اون فيجن انه جيم بيان لي ديفي انا دون تيت دون ماجي سي كوم ان كونسيبت je peux m'adapter في n'importe quel climat avec quel معناتها في اي كونسيبت ولا في اي نلقى روحي حتى معناتها حتى دو بوين دو فيو كارير Et j'ai fait une doctorat en biologie et par la suite j'étais attirée par le monde cyber. D'accord. Et là, alhamdoulilah, maintenant, cadre supérieur, donc, chez entreprise en cybersécurité.
0: واضح جدا
1: ما فماش حاجه مستحيله دونك اون دو سادابتي اون دو ابروند وما نحبش النوشن تاع نبكي ونروح في دارنا
0: تري بيان واضح يعطيك الصحه يا احلام نورتنا يا لاله شكرا بالتوفيق بمزيد تالق والنجاح ميرسي على المداخله شكرا ليك نواصل 71 113 ألف مازال على ذمتكم 71 113 ألف على ذمتكم شاركونا تجاربكم مع السكن الجامعي كما قلنا ينجم يكون فايي ولا كريت وحدك ولا كريت مع اصدقاء 71 113 ألف شاركوا معنا في فورم اليوم واعطيونا تجاربكم اللي عشتوها وتعلمتوها من مبيت الجامعي ولا السكن الجامعي بشكل عام خلينا نواصل مع التليفونات معايا لنبيله مرحبا
2: مرحبا عسلام
0: عايشك يا لاله 43 سنه من تونس
2: اي
0: مرحبا لاله نسمع فيك نبيله
2: بون انا جربت الفوي بريفي جربت الفوي يونيفرسيتي او ديبي جربت الفوي بريفي وجربت نسكن وحدي
0: باهي برشا
2: بالنسبه لي انا سيت اون بيل اكسبيريونس بصراحه بالنسبه اللي ما عاشش معناها شكون في فوي يونيفرسيتي ما خسر برشا حاجات علاش على خاطر ديبي انت تجي تبدا ما تعرفش برشا حاجات تبدا معامل على داركم ساكن في داركم معناها هما اللي امك لهي بيك ما عندكش ديزونجاجمون تجي لهنا لتونس تولي انت ريسبونسابل على كل حاجه ريسبونسابل باش تاكل كيفاش باش تخرج اوقاتك بيتك النظام هذاك الكل ابارسات الحاجه الباهيه لانك تتعرف على برشا جهات على برشا عادات انا بيرسونيلمون ما كنتش نعرف جهه الشمال الغربي نشوف كان في الترابزه جهه الجنوب تعرف على عاداتهم على الماكله على طريقه كلامهم كيفاش برشا حاجات دونك تفريها لذيذ حياتك معناها تتعلم برشا تتعرف على برشا عادات
0: ايه معنى العلاقات اساسا
2: العلاقات وان بليس تتعرف على عاداتهم على نوعيه الماكله خاطر مش كيما الساحل ماكله الساحل كيما الشمال الغربي سي سا فوالا من بعد بون فيها دي زانكونفينيون بيان سور بالنسبه لي انا الحاجه اللي تعرف فيها اللي خايبه انا مسافره نعيش في بيت وحدي معناها في دارنا عندي شومبر نتاعي المشكله فيش لانك تلقى روحك شومبر تبدا ادو ولا اتخوا هذه تحب تسهر هذه تشعل الضوء هذيك هي المشكلة أما من بعد تتأقلم فورسيمون تتأقلم نحترموا بعضنا لوني نتفهموا أنت تحترمني راني أنا نرقد بثل في الوقت الفلاني ما تعملش علي الحس
0: واضح تلقى حلول معناه
2: سي توت افي نورمال تلقى حلول. من بعد وليت نسكن في ما عادش عندي حق في الفوايي تاتيك وليت نسكن فوايي بريفي. فوايي بريفي ولي كونفور احسن شوي. انت تعرف الفوايي يونيفرسيتير لي كونديسيون تاعهم نتاعنا في تونس
0: اي خاطر دي فوا يقدم وخاطر زادا سكنوا فيهم برشا ودبش والخزانة والكرسي وغير وتعدد عليه دي جينيراسيون
2: الخزانة الحديدة طويلة والتجريري في حالة وما عندكش حق تستعرف
0: طيب كي تبدأ في البريفي يبدأ أجد سيغتانمو وبش يحاول يحسن زادا في ستوندينغ خاطر زادا أغلى كمان من الفوايي متاع الدولة
2: سي توت افي نورمال اغلى اي اون بليس عندك كوجينا عندك فريجيدير
0: صلاتة دونك فما لوكس
2: بلوز او موا فما لوكس
0: اي وشنو الفرق معناها انت غير فيك حاجه انك ما تسكن في فوايي وحدك بريفي
2: كيما افيك لاش ما عادش تحمل برشا حاجات راه وين تكبر اكثر شويه في العمر مش كيما وانت دخلت عمرك 19 تبدا تتحمل برشا حاجات من بعد ما عادش تحمل لي كونديسيون هذوك وتقول معناها تشتي باش تعمل قهوه كيما برد هو في فوايي يونيفرسيتير ما عنديش ليزان ولا نستعملوا فريتشويت بالسرقة معروفة هذي دونك في الفوية تخيزي عندك غاز عندك كوجينة عندك توسا بعد وليت نخدم كي وليت نخدم بيانسيو وليت نكري خطا عندي معناها اللي مويان دي تتحسنوا شوية دونك وليت نكري سي توتا في نورمال ديما يقعد لكري تكري دار مع بنات بيانسيو ما كريتش وحدي مع بنات كل واحدة في شامبر هذاك الكونفور بالنسبة لي يتسمى وزاد باهي سي اون اكسبيريونس عرفت برشا عباد كيف كيف كل مره نتعرف على بنات من جهات معينه ولينا صحاب نمشيو لجار بعضنا نخرجوا مع بعضنا
0: العباد اللي عرفتهم في الفتره نبيله في الفتره نتاع السكن الجامعي كان في الفوايي والا وقت اللي كريت وحدك ولا حتى بعد كي وليت تخدم وكريت وحدك زاد الكلهم مازال عندك بهم كونتاكت لبعض منهم ولا اصدقاء ولا
2: والله اللي في الفوايي يونيفرسيتير خدهم من بلدان بعيده قعدنا جوست على لي زو سوسيو لا فيريتي اما اللي في اخر المرحله قال لي انا نخدم ميم حتى في عروسات بعضنا مشينا وقعدنا لتوكي نتقابلوا خاطر الاغلبيه قاعد نخدموا في تونس مش كيما القرايه يكمل القرايه كسافوار وي باش تخدم انت شنو هي البلاد اما انا كي كريت فوالا كي كريت وقتها انا نخدم هنا في تونس دونك كنا نخدموا قعدنا تو اون كونتاكت نخرجوا مع بعضنا نمشيو لديار بعضنا قعدنا صحاب
0: باهي برشا واضح جدا يعطيك الصحه نبيله
2: اي قول نفسي عايشك
0: حبيت تقول حاجه اخرى
2: حبيت نقول انا اي واحد يحب يقول لك ليه ما نقرا كونش بحذا دارنا وما نجمش نبعد وتوسع ما ننصحوش تتعب سي فري اما تعمل اون فور بيرسوناليتي انا قبل كنت حشمه على الاخر ما نجمش نجاوب صراحه نحشم اما كيما ليت نسكن في الفويه تي او يلزمك تجاوب يلزمك تتجرا على برشا حاجات تعمل اون بيرسوناليتي باهيه
0: تري بيان يعطيك الصحه نبيله نورتنا يا لاله تحيه ليك ميرسي لاله شكرا ليك نواصل معايا منصف مرحبا
3: السلام مدام امين
0: عايشك يا سيدي مرحبا بك
3: نشكرك على الموضوع اللي جبته
0: الحق
3: رجعتنا سنين سنين سنين محلاهم والله
0: مرحبا يا سيدي تي بكش كبير 45 سنه من سنين سنين
3: ايه بلي يكون عشان
0: سنين بركه في الايام
3: مبارح بركه والله مبارح بركه
0: اي
3: والله قاعد تراث محلاه الحق محلاه
0: وين التجربه نتاعك مع الفوي منصف
3: تجربه اني متساح خذيت الباك 2003 ديمتروا اي خذيت فوي رستابع عطوني نقرا في الدندان وقت
0: ايه
3: الحق عملت الفوي نعملوا كي خذيت الباك قلت له بابا راني خذيت الباك نقرا في تونس قال لي برك على روحك وش نعمل انا عارفاش تونس معناها تونس انسان داخل بلاصه ما يعرفها حتى شيء فهمت الحق تعبت من الاول فك السخانه والترسين انسكريبسيون وكل
0: يا اخي السخانه على تونس كامله خايب تقسطون استعبك منصف هكا ولا
3: ليه نزيل صغير مش فاهم شيء مش فاهم شيء بالدنيا
0: بدلت عليك
3: جملة الحق وحتى كي تبدلت علمتني حاجة بارك علمتني ايش نعرف نتصرف في فلوسي نعرف نتصرف في علاقاتي ما ندخلش في حاجة في حاجات اللي ما همش متاعنا وكو فهمتي
0: اول نهار تتفكروا منصف كي هبطت لتونس ومشيت للفايا جيت وحدك ديجا
3: وحدي مشيت للفاك عملت انسكريبسيون في الفاك ومن بعد رجعت للفوية معناتها من الدندان للرستابيا ما فهمت شيء خذيت تاكسي هبطني قدام الفوية هو قالوا لي جيب ملحفة ما نعرف بس إني جيب الملحفة ما ربطت صوتي على زين اللوجو
0: إيش عملت في الملحفة مشيت بليش
3: العقل وقتها مش عرفت عرفت لا عرفت برشا حاجة
0: بعد اكتشفت بأول نهار في الفوايه تتفكروا منصف
3: إيه أول نهار في الفوايه وقتها ميزك محلش العروس ترى محلش ميزك
0: ها
3: وقتش عملت عندي عندي واحد وقت عمل معي لانسكري وقتها وهو ديجا عنده عام في يتني قال لي اسمع تعرف شو تعمل برا امشي اعمل ابونمو الكار قبل كل شيء والكار اللي تطلع
0: تجربة
3: فيها الكار اللي تطلع فيها ما نعرف ايش تونس جملة الكار اللي تطلع فيها من قدام الفوايي قابت للترمينيس وعاو درجة هي نفسها عاو درجة سيركوي نفسها باش تولي تتعلم فهمت وقت نهبط في الترمينيس ما نعرفش عنها
0: يعني مشيت عملت عملية بيضاء مع الكار
3: عملية بيضاء مع الكار
0: جربت
3: جربت نام في الترمينيس نلقى رستوران نفطر ولا ناخو حاجة ومن بعد نعود نرجع السيركوي اللي جات ورستابي معروفة السعدة وكل وليت نعرفه اللي نعرفه
0: الشوي فهمت
3: يعني صح ومن بعد عاد ولات مع فما اللي يقراوا معايا في الفاكي هم معايا في الفوايه خمسة ديجا
0: بعضكم تروحوا مع بعض
3: ما بينهم سيدي بوزيت ونابلي
0: جو
3: نزلهم التحية نزلهم التحية محمد جبل يا حسرة والله يا حسرة يا حسرة الحمد لله الحمد لله
0: في البيت ثلاثة منصف
3: في البيت ثلاثة
0: معناها سوسة ونابل وسيدي بوزيد
3: مستير ونابل وسيد ووزي من بعد عاد مدنين قدامي الشامر اللي قدامي مدنين واللي بجنابنا من قفصة
0: ايش فيه يا
3: مونسي قولنا ماني اوش نجيب لكم سيسة احنا ساحل المعروفين على سيسة وانت ما دمروا روزكم كل حد كيفاش
0: يتصرف في حاجة
3: ونتلموا على الطاولة الحق
0: أجواء جميلة
3: أجواء مش عادية لا ورمضان كيش عديته رمضان ما عديته البر عديته زاد عام صفية وقته رمضان هذا كان نقول كي نحب نعاود ندفع عليه فلوس باش نعاود فهمت كيف
0: عليه شنو المختلف اللي فيه
3: مش مختلف معناتها طاقة روحك انت معناتها اللي جيتي اليوم كل قدام الريستوران استنى في شغل فترة الجو نتاع رمضان والقرآن
0: الجو
3: القرآن قبل شغل فترة فهمت ونهزوا شغل فترة الكل ونقعد نستناه في الأذان من بعد السهرية نتاع بعد شغل فترة الحق لازم كل من
0: العقول ويعمل لكم سهرية بعد شغل فترة
3: يعملون ديقالاي كل فهمت يعملوا
0: أجواء
3: رستابي الحق مشيت له والله نبكي عليه وعايش في تونس راه معناتها
0: فين المقعد في تونس معناه
3: لا مش نحكي لك عاد اللي صار عرس عرس في الساحل مرتي وزاري التو في الساحل وتو تسعة سنين في تونس على فين واحد
0: ايوه شنو تعودت يثوري تعودت بزيد باجواء الفوي خويا
3: منصف معناه في تونس قاعد في تونس
0: ما عادش تحس بالسخانه منصف
3: والله اختي امينه والله العلاقات اللي عملتهم بالسنين نتاع الفاكهه كانت بعد عام فوي ومن بعد خرجنا كرينا فهمت اليومين هذا نمشي لهم اليومين هذا في تونس في العاصمه
0: ما زلتوا تتقابلوا معناها
3: ما زلنا نتقابل
0: وتتفكروا وتسترجعوا ذكريات الفوايه
3: اي نمشي لهم تقول لي جاي هذه مدام بسمة نوزل لها تهية زادة وقتها قالت تقول لي انت ولدي نمشي لها حي الغزالة نبتح لهم وقتها ولد خاي يقرا معي نبتح لهم
0: وشنو اهم حاجه معناها تحس روحك تعلمتها من التجربه هذه منصف
3: ما عشت حق لحتى حد
0: ايوه
3: ما استقل حتى حد وتعرف كيفاش تدخل مع العباد ما تعرف يزمك تعس على روحك شو تتكلم مش تحكي كيفاش تتصرف كيف تدخل بلاصة ما تيزمك تدخلها وتخلي تراس أنا أقول لهم مدامك أنت من الساحة تخلي تراس مزيانة على الساحة ما تتعلم كيفاش تعاول على روحك ما تستقل حتى حد وتخليك تعمل علاقات تخليك تعمل علاقات ما تقعدش مثلا في ال أنا عارش يعني تلتوار متاع أبوك وأمك وأخواتك ولا جيرانك وشعونك لا تحل سنيتك وحدك هذيك الحاجة الباهية تو صغاري نقول لهم خذوا باكم وتصرفوا معناتها
0: تشجعهم باش يعيشوا التجربة
3: يلزمهم يعيشوا التجربة خاطر هو اللي يكملوا لهم الشخصية متاعهم تو مش كيما عشنا قبل مش كيما تو صغيرات متاعنا تو فهمت
0: باهي منصف عشت فيه عامك هاو الفوايي
3: عملت عام برك فوايي من بعد خرجت نكرينا
0: بعد خرجت كريت
3: واحد كريت لا مش وحدي معايا ليمون سيدي بوزيد خرج معايا قعدنا بتاع 20 وجاو زوج اخرين معانا
0: واكتشاف اخر نتخيل
3: اكتشاف اخر يزمك عندك راس الشر يزمك تخلي كريك وكل حد عنده تاش اليوم مثلا منصفي طيب غدوه محمدي طيب ما فهمهاش يزمك يروح يقع شيء نهار لحد الناس كل حد يشد بيته وينظمها الصاله البركون الناس كل معناتها
0: والصاله البركون تحتي كومين واش تعملوا فيهم شكون ينظف
3: كل كل كل كل
0: كلكم على بعضكم مع بعضكم
3: على بعضنا واحد الصاله الاخر شد البركون الاخر كوجينا كل كل كل
0: دوك تعلمت الطيب وتعلمت تتلهى بدبشك وبالدار
3: لا ما عادش عندي مشكله
0: هي ما كان
3: يحكيوا لي عرجال شاوت الشاوي نتاع الماكله نقول لهم انا شاوي ماكله اللي يجي ناكل اللي ما عادش عم فيه ولا ما عادش كيما نقولوا معناتها ما عادش البرا من دارهم ما عادش يتشرط على الماكله فهمت
0: ولي هاتي يشبع
3: اعطيه ياكل اعطيني ناكل نشبع كرسي ونمشي على روحي ماش نقعد نشاوي وكل الحاجات
0: اي مرات فما شهوات صعاب مشيت تعلمت الطيب مثلا
3: قسم طيب مقرونه قل الحم في القلة كلنا عملوه كلنا
0: ملوخية جربته
3: لا الملوخية لا غادي
0: ملوخية لا عادة أيوة. يا سيدي محليك يا منصف نورتنا يا سيدي إن شاء الله موفق وتحية لأصدقائك الكل نشكرك برشا عايشك سيدي تحية ليك مرسي سنيم منصف قال جملة يذولي زدان ستنين المستمعة اللي قالتها تقول راولي ما عادش شلفوايي فما برش حاجات تعدى بجنبهم ما تعلمهمش معناها وهو صحيح الشخص اللي أنا ما عشت شلفوايي من بالحق معناها الحاجات اللي عاشوها هما القرب من جهات مختلفة انك تعمل على روحك انك تصرف وحدك انك تتلهى ببيتك بدار وحدك سترى يذولي تجارب كبيرة باش واحد يتعلمها من اللي عمره 18 سنة
4: هي تجربة انسانية ثرية جدا كما ساعات تحكوا على الخدمة العسكرية نفس الشيء برشا بنات او البنات ما يعديوش خدمه العسكريه او في اولاد ما عديوش خدمه العسكريه فهي عنصر مهم اللي يعيشها باش يستفاد منها اما ابخي كو كأنه بعد ما يعيش التجربه واللي توا اتصلوا بنا الى الان هم الناس اللي عاشوا التجربه اما النجم زدنا نسمعوا اولياء يحضروا في صغارهم ابنائهم باش يخوضوا التجربه خلال الايام القادمه كلمه لوجمون يونيفرسيتير او المبيت الجامعي او السكن الجامعي تركز على الفرش وعلى وين باش تبات لكن هي تجربه اكس انسانيه بامتياز يعني العباره نفسها كأني معناتها تختزل اللي تقال الآن يحكي على أبعاد مختلفة نفسية اجتماعية ثقافية اقتصادية تنظيمية في حياة فرد في سن اللي هو مقبل على الحياة لأنها تقابل عدد الناس في بداية سن الرشد واللي هي تخلي هالانفتاح أكثر أهمية نحن في وضعية والناس سرعوا في الاستقلالية أو في مسار الاستقلالية لأنه كان هذا الارتباط بالعائلة بالمنطقة بالجهة بالأصدقاء بالمؤسسة التربوية وكأنه الالتحاق بالجامعة يسرع هالاستقلالية اللي تنجم فيها تحديات ربما اليوم الناس اللي يكلمونا يثمنوا هذه التجربة لكن البدايات صعبة وهو نظن صديقنا منصف صور هالوضعية متاع الضياع متاع المجهول متاع إنسان منبهر لأنه زاد الناس يجوا إلى مدن كبرى في الغالب لأن الجامعات تتموقع أو تتمركز بالأساس في المناطق ذات كثافة السكانية العالية فبالتالي والناس يجيوا من مناطق مختلفة وعادة يجيوا بصورة مثالية للجامعة بتساؤلات باللي سمعوه في المخيال اللي تقال لهم لكن الحقيقة فيها مسائل متعددة مختلفة الأولى أن نحن في مناطق مدن كبيرة أقليم تونس نابل صفاقس سوسة مستير وهذايا عنصر مهم عنصر مهم ساعة علاش لأنه يذكر بأن الجامعة مكان الاختلاط بامتياز يعني الجامعة تجمع وهذه عسيمة بدور كبير في تاريخ تونس وفي تاريخ شباب تونس باش خلطت ناس ولذلك فما قيادات سياسية متعددة ومختلفة تعرف بعضها من قبل فك الحرم الجامعي بين ظفرين لأنه كانت فما بالإضافة اللي تقال اللي هو نفسي اجتماعي ثقافي اقتصادي فما البعد الإيديولوجي والسياسي زاد اللي كان حاضر بشكل كبير ونحت أشخاص وطيارات في تونس الحاجة الأخرى هو هذه القدرة على الانفتاح للآخرين وربما أغلبهم محكيوش برشا على المسار الدراسي الجامعي اللي يغلب في الحديث عن التجربة الجامعية بمدخل المسكن هي هذه العلاقات
0: قراية كينا سوغوندير خلنا نحكي ساعة على التجربة الإنسانية الكبيرة اللي هي فاية
4: وربما معناتها هذه هذه حلنصر مهم جدا اللي أفقت اليوم هذا الشعور بالحنين بذكريات قديمة بهذه القدرة على أن التوانسة مختلفين في عمر الشباب يتعرفوا على جهات أخرى ولايات أخرى من خلال لا رونكونتر
0: اللقاء
4: وانت كيما الكارت ما تعرفش ماشكم شتيح ولذلك اللي تحكي مقوليك على 24 شامبر وهو الاخر مقمرهم كيما حط الواجهات هذاك سيدي بوزيد هذاك مستير وكينه
0: منين وماكلة
4: ونظن هذا عنصر مهم جدا. الجامعة ساعات ما عاش تقوم به كيما قبل لانه مشينا في اللامركزية اللي هي باية وقربت الجامعات لكن فما اختصاصات فما تجارب تتعاش من هذه الحاجة الاخرى فما الانتماء الجهوي في البداية نحن ساعات
0: فما زادة نقطة انه سنين كانوا قبل يطولوا في التجربة في المبيت معنى يقعدوا عامين وثلاثة واربع سنين وحسب سنوات الاختصاص متاعك طوى ولا عامك هاو
4: لانه طاقة الاستيعاب اقل الحاجة الاخرى زادة هو كالبدايات اللي ساعات يلوجوا على ارتباطات من الاول تكون ضيقة ساعات تلقى السويحلية مع بعضهم السفيقسية مع بعضهم
0: يقولوا ولد بلادي
4: في البداية وتدريجيا يتم هذا الانفتاح والاختلاط ويزمك تعيش
0: تكبر المجموعة
4: بالفعل وربما بالعكس باش تتخلى تدريجيا على الانتماء الضيق المحلي اللي جيت به والجامعة وقت تلعب دور الجامعة اللي هي تعيش هالتجربة هذه فما مبيتات جامعية فيها زادة عناصر من بلدان غير التوانسة وهذه زادة عنصر آخر مهم يمكن يعيشوه
0: فلسطين
4: من أفريقيا جنوب الصحراء مغاربة
0: زادة صحيح
4: وهذه من موريتانيا
0: السودان
4: بالفعل فنظن هذه هذا عنصر مهم نحط حاجة أخرى باش ما نزيدش نطوله هو العنصر النسائي دمرقت التعليم العالي والحاجة أخرى تأنيثة الجامعة ولذلك اليوم الشهادات جت من أكثر 60 سنة من صديقتنا من نابل وين هي تحكي لك على حاجة تقول كمان معناتها هو فخر لكن في نفس الوقت بو محافظ من نابل من منطقة ساحلية ومشيت إلى منطقة ساحلية أخرى
0: 15 سنة عمرها وماشي على 5 سنين زادة بشتغل في المستير
4: ونظن هذا زادة عنصر مهم كيفاش تونس نحتت الحديثة اللي بصعوباتها أولا كونت كفاءات وكونت ناس اللي قلصت من مسألتك النعر الجهوية واللي ساعات تطلع وتظهر ونظن هذا
0: دايور نزار كتبها في مساج على 23-513 نلف قال أنا المبيت علمني ما فماش جهوية
4: علمني الفخر جهوية. بالانتماء وأنك أنت تحب الجهات الأخرى بدون ذلك الانغلاق اللي ساعات يظهر في بعض اللحظات ونظن صحيح. الجامعة تتجاوز دورها التعليمي التكويني باش تساهم في صنع كفاءات وكائنات بشرية إنسانية تونسية منحفتها عن الآخر وعن العالم.
0: يعطيك صحة سنيم شكرا ليك. احنا مزانا واصلين معاكم 71-113-ألف 71-113-ألف على ضمتكم راجعين بعد الأخبار مرحبا بكم.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك البرمجة الشتوية 1 سبتمبر راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. مصدر قضائي يفيد لموزايك بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط رفقة مروج مخدرات محل تفتيش ومحكوم بأربعين عاما سجنا من أجل ترويج المخدرات. وحسب المصدر ذاته فقد تم الاحتفاظ بهما لمدة خمسة أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسيل الأموال، وذلك إثر مداهمة منزل المروج المفتش عنه الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرامات من الكوكايين و4 كيلوغرامات من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي يقدر ب 394 ألف دينار. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيجومي تتمكن من الإطاحة بشخص يشتبه في تورطه في ترويج المشروبات الكحولية خلسة، وذلك إثر مداهمة منزله بمنطقة حي هلال. وبعد توفر معلومات لدى أعوان منطقة الأمن الوطني بسيجومي حول نشاط المشتبه به، تولت الوحدات الأمنية التحري وجمع المعطيات اللازمة قبل مداهمة المنزل، حيث تمكنت من القبض عليه داخل مقر سكنه. كما أسفر العملية عن حجز كميات من المشروبات الكحولية كانت معدة للترويج خلسة ومبلغ مالي متأت من بيع الخمر خلسة. وتأتي هذه العملية في إطار مواصلة الوحدات الأمنية بسيجوم حملاتها الرامية إلى التصدي لظاهرة ترويج المشروبات الكحولية خارج الأطر القانونية، وخاصة الأنشطة التي تتم داخل الأحياء السكنية وتثير تذمر المواطنين. دوليا، حركة حماس تطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. يشار إلى أن وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن كفير قد أعلن عن خطة تقوم على تهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية. كما أكد وزير دفاع الاحتلال الصهيوني السعي إلى الحصول على تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. إسبانيا تسجل أعلى درجة حرارة لشهر سبتمبر في تاريخها، بلغت 45.7 درجة مئوية في بلدة تقع جنوب غرب البلاد، مع تعرض إسبانيا لموجة حر استثنائية وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية. أسعار النفط تتجه اليوم نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران من جديد الضربات العسكرية في صراعهما الذي دخل الآن شهره السابع، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فرام.
5: الأولى في تونس موزايك فام فرام، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للـ 4 العشية.

0: الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم مازلنا مواصلين معكم في فورم على موزايك فام. تحية لكم نسكر في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71-113-ألف 71-113-ألف. مازال عظمتكم دير, خلينا نعمل طلع على الكومنتير متاعكم على مساجاتكم اللي بعتوهم لنا على 23-513-ألف فيما يخص موضوعنا اليوم المبيت الجامعي, التجربة متاع سكن الجامعي ككل, إن كان في فوايي وإلا كريت وحدك مع أصحابك ولا وحدك. دونك تحية للناس كل اللي كتبوا لنا, دير كلهم من خارج تونس. محمد من ألمانيا قال سكن في ماتر 3 سنوات, عاونتني برشا التجربة هذية وقت اللي مشيت لألمانيا. المبيت يخليك ما تمنش بالجهويات وتتعرف وتقرب من الناس الكل ويقرب الناس الكل لبعضها. هادي من بولونيا قال أحلى ليامات يا حسرة. بالنسبة لنزار قال عشت زوز تجارب في تونس وفي فرنسا, تعرفت على عديد ثقافات والأكلات وتعلمت نعمل على روحي. رايا قالت أعطوني فاك قريبة لدارنا في تونس أما اخترت نمشي للمستير, وبعد قالت قريت في بنزرت وزاد قريت في إيطاليا, وتقول اللي تجربة مهمة جدا وباهية برشا. 23-513-ألف عظمتكم, كنت تحبوا تبعثونا تكتبونا بالواتساب وإلا زادة تكلمونا على 71-113-ألف 71-113-ألف. شاكر في تقبل مكالماتكم الهاتفية, تحية لي, وإحنا نسمعوا تجربكم بأصواتكم وتفرحونا برشا كي تكلمونا. نواصلوا مع التليفونات. معايا وليد, مرحبا.
2: أهلا وسهلا,
1: عايشك يا سيدي, مرحبا بيك. 49 سنة من تونس.
2: الله يخليك,
1: عايشك, شكرا لك سيدي. 49 سنة من تونس وليدة.
2: هاي هاي
1: هاي سيدي, نسمع فيك.
2: والله كونتريرمون اوز اوتر انا عندي جوست انويتي.
1: عاود لي ما سمعتكش.
2: معناها انا بارابور اللي تكرموا الكل اللي نحييهم الكل, ما عنديش تجربة كبيرة في اللي فوايي
1: ميسيل
2: مي عديت جوست انويتي ليلة فرق.
1: تجربة ليلة, هي تجربة
2: ليلة برك. مشيت بالأحد روحت بالفريد
1: به. كيفاش معليش؟
2: عام 97
1: ايه؟
2: عام 97 معنا نقول توصيل نوستالجي معنا.
1: اي والله اي حسرة, عام 97 تحسها قديمة.
2: اي حسرة والله. الباك الباك بخير قوله فهمت. دونك هي كانت لكونديسيون موشة وراء بالخطر, عملت الواقع وقت الغوتاسيون بالغالب ليسونسيال قعدت وقت ثوازيام تور في بلانش باردوني لفاقس فاق دو سيونس كنت نذكرها. دونك مشيت بالأحد, عندي الوالد لا يرحمه هزني, هو كان يخدم كوندكتور بعدي كاميون وصلني على الأحد خاطر هو على تسمى شي لسوسة نعرفني. دونك خرجنا من تونس نهار الأحد بعد العصر
1: بالكاميون
2: اون بلوس الوالد ربي يفضلها لي. دونك ما خلت ما قضات لي بانوات وش نحكي لك خاطر ما عندناش اكسبيريونس في الفوايي. يا بنتي صدقني القضيه اللي قضيتها وقت داخلين الفوايي الناس كل يخدم يقول لك شبيه هذا جهك.
1: شنو هزيت بربي حاولت تفكر
2: والله العظيم والله العظيم بانوات.
1: علاش علاش بانوات علاش بانو
2: ما نعرفوش خاطر على اساس كما نقولوا واحد مش ينظف مش يقتل حوايجه فهمت. أفار الغيديستون أفار الغيديستون سامحني أفار معناها على أساس تقعد حتى في ديسمبر في بالي معناها شكل لي دي إنك باش تقعد دو ولا تخوى السومين وترجع كيما نقولوا جوست أنت خاجين تاع
1: بانويت. وشنو آخر كوفيرتات ملاحف مخادد ولا
2: لا؟ والله نذكر كان البانويت خرطة خاطر تعبوني منهم بانو كبير برشا فهمش على الشيتو الوالدة شريتهولي والله بلار.
1: أحليك أنت يولي هزيته كمان
2: والله نحكي معك شو غيزمو.
1: أحليك
2: نذكر الوالد وقت عنده كاميون أوام
1: حتيتهم
2: التالي مثالي مشينا ديقا ديقا للساقس وصلنا حكاية بعد المغرب. نعطيك جزء كما قولوا فيدباك معنا بيت ليلة.
1: لا عاد ما نحبش فيدباك, أنا نحب نعيش معك اللحظة
2: باهي لحظة بركة. نعطيك جزء كتير بركة نشوفهم لكونديسيون معنا. الوالد مسكين بيت في الكاميون قدام الفوايي وأنا بيت في الشامبر من غدوة الوالد لا يرحمه مشي لسوسة يخدم خاطر هو ترانسبورتور يهز السلعة. انا من غدوه جيت عديت اون ماتيني في ساقس بعد خديت تراه وروحت لتونس. جيكو الوالد كي جا مش يتعشى في الليل الوالده قالت له قال له حطي العشاء قالت له حتى يجي والد تعشى انت وياه. قال له كيفاش والد في ساقس قالت له لا لا روح
1: راني تعبت على خاطر ومشيت لساقس
2: خلاني في ساقس. دونك روح بعد كما نقولوا ابخي جورني قاني بحذا فهمت
1: سبقت وانت
2: بون اكسبيريونس سيتي كوم
1: معناتها الوالد طمني على البانويت روحت بهم ولا خليتهم غادي؟
2: لا ولا خليتهم
1: خليتهم. الوالده ما قالت لكش يا وليدي وين البال؟
2: الى يوم الى هذا كي جبتها تقول لي ربي يهديك ونقعد تبش وين وكذا كذا.
1: انا خليت تبش الكل سرنتي
2: لا مش الكل رجعنا كما يقولون بعد خاطر هي دي سي دي ما عادش في نقعد فيها سفاقس كما يقولوا ابخي اموار رجعنا جوست خديت كما تقولين ديك الكويت وكل حاجات كما يقولوا
1: حزيت دبشك معناها
2: اي
1: واضح. وبربي قرار انك تروح كيفاش اتخذته معناها شنو اللي حسيت حسيت بال
2: قالك يحكينا على الفويه وما عندناش كما قلت لك في كوتي فامي ما عندناش اكسبيريونس حتى سيت اونتوراج ما كانش يكون ايش يبي لي فويه مش تلقى اونتر جيمي معناها بالحق سيريزمون مش تلقى حاجه معناها على توقتي معناها فهمت اول حاجه نلقى نظافه مثلا
1: هو كلهم البنوات راه وكان ما كركرتش بنوات نتخيل راه كانت تكون تجربه اخف
2: يمكن والله يمكن والله
1: اما مرزل مشيت يا وليد
2: كوتي نظافه وكوتي سانيتير كوتي شامبر ما فهمت حتى شيء كوتي اورغانيزاسيون فهمت
1: خلي الامور تكون واضحه راه وليد الاشكاليه نتاعو مع البيت الشامبر اللي عطاوه له ماهيش مع منطقه صفاقس جمله معناها راه الحكايه
2: قلقته لا
1: فوالا باش الامور تكون فاهمين خاطر ينجم ويفهموا بحاجه اخرى ولا
2: لا لا لا بالعكس بالعكس كان جاو الوليد كل صفاقس انا تويت احنا برمي لي توب 5 فيليبين معناها فهمت
1: دونك انت هزيت رويحتك وروحت روحت قبل الوالد للدار معناها
2: والله روحت قبل الوالد حدا ترى ذاك الوقت فهمت اي مسكين معناها الله يرحمه اي شوكي اش قال لي من غدوه قلت له شو اوكي مش نرجع نقرا في صفاقس انا ايل سوفو العام يولي بعامين ولا بثلاثه فهمت دونك اون ايتي مش نقل تونس والحمد لله نقلت وقتها فهمت
1: نقلت في عامتها ولا عديت انا سبتي
2: بلانش وبعد ما عملنا دوسي ميديكال
1: ونقلت
2: اي كونفيس من اربع
1: ما ان توكا اللي تتفكروا هو انا اللي تذكروا البنوات معناه
2: البنوات منهم بانو كبير اصفر نذكر ورا
1: انا اللي بيت كيفاش بنوات الوالده سلم عليها برشا وقلها قد كامينه فاش خممت وقت اللي شريت لي ثلاثه ولا اربع بنوات محلاها ربي فضلها لك محلاك يا وليد عايشك يا سيدي نورتنا شكرا لك تحيه لك نمشيو للسيف
3: اهلا وسهلا مرحبا
1: مرحبا الله يخليك عايشك يا سيف نورتنا سيدي
3: بفضلك يخليك عايشك
1: سيف 30 سنه من المستيره
3: اكزاكتو
1: مرحبا يا سيدي نورتنا
3: انت مقدم جديد مش كما سي وليد ما شاء الله انت مقدم سنتين مزيد جديده نتفكر منها نقول يا حسره قبل كل شيء بوني في مستيره في تسويق في الاكسبيرونس كانت ياسر محلاه
1: عميش مشيت للفويه سيف
3: 2016
1: باه دونك انت انت اصيل المستير مشيت لوين
3: الصفاقس
1: الصفاقس هي هي البرشا
3: الصفاقس نسمع بيه اسمها قبل كنت من عارف الجملة جس حد لونتوراج متاعي ما خذينا الباك فرحانين باش نخرجوا نعيشوا قصة جديدة اكسبيرينس جديدة معناتها كل تجيك النفحة متاع انك باش تخرج تعيش الكونفورت تبعد على داركم تعيش الراحة تحب تجرب تكون تعيش وحدك فهمت تكون مسؤول وحدك
1: ايه
3: من بعد فجأة انت تظلمك حقيقة اخرى فهمتني
1: دونك وضعية متاع البيت متاع الفوايي
3: اكزاكتومون بالضبط بالضبط قال تكون تقول ما كنتش نتخيلها كي معناتها حسيت اما النهار اللون ما ننساش كنت اول نهار في الفوايي بون انا من الاول مشيت في قلت ما نعرفش خذيت اللواج مشيت للفوايي خذيت الادريس هزيت دبشي ومشيت ما نعرف لا واحد تدخل بسم الله حسيتو البيت فيها ثلاثة وقتها نتفكرها كيما تو في النهار فيها ثلاثة في الليل تتقلب قهوة والله نتفكر كي تو 15 واحد في البيت يا ولدي رمي وكارثة وجوك
1: جو به معناها سيف ولا
3: لا مش به جملة
1: لا عجبك انا فهمت
3: لا لا فادي تو قلت لك مصدوم الشوكة اللي خذيتها فهمني معناتها ماشي على اساس باش نقرا على روحي خويا وسلام معناتها عبيد باش تعرف واحد ولا زوز هذوك هم باش يكون معك في البيت فهمتني فجأة تلقى روحك محاط ب 50 واحد في البيت ما هذا مانت
1: دونك الليله الاولى بهت قلت احنا ثلاثه شبههم ولا 15
3: اكزاكتومون
1: ولعب وكل يظل باش نتلهى في الرمي وفي ال...
3: يا ولد تقلبت الدنيا معناتها احنا وين عايشين
1: اش عملت
3: هيك لا معيش قلت ما نجمش نكمل هكا معناتها لازم واحد يتصرف يلقى حل معناتها يخرج يكري يرفع بيت به كيف هو باش
1: يكون منظم في قرايته
3: اكزاكتومون في قرايته سورتو في كي باش تمشي باش تلقى في اونتوراج كيما هكا لك باش تقدر لك باش نجم تعمل حتى شيء فهمت
1: باه
3: دونك الحمد لله طيح بينا ربي ولاد حليل كما يقولوها عبيد ذبيهين. فهمنا مع بعضنا. حكينا مع المدير الفوية وقتها يرحم والديه. شفنا عبيد بهين نحبوا نقراو على روحنا. قالنا عن كيما سويت هو في الفوي الفوق مش سويت بالمعنى
1: اي سويت بارابور للفوي يسمى سويت
3: صحيح. دونك قال هذاك مازال مسكر كيما جاوش فيها عبيد اخرين انتم نعطيه لكم اذا شوفوا جروب اخر معناتها خاطر هو سويت فيه تروا شومبر هكا اوكي انت وشكون معناتها ما نكثروش معك واحد اخر والاخرين هاكا شوفوا كان عبيد صحابكم ينجموا ياخذوا البيوت اللي بجنبكم. دونك العمليه كانت هكا. تعرفت على واحد من القروين اسمه ياسين قدم له تحية
1: ليه
3: حاسيله فهمت انا وياه حكينا مع المدير كما قلت كعطنا البيت بسم الله ما شاء الله كنا متشاهمين جونا به البيت تحولت تقلبت ولا تريدوات وزرابي
1: وحاسيله ملاكم تهيدوا بها يعني زي انتوها خاطر جنرال ما يقولوا الأولاد كأنهم مهملين في الحكاية هذه ما يهمهمش معناها شباك أزرق أخضر ما يهموش يتعطيه يرتاح يرقد يأكل وكهو معناه
3: لا ما هو خاطر باش نقرأ لازم ليكون ديستون يكونوا ملاهمين وتكون شيك في الكونفور باش نجم
1: تقرأ مالا فرشتوها وعملتوا ريدوات
3: اكزاكتوم نظفنا
1: عروسة الدار ولا
3: يا ولدي الفم ديمناج وقت فما كان فم ديمناج الدور ساعات وكل تدخل البيت الوحيدة والسويد الوحيدة ما ندخلوش
1: متهني عليكم
3: صحيتك متهني علينا والحمد لله كهو عام تعادة ياسر مزين عشنا فيه رمضان زادة كيف كيف كانت الاكسبيرينس ياسر محلية في رمضان طيب شكرا فاطر مع بعضنا ننصبوا الطاولة ما شاء الله نطيبوا البريك
1: وصلايت قديش منو ليل انتوما مع بعضكم سيف
3: احنا وقتنا كنتوا ياسين وخمسة حبيب
1: خمسة تبارك الله
3: خمسة جزتما من قفتة
1: ومتضوين
3: لا جملة بالحق كنا متفاهمين بالكدير
1: داكو مستير وقفسة والقروين
3: ايه والقروين وتطوين ديجا
1: ايه بيان تحية لهم
3: ايه كهو دونك تعدى عام خشيف الحقيقة قرينا احنا ما شاء الله الناس كل ناجحين
1: ولكلكم قريتوا فرد اختصاص ولا فما من دي فاكولتي اخرين
3: لا فرد فاك اما منش نفس الاختصاص
1: به واضحة وتعدى عام احليه
3: تعدى عام يا ياسر مزيان الحقيقة سمعت في مداخلاتكم بكري معناتها انهم يديم يلوجوا على من مستير فور اكزامبل نحب من مستير سايح كانت موجودة العقلية هذيك ونحب نفرحوا كي نسمع واحد من نفس الريجون تاعك فهمت اكزاكتومون اوكي روحوا مع بعضنا ديما نقعدوا صحاب ونكونتاكت وتفرح فهمت من بعد الحقيقة ولينا معش لوجوا عليها الجملة الحكاية
1: عادي
3: صحيت اي واحد ماذا بيه يختلط مع الاخر ويشوف العباد اخرين وعقلية اخرى ومنتاليتي اخرى وسبري اخرى متاع أبر الميكلة أبر كل شيء معناتها حتى في
1: في الحياة اليومية نسمعوا بعضنا ننصحوا بعضنا نتعلموا حاجات من بعضنا يفصل واحد زيادة ويحكي في القراية فما اللي يقرأوا مع بعضهم زيادة مش كلمة ميكلة
3: مش كلمة صحيح
1: واضح يعطيك الصحة يا سيف قولي حبيت تقول حاجة أخرى
3: أي حبيت نحكي لك على الاكسبيرينس الثانية عامين أخرين بعد خرجت كريب
1: باهي باش
3: احنا عنا الحق في عام برك فهمتني كويين بعد نخرج ونكرب
1: صحيح
3: دونك كيف كيف زادة لازم ما كتلوج عبيد خاطر ما انت مش معلي جي بشتكتي زادة وتعيشوا فر الدار خاطر كيف كيف فهم حاجة لازم تكون انضفة موجودة عبيد متربية عبيد متخلقة فهمتني خاطر كيما قلوها كنت نأمن برشا وين تحط روحك تصيبها
1: صحيح
3: فهمتني دونك هذاك مفتاح النجاح بالنسبة للناس الكل
1: دوك لقيت عبيد نجم تكري معاهم وتفهمتوا
3: سايف تعرفنا على بعضنا في الفك خاطر مع واحد كيف كيف من بنزرت ومن زغوين ما انت ولايه اخرى كومبليتمون
1: يا عيني نجار البنزرتيه والكعك الورقه بالنسبه من زغوين معناها اجواء رطبه جدا
3: بالضبط يا ولدي ما شاء الله قلت له كنا متفاهمين على الاخر زاده كرينا دار بحد الفك قريبه وكنا مرتاحين خاطر كل حد في بيته معناتها مانيش كل حد في بيته ارتاح للناس كل الناس كل تعيش مرتاحه وتبدا في دي كونديسيون مريحه
1: تري بيان
3: الحمد لله كانت اكسبيرينس مزينه
1: شو اهم حاجه تعلمتها سيف اللي تقول كان مش من فوايي ما نتعلمهاش كسوا فوايي ولا من تيكاري معناها
3: اكزاكتومون المسؤوليه وهي اللي كون شخصية العبد أنا كنت لولا كي كنت في الليسي إنسان بالحق تميد على الأخر ما خلطت باش عبيد ما عنديش خلطة كبيرة ما نعرفش الكوميونيكاسيون بالكدي ما جست حد حد لونتوراج فهمت الحقيقة الاكسبيرانس نتاع الفوي تعلمك برشا حاجات هي ايش تسول الفوي انك تخلط العبيد تعرف كيفاش تحكي معهم كيما قلت مدام تعمل بكري لازمك تجاوب على برشا عبيد كنت قبل لا تسكت لا لازمك تجاوب
1: تتعلم
3: معناتها هي الحقيقة
1: تكون شخصية تكون معناها العلاقة بالاخر بالانسان معناها سي بيان
3: بالضبط
1: يعطيك الصحة يا سيف نورتنا
3: مرحبا
1: تحية ليك ولكل اهالينا في المستير شكرا ليك يا سيف ميرسي واصلوا معايا سيدة مرحبا لا سيدة مرحبا مرحبا يا للا
4: سيدة للتصحيح مدام سيدة
1: سيدة مرحبا مرحبا يا فايدة نورتنا يا للا محلى اسمك
4: يعيشك نفسي يعيشك أمينة
1: فايدة 62 سنة من أريانا
4: أنا من أريانا مرحبا من وزارة شباب ورياضة
1: إيه نتشرفوا مرحبا
4: بيك يعيشك دونك أنا تجربتي لا كونسيدير أن بو سبيسيال على خاطرني أنا من تونس من الرادس وكنت نقرأ في دير البي إيكول وقت السوبريور أليبوك دير البي طوى ولات انستيتيو كان تقبل إيكول تابع وزارة الشباب والرياضة دونك أو ديبو أنا كنت نعمل دروا ومن بعد قصيت وجاتني فرصة باش نعمل دير البي والكل خفت الحقيقة من الأول على خاطر الفوايي
1: التنشيط الشبابي فايدة هكا
4: ولا أيوة واضح هذا هو التنشيط الشبابي أبسوليمون دونك خفت على خاطر انا نسكن في رادس ودير البي معناها قريبه نجم نمشي نعمل فايفيا مي براتيكمون على ليبوك كان لو فوايي اوبليغاتوار عاد خاطر عندنا دي زاكتيفيتي نعملوهم بعد القرايه دونك يلزمنا نقعد من الاول خفت وكل شيء ومن بعد على خاطرني انا كنت انديبوندونت وعندي بيتي في دارنا وحدي وفي يونيك دونك عرفت لو ريتم كان شويه معناها كاني اونجوري عايشه في انتوراج اللي هو مانيش مستانسه برشا بالخلطة وبالنقاط مع العباد تقتل الشامبر والكل الحمد الحقيقة حالف لي أني أنا كي عديت الكونكور عديت كونكور مع صحباتي اللي كنت نقرأ معاهم الليسي مونجين متاع رادس وعملنا كارير مع بعضنا دغوا بالظهر نجحنا كنا في الكونكور دونك سيتي تجربة ياسر حلوة على خاطرنا ولا بارتاجي لا ميم شامبر وقتها
1: الحياة حلوة
4: اي الحياة حلوة وبين البي حلوة برشا معناها الحقيقة فتوفي وقتها معناتها كان عندنا المرافق اللي معناها من احسن المرافق كل شيء عندنا
1: عاليش هيدا فايدة في الثمانينات هكاكا تقريبا
4: في الثمانينات بالضبط انا نهارك اللي عديت الكونكور لوقت البومباردومون اسرائيل على برج صدرية على حمام الشط
1: حمام الشط
4: على حمام الشط انا نهارتها نعدي في الكونكور معناها لو ازار دونك هذيك هي عام 87
1: وكي مشيتوا وعشتوا في الفويه وعشتوا التجربة كيفاش كانت مع صحباتك كيس كنتوا اتسيتيرا وبعدت على العائلة
4: من الأول الحقيقة كانت قلت لك حالفني الحظ على خاطرني أنا قعدت أنطوري مع صاحباتي وبتيتابتي معناها حبيت نشوف خاطرنا إحنا جايين من كامل الجمهورية بيان أونتوندو دونك بديت بشوية نتعرف أول مرة نتعرف على عباد أخرين من بلايص أخرى وكانوا العباد اللي قريت معاهم الكل وجلهم التحية كانوا الكل الحقيقة في مستوى راقي أخلاق وتربية وانريشيسونت الحقيقة تجربة على خاطر كما قلت لك معناها اللي جاي من الجنوب واللي جاي من الشمال وانا عمري ما اختلطت معناها بالعباد هذوما والكل
1: وتعرف الجملة هذه تعاودت برشا مرات يا بالحق معناها سيدة فايدة سمحني تعاودت من برشا مشتركين معانا رغم اختلاف الأعمار والمدة الزمنية ولا الفترة الزمنية اللي دخلوا فيها للفوي يقول لك عرفت جهات أخرى اللي أنا ما كنتش نجم نعرفها كان قعدت في منطقتي واللي يقولك أنا أول مرة وقتها نخرج من المنطقة متاعي ونمشي للمنطقة الأخرى اللي مشى لصفاقس يقولك أنا أول مرة اللي مشيت للمستير تقولك أول مرة نمشي للمستير اللي جاي لتونس من المستير يقولك أنا أول مرة نجي لتونس معناها بالحق هي رحلة اكتشاف صحيح
4: رحلة اكتشاف وصلت معناها الحقيقة أنكدوتة دي وصلت في الويكاند معناها إحنا الويكاند نروحوا بخاتيكمون يقعدوا كان اللي من الجهاز أماتنا في تونس بخاتيكمون البنات الكل يروحوا لديارهم إحنا وصلنا الجروب وصلنا ما نحبوش نروحوا في الويكاند يعني تلمو عملنا جو مع بعضنا وعائلة ضيمو عائلة معناها وقعدنا لتوا أصحاب على خاطر دي أحلى خدمتنا. أحنا تنشيط شبابي واللي نتخرج وبقاتيكمون كل نخدمه مع بعضنا في دور الشباب معناها دونك قاعدة الكونتاكت هذاك بقي
1: موجود بيناتكم. اي دونك اهم حاجه تعلمتها منها فايدة التجربه نتاع
4: تعلمت الساعه نقصت عندي برشا اونتر غيمي مش انانيه مي اكل العيشه اللي كنت انا معناها عندي وحدي ما يجيني حتى حد نرقد في وقت معين دونك هذاك الكل رزمو اللي تقلمته ففيلمون حقيقه سمعت مدخلين قبل قالوا معناتها كان صعيب باش يتاقلموا. انا الحقيقه عجبتني كونتخير معناها حتى كيف بقى عندي النوم ونلقى العباد الكل شيخين
1: ولا يا برا وداد حليت
4: وانا باي معناها في ان بي سبيسيال على خاطر عندنا ديزكتيفيتي في الليل ونتقابلوا كلنا مع بعضنا وكسوا في البيبليوتيك والا في البيوفيت ونعملوا جو لهنا معناتها اللي كانت التجربه انريشيسون على خاطر في اللقاء هذاك الليلي خاصه تقول احنا معناها كل واحد يحكي لنا انكدوت نتاع عيشته في بلاده ونشيخوا عليها معناتها ونتقبلوهم معناها بصدر رحب بي معناتها كما قلت لك انا مثلا عمري ما كنت نعرف حتى حد من اي جهه من تونس
1: يعني تعرف علاقاتك محدوده في العمر الصغير نتاع اي شخص 18 سنه ما تبداش عندك تجربه كبيره في الحياه تلقاه يعرف عائلته وصحيباته اللي يقرا معاهم في المكتب ولا في الليسي وتقف غادي معناها علاقات في عمر هكاك
4: ولا وقفه هذيك في الليسي والعام اللي عديته في الدرواز هذا كيف كيف معناها الحقيقة كنت مع العبيد شوية اللي كنت نقرأ معاهم إيه الحق معناتها تجربة ياسر ياسر حلوة والتو معناتها ديما ونتقابلوا مع الزميلات والزملاء وكلهم من أحسن أيامات حياتي اللي عديتهم مع بعضنا اللي عديناهم مع بعضنا وعديناهم في دريباي دونك ديك سمعت أنا أول مرة نتدخل الحقيقة في موزاييك أما أول مرة معناها خاطر سامتيان أوكور عجبتني برشا التجربة اللي
1: عشتها وحبيت تحكي عليها
4: ولا ولدي شجعني اون بلوس قال لي احكي الاكسبيرينس نتاعك علاش ماما ما تحكيش
1: سلم لنا عليه ولدك يا فايد
4: نعم
1: سلم لنا عليه برشا قول له يعطيك الصحه اللي شجعت ماما باش تكلم مزيك
4: يعيشك يعيشك بارك الله فيك وعوده ميمونه وكنا بعودتك وكل شيء فلما مكزون تحيه لتنين زيد خاطر معناتها كان لي لقاء معك اكثر من مناسبه لاني كنت نخدم في المركز

0: يحضروا في رواحهم في زيكانهم بلاش بنوات
1: باش يعيشوا تجربة
0: باش يعيشوا تجربة. ونظن احنا اختيار الموضوع ينجم يعطيهم عناصر تساعدهم باش انهم يخوضوا التجربة. ونظن هذه مهم جدا. وشهادتك بالعكس تأكد الدور اللي انت تقوم به في مرافقة الشباب.
2: يعطيك صحة فايدة والحمد لله يا ربي. مرسي بكم.
1: نورتنا برشا يا للا. محليك وتحية ليك.
2: يعيشك يعيشك وبالتوفيق ان شاء الله.
1: شكرا لك على المداخلة.
2: يعطيك صحة.
1: عايشك يا للا. مرسي فايدة. شكرا لك. نواصلوا معايا ابراهيم.
3: حسنا مدام أمينة.
1: سيدي مرحبا بيك.
3: ليك عايشك.
1: عايشك. 58 سنة من تونس.
3: نو انا من باجة. ما نعيش في تونس.
1: من باجة.
3: وبعدين نعيش في تونس في الخدمة وطوال العائلة متاعي وكلها في تونس.
1: باهي برشا. احكي لي يا سيدي عندك تجربة مع الفوي.
3: اكيد اكيد شكون سورتو احنا اللي من الجهاد دونك الغربية الكل نعيش في التجربة تاع الفوي. واحنا الفوي ام بلو سبيسيال وقتها كنت تذكر مدام أمينة التولي في اعلان سافري البهاش. هذاك كان فوي. كانت الوزارة كاريت ولا دير الخدمات كاري كان فوي سيتي دو نوف ايتاج. هو مش فوي هو كونسول كعمارة فهمتني. لا ونذكرها منيح. يافي دي شامبر تاع صالون يافي دي شامبر 3 شامبر 2 وكنا كاريين. فما شكون اللي بلوتو نسكنوا ثلاثة نسكنوا زوز. فما شكون حتى في الكوجينة كان يسكن اما سنجل ولا دوبل. كنا نسكن في الويتيام ايتاج وساعات لاسونسور مش ساعات ديما يتحبان. دونك نطلع ستة سبع مرات في النهار عادي جدا من الويتيام للنوفيام فهمتني. دونك
1: علاش هذا ابراهيم؟
3: هذه اللي زاني 88 89
1: 89 فهمتك.
3: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. وكنا وقتها أنا نقرأ في الكمبيوتر دونك غاديكا. دونك كان عنا ناخذوا سبيسيال ولا الأغلبية ناخذوا 5 وبعد نتعداو ناخذوا 38 ولا سبيسيال من بلاس باستور فهمتني. لا وكان ما عندناش احنا في سكول فوي ذكر كان نمشيو وقتها الميتريال بيل كان فما ريستورون يونيفرسيتات فهمتني. دونك كنا نكري وكنا نسكنوا مع بعضنا. المره الاولى اللي عملوا لنا كنا خاطر ولاد جهه واحده مشينا مع بعضنا. لكن من بعد هو بيدو ولات تعرفنا على زملاء. انا من بازا دونك عندي شكون مع بعضنا من الجنوب عندنا شكون من الساحل. دونك ولات عندك الخلطه هذيك ولات الجو وين تلقى راحتك وين تلقى اصحابك وين تلقى الامبيونس هذيك. كنا نسهروا برشا نقراوا برشا نخرجوا مع بعضنا ساعات زيكدود. نذكرها في رمضان وكان مثلا نهار فما نهار هو بيدو ما يخدمش الفوي تاع المتفال فيل. كنا نمشيو لاريانا نجيبوا العشاء من اريانا ونصدي بلاس بالكار. ووقتها نذكرها فما جورني فما كوره. دونك وقتها الكار هي بيدها ما وقفتنيش قدام الفوي. وقفتنا في ويشيرت الوراء التيران من تالي واحنا قاسين على المتفال على نذكرها على ستي اولمبيك وفيدنا لغرط وفيدنا في الماكلك الخشخش وكان اللي صغار يجري ورانا عطيني شويه غر تعطيني شويه كذا.
1: دونك شقيتو بها برور وبحور باش روحتو شقيتو فاتركم معنا.
3: يعطيك الصحه. كونتني دونك ليكسبيريونس هذا كيف نتذكرها. نتذكر احنا سيتي دي جون اللي عنده فلوس اللي ما عندوش فلوس. وقتها كان عند بالنسبه للجيتيون الكافيار ما تعرفوا مدام الكافيار شنو سردين احنا كافير تاعنا.
1: ايوا
3: شي اكل حقه السردينه تتحل وكل واحد كل شيء. وساعات هو بيدو صاحبنا يجي طيب حاجه نطيبو كالعجه ولا طيبو كذا واحنا مجموعه بدنا نخس شويه يقولوا مشربوا بزيد ماء باش تشبع بالماء ومن بعد نبداو نتعشى نفطروا على
1: نتعشى. معقول نتحايلوا. اي معقول جدا.
3: دونك الحق ما سي شوف
1: شتي بالك سبيرونس النهار الاول تفكروا ابراهيم
3: شوف شوف من الكمبيوتر وانا ما نعرفش البقعه وما نعرف حتى شيء. وقالوا لي نمشيو ابي من الكمبيوتر مشيتو ابي حطيت لنا سفاري
1: من الكمبيوتر حتى لنا سفاري. اي محلاه الصغر واحد يحس
3: الشهر ما تعرفهاش وقتها. وانت بدك في فات ترونسبور ديريكت دونك تاكسي ولا باش تعرف وقتها مازلت ما تعرفش انت بالضبط. دونك جبنا نذكرها توا كي النهار هذاك فهمتني كيما اليوم. نذكر كيفاش قصيت الروتيكس ومن بعد ندخل ورا الميتوال ديال من تالي ومن بعد
1: لا جوجل مابس لا حتى شيء. تسال العباد منين نمشي لكذا
3: من هوني من هوني. وشفتو خويا مش معروف برشا ما غادي خاطر هو بيدو اصلا مش فوي. دونك هي بيد عماره كونسي بعد
1: بعد ولات فوي.
3: دونك بيان سور ولات وساعات هو بيدو في
1: شكون خلص بالفوي. شنو اللي تتفكر لقيت
3: بون لقيت حق انا خاطر جيت من الولايه فهمتني. لا دونك في الفوي نتاعنا زاد حاجه باهيه. انا دي جروب معروفين وكلنا برشا معناها نعرفوا بعضنا برشا ولاد البلاد.
1: اللقاء الاول والا نظرتك الاولى للفوي كانت باهيه تتفكر حاجه باهيه.
3: مش خايبه. لا نتذكر حاجه باهيه. نتذكر حتى لا شومبر اللي تي حلوه مش خايبه ونيتي تخاف زوز نعرفوا بعضنا واحد ما نعرفوش بعضنا وثالث بعد تعرفنا على بعضنا. وبعد بشوية بشوية نتذكر حاجة أخرى. احنا جماعة الكمبيوتر مدام أمينة قبل فما الكونترول mais c'était pas le contrôle de juin de juillet qui m'a tawa.

0: في الكونترول بسبتمبر.
1: اي اي اي.
0: وتعدي كسيف كامل وانت ممروش. وتعاود ترجع فهمتني لا ترجع في سبتمبر في اكتوبر ترجع للتعب وفيدو. فهمتني سيتي ان اوتر ريتم. دونك ندخلوا
1: لل. ابراهيم قريت.
0: انا عملت ايكونومي.
1: داكوغ اي.
0: دونك وقتها سونسيكو دونك ونقراو حتى في ليزونفي دو دروا وقت نقراو من غاديك في لونفي تياتر. دونك يافي اون ايتي 1400 ايتيديون. نقرا كلها مع بعضنا في لونفي غاديك دونك شخصيتك راه تتكون غادي
1: سيغتينمون
0: تعرف الباهي وتعرف الخايب وتعرفتك تطلع للفوق وساعات هي بيد تاخو سامحني ضربه على اليمين ضربه على اليسار تفيق تكون من غاديك خاطر اونيتي كوميم من الدار لليسي لليسي للدار حتى كان عندك شويه هكا ديزاكتيفيتي مي سي اوتر شوز وفي الفاك غاديك سي تعرف على
1: بعضها تعرف تجمع وحتى اللي يزيد معاها اوبسيون فويي زيد تجمع اكثر
0: اكيد جدا حتى من الماكله ولينا ني تريز اكسبيريمونتي ناخذ من هوني ناخذ من هوني دونك تطيب القرنيه تشايح من قرقنه وتطيب بالحوت من غاتيك بالقطات والسن من جربه
1: فهمت
0: لا دخوك والفتيت من بيزه دونك نلموا كلنا مع بعضنا ونعملوا
1: الفتيت وي سي بيان يا سيدي يعطيكم الصحه
0: عايشك ميرسي
1: برشا ابراهيم
0: عايشك ربي يفضلك
1: ان شاء الله
0: دونك من نجاح نجاح وان شاء الله ديما بالتوفيق
1: الله يخليك نورتنا يا سيدي تحية ليك سنين برشا تحثوا على أنه يقولك أول مرة أنا نخرج منها البلاد ديك ولا أول مرة نكتشف سوسة ولا المستير ولا تونس ولا نابل اللي تنقلوا ويقولك أهم حاجة زاد الثقافات والجهات الأخرى
2: وبالفعل ما انت لانه نحن نزيد نذكروا انه في هذاك السن فما هالرغبه على الانفتاح يعني كاينه هالتجربه نتاع السكن الجامعي المبيت الجامعي الكولوكاسيون انت والوضعيه هي محرك وتجي في وقت وظرف الانسان عنده هذا الاستعداد وهذا الحماس على الانفتاح على الانفتاح لانه اول شيء يخوض تجربه دراسيه مهمه لكن زاد هو عنده هذا الاستعداد باش ينفتح على العالم ان كان في مدن اخرى او في مناطق اخرى من تونس او في الخارج وهنا نحن يعني مع الاسف في العادات ربما قاعده تتغير الاشياء شويه في التكوين متاعنا فما نوع من العزله الجغرافيه للعديد من الشبان في سن اللي كانوا ينجموا يتحركوا ما عدا الناس اللي عملوا كشافة عملوا مصاف جولان اللي كانت عندهم فرصة انهم هما انخرطوا في قنوات او في مسالك اللي خلتهم ينفتحوا في حين في كثير من الأحيان باش تكون هي الخطوة الأولى نحو هذه المغامرة في مدينة أخرى مجهولة عادة باش تكون في مدن كبرى حتى وإن كان معناتها فما شكون يحكي على ماطر ينجم يحكي على مناطق أخرى اللي فيها مؤسسات جامعية خاصة مختصة في الهندسة أو غيرها حسب خصوصية المنطقة وربما هذه المؤسسات كي ذكر كما في ماطر في مجاز الباب وغيرها خصوصيتها أكبر يعني اللي يقرأوا كلهم يعيشوا المبيت لأنه يعني فما مؤسسات عندك لي دو سيستيم أو لي 3 أو لي 4 فما اللي يمشي يروح للدار فما اللي يمشي يروح للعائلة معناتها إن كانت عائلة ممتدة أو اللي يعمل فوية أو الكولوكاسيون فما خصوصية لبعض المؤسسات خاصة كما اللي في علاقة بالقطاع الفلاحي يعيشوا تقريبا في ثكنة معناتها مدة طويلة ويقعدوا معناتها في ظروف جغرافية مهمة العنصر اللي تذكر برشا هو هذا التعرف على جهات ومناطق غير اللي هما يعرفوها ويذكر بالأساس الولايات من بعد كان نزيدوا نمشيوا أكثر في التدقيق باش يحكيوا على معتمديات وعمادات وساعات كان لازم دوار الحاجة الأخرى زي ما تقالتش ساعات الناس زاد يوليوا يعملوا زيارات متبادلة يكملوا هالرحلة هذية أنه يستدعى صاحبه أو الشخص الطالب صاحبه أو الطالبة صاحبته ويمشي يتعرف على المنطقة متاعه هذه زاد من الأشياء اللي تظهر ساعات في فروحات وعروسات يعني
1: فما مستمعة قالت مشينا العروسات بعضنا معناها
2: وساعات نحن الطلبة اللي خاصة الفلسطينيين أنهم يتعرفوا من خلال خاصة في العطل الطويلة أنهم يبقوا في الفوية أو يمشيوا مع أصدقاء من مناطق أخرى وهذا عنصر مهم مهم. العنصر الآخر اللي ذكرنا دي هي الماكلة التوانسة مخمخة. هي طول هي الماكلة مش في حد ذاته لأنه باش يعمل يتغذى، إنه هو من خلاله تحب الآخر وتربط العلاقة مع الآخر. ذكروا رمضان في سنجزو، ما قالوش ريفيو، ما قالوش نويل، ما قالوا رمضان لأنه سي سبيسيال مرتبط. أولا
1: قال نيقف قدام الريستو ونستناو لذين ونسمعوا أجواء، معناها
2: صديق ربح قال ننصبوا الطاولة، كلمة ننصبوا الطاولة هذه
1: وليمة. أي أي
2: فستيف
1: فيه الطابع الاحتفالي،
2: فيه هذا الاكتشاف ساعة الآخر معرفة الآخر، وفيه البختاج. ونحن نعرف أهمية حلو المر الماء والملح. الحكاية هذه اللي ديما تربطنا كأنه كيتعاشر إنسان في معناتها حاجة فيها الماكلة قوي العلاقة، لأنك أنت تبدلت معاه كيني حاجة نوعا ما مقدسة وفيها هذا التعرف على الآخر، وكينه كل واحد يراه من واجبه أنه هو يخرج أكل خصوصية متاع المنطقة متاعه. ونظن هذا عنصر أيضا مهم جدا في تجرب الناس اللي عاشوها. نحن ساعات كنا في النقراء وهم يحكيونا نبدو شوية كجلو شوية رابطها
1: معاش يعني
2: أي أي أي اللي معاشهاش هو حتى تخطح نحكينا مع الناس اللي عاشوا التجربة. إما نحن كي يحكيونا على نكت وعلى الحكيت وعلى التصبيح وعلى الرمي وعلى البلوت وعلى الشيخة وعلى الفصح،
1: عندهم يحكيوا هما مش كيفنا نحن. احنا علاقتنا بالفاك تهوي معناها
2: ساعات من السور وساعات خطر عندهم ممنوع باش يدخلوا هما الحك المغامرات هذيك بالاضافه اللي يعيشوا هما يغذيونا في النهار بحكايتهم بعمايتهم اللي نحن ساعات نحسوا سبعه تقول
1: حكايتهم تتواصل للفوي احنا تقف في الفاكولتي تجارب. خلينا نقرا شويه من الميساج اللي وصلوا لنا من عند سندس من مصر. قالت فكرتوني في مماتي حلومة يرحمها كانت كارية الزوزة أولاد من سيدي بوزيد ومن قفصة، وتقول نتفكر أسمائهم حتى التو سمير وعلي، وقالت إن شاء الله يتفكروها بالخير، وتقول كنت فرحانة بها كنت فرحانة بهم وتحبهم برشا مماتها. بالنسبة التوفيق من فرنسا يقول أنا عشت في فرنسا وعديت 3 سنين من 2012-2015 فيما بيت جامعي، وكانوا أحلى أيامات حياتي، وأهم حاجة تعلمتها هي التعويل على الذات، وهي اللي عودتني اني انا بعد ننجح زادة في تجربتي في فرنسا. تشاركوا معنا على 71-113-1000 71-113-1000 راجعين توت سويت. مرحبا بكم.

0: Infoline 20 910 000. L'application IJA Tesquetti.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام.
1: وفرم اليوم ما خصصناه لتجربة المبيت، تجربة السكن الجامعي ككل، إن كان في مبيت وإلا كري وإلا أنكولوكاسيون. دونك شاركوا معنا على 71-113-71-113 للناس اللي تحب الكتيبة على ذمتكم. نمر الواتساب 23-513-23-513. مواصلين مع التليفونات، معايا مروان. مرحبا.
2: السلام عليكم ميمينه.
1: عايش سيدي، مرحبا بك.
2: انا خليك معكم يا سيدي.
1: عايش يا سيدي، نورتنا.
2: والله الموضوع شيق وشيق جدا، ويذكرنا برشا حاجات مزيانين. فهمتني؟ بون، التجربه نتاعي انا ما كنتش في فواي بريفي، الحق نتاع ربي، كنت كريت مع اصحابي ولاد حومتي من اللي نعرفهم، من اللي نقراو في التحضير.
1: اسمع، انت اصيل الحمامات مروانه.
2: أنا أصيل مدينة الحمامات.
1: باه، دونك كي خديتوا الباك من فين جاك التوجيه؟
2: هما سابقيني بعام. هما سابقيني بعام. عندي أنا مي ما شاء الله تويك طبيب نتاع عظام، دكتور طارق خضيرة. عندي أنا مي اسمه محمد مهدي بنين، عن إكسبير كونتابل. عياد القنبي ما شاء الله تويك.
1: اسمع، أنت تذكر أسمائهم بركة وتخون تضحك، ظاهرين أجواء ومغامرات. مروان
2: طيبة جدا.
1: أيوة اسمعني، دونك طول بلي خديت الباك وجيت لتونس باش تقرا.
2: هما سبقوني بعام.
1: اي في تونس
2: وانا خلطت عليهم.
1: دوك ظاهرين معناها انت خديت الباك من هنا وخممت فيهم هكا الاسامي جاوا في راسي.
2: البلاصه نتاعي هذيك بلاصتي، هاني جاي.
1: هاني جاي، هاني خالد.
2: هاني خالد ما تعلقوش. فهمتني؟ دونك ستين تري بيل اكسبيريونس. فهمتني؟ تعلمك، يعني تعلمك صبر، تعلمك يعني كيفاش تنظف دبشك وحدك، كيفاش تسيق وحدك، كيفاش يعني حتى طريقة كما نقولوا احنا كيفاش تجري الفلوس نتاعك. هذاك تو احنا نعطيونا بالجمعة ابونا. الوالد الله يرحمه يعطيك جمعتك 35 دينار، او نعطيك زاد 35 دينار فيها ركوبك، فيها الليل نتاعك، فيها الرتور نتاعك، فيها التاكسي باش توصل للباردو، والباقي باش تتصرف فيهم.
1: وتخبي منهم الكري.
2: اكيد. لا لا لا لا، الكرا هذاك اكوتي
1: هاي بين خايل.
2: فهمتني؟ هذيك تجمعتيك هاو
1: ما 35 فيها الماكله وشراب وتمشي وتجي والطوارئ وكل شيء في ال 35.
2: صحيح، هذمك اصنع امورك. فهمتني؟ دونك بالحق تخليك انك يعني تساف كومون جيري. فهمتني؟ والحمد لله سيون تريبل اكسبيريونس، برشا جو، برشا ضحك. فهمتني؟
1: الجو الضحك وقتاه وانتم مروحين وانتم ماشيين الفاكولتي.
2: نعطيك ضحكة مثلا بسيطة، نستناو احنا صديقنا هذا طبيب وقتها كان يمشي للرازي. يمو عندهم كل اللي استاج متاعهم نسيت سويت. نبدأ نستناو في الطرفات اللي صايرين في الرازي.
1: داكوغ.
2: نبدأ نستناو فيه وقتاش يخلط.
1: يعني اختصاصات مختلفة قراو معاك مروان، ما كومش من نفس الفاكولتي.
2: ما احناش فرد فاكولتي.
1: هاي البرج معناه لا يزي. اما من نفس الجهة.
2: من نفس الجهه وفما زوز منا فرد حومه يعني.
1: داكوغ، دونك الاختصاصات المختلفه عاونكم انكم تعرفوا حتى قرايه بعضكم.
2: اكيد اكيد اكيد تعرف حتى ماما، حتى يعني كما نقولوا احنا لي زامي دامي. فهمتني؟ تعرف طب، تعرف ديزكسبير، تعرف يعني الاخر.
1: مازلت معاهم من كونتاكت صحابك تو
2: الى يوم الناس هذا.
1: دونك تستحق غيماتو تمشي لصديقك، تستحق اكسبير تمشي لصديقك.
2: الحمد لله
1: ما فهميش هذيا. وكي تسلموا على بعضكم طول تقوموا تضحكوا في الضحكه هذه معناها.
2: والله ديما نضحكوا احنا دي احنا عندنا واحد صاحبنا اخر ما قراش معنا في الفاكولتي. هم يسميونا الخماسي المرح. أيوة. كيف يدرنا لنا نفسكم.
1: أي إن شاء الله ديما مريحين يا سيد.
2: أمين.
1: محليك يا مروان، تحية ليك والأصدقائك الكل، سلمنا عليهم. نمشي لسلمة. مرحبا.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا يا للا، عايشك يا سلمة.
3: عايشك ربي فضلك.
1: شكرا ليك،
3: سمعت مع صوتك.
1: عايشك يا للا، لا خليك. مرحبا بيك. 51 سنة من أريانا.
3: ايه
1: نورتنا، مرحبا.
3: يا عايشك.
1: احكيلي.
3: انا جابي الاكسبيريونس، نجحت في الباك وتوجهت مشيت للساقس نقرا في لينيس وعشت في الفوايي دوزان وقتها كان عندنا الحق.
1: ايه
3: الحقيقة سيتي ان تري بيل اكسبيريونس عمري ما ننساها. بون جافي الشونس عندي صاحبتي معايا من الباك تعديت بون هي
1: حتى هي زاد مشيت للفاقس
3: اي نفس الفوايي انا كيمي وهي سيونسيكو. انا عملت برشا اصحاب من تونس كامله من بنزرت حتى للسود الكل جابس والتو اصحاب لي عام 95
1: داكو.
3: وفما شكون قعدت معايا صاحبتي هودين قلها باي باي كانت تسمع فيا. قعدنا عام بركه في الفوايي مع بعضنا والتو اصحاب على الاخر معناها انا معناها جافي شو زيدا اللي الفوايي سيتي ان فوايي اكسبسيونيل نظافه الحقيقه غير عاديه نظام البيوت الكل كيف كيف. وكان خذي وقتها نتفكر جائزة رئيس الجمهورية في
1: شنو الفوايي سلمى خلنا نسمي
3: ابن الجزار طريق المطار
1: طريق المطار به
3: ايه كل شيء الحقيقة
1: مزيان الفوايي ومحلاه والأنشطة عندكم أنشطة غادي سلمى في
3: الفوايي ايه نحكي لك الأنشطة كانوا ثم واحدة كوافور هي مدام جواهر معروفة لتوا كانوا يجيوا يعملوا ديفيلي دماد متاع اللبسات الصفاقسية وحاجة جديدة أنا ما نعرف إيش يجيبوا يعملوا لنا الجلوة ومدام جميلة بالي زيدة جينا تعمل لنا لروسيت نعمل لنا جو سون فرونتيير مقابلنا فما لي لبس نمشيو نترينيو. أنا كنت سبورتيف على الأخر معناها شخص الحقيقة كنت في الليكيب متاع الهوند في الفوايي خذينا جايزة الأولى في صفاقس عندي تصاور وعندي دي سوفونير أحلى أيامات الحقيقة قرايتي بون بعد هبطت للكامبوس كملت في السيكل انجينيور الحقيقة نخد نقرأ ونروح لدارنا معناها مش
1: ماهيش كيما بثراء التجربة كي مشيت المبيت في صفاقس وتروح للمبيت وكل
3: لا الحق وصحاب
1: معناها كي وليت تقرأ بحذا داركم حسيت الكب
3: اي فوالا ما عادش نترينا سمنت كنت بلتوتة الحقيقة معناها حتى نظافة معناها العبيد قلب صافي وافي محلوم كنا ناكلوا في الليل ما الساعتين ما بدنا نقرأ ونجوع وكل نحطوا حتى طرف زيت زيتونة عندي صحابي السويحلية نعملوا كزيت زيتونة يطيبونا كل ماكلات نتاعهم محليهم بنين على الاخر نسيتهم الحقيقه شنو
1: لما تتذكر اللي فما ماكله بنينه واللي ديما ما يقعدش واحد جيعان معناها
3: كانوا يعملوا العصبين بالدجاج عمري ما سمعت به يعملوه السواحليه نعملوه في السوايي معناها كنا عندنا كوجينتنا وفيحنا ومفيحهم وزيت زيتونه نتاعهم نشيخوا الحقيقة ورمضان محلي يتعدى عنا سالم تعتيلي نهبتوا ندربكوا نشيخوا الحق معناها
1: كانوا من عرش عندك صغيرات ولا سلمة
3: اي عندي بنتي في الفاكولتي
1: ومشيخوا كان عملت فايه بنتك ولا ليه
3: لا هي حاطت بخمي شوى الحق جيها في الفاكولتي
1: وكان جيت باش تعيش فايه تشجعها عليه ولا تقول فك علي وما نحبش بنتي تبعد بصراحة
3: والله انا نشجعها معني كان هي حاجة تحبها عمري ما اما لي كونديسيون تبدلوا راهو حف بين بنات اختي وكل تبدلوا برشا برشا تبدلوا هو أكثر كيرين فهمتي مشيو للكري
1: أكثر منه تجربة متاع فوايي واضح
3: حتى القراية كانت معناها لبخوف محليهم والتوى هو راهو فهمت أما كانت حارسين ببعضنا نقراو مع بعضنا معناها يد واحدة لكلنا الحق وكلنا نجحنا وكملنا في مسيرتنا كل واحد مشي لطريقه أما كمان قعدت ما بيناتنا دي بو سوفونير عمري ما ننسى بالحق عمري ما ننسى
1: يعطيك الصحة يا سلمى
3: 98
1: 95 و 98 زيادة بالذات معناها تري بيان تحية ليك سلمى شكرا ليك نورتنا يا ليلى ميرسي على المداخلة تحية ليك ولكل مستمعينا اللي شاركوا معنا ما بخلوش علينا بتجربهم شكرا ليكم ميرسي اللي كلمتونا على 71 و13 نلف تحية كبيرة زيادة المستمعين في الخارج اللي كلمونا ولا بعثوا لنا الميساج نتاعهم على 23 513 نلف سنين
4: هو من خلال الشهادات يظهر ويتأكد أهمية السكن الجامعي ك كأداة الاندماج يعني الثابت على تجربة إنسانية ياسر ثرية، ربما التحديات والصعوبات ما تمش التركيز عليها، لأنه يعني كأنه هذا الاختلاط، هذا الانفتاح، هذا التعايش، هذا الاكتشاف هو اللي يغلب، وخاصة مع أجيال مختلفة، أعمار مختلفة، 40 50 60، اللي عاشوا حاجة في حياتهم مهمة جدا، نحتت شخصيات وخلت ناس تكتشف أولا أنفسها، لأنه فما العنصر النفسي حاضر بشدة، فما متدخل قال أنا كنت حشام، كنت ما كنتش منفتح عن الآخرين، والتجربة المبيت الجامعي أو السكن الجامعي هي اللي خلتني ننفتح عن نحو الآخرين. وظن هذا عنصر مهم يأكد أهمية الجامعة ليس فقط كمؤسسة تكوين أكاديمي، لكن كمؤسسة تساهم في نحت شخصيات، في نحت كفاءات تونسية اللي تعطيهم جملة من القيم. وفما برشة إيجابيات قالت متى مراجعة للذات، لأنه من خلال هذه التجربة الناس كانوا مكتشفوا أنفسهم واكتشفوا جهات في تونس وقطعوا مع الصور النمطية والأحكام المسبقة عن الآخرين. وفما برشة فخر واعتزاز أنه اكتشف شباب منحدرين من ولايات مختلفة، كل شخص سمى ولايات متعدة انطلاقا من تجربته. ونظن هذا عنصر مهم جدا يساهم في بناء قوم وناسيون، بلد وطن. ونظن هذا يلزم التأكيد عليه. الثابت زيدا نحن ساعات في الكثير من الأحيان ما نعطيوش أهمية لمسألة الأنشطة التي ذكرتها، النوادي، الأنشطة المسرحية الفنية، لأنه الوقت نحن نأكدوا دي مع القراية ونأكدوا على السكن والماكلة، في حين فما الكثير من الأنشطة، لأنه الوقت يكون فما الوقت وفما الناس أيضا تنشط. ونظن فما برشا جمعيات خدمت في السابق في المبيتات الجامعية قبل حتى المديرين والمديرات كي يختاروهم على المستوى باش يسيروا المبيتات لي فوايي يونيفرسيتير، يكون الاختيار لأنه هو ساعات يسكن في المبيت نفسه المدير أو المدير المؤسسة، لأنه باش يكون عن قرب. ونظن هذا عنصر إنساني مهم، لأنه مسؤولية كبيرة أنهم يكونوا عندك ناس اللي هما العائلات وثقت في الدولة، وثقت في طاقة الاستيعاب مش قادرة باش تغطي الاحتياجات الكبيرة للعدد الطلبة، لكن نظن مهم أنه الدولة تواصل استثمارها في هذا، لأنه مش فقط هي مسألة إيواء وسكن، لكن هي مسألة استثمار في موارد بشرية تخليهم يعيشوا وينفتحوا على الآخرين. ربما الناس هذوما كي غدوة باش يغادروا، فمش كون باش يكون في تونس في مناطق أخرى، باش تبقى هذه العناصر والشهادات هذه اليوم اللي جات تأكد أهمية التجربة. ومهم الناس اللي باش يلتحقوا بالجامعة خلال الأيامات القادمة يستلهموا من هذه العناصر ويبنيوا عليها. الثابت فما كلي باش يصيروا ساعة الصدمة، صديقنا من المنستيرك الجوج بطرس الطابية والكياسات والتاكسي، وانك انت يعني تركب في وسائل النقل العموميه، تكتشف محط علي بلهوان، تكتشف محط الباساج، هذه عناصر جدا مهمه جدا في حياه الفرد اللي تنجم تكون عندها انعكاس ايجابي على الشخص في حياته على مدى قصير ومتوسط وبعيد. ولذلك فما شكون كلمنا وهو فوق الستين ويحكي على هذه التجربه واطارات نسائيه،
1: جمله اخرى هي اكتشفها شخص كي يعيش الحياه الطالبيه بشكل عام، ايام قرطاج السينمائيه، ايام قرطاج المسرحيه، العمل النقابي، زاد الانخراط في الجمعيات وغيره، اللي يكتشفهم جينيرال ما وقت اللي يدخل للجامعه.
4: وهو ساعات الناس اللي يعيشوا الفوي يعيشوا اكثر وتيره من الناس اللي يبقى اللي علاقتهم في الدار. فنظن الشهادات اللي جات اليوم تأكد أنه هذه التجربة إيجابية جدا وتنجم تكون معناتها منعرج مهم في حياة الفرد.
1: يعطيك صحة سنيم، شكرا لك. تحية لعدنين في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، غسين في التنسيق والعمل الصحفي، شكر كبير لشاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية. موعدنا معاكم من نهار الاثنين الجاي في فورم جديد. في لمن وبسلامة.
0: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار، ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد ك نهار خميس أجروماغ، برنامج الأرض وحكايتها مع ليه درجندوبي، ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: آه يا حلو،
6: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
7: النجم العربي آدم
6: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
8: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير،
6: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايك فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برجو من ولاية سليانة وتسبب في حرق مبان وإلحاق أضرار كبيرة بالثروة الغابية. ومساعد وكيل الجمهورية والمتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسليانة القاضي عيسى القاسمي يؤكد لموزايك أن التهم الموجهة إلى المظنون فيهم تتعلق بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار في محل الغير والمشاركة في ذلك، مشيرا إلى أن العقوبة القانونية لهذه الجرائم قد تصل إلى السجن المؤبد. يشار إلى أن الأبحاث الأولية أسفرت عن إيقاف 5 أشخاص من بينهم حراس غابات، تقرر الاحتفاظ بأربعة منهم لمدة 48 ساعة وإبقاء 5 بحالة سراح قبل إحالتهم جميعا على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر إيداع متهمين 2 السجن والإبقاء على 3 الآخرين بحالة سراح على ذمة القضية. الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة تتسلم الدفعة الأولى المتكونة من 6 حافلات جديدة ومجهزة بأحدث التقنيات ضمن اتفاقية التعاون التونسي الإيطالي استعدادا للعودة المدرسية والجامعية. في الشأن الدولي، مقتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات اليمنية والحوثيين والتي انطلقت منذ يوم الأمس فيما يحاول الحوثيون التقدم نحو مناطق متاخمة لباب المندب الاستراتيجي. واندلعت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات بعدما شن الحوثيون هجوما بريا تزامنا مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز. واشنطن تفرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبل التركي للاشتباه بتعامله مع إيران. السلطات التركية تعتقل قبطان نقلة نفط اصطدمت بسفينة شحن قبالة اسطنبول ما تسبب بغرقها وفقدان طاقمها، بالإضافة إلى اعتقال مساعده بتهمة القتل غير العمد. ماليزيا تعلن حالة طوارئ في منطقة بولاية سراواك بعدما أدى ضباب دخاني كثيف ناجم عن حرائق في إندونيسيا المجاورة إلى ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة وفق مكتب رئيس الوزراء الماليزي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان.

0: جمعة طيبة مباركة لكم الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، وين ما نوصلكم صوت الأولى في تونس 4 سبتمبر 2026 من توا حتى نستمتع العشية كالعادة بالأخبار بالموسيقى بالجود فايبس بالربح على موجات موزايك اف ام. قداش عندنا 600 دينار كاش مدى موزايك 71 113 71 113. مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل، مرحبا إذا كيف كيف بتفاعلاتكم على واتساب نتاعنا واتساب عجب في الساعة الثانية من على كل لسان. هذه الرابيك اللي زدناها سماء إلى جانب عدة فقرات أخرى تتفاعلوا معنا على محتوى البرنامج على محتوى برامج موزايك اف ام الكل. الواتساب محلول على ذمتكم، رحبا بكم الناس الكل في الاستماع. تحية كبيرة لخونا شاكر معنا في التنسيق العام للحصة، مرحبا سي شاكر. نبنى السريعة مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ في الإخراج الرقمي الجميلة أمام عليك العادة في البرودكسيون والعمل الصحفي، ونطخ قلاخر فيش نسميه كابتن هكا ولا كابتن الكابتن القبطان القبطان خالد أكلي بس خويا مريول بتاع بحرية هكا ولا ناقصك كان تقول أنت زنار ودنجري وكا هو تبدأ أمورك واضحة لودينج تسخن الدنيا شوي. تخي تخي بيان مرحبا سي يونس، أهلا وسهلا.
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: صباح الأمور
1: الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي. تحية كبيرة ليك سي يونس.
1: وانت زيد لجر شيخ
0: قالوا لي شيء قالوا لي صايم ما يجيش رانا نصوم نهار جمعة بركة، يزمك تصوم جمعة وسبت وقال الخميس وجمعة، دونك الجمعة عندنا نفردوها بالسيام
1: فتوى صريحة
0: معناها. لا لا أنا أعطيتك أنا
1: أوكي حاضر
0: ما عندك حتى شيء، دورت هيك على المذاهب الأربعة معناها
1: بارك الله فيك.
0: ما تصوموش الجمعة وحد. هاي للا سونيا مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ منورة الدنيا يا سونيا.
2: منورة بيك
0: صفا
2: وبيونس وأميمة.
0: عايشك صباح الأمور الحمد لله.
2: أنا الحمد لله لبيس.
0: يا ربي ورداك بدنا نروق
2: بدنا نروق
0: بدنا نهدى شوي. هذا هو يلا البارح كسرت برشا هكا فزيت في الميسيون متاعنا، هيك نرجعوا ونعملوا البيست اوف كالعادة في أول ميسيون. يلا جو
3: بيست اوف.
0: مرحبا بمدموزيل يونسي، مرحبا يا لالا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ خضرة حتى هي خضرة عندنا، خضرة واحد خضرة اثنين ما شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله خضرة عن الكل.
4: يا الخضرة انا مجنونك حير بين عقلك وجنونك.
0: صفا
2: الحمد لله
0: في فورما
2: الحمد لله
0: الحمد لله. القطوس خليته في الدار
2: اي الحمد لله، خليتهم
0: ثلاثه قطاطس في الدار. ادخل على سوريات سونيا تشوفوا القطاطس فوالا تربي في القطاطس انيمال غي معناها امك تتشكلي داكوردو
2: اي بالحق اذا تشكاو
0: اي هلا نعرف اي تحس بها امك حتى كان ما كلمتنيش تحس بها. هذا الفن اخلاق او لا يكون، هذا هو كما لا لا مش اخلاق او لا يكون، انت عندك موقف من الاخلاق.
1: لا لا عندي موقف من الفن المرتبط بالاخلاق. فما فنانين كبار اخلاقهم غير بيكاسو ما كانش تخلقه
0: اخلاقه مسيحيه
1: كان فنان كبير.
5: انا طايش انا مجنون انا طول الله في برسيمه.
0: راهو سي يونس ما اخلاقه حتى كان نفذت من المعاشره نتاعنا مش تفهم معناها
1: ما كنتش تنزل تالي وما كنتش شكر
0: اربع سنين تالي
2: فسدتوا معناها
0: فسدتوا بيان سور. انت في بالك قبل كي كان يحكي
1: مش وحده هو عايد عرب
0: بلاكار مثلا
1: هو عايد عرب
0: قبل ما يحل بلاكار فكرها
1: مش يضحك وتو تنسى اه بدا يضحك
2: سيمون يا حاسر ما تقولش

0: حسرة. شوف كيفاش
1: حسرة.
0: صحيت خونا يونس ما عندوش مثلا ذكريات الأغنية ذوما، خاطر وقتها كان يقرأ في الشعر، يقرأ ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد.
2: فكرني برنامج أكاو
0: بيست أوف. شكرا لتفاعلاتكم. على كل حال تحية لكم الناس الكل. تحب
3: ما عنديش تعليق
0: خليك تكمل لي انا القصيدة.
3: شفيت من خلال دخلتك القوية انه اي معركة معك خاسرة، دونك خليني رايض.
0: علاش اي معركة معايا خاسرة؟
3: انا مانيش في فورمة وانت ما
0: لطفش عليك، صلي على رسول الله، صلي على النبي، صلي على هادي.
3: لا مانيش في فورمة، انت تبارك الله في فورمة، دونك تغلبني. دونك انا
0: في طاجين مش في فورمة. انا
3: يا خويا نهار ثلاث نفهمو.
1: وانت تو استنتجت يونس؟ انا ما ساي يعني جديد استنتجت الحكاية.
3: لا ساعات يجي ساعات يجي اون بيس كما يقولوا في الكوره، مع نهارتها ما
1: لورينا في نهار ربي
3: كيبدا. هو الحق فقدت انا عايد عرب في المسائل دي.
0: ارسم ارسم ارسم يا اميمه، ارسم ارسم ارسم يا اميمه. ليه حتى عايده ما تنجمش تشد؟
3: لا لا في اوقات كثيره، في اوقات كثيره غلبت تكسر.
0: اسمعني وفي الاخر شكون يخلي شكون عنده القفله
3: تغنى صحي؟
0: شكون عنده عندك انت؟ شكون عنده الفيرواش في الاخر هكا ولا هذا هو؟ يلا لا لا فاتلكم فاتلكم فاتلكم خيين. اي سيدي نتمنى لكم جمعه طيبه مباركه لكم الكل. كي يكون نهار جمعه ديما نمشيو الى تراثنا الصوفي الجميل. اعطينا خويا من عرض الزياره يا محمد بحرمه.

صوت اختار على اغنيه لومبوتياج، الاغنيه اللي نسمعوها في الساعه الثانيه من على كل لسان بعد اخبار هاي تك. نمشي اليوم في جونا الصيفي، استخو معي في أهل

مقابل نلقاو مطربة خونا يونس الفرحي المفضلة من أمريكا الجنوبية من كولومبيا تحديدا، ولكن عندها لبنيز روتس، هذاك علاش يحب هو شاكيرا. اخترنا له وكا.

0: اللي راهو بيبيش كان يحب وكا وكا هنا ولا تحية كبيرة ليك خونا يونس. خونا يونس ما يحبش ما يسمعش هكا ما يسمعش الكيتش هذية, يسمع مرسيدس سوسا في عرفتك
1: لا حد لقدم شاكيرا ما يشبه شاكيرا مغنية كبيرة صوتها بزين برشا
0: بيسوق
1: جزيتها كبيرة على مستوى
0: جميلة جميلة عندها عالم ولا صحيت
1: صحيح
0: فهمتني وكا
1: اي بورتون اي
0: بورتون طلقها
1: شكون
0: بيكي فهمتني
2: ما تلقوش هما تلقوش خانها وخسرها
0: وهي ودي تتخان الله العظيم
2: هذيك المشكله
0: هذيك المشكله تدخل خيرك هي خيرك كلها كباب بالله برس ديال نمشيو تو سويت لقالوها اليوم يلا
3: قالوها اليوم
0: نحكيو على السياحة غير التقليدية في تونس. قطاع واعد ينجم يدخل للدولة برشا فلوس, يدر أيضا عائدة هامة على الخزينة العامة ويوفر أيضا آلاف مواطن شغل مع حلول سنة 2030. هذا اللي كشفت عليه دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليسيري حول التقييم الاقتصادي وآفاق السياحة غير التقليدية في تونس. أجي نفسر لكم أكثر الدراسة هذه. الدراسة تتوقع القطاعات هذه تنجم توفر عائدات في حدود 2.7 مليار دينار بحدود بحلول سنة 2030 ديسي 4 سنين كي نكون من أهل الدنيا, وتساهم في إحداث حوالي 21500 موطن شغل جديد على الأقل. والأهم من هذا الكل بين السياحة غير التقليدية تنجم تمثل قرابة 30% من جملة العائدات السياحية في تونس في أفق 2030. أما شنو نقص بالسياحة غير التقليدية؟ أي سيدي الدراسة قالت بأنه فما 5 مجالات رئيسية, هي السياحة الموجهة لكبار السن لميزون دغوتخيت وغيره, السياحة الصحية والرعاية والأوسبيتاليتي وغيره, بيوت الضيافة لميزون دوت, السياحة الريفية معناها جيت غيغال وغيره, والسياحة الراقية توريزم دولوكس اللي كنا رواد فيه فيما مضى, إضافة للسياحة القائمة على الكراء عبر منصات الرقمية اللي زي بي ام بي مثال. ورغم الفرص الكبيرة اللي توفرها المجالات هذه, الدراسة تعتبر بأنه ما زالت ما تمش استغلال بشكل كافي, خاصة وأنها تنجم تساهم في تنويع مداخيل القطاع واستقطاب السياح اللي عندهم قدرة أكبر على الإنفاق وحتى التخفيف من المشاكل الموسمية. بالنسبة للقطاع السياحي بصفة عامة سجلت العائدات في حدود 7.5 مليار دينار في عام 2024, في حين التقديرات لسنة 2025 العام اللي فات توصل لحوالي 8.2 مليار دينار بزيادة تقارب 9%. تقعد ديما السياحة حاجة مهمة برشا, تعرف سونيا في فرنسا مثلا يقولوا كون لو باتيمون فا تو فا, في تونس لا نقولوا كون لو توريزم فا تو فا. اليوم التوريزم قعدنا مالوغوزمون في لو مونو برودوي, معناها برودوي واحد ديما سياحة شاطئية إلى ما آخر ذلك, بالرغم من المحاولات العديدة متاع سياحة المؤتمرات وكذا وكذا وكذا, إلا أنه اليوم أنا الأوان أنه نخمو out of the box كيف ما عملت لياسيو في هالليتود متاحة هذية. نحييهم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
2: أنا الأوان وأخير لأنه تونس ما نقصنا حتى شيء, عنا كل شيء, عنا المناخ, عنا التاريخ, عنا المدن العتيقة, عنا الجبال, عنا الصحراء, عنا تاريخنا, عنا كل شيء باش نكونوا احنا رائدين في السياحة الغير تقليدية. والكل المسارات هذوما كل اللي تحدثوا عليهم راهم كلهم ينعشوا بعضهم. نقولوا تنجم تكون سياحة موسيقية تنجم تنعش السياحة الرياضية, السياحة الرياضية تنجم تنعش السياحة البيئية
0: الثقافية وغيره,
2: كله ينعش بعضه وكله يصب في بعضه. والمنطقة ذيك كي واحد يمشي لها باش يصرف فيها باش ينعش المقاهي اللي فيها المطاعم اللي فيها, ما نقصنا حتى شيء. راهو سياحة مش مجرد تونسي ولا أجنبي يدخل لوتيل ويقعد في اللوتيل وحد وحد اللوتيل والبيسين, لا يدور ويكتشف وتقعد عنده ذكريات, خاطر الأجنبي كيجي ويجرب ويدخل ويشوف مأكولة تقليدية كيفاش تحضر ويشوف كيفاش تاريخ المدينة ذيكا, ولا يزور الصحراء يروح بذكريات تقعد له راسخة ويرجع ويزيد يجيب ناس أخرين معاه. ما نقصنا حتى شيء في تونس باش احنا نكونوا رائدين في السياحة التقليدية. انا مثلا احسن هاني انا تونسية منيش اجنبية, مشيت المهدية مثلا مجال تحية المهدية عزيز علي,
0: هاي ميل
2: هي كولاية جميلة يعني ببحرها وبناسها, لكن أنا فرحت برشا اللي لقيت شباب بالإزاكتيفيتي نوتيك اللي فيها ويستثمروا بالموين دبور اللي عندهم. صحيح. راهم قد ما نقول لك قديش تعبين عليها وقديش حريصين ان هما يعملوا بروموسيون للمهديه باك لي زكتيفيتي نوتيك هذوكم. صدقني انك مشيت عم ناول واكتشفتهم سنة رجعت بالذمة على زكتيفيتي نوتيك قعدت لي في مخي.
0: اوكي
2: انت فتخيل انت كل حد يعطيك الصحه تخيل انت كل حد مغروم انه اكتشف الصحراء يعاود يرجع لها
0: برشا حاجات اخرين في المهديه. انا ما حضرتش عرس المهديه.
2: والله قالوا لي على كالحزب
0: الحزب لازمك تحضر الحزب المره الجايه تحضر الحزب لازمك تحضر برشا حاجات في المهديه مزيانين برشا. وبي المهديه بالحق من معناها فيها دي برودوي توريستيك مش ان برودوي واحد. وتحية للصغار اللي يخدموا فيها جستمون. هو لهني الدراسة زادة تحدثت يونس وسونيا على السياحة غير التقليدية هذه تنجم تتحول إلى محرك حقيقي للتنمية. تقول لك شنو يلزمنا نعملو الإصلاحات التنظيمية اللازمة تحطوا استراتيجية واضحة المعالم وأيضا نعز الشراكة ما بين كنت تحكي فيه سونيا بين القطاع العام والخاص جستمون. دونك لهني هذا هو الرجع اليوم إنه ما تكونش عنا إن سيزون توريستيك لي تولي عنا عمل فاشن شاريدون فما سيزون وكيف كيف اليوم خاطر انا اليوم كمواطن هو كان كمواطن تونسي كما لقاش كنا عرضي في المطار نحير كيفاش نروح لداري باش نبداو واضحين معناها تاع تاكسيستيه تحيه اليوم معناها نحكي لك تاكسيستيه هكا حدك غران تونس يسكن في نابل يسكن في زغوين يسكن في بنزرت يسكن في سوسه كيفاش نجم يمشي مع بالحق مع المطار ونعاود نرجعوا للمطار ونعاود نرجعوا للاصلاحات اخرى معناها عديده وعديده جدا معناها لهنا ما نحملوش وزاره السياحه برك المسؤوليه. وزاره السياحه قاعده تعمل في الدراسات وقاعده تعمل في الاصلاحات اللازمه نجم يقول القائل ما هوش بقدر اللي احنا نتمنوه ولكن في الاخر يلزم تكون الدولة اليوم هي اللي تحط الباكو وكيف كيف الرؤية هذه تكون رؤية شاملة. سيونس
1: والله يا حسن انا الـ يعني الفكرة في حد ذاتها الاهتمام او معناها التعويل على السياحة غير التقليدية أنا أعتقد المرور إلى السياحة غير التقليدية مر أساسا من إصلاح العلل القديمة للسياحة التقليدية. إحنا السياحة التقليدية اللي نعرفوها واللي نعرفوها سفي ديزاني فيها مشاكل كبيرة ومشاكل هيكلية كنا حكينا فيه ما هيش عابرة ما هيش عرضية يعني ما هيش لا مقيمة دوبي ديزاني. دونك قبل ما نحكيه على السياحة الفاخرة مثلا استقطاب حرفاء ذوي إنفاق عالي مثلا استقطاب السائح الصيني استقطاب سياح يهتموا بالثقافي في البلاد قبل ما نحكيه على هذا علينا إصلاح ساحة العلال القديمة. رئيس العلال القديمة باش تقعد تتبع كيف نحكيه على العلال القديمة. دونك اوتوماتيك ما باش نحكيه على ثورة تشريعية يلزم في المسائل. معناها تشريعية معناها تو نحكيه على بيوت الضيافة مثلا فما مشاكل كبيرة أحسن وانتي تعرف انه فما عباد بنات وحطت مليارات في في في في دي ميزون دوت والتو يستناو ماخذوش تصريح ليهم على الاستغلالها. دونك فما مشاكل بيروقراطية إدارية قديمة متجددة حيت نحلوها هذه كيف الإقامات الريفية زيادة كيف في مشاكل
0: كاي تشارج مشكلة فيه ولما أخذ ذلك
1: صحيح. دونك الحكاية متاع أنه باهي أوكي أوني أنا خلي نكون موضوعي ونكون إيجابي نقول باهي جدا أنه نحكيه على سياحة غير التقليدية. سياحة غير التقليدية تقتضي مثلا أنه فما نوع متاع سياح يجي وشو يحبوا شوفوا لسيت أركيولوجيك في البلاد اللي نعرفوها في موزع على كامل تراب الجمهورية. فما دي سيت أركيولوجيك في معناه معالم أثرية في موزع ما تجيبش تعديل يعني صعيبة ياسر معناه. وكنا نحكيه على قصرين كل مرة ونجب على قصرين نقول قصرين فيها ثلث المعالم التاريخية في تونس فيها وتيل برتيك ما ولا زوز فهمتني معناها صعب جدا معناها كي تمشي لدقة انت تمشي لدقة ما تلقى شيء في دقة برغم اللي دقة معناها دقة المدينة
0: دقة ومدراك دقة ومدراك لمن يعيق
1: تثمين المعالم اللي كركوين رغم قليلة من يتحدث عن كركوين. هذه المدينة الغريبة معناها اللي هي مدينة خاضعة لمواصفات اخرى حكينا فيها في وقت ما احسن على دونك مثال نكونوا انا احب نكون ايجابي واحنا نكونوا ايجابيين نقولوا بها خطوة جيدة جدا أنه نحتني كيف كما كنا نحكيه على سياحة كبار السن زي دارة وتتطلب معناها لو سيرفيس الخدمة اللي احنا فقدنا
0: ليه ولا ليه فما اليوم إجا أقول لك حاجة فما تو لي زيكول دوسبيتاليتي اللي قاعدة تخم معناها قاعدة طلع في أجيال في صغيرات وفما زادة كيف لي زيكول متاع دو سونتي اللي قاعدة تخرج في البيرسونيل ميديكال اللي نجم يتلهي بهم معناها نعطيك حاجة فما تجارب ناجحة لوتلة تم تحويلهم أيضا إلى ميزون دو روتريت في شركة الحمامات
1: موجودة
0: موجودين والناس تجي من بلجيكا ومن إيطاليا ومن عدة دول أخرى. هذا لازم اليوم تكون أنا كدولة نولي عندي معناها اليوم راهو مهما حاولت المبادرات الشخصية هذه ما تنجمش تنجح وحدها، لازم والوزارة وحدها ما تنجمش تنجح، لازم تكون الحكومة الكل، يلزم نخمو كيف كيف بيروح العصر،
1: برشا أجهزة لازم
0: برشا أجهزة. خاطر كي ترجع أنت شوف هو حطهم بالترتيب، يقول لك السياحة الموجهة لكبار السن، السياحة الصحية والرعاية من الهيلث كير وغيره. كيف كيف اليوم إيش عملنا في التوريزم ميديكال؟ راهو مين دو ريان بين 2006 و 2010 تونس معناها عملت سمعة عالمية معناها للأجنبي
1: ورتب الأسنان ولا سيال ولا
0: كيف
1: التجميلية
0: كيف والتجميل وكذا كذا. شو مم يا يونس احنا اليوم مانيش قاعدين شو قاعدين ساعة نشيطنوا في الطب نتاعنا ومانيش قاعدين نعطيو فيهم في لي مويان دو بوليتيك. وكان طبيب مثلا صارت مشكله في عمليه ف يتم واحده يتم صلبه كما سوسوري سيدنا عيسى واضح
1: صحيح.
0: دونك المشكله في هذه يلزم اليوم الناس الكل تمشي اون هارموني مع بعضهم، راه يلزمنا نقدموا اكثر فاكثر لزير بي ام بي اليوم زاد حل خويا
1: الجار
0: حتى مشكله نظم الامور حط لي بلاتفورم كيف كيف لوتوريزم دو لوكس اليوم يا خويا انت لا ديستيناسيون تونسيه عندك بقايا تفتق تي ما غير نسميه هاو عندنا اوتيل واحد يتيم كيما يتيمة الدهر معناه عندنا يتيم الدهر موجود في شارع في اوتيل في قمرت واضح ولا موجود البراند عالميه كذا كذا العبيد كي تجي تفتق حتى بلدان اخرى
1: سياحه الفاخره
0: حاولت تعمل كيف معناها ما خلطتش
1: السياحه الفاخره اللي تستقطب حرفاء ذوي انفاق عالي بربي الحرفاء ذوي الانفاق العالي في تونس مش يشتري مش يشتريوا يحسن ما فهمش بمنديل ليش يقضي
0: لا
1: معناها لازمك تحذر معناها
0: تحذر
1: والناس هذوما ما عندهمش فلوس اسكو فما دي بلاتفورم ما تسمح لهم الدفع هذا
0: مثلا يعني برشا حاجه يتبع بعضه واش قلت لك ان الشيء يتبع بعضه
1: ولا دوك
0: يتبع بعض
2: تفضل سيدي الحاجات اللي يتبع بعضها زيده هي لا بروموسيون
0: شنو هذا الفندق عاد الراقي تمشي هذيك تمشي تمشي تعمل ان برانش لو ديمونش سينو تعمل تي تايم سامدي
2: مش ديما ما نمشي
0: تمشي الحمد لله لي عجبتني اني معناه مشيت معاه في الخط
2: ليه
0: نحن خمسة على المستمع إن
2: شاء الله تكمل عمارة دجال بيرح تفق بها العمارة
0: بينتو
2: حبيت أنه كل شيء يمشي مع بعض فما حاجة مهمة برشا اللي هي لابروموسيون زيدا لازم تشبيبها يزينا من
1: لابروموسيون
2: على خاطر توا عندنا شباب راهو مترشق عنا شباب كيفاش يصورت بالدرون خليه وسيبوهم خليه يصوروا بالدرون ممنوع الدرون ممنوع خليهم يصوروا عنا بحورات عنا جزر عنا جبولات عنا أثر خليهم سهلوا لهم
0: كما
2: قال يونس فما بلايس في تاريخي معناها عنا بلايس أثرية ما تنجمش تدخل لها على خاطر اختر على خاطر ما تعرفش حتى تدخل لها فنتعاونوا الكل
1: شوفوا التجارب تاع الدول الدول القريبه شوفوا المغرب مرزوقه ونشوفوا سلطنه عمان صلاله
0: صلاله وما ادراك اي
1: مصالح متميزه جدا في دول اللي تشبهنا ونشبه
0: حذر لي انت اليوم راهو شو حذر لي اذا كيف كيف مطارات وكيف كيف خليني اليوم مثلا عاوني حتى وجه البلاد معناها تو اليوم في تونس ما عندكش ترونسبور معناها هات نقولوا بوبليك ينجم يقدر على الاقل اليوم اننا نوفروا لتاكسيستيه معناها قروض ميسره للعباد اللي لي غون تاكسي ولا حتى التاكسي اللي باش يخدموا كان على المطار ولا ما اخر ذلك وسهلوا لنا زاد كيف كيف في النسبه للتطبيق هذا الكل يدخل اون كونسيديراسيون راهو وكيف كيف لي تاكسيست اليوم راه ساعات يهبطك يونس الفوق باش يهز ويهز مثلا كليون اخر مثال يجي باساجي تو برشا عباد سبحان الله تصير هنا بيدي تصير نسافر بسكادو معناها ما نهزش باجاج سكادو فيها زيد يزويد يقال الاخر وكا اموري واضح نخرج ديريكتومون يوقفوا راه ساعات البوليس على خاطر يقول له ليه ماك هبط ما عندكش حق تعاود تطلع مو زاد فرصه باش نوصل لهم اصواتهم تاكسيستيه الحقيقه خاطر في كل مره يقولوا لنا بربي يحكيوا علينا رانا ما راهو نحب ونهزوا واما مالوغوزمون راه كان نقف نهزك انت على كورسة ب 10000 ولا ب 20000 ولا ب 5000 راهو تتكلف لي ساعات 100 دينار دونك لهنا هيت نلقاو الحلول اللي بالحق تشرف البلاد وتخلي الدولاب يدور يا سيونس هكا ولا
1: اوكي
0: هكا وهو ليس اصوته قليلا
1: اصوت
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته العشيه
4: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة والعشية.
0: مرحبا بكم جديد في على كل سن. عاود نذكركم تفعلوا معنا على واتساب، الواتساب متاعنا اللي هو 23513000. سلم عليكم الناس الكل، تحية لخونا نزار تاكسيست، يسلم عليكم ليكيب الكل، يسلم عليك سونيا، يسلم عليك يونس.
1: شكرا.

0: زادة كيف كيف اللي قاعدين يطبعوا الحمد لله. يلزمنا نختاروهم مليح هما والأدوات. الأدوات والمستلزمات المدرسية تستحق منا برشا انتباه على خاطر برشا من هالمواد هذية تنجم تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الأطفال. الوكالة الوطنية تقييم المخاطر تابعة لوزارة الصحة دعات الأولياء إلى توخي الحذر عند اقتناء الأدوات المدرسية، خاصة المنتجات اللي تنجم تكون مضرة عن طريق الجلد، الفم، التنفس أو حتى العينين. الوكالة أوصت برانسيبالمون بشراء أدوات من مسالك بيع منظمة ومراقبة وتثبت جودة المعلومات اللي تكون مكتوبة على المنتوجات. نقول لكم بأنه زاد الهناء من الأفضل أن نتفادى الأدوات اللي يتشبه في شكلها أو لونها أو رائحتها المواد الغذائية، خاطر تنجم تعمل خلط عند الأطفال. ومن الأمثلة على هذا مثلا القومة اللي يجي في شكل حلوة، وقالها كيف كيف البرية اللي تكون في شكل بعض الغلال. أما بالنسبة لحافظة الأكل أيوة اللانش بوكس، أيوة سيدي اللانش بوكس والبوكس وما أدرك ما اللانش بوكس. لهنا يلزم وكيف كيف أكل جوغد ذيك قارورة الماء، من المستحسن اختيار منتجات تناسب عمر الطفل. أولا تكون سهلة التنظيف والاستعمال، مصنوع مواد مخصصة لاستعمال الغذائي، حتى كان بلاستيك فما حاجة اسمها بلاستيك أليمونتير. ناس تسمع فيها وما هوش غالي راوه، ردوا بالكم تحطوا لصغاركم معناها في أي حاجة. ما تنسيوا الزيادة المحفظة المدرسية على خاطر الوزن الزايد اللي في المحفظة هذه ينجم يسبب في ألام في الظهر والعضلات واضطراب في القوام والتوازن، وفما عشرات الأمراض ربي يحفظ صغيراتنا الكل ينجموا لا قدر الله يصابوا بهم. وزيد فوق ذلك الكل التعب والارهاق عند الاطفال اللي مازالوا في مرحله النمو، وراهو ما عندكمش فكره قديش الكرتابه كي تبدا ما هيش معناها تبدا رزينه. ساعه ديجا دعوا لوزاره التربيه باش تخف علينا في الكتب. الوكاله تنصح بمحفظه خفيفه ما تجاوز الوزن نتاعها الاجمالي، وتتعمر بالادوات معناها 10% من وزن الطفل. اش معناها؟ معناها وليد صغير يقرأ سنة أولى ثانية ثالثة قداش يوزن سيونس؟ 30 40
1: راح بتقول الكتاب 3 كيلو؟
0: هي كتابة فيه بيضح
1: دجاجة فيه 3 كيلو، هذه حصة القراءة مرك
0: هذا ايه جستمو هذا هو هذا
1: ما يكفيش.
0: دونك لنا نعود نذكر حماية الصغار في العودة المدرسية ما تبديش كان من القسم، تبدأ من الدار وحسن اختيار الأدوات والمستلزمات. وكيف كيف اليوم على ذكر اللانش بوكس، معناها ماذا بيكم كيف كيف تحطوا لصغيراتكم حاجات انه طوحنا مع سخانة، حاجات ما تفسدش ليامات الأولى معناها سونيا، خاطر برشا صغار تصير لقدر الله أنواع تسبب تسمم غذائي، وقاعدين نشوفوا عام على عام مشاكل قاعدة تكثر.
2: حسن ديما العودة المدرسية الموضوع ذي مهم برشا، وديما نعود كل بداية سنة دراسية جديدة نعود نذكروا لبارون اللي أهمية أنه تكون تختار المنتوج اللي أكثر أمانا ووقاية ويحمي الصغير من المخاطر، مش اللي أرخص ولا اللي أزين، خاطر نمشي وديما بالحاجة المزينة والحاجة اللي تحلى في العين والكرتابة اللي فيها صور كرتونية يحبها ولدي، وكما قلت أنت القوم اللي ريحته بالفريز والبرية اللي فيها مصور فيها فيل و و و صحيح الصغير منعذروه معناها يتحرك بالعاطفة، لكن هنا الأولياء هم اللي
0: هي أميمة مثلا انت معاش تقل وتشري ديما كي تشري حاجة ستيتش دراغون بول كل مرة حاجة معناها
2: أتشي بالنوستالجيك
0: نوستالجيك على الأخر بيكاتشو فهمتني كل مرة كيفاش. دونك أنا غالب حتى عمره 20 سنة وديما
2: ديما صغيرة معناها الصغير بالحق ما نجموش اللوم عليه، دونك الولي هنا هو اللي يتحمل المسؤوليه الاولى والاخيره.
0: والاولى والاخيره ماذا بيا اخي تراي خالت قطات معناها اب معناها مثالي نحب نشوف معناها اسكيل ساد والا لا قاعد تساد تساد ما شاء الله عليك. لا
2: عجبت اولياء حسن سامحني قصيت عليك ولادهم يغلبوهم راه
0: أبي
2: أي تقول لك غلب
0: تقول لك
2: ويبكي ويبدأ يشارك يحب عليها يحب عليها تاخذها الحاجة بوخفير بليزير الولدة، وبعد يلقى روحه معناها في الأخر معناها تبدأ الماتير تبدأ بلاستيك اختار كما قلت أنت تنجم حطها في وجهه في عينيه في فمه في ضر وجلته ولا البوات كما قلت أنت البلاستيك هذيك معناها البوات هذوكم زادة فيهم اختار كبير تحط فيهم الماكلة والماكلة تسخن عليها وتعمل غياكسيون دونك نردوا بالنا
0: وربي قدر الخير
2: وربي قدر
0: الخير. ربي قدر الخير سيونس مشاكل هذه ما كانتش موجوده في زماننا احنا خويا، المشاكل هذه الكل ماهيش موجوده ماهيش موجوده. اما اليوم لا تخاف معناها بالحق اليوم تاع صحه على الاقل وزاره الصحه اوموا استباقيا على الاقل خاطر نعرفوا تو العباد بتحذر في شريت فورنيتور ولا مازلت
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: غدوة
0: ان شاء الله ربي معاك
1: ربي معنا.

0: معك.
1: انت مش قال لنا في سبتمبر يعمل يتزعزع لك في خارج
0: الحق سبتمبر ينصر
1: مخيف بالنسبه لي يعني. مخيف أي سبتمبر اي أي من هذاك هو ورقه الاصفر شهر ايول قال فيروس قال لي هذا دونك اليوم الصغيرات وحنا نحبوا اليوزر اكسبيرينس نتاعك انت كاب
0: شوف صديقي به انه ينصحونا تنصحنا وزاره الصحه كانوا نشريوا الادوات المدرسيه من النقاط المنظمه لكن نحب نسال انا اذا كان نحب الكل لازم نشريوا من النقاط المنظمه اللي موجود في النقاط غير المنظمه لشكون باش يتباع كيفاش دخل علاش دخلوا معناها انت تخلي حد يجيب ادوات مدرسيه معناها قابله للبيع في السوق التونسيه ومن بعد تقول ما نشريوش منه مشكله معناها بالنسبه لي لانه البو يتحمل مسؤوليه صحيح ولكنه احيانا الاب وسط الغلاء المشط للادوات المدرسيه
1: مشحف احيانا
0: واللي عنده زوج وثلاثه واربعه وخمسه صغار يقراو يقول لك انا ما نشريش من نقاط الموبايل المنظمه خاطرها غاليه طب نشري من جهه اخرى
2: يستسهلها
0: عنده الحق معناها ما تنجمش تقول له لا لانه عنده اربعه صغار كيفاش باش يعمل واحيانا تلقى السلعة هي بيدها اللي تلقاها في النقطة المنظمة وتلقاها البرة
2: أحيانا هي
0: بيدها يعني هل أنه بلد المنشأ بعث لنا سلعة يعني تباع في النقاط المنظمة وسلعة لا نحكي بالمنطق معناها الناس صحيح معناها توا في الوضع اللي عايشته في وضع في الصيف رونتري سكولير وبعده سيدي رمضان وبعده غيره البو الأم الأولياء ولو غير قادرين على التكلفات العالية جدا خاصة أنه كنا نحكي على صغيرات تحلت عينيهم اللي يحبوا راهو أسعار خيالية راهو الحق راهو قوم شنو ولا القوم باش نفسخ بيه شنو باش نفسخ بيه انا التورات باش نفسخ بيه انا القوم ب 10000 فرنك كيفاش يا حسن قالك على شكل فريزه يا با شنو هي مشكله
1: على شكل بنانه
0: هذه صحيح دونك الإفة هي موجودة كيفاش نجمه ومن بعد يقول لك لازم تثبت من البرودوي هذاك منين جاء بلد المنشأ وشنية التركيبة الكيميائية سيدي أنا قريته البلد المنشأ الفيتنام الشركة اللي عملته اس او ار بي التركيبة الكيميائية نلقاها ما نفهمهاش معناها أنا نتحدى واحد ولي يمشي لنقطة بيع غير منظمة ويقرأ بلد المنشأ ويقرأ التركيبة الكيميائية اللي تعملت منها كذا ويقول لا هذه فيها اس فان دو هذا ما يساعدش صغيري ما يعرفوش وما يهمهمش الناس هم أرخص بالنسبة
1: لي دونك
0: حلو
1: أرخص حاجة به
2: يونس منا تشوي منا تكل لا نعرف أرخص أما أنت تو كان نقول لك أختار بين أرخص وتززي الأولاد وبين أنك تاخذ لهم مواد ما فيهاش ريسك على صحتهم شو مش تختار
0: انا نحكي على واحد يسمع فينا تو يسمع فيك ويسمع فيا وبعد يقول شبين ما قالش ثم عايشين معانا يقول ينجم يقول شبين عايشين معانا يعرفوا الاسوام يعرفوني انا قديش في سبتمبر نحط فلوس راهو فما مشاكل كبيره معناها انه اوكي دكاغ وزاره الصحه مشكوره كل عام ذكرنا بشيء هذايا واحنا بيدنا صغيرات ما نحبهمش يمرضوا لانه لكن فما مسائل يا خويا شوفوا حلول شنو هي الحلول ما نعرفش ما عنديش حلول انا لكن خويا ما الأسعار طيحوا في الأسعار شوية عملوا جهود أخرى للأولياء تعاون الأولياء أنهم يقتنيوا الأدوات المدرسية بكل يسر لأنه بالحق برشا أولياء راهو ما نخزروش احنا في تونس الكبرى امشيوا لتونس الصغرى امشيوا للدواخل شوفوا الناس كيفاش انا نحكي لك يا حسن راهو فما الجهات الداخليه اللي خاصه على الحدود ما يشريوا حتى شيء من تونس
1: يجيوش متزايروا من ليبيا وغيره غاليه برشا معناها اليوم وهذايا اللي نطلبوا على كل حال ان شاء الله نتمنوا عوده مدرسيه موفقه للصغيرات ان شاء الله
0: كل. وربي بعد عليهم المرض وربي ان شاء الله
1: رب العالمين
0: ان شاء الله ربي عين الاولياء
1: على خاطر بالحق الولي مسكين تو الجمعه جاي نحكي قداش تكلف اليوم العوده المدرسية معناها بالحق لو قداش تكلف كرتابة سهلة على الاخر والله لا فيها حتى شيء معناها كرتابة بازيك تشوف اليوم كيفاش نقراو وكيفاش مشاو معناها فما حاجات اللي معناها بالحق يعجز لهنا اللسان انه يعبر عليه قال احمد باشا بيك العام قرب يحسن العقبه وكاوش عندي وشو نقول
0: ربي يسكب الله
1: يرحمه ورا سيدي نمشيو لاشتاقنا الثاني شنو يحكي دبوسه الماء يا سيدي ها قاروره الماء قاروره وراها قاروره نتاع ماء قال لك بلتي ب 10 دينارات في المسرح كارتاج اثارت استغراب وانتقادات واسعه في وقت تعيش فيه تونس ازمه مائيه وفي وقت زاده ولا المواطن واعي اكثر بقيمه الماء وضروره ترشيد استهلاكه نقول لكم بانه لهنا مساله انه بيع المياه في الأماكن العامة. البارح سمعنا كيف كيف مع جهان الأسباح معناه رئيس نقابة المقاهي اللي قعد معناه يتكلم. أما أقول لك اليوم وقت اللي نص إيتر ماء اللي كانت ب 600 فرنك وتتباع في مهرجان قرطاج ب 4 دينارات هاو شفناها ب 4 دينارات في مهرجان قرطاج. هاو هذية حابين نحط لكم بأنه في المهرجان. أما المرة هذية ما نحكيوش على المهرجان دونك نحكيو على مسرح قرطاج اللي أجروا فيه الخواص المرة هذية. دبوست الماء معناها عملت نقولوا زوبعة كبيرة. الانفلونسوز أختنا ثريا العمري هي اللي عملت ستوري والستوري هذية هي اللي شنعت الدنيا. ثريا ربي يهديك كنت قاعدة دخلت بلاد كاملة في عشرة اللي في عيد مش في عيد واحد. عطينا نسمع ثريا إيش قالت يلا ولا اللي معه. هذايا هو لهنا خليت الحقيقة للكتاب واتصلت بمصدر مأذون في وزارة الثقافة والمصدر أكد لي أو حطنا التيكي سيدة لبنى أو يقول لك احنا راهو البيفيت هذيك معناها فم أبل دوفخ وراه تبيع بأربع دينارات فقط. هيك يقول لك راهو في مهرجان قرطاج أربع دينارات تبيع عادي جدا والقهاوي كيف كيف يقول لك انه قهاوي كبسول دونك اوتوماتيكمون باش تبدا غالية وانت تعرف الكبسول اللي غالي واضح ولا قهوة شعبية ما عادش تبيع لك بالفين القهوة معناها تقفى قهوة شعبية ما عاد كودير كبسول دونك لهنا صارت كنوع من الشيطنة معناها سورتو مع ندرة المياه إلى ما آخر ذلك تحسها كأنها زوبعة في فنجان سونيا. مع التوالي ماشي الهيفا وهبي وقاسس مارشينوار ب 120-150 دينار وحل في دبوست مية منا ولا منا.
2: والله أنا بصراحة مش عارفه شنو نصدق والله العظيم اسكو الورقه ومعني بري مكتوب في ورقه في ابيل دوفر ولا في كونسوماتور حقيقي مشى شري ورانا وقال نشيت ب 10000 معناها
1: بيو 10000 هي قالت هما قالوا خذوا ب 10000 نجم يكون اللي يدور نجم يكون اللي
2: نجم يكون اللي شد البان ويدور بيبيع به مثلا ولا
1: اي نجم يكون
2: نجم يكون
1: فما كبوسط الجمهور بنعرفش
2: ربي يهدي على كل احنا مش نقسم بلبل
1: مش نقسم بلبل اي فلا بلاش نقسم بلبل سيونس. اليوم بيقول لك انه مثلا في مهرجان قرطاج هكا العبيد الكل تمشي تخدم على الاولاد يمشيو يخدموا كل ويعملوا صوم للستاف لما حال هكا ولا ما عملوك صوم مع بالبادج نتاعك شريت القهوه ب 8000 اختك وميمه
0: دونك هو القهوه موجوده حتى ب 8000 برا من
1: برا
0: المهرجان معناها موجوده وموجود المال غالي زاد كيف كيف انت وانت انت والامكنه اللي تمشي لها تمشي للمطار انت تاخذ ابو زمان في المطار غالي برشا معناها
1: امكنه في العالم
0: ثم امكنه فيها المطار. فيها قهوه
2: غاليه
1: المطار
0: فبرش
1: دينار توز
0: تقول انت تقول انت شنو المختلف معناها ابو زمان هي ابو زمان يقول لك الاسباس يقول لك ما عرفش باش معناها داخل مع شريك انا كنت نخلص لكن بون في المهرجان
1: والله هي شوف هي راهي المساله معناها توا اخذت حجم اكثر من حجمها. نحكيو بصراحه الكل نمشيو المهرجانات ونعرفوا بانه المواطن العادي شنو يعمل كي يمشي المهرجان فما عائلات تمشي تحس قفه حس فيها قفة وفيها كل شيء. راهو سونيا ويونس هنا مرة نحكي مع أمنها ونحكيها كاخت شوختابل كيف كنت مشي المهرجانات قال الاخر ما حاش نعمل زحمة زحمة ما حاش نشم واضح ولا بالحق راهو يقول لك يعدي وما لذة وطاب معناها العبيد طاجين ودرش نولي ما آخر ذلك يمنعوه من حاجة بركة سكيك اللي مثلا والبلار لا قدر الله باش من العبيد ما تجرحش لما آخر ذلك إما يهزوا كل شيء لي معناها ترموس بالقهوة بتي بغيره وما تمنعتش معناها الحكاية في المهرجانات نحكي لك ولا حتى تو في الحفلات الخاصة. دونك اليوم نعود نذكر الحكاية اللي صارت مش في مهرجان قرطاج صارت المسرح الأثري في قرطاج حفلة خاصة
0: حفلة خاصة
1: تاع السيدة هيفا
0: وهبي تخلت راه بين الفضاء وبين المهرجان
1: اكزاكتومون. دونك تاع السيدة هيفا وهبي حبينا احنا انا بيتي حبيت نعمل منها طاولة وكراسي ونعمل فوف عقل الاخر يا اخي طلعت في الاخر ليه الحكاية هيفا نتاعنا انا هيك هيك
2: المهم هم عملوا جو ما
1: عملوا جو صحيح
2: هيك حاجه عملوا جو
1: هكا هو وبدنا نروق وبدنا نهدى شوي هكا هو اي سيدي سكر لي الريبريكس عليه
3: عشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته العشيه
2: ليه حفله خاصه
1: حفلة خاصة نحكي عن حفلة خاصة حفلة خاصة. ما زلت حكينا على هيفا ريت كيفاش
0: حفلة خاصة
1: قاعدوا يتقهروا الأولاد في السجون وما مشيوش لهيفا هذاك علاش بدنا نهدى شوي. أي سيدي نمشيو تسوية الأغنية على كل سنة. Good vibes أغنية في السيف بامتياز أعطينا الجامايكن.

نسمعها كيف لشوي على موجة موزيك فيلم إيدر لايت في المرتبة الأولى. يلا خونا خالد اختار لنا مو بكتب

0: جديدة لكم الكل. رحبوا بيك أميمة. أهلا وسهلا. أهلا كيف وسهلا الحال؟ طريق سلامة للجميع. شعلنا اليوم في بوانغوتي
1: في باب العسل في شارع أولاد حفوز نهج باب سعدون مفتاح سعدلة وشارع نوفافريل شارع درغوت باشا نهج دو مارس باب منارة شارع باب جديد نهج سيدي البشير وباب الفلا نهج الجزيرة نهج الجزائر شارع فرنسا نهج الموج سليم ونهج باب سويقة. فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركة المرور واللي يتواصل حتى شارع لندرا شارع بشير صفر شارع طيب المهيري شارع الهدي شاكر ونهج فلسطين شارع محمد الخامس شارع خالد بن باشا. فما حركة كبيرة في أرينا فيليكس دو نهج عبد الرحمن المعفين شارع أحمد التليلي نهج معاوية ابن أبي سفيان وشارع طاهر بن عمار نهج عبدالله الزويغي. وفما حركية كبيرة نمشيو المنوبة تحديدا في شارع الاستقلال شارع محمد بن يونس شارع فرحات حشيد. فما حركية مرورية كيف كيف في بن عروس على طريق الوطنية. فما حركية مرورية كبيرة في سيدي الزيق وشارع الجمهورية. دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
0: شرفتي زينة لكم الكل. تحية لكم الناس الكل. ميرسي بوكو أميمة. شكرا ليك. احنا مازلنا نكملين مبعرنا حتى للستة في على كل لسان. بعد شوية الموعد بيكون مع أخبار الخامسة مع خاولة الكعبي. بعدها هي تينا شوي تونسي.

0: تدلل.
1: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
0: تدلل
2: جيان أيام دللنا.
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراتسكول.ان ولا على 98 665 969. سقرات سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترنت.
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
6: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
7: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تفيد بأن تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة. والوزارة تبين أن تونس ستستقبل 5 بواخر عسكرية ستشارك في هذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري من خلال تدريب الطواقم البحرية على حسن استغلال وإدماج المنظومات والمعدات والوسائل الحديثة في العمليات البحرية وتطوير مهاراتهم في التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر ولكل أشكال التهديدات والجريمة المنظمة كالتهريب والاتجار بالبشر، بما يساهم في الحفاظ على أمن البحر المتوسط واستقراره. 5 دول في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إبرام اتفاق مع دولة من خارج تكتل لم يكشف عن اسمها لتستضيف مركز عودة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم على أن يبدأ العمل به اعتبارا من غرة جونفي، وفق ما أعلن وزير دنماركي. واتفقت الدنمارك واليونان والنمسا وألمانيا وهولندا على المبادرة، وذلك خلال محادثات استضافتها كوبنهاغن بشأن إقامة مراكز لإيواء المهاجرين خارج أوروبا. ولم يكشف عن الدولة أو الدول التي قد تستضيف هذه المراكز، لكن أوغندا ورواندا تعدان من الخيارات المحتملة. يشار لأن بريطانيا كانت قد تخلت عن خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، فيما واجهت مراكز على أراضي ألبانيا لمعالجة أوضاع المهاجرين الذين ترسلهم إليها إيطاليا واجهت طعونا قانونية ولم تستخدم إلا على نطاق محدود. دبلوماسيون يقولون إن الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغطون على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار في الأسبوع القادم يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة منذ 20 عاماً. وصول جثمان الملك الأوغندي أويو روكيدي إلى البلاد اليوم تمهيدا لدفنه في 12 سبتمبر الجاري بعد وفاته في الولايات المتحدة الأمريكية، أين كان يتلقى العلاج من المرض الخبيث. وأويو كان أصغر ملك في العالم، حيث اعتلى العرش وهو في 3 من عمره في سنة 1995، وتوفي في 27 شهر أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 34 عاما. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في على كل لسان.

0: ما عندي ويلي على موجات مزيكا فهمت حاليكم من الناس الكل لازم شوية فن تونسي زم برشا فن تونسي رأى معك ولي سلام عليكم وين ما كنت شكرا تفاعلاتكم على الكونت انستغرام تاعنا كيفيف على الباش فيسبوك تحية لكم على مساجاتكم على واتساب عاود ذكركم واتساب عجب ديما في الساعة الثانية من على كل سين 23 500 و 13 ألف ما تنسيوش زيد الربح بعد شوية نلعبوا على 600 دينار كاش من إهداء مزيكا فهم 71 111 ألف على 600 دينار كاش من إهداء الأولى في تونس تربحوهم تحلوا مشكلة كبيرة من مشاكل لا رونتري سكولير نمشيو توت سويت الواتساب عجب
1: واتساب عجب
0: يلا سيدي تسلم عليكم الناس الكل أختنا العزيزة يسرى تسلم عليكم تقولكم ديما نسمعكم مون فامي تحية كبيرة ليك سوني تسلم عليك وتقولك حشتنا برشا موجات إيجابية ديما راكن علينا أسبوع متعب من ذي الأسبوع الأطول خاطر فيه شهر أوت وشهر سبتمبر ديجا واحد والموظفين انتقلوا من الساحة الساعة على سيونس يونيك إلى دوبل سيونس دونك قول لك برشا عبيد أخويا ياسر علينا برشا عبيد ما هضمتش مازالت العصيدة
2: مع السخانة
0: مع برشا حاجات دونك وسعوا بالكم بقدر المستطاع باش نبدا مع
3: قولها ميرسي بوكو
0: قولها وسع بالك
3: والحياة تستمر خلينا إيجابيين ونحب نقول لك ميرسي على محبتك وصلتني
0: الله الله الله الله يا سيلف الله الله يا سيدي برا سيدي بديت نغير انا تو يلا السلام عليكم الناس كل قاعدين تسمعوا فينا السلام عليكم خارج حدود الوطن العزيز عاود نذكركم 00216 زاد كيف 23 500 13 ألف مرحبا بالتفاعلات نتاعكم نحب نسلم برشا على صديقتنا امينه تسمع فينا من نيس في فرنسا وتتفاعل معنا وتقول انا راني في مسرح قرطاج مشيت الماء ماهوش غالي تقول بالطريقة اللي حكيوا عليها في الانستغرام تقول راني خذيت ماكلة الماكلة باركونت حسيتها هي غالية شوية تقول لك 16 دينار ساندويتش ماهوش معقول ما خلطليش الحكاية بتاع 16 دينار مدام 16 دينار راو حد في بيتزارية عادية يتباع دونك والإنسان لهنا برشا تساؤل ديما تونسي تشك تقول لك أنا بارابور على فرنسا ظهرت لي غالية معناها مواطنة تعيش في الخارج تحية ليك لامينة وشكرا على التفاعلات نتاعكم نمشي ونكملوا مع التفاعلات نتاعكم اللي قاعدين توصل معنا كما قلت لكم على الرقم الواتساب تاع 23 500 13 ألف صديقتنا ألفة اللي تتفاعل مع الكلام اللي كنا نقوله فيه زادة كيف يقول لك راهو التعليم يقوله مجاني زادة في تونس راهو مش معقول اليوم انه الكرتابة تتكلف برشا فلوس وتقول راهو كل كلمة قلتها انا موافقة معاكم ردوا بينا على صغيراتنا اما نستحوذ على مكتوبنا تقول يا سيون سكا ولا يظهر لي على تو ريزومي ها
2: خلات من معناها اللي نحكيو فيه الزوز معناها حتى لو نختلفوا بين هذا وذاك
0: بين هذا وذاك انت شنو رايك سوني بين هذا وذاك ولا
3: انا بديما بين هذا وذاك
0: بين هذا وذاك في الوسط لا توجد منطقه الوسط
3: ميزان برج الميزان
0: يا يزي اوكي بينتو عيد ميلادك معناها تحب تقول
3: بينتو
0: حضروا كادويتكم حضروا
3: كادويتكم
0: هو كذلك وهو كذلك سبتمبر ولا
3: اكتوبر
0: اتري تري بيان
3: احنا في سبتمبر 21 اكتوبر
0: احنا سبتمبر ما شاء الله ما تنساش احنا سبتمبر فيها العظماء الكل تاع اللي داعموا لدين في سبتمبر فهمتني بدوهم سامية واضح ولا من سامية وانت ماشي
3: علاش ما عجبكش 31 اوت
0: عندك 22 اوت العظيم وسكت على روحك خليك رايد
3: لا انت اسد على روحك
0: اسد على دونك حاسين احنا عندنا العظماء تاعنا الكل تاع الاذاعه مولودين في سبتمبر مولودين في برج العذراء
3: واضح ولا المهم بيت القسيطه تعدى سبتمبر عن اكتوبر
0: لا مازال بدي صلي على النبي مازال خوك خالد قطات وكذا واسمع سيدي هي الاشياء الكل جاي مازال احتفالات يلا سيدي نمشي وتسويت للفاصل وبعد الفاصل موعدنا باش نحكيو فيه على رقم على كل سين كالعاده يعني.
1: البلوزه والبلاله والمحفل قدانا عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع اكبر نجوم الاغنيه الشعبيه سحر التراث الجربي التونسي واصالته بالمسرح الاثري بقرطاج الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم وداديه اعوان الاداره المركزيه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع جولدن مومنت اند ارتزاك ايفنتس اند ايفنتس تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن نتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: سيف السنان، عينيك محلولة، مصحصح، فايق، كلزن ما ترقدش. على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%. وزيد

0: وتفرهد. كاليبسو Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? À la cool scène. بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم رجيت في على كل سنة على الأولى في تونس. نمشي ونحكي وعلى رقم على كل سنة.
0: رقم على كل سنة
1: هي معاناة لعشرات بل لمئات اليوم التونسيات اللي يعيشوا اليوم في المناطق الحدودية وفي المناطق المهمشة. ما نجموش نتعدي وما نحكيوش على الناس اللي اليوم يستحقوا منا أنه نحكيوا عليهم, يستحقوا أنه نوصلوا لهم صوتهم, يستحقوا أيضا اليوم أنه تتلهي بهم أكثر فأكثر الدولة والمجتمع المدني. علاش؟ على خطر الظروف اللي نعيشوا فيها احنا مناخيا وظروف معناها استثنائية, وكيف كيف برشا منهم بسبب موجة الحرائق تمسوا في أرزاقهم. اليوم نحكيه على أنساء هذوما اللي نسيتهم الغنية يا أميمة هكا وليه.
2: بعد سيف استثنائي المعاناة الصحية ما زالت متواصلة في المناطق الحدودية والمهمشة في تونس. نقص الأدوية, خدمات نفسية وعلاجية متخصصة ما زالت محدودة في وقت تزيد فيه حاجيات المواطنين. في عديد المناطق الداخلية والحدودية الحصول على دواء أساسي مش ديما أمر سهل. في الصيدليات والمستشفيات العمومية تعاني من اضطرابات متكررة في التزويد, خاصة بالنسبة لبعض أدوية الأمراض المزمنة والسرطان وغيرها من الأدوية الأساسية. الأزمة ما تقفش عند نقص الأدوية, حتى العلاج النفسي ما زال بعيد على برشا مواطنين. في مناطق كيف القصرين وتطاوين وغيرها من الجهات الداخلية يواجه شباب الفئات الهشة صعوبة كبيرة باش يوصلوا لخدمات الصحة النفسية المتخصصة, خاصة وأنه أغلب الهيكل الكبرى والأطباء المختصين متمركزين أساسا في العاصمة وفي المناطق الساحلية. هذا يعني بالنسبة لعدد من المرضى والعائلات أنه العلاج ينجم يتطلب سفر لمسافات طويلة وتكاليف إضافية, هو أمر يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للعائلات محدودة الدخل. قدام الوضع هذا فما محاولات لتخفيف من الأزمة, من بينها الاستشارات عن بعد, إضافة إلى مبادرات تقوم بها منظمات من المجتمع المدني بهدف تقريب خدمات الدعم النفسي والعلاجي للمواطنين في المناطق البعيدة. لكن بالنسبة للمنظمات الحقوقية والمهنية الحل يطلب أكثر من مبادرات ظرفية, يطلب زيادة خطة وطنية شاملة تضمن الأمن الدوائي وتكافؤ الفرص في العلاج بين الجهات. خاطر الصحة كما هي حق لكل تونسي لازم زيادة تكون متاحة بنفس الجودة والقرب, سواء في العاصمة ولا في أبعد منطقة حدودية, وخاصة كي نحكيه على أدوية مرضى السرطان اللي 50% من التشافي يتمثل في الدواء واستعماله بطريقة منتظمة ومضبوطة, إضافة إلى الإحاطة النفسية. باش نحكيه أكثر على الموضوع هذه يدخل معنا رئيس جمعية التحدي لمكافحة السرطان نبيل فتح الله لأكثر تفاصيل.
1: شكرا لك أميمة. سي نبيل مرحبا بك, شكرا لقبولك الدعوة لموجهة موزيك فيم. نذكر رئيس جمعية التحدي لمكافحة السرطان. نحكيه اليوم على الفتيات والنساء اليوم اللي اتقطعت بهم السبل وهم يعيشوا في مناطق حدودية. نعرفوا هذه الرحلة للتشافي من السرطانات معناها عفنا وعفاكم الله على مختلف الأنواع متاحة تتطلب برشا مصروف, برشا جهد, وبرشا زادة كيف كيف عزيمة. عرفنا قبل كل شيء بالجمعية متاعكم سي نبيل.
3: مرحبا
1: سي نبيل. تعمل مزيان منش اسمعوا فيك بالكدا, اقعدنا في بقعة فيها ريزو لو تسمع سي نبيل. كيكا بنسمع صوتك 100%. كيكا نبدأ نحب نسمع صوت 5 على 5. يال تفضل سي نبيل. اي هكا نسمعوا فيك. ايوه
3: مرحبا بكم, مرحبا كل سادة المستمعين.
1: عيشك.
3: جمعيتنا عن حسن هي جمعية أسد يعني 26 جويلية 2017.
1: اي
3: شعارها يعني ديما نقول احنا منها المساعدة, منها مساعدة الإحاطة المادية والمعنوية بكل مرضى السرطان.
1: اي
3: والمعاناة هذه منها الجمعية هي جات أصل منها من أوجاع متاع الناس.
1: من أوجاع الناس
3: هي من أوجاع متاع الناس. منها كي تشوف أنت الناس كل منها تسمع فلان ملقاش دواء, فلان عطلوه في موعد علاج بالأشعة, فينا وفلان كذا. قلنا علاش احنا نشطاء مجتمع مدني, قلنا علاش ما نعملوش نبعثوا منها الجمعية. أن الجمعية هذه يعني تكون سند واضح للناس هذه اللي ما عندها حتى حد معنا فهمت هذه شنو. وقمنا بمعناها أنا وبعض الأخيان وكذا قمنا يعني ببعض جمعية والحمد لله معناها تمت بالموافقة وقاعدين نساعدوا معناها نعمل في عمل كبير تجاه مرضى سرطان لكن هذا كل ما يكفيش معناها قاعدين نجريو نقولها لك تونا عشان معناها عبارة نجريو في حلقة فارغة معناها ما فماش معناها نقولوا ديما نقولوا أو فما يعني هاو قريب يعني إن شاء الله العام الجاي خير ولا كل يعني يعني ألا غالب نعطيك رقم مثلا عشان يعني تونس قاعدة تزيد منها بصفة مهولة خاصة في مرض السرطان الثدي بالنسبة للمرأة. نلقاو معناها توا 4400 امرأة يزيدوا كل عام.
1: يا لطيف.
3: اللي هي كانت معناها 4000 زدنا معناها شوف معناها 4400 يعني بمعنى أنه نلقاو 10 نساء ناخذوهم يمرضوا فيهم زوج نساء هذه حاجة معناها أوبليجي. معناها نخضع نصفوا النساء 10 نساء بالعشرة بالعشرة كل عام بيستمروا ظروف النساء على 10 هذا رقم كبير
1: رقم كبير برشا
3: اي مرضوا معناها زاد وزادت معناها أمراض السرطان معناها 22690 حالة جديدة رقم كبير برشا أنا قاعدين وين ماشيين التلوث البيئي معناها برشا المعامل هيك تصب فيها وكذا البحر تلوث ما عادش كيما قبل البحر اللي نعرفوه
1: اي صحيح كل شيء تلوث
3: لا معناها من باش نقول هنا ديما ما كنت الشارع بس ما نقعدش نسميه في حاجات وكذا ال ال ال ال ال ال ال فما إرهاب غذائي قاعد يدخل لنا من مناطق منا حدوديه يضر عشموسات ويتحول من فلان لفلان ويتحول من نصبه لنصبه مش يمشي توصل لك الشوكولاته ولا كل البسكوت وهذاك ولا كل العصائر المعلبه لك العيله هذيك فهمت نلقاو منها بنسبه كبيره من سرطان في الدم بالنسبه للصغار سرطان القولون منها قاعد يزيد نسبه مهوله وما فهمت منها يعني كبيره برشا برشا ماراثون يدوس ليمرض ماراثون كبير للمرضى المريض السرطان قاعد يمشي به ولكن بطرق بطيئه ونقولها يعني ديما منها يعني انا غالب الدوله قاعده مخليه بهم شويه
1: اليوم هذا فيما يتعلق معناها بالوقاية وانا معاك 100% باش نختم معاك سنبيل لو تسمح لهنا سؤالي للأخير باش يقول لك اليوم النساء اللي سختو الفتيات اللي موجودات اليوم في المناطق اللي بلوز وموا معناها في تونس الأعماق خاصة اللي يعيشوا على المناطق الحدودية خاصة العباد اللي تعيش في المناطق الريفية اللي كي تبدأ الرحلة متاحة للتشافي من مرض السرطان تلقى قدامها برشا صعوبات أبرزهم التنقل غير التنقل كلفة العلاج الإحاطة النفسية إلى ما آخر ذلك شنو دور اليوم تاعكم توما كجمعية وشنو يلزم الدولة أيضا توفره فضل
3: والله هو ديما نقوله وإحنا منها مريض سرطان طريقة العلاج نتاعو يعني تكون هي 50-50 50 يعني أمور كما قلت أنت مثلا منها أمور نفسية والخمسين الأخرى يعني تكون منها علاجية إذا, إذا, إذا, إذا كانت تكون 50 الأولى اللي هي أمور نفسية منها مرتفعة وأمور طالعة باش يتوجه في الخمسين الثانية إذا كان خمسين ثانية باش يلقاه هو متعطلة باش يلقى الموعد العلاج بالأشعة نتاعو بالعامين ونصف وبالعام ونصف وهو يبدأ في المرحلة الثانية ومرحلة الثالثة من المرض نتاعو يعني باش يدخل المرحلة الرابعة وباش يتورط وهي آخر مرحلة يعني مرحلة رابعة واحنا ديما منحبوش يوصل
1: للصفة دي
3: ولا. يعني يمشي هو الإسبيطار إتاتيك سواء في صلاح حزايز في تونس أو في فرحات حشات في سوسة نعطيك مثلا احنا في الساحل لنا معناها على, على, على, على سوسة والمستير والمهدية العلاج بالأشعة موجود كان في فرحات حشات يعني علاش فاطمة برقيبة نقوله مش موجود فيه هو معناها مستشفى جامعي وإلا في طار الصرف في المهدية مستشفى جامعي علاش الساحل الكل يجي في سبيطار واحد بسرق الكم يعني الكم كبير برشا باش يولي الموعد بعيد برشا نتاع المريض هذاك والله هو هذه الحاجة خايبة خينو يتوجه للبريفي والبريفي هذا تحب الإنسان عنده الفلوس ولا ما عندوش فلوس معناها ليل وربي هذه نحكيو فيه احنا نحكيو المناطق الحدودية هذيك احنا كيما قلنا أمور نفسية نتاعه معناها مرتفعة في الخمسين الأولى مش الخمسين ثانية باش يلقى روحه عنده التنقل نتاعه بعيد باش يلقى روحه باش يمشي باش ياخذ الموعد ينجم وقتها باش يردوه معناها يعني يزمو يمشي يبات في تونس ولا عنده سكون بشيء بروغاتيكا فهمت معناها هذا هذه حاجات معناها صعيبه برشا. واذا كان معناها خذيه معناها حتى باش يمشي يعمل الشيميو ولا معناها ولا كذا ما شنو معناها حصص هذوما وكذا فهمت معناها على ارشاطي كل واحد 22 حصه واحد 12 حصه او واحد 6 حصص انت والتيمار اللي هي طلعت له هو بشيء شنو نعرفها
1: الاطباء
3: فوالا. وبالنسبه للدوام يعني فارماسي سنترال معناها كيفاش الطبيب يعطي اوردونونس معناها نتاع في المريض هذاك شاطي حسب الدواء نتاعه ويعرف هو انه الدواء هذاك بيدو مفقود يمشي المريض هذاك للفارماسي ما يلقاش الدواء هذاك يتعدى الفارماسي الثاني ما يلقاش يمشي الفارماسي الدينوي ما يلقاش وقت يقولوا له هو مفقود
1: راه مفقود
3: يتوجه فجاونا هذا المرض هذوما يتوجه للمريض هذاك اذا كان هو فما شكون نعته والا هو عمل ريشيرش في الفيسبوك ولقى كيما انتم كلمتونا توا بارك الله فيكم وكذا يتكلم يتصل عن طريق يقول له هنا الجمعيه فلان هذه كي معناها راهي دبرت الفلان وانا فهمت وسلفتها لفلان وكذا فهمت شوفهم وتحركوا معك احنا وقتها معناها بطريقتنا الخاصه انه نتصرفوا ونجيبوا الدواء هذاك من مواطنين بالخارج من يعاونونا وبيع من الفارماسي سندران نكلموهم يسيب الدواء هذاك فهمت سينو هذاك معناها المريض هذاك مشكل كان ما كانش اي طريقه هيك ما نجمش جمعيه واحنا هذيك الجمعيه النجموش المرضى الكل نتاع تونس نتلهاو بهم احنا وحنا الجمعيات هذيك
1: السرطان برك يلزم اليوم الدوله زاد كيف كيف تكون
3: تعاضد هذا معنا احنا قايمين مجهودنا ونعاونوا فيها على المرضى هذه ويعني المرضى هذوما ويلزم من الدوله يعني تتحرك في من ناحيه تروح مثلا راهو منها موعد العلاج بالاشعه لمريض سرطان يقعد بالعامين هذه حاجه منها ستر
1: نقصوا في الاجل. نشكرك برشا سي نبيل فتح الله شكرا جزيلا ليك رئيس جمعيه تحدي لمكافحه السرطان. لخص كل شيء سي نبيل سونيا هذه الرحله معناها من اللي مرضى سرطان اللي ربي يشفيهم ويعافيهم وخاصه اليوم نحكيه على الانساء اللي يسكنوا على المناطق الحدوديه في ايضا في الارياف في تونس اللي رحله التشافي قد تتطلب معناها مجهودات خاصه ومجهودات ايضا تكون اكثر من العبد اللي يسكن في مدينه وقريب وعنده يسكن الى ما اخذ ذلك.
4: ربي يشفيهم ان شاء الله لانه اللي يزيد قسوه انه نوصل مع البعد وزيد من فوق الرحله بكلها يعني مش الدواء مش متوفر واذا الدواء متوفر العلاج موعد العلاج باش تلقى انك انت جلسه بين الموعد والموعد كيف كيف مش فما ديلي يكون يزمو يحترم اللي هو ماهيش حاجه معناها متوفره ليهم. الصحه والاحاطه النفسيه زادة اللي هي مهمه جدا وحكي عليها يعني اذا المريض يبدا نفسيته مورالو طايح ما ينجمش يقاوم يعني هو موراله طالع وان شاء الله ربي يعطيه الجرينتا باش انه هو يكمل ويكون بكل رباط جأش معناها يواجه المرض هذا. يعني بالحق الجمعيات نوجه لهم تحيه لانه يقوموا بمجهودات جباره راه يعني يمشي ويحاولوا يعملوا الكشف المبكر ويحاولوا انه يكونوا معناها سباقين لكن وحدهم راهو اللي قال يد وحده ما يد وحده ما تصفقش
1: وفما زاد كيف كيف اليوم راه ما نجموش ننكر انه فما مجهودات من الدوله. يونس وانت معناها من القصرين اللي فيها عدد زاد كيف كيف كبير متاع نساء تتعايش مع مرض السرطان ان شاء الله نتمنوا لهم كل الشفاء نتاعهم. منطقه حدوديه ايضا اليوم نشوفوا بانه تشكيات كبيره بعيد باش تمشي تعمل الشيميو نتاعها ولا الغاديوثيرابي ولا باش تعمل حتى التقصي على المرض معناها حتى باش تكتشفوا من الاول خاطر قد ما تكون بخيزون شارج بكري قد ما رحله التشافي تكون اسهل. بين مجهودات الدولة اللي نعرفه اليوم فما مشاكل كبيرة في الفلوس وبين المجتمع المدني شنية التصوير الحقيقي كيفاش نجموا نحسنوا هذه الصورة كيفاش نجموا نمدوا يدينا لهؤلاء على الأقل لهن كيف ما قال
5: إشارة أولى يا حسن
1: أي.
5: حتى الأسوياء في المناطق الداخلية محتاجون إلى رعاية نفسية فما بالك المرضى لأنه بالحق ما نعرفهمش احنا في المناطق الحدودية. أنا ولد منطقة حدودية نعرف مشاكل على المستوى التنمية ساعة بالأساس يعني مشاكل اقتصادية واجتماعية قبل ما تكون نفسية وقبل ما تكون مرتبطة بالأمراض مع أنه نعرف وإحنا نحكيه في كل مرة على أنه مشاكل كبيرة على مستوى السيولة في الصيدلية المركزية اللي بيخليهاش اضطرابات كبيرة في مستوى توريد الأدوية ايضا حكايه اخرى اللي هي مساله الصناديق الاجتماعيه واللي مشاكلها معناها ما تحلوش توا سنوات نحن نحكيو عليها ملي معكم انا في موزايك من اول عام كل عام نحكيو دو تخوا فوا نحكيو على المساله هذه
1: الناس
5: هذوما. واذا كان نحكيو توا بالاستشاره عن بعد تقول وميمه الاستشاره عن بعد بالله سامحني خالتي هنيه راهي ما تعرفش تستشير عن بعد رغم الناس هذوما ما عندهمش مش ما نحكيوش على نحكيو على ناس ما نعرفهمش قولي انت ثم ناس ثم نساء ما يعرفوش اللي هما مرضى اللي ما يوصلوا استاد متاخر جدا دونك حتى مساله التقصي على المرض هذا
4: فما ولاو لي كلينيك موبيل اللي قاعدين يمشيو لبرشا جهات اللي لما حال هي ولات مناسباتيه مثلا في الصبغاز في بريود تقصي عمل المرضى ويوليو في على كامل على الكامل العام انهم يمشيوا للمناطق هذيا ويصيروا التقصي
5: الجهود اللي تعمل فيها الجمعيات جهود معناها كبيره برشا وحنا نثمن هذه الجهود اللي تمشي جمعيات المجتمع المدني يعني اللي تمشي تتحرك وتبذل في مجهود كبير وكذا ونشوفه في كل مره ونجيبه حدانا هوني في رؤساء جمعيات ومسؤولين على جمعيات يحكيوا على جهودهم الكبيره لكن من اجل الا تسقط مقوله الحق في الصحه لانه المقوله هذه الان ولات محل شك نحكي ونقولوا الحق في الصحة هو حق معناها لكل التوانسة لا مش 100% صحيح وهذا الحال أنه كما كان يحكي سينابيل يقول معناها الساحل مش راهو الساحل نحكيه عليه يحكي فيه سينابيل بالرغم من المشاكل الموجودة في الساحل لا الساحل تسمى قريب
1: قريب
5: ثم مدن كبرى فهمتني اما كي تمشي مثلا نحكي لك
1: تمشي تطاوين وقصرين وقصر نحكيو على حدود الجندوبه وكيف معناها هذاك هو واليوم صيف استثنائي كما قالت قبيليك اميمه معناها مع السخانه مع الناس اللي تمست في رزقها بالحرائق ولا اخر ذلك كيف تخمم

0: يلزمها زيادة تمشي رحلة علاج أخرى ورحلة صعبة برشا أنها تمشي تعاود تروح تاخذ لواج العشية باش توصل في الليل مأخر باش نجم تروح لدارها.
1: هذه مؤهلة أحسن يموتنا أثناء الرحلة كبيرة ورحلة مضنية جدا ورحلة حد ما يخطر مسألة الرعاية النفسية خاصة الرعاية النفسية راهو غادي العائلات ما عندهمش الوقت أصلا. أنت نستخدم نساء هذوما يخدموا هذوما أكثر من نساء نحكيوا عليهم هما نساء العاملات
2: العاملات العاملات في لحية العاملات في لحية
1: وحتى مش عاملة في لحية حتى تخدم في دارها معناها ليه بصغارها ولا بخريتهم ولا بالتطيب وبالغسيل وغيره مشقة كبرى ثم تزيدها مسألة المرض وقتاش تلقى وقت وقتاش حتى نقول نعرفوها احنا حتى تحس وجيعة تنسى تقول لك لا مش بالحق هذا
0: ولا تكذب وتنسي ما تمشيش تعدي
1: يعني. خاطر عندي حاجات ما أهم وعندي صغاري وعندي قيمتي وعندي دونك مطالبين كنا نحكيوا على رعاية نفسية نحكيوا على الاهتمام كبير معناه يمشي ولهم مسألة التنمية زادة هي زادة تحل مشكلة
2: كبيرة حيث. ونقربوا زاد الخدمات اليوم لمعناها للناس اللي تسكن كما قلنا في المناطق الداخلية وأيضا في المناطق الحدودية برشا تفاعلات متاعكم. شكرا لكم سيد أيمن الحذيري يقول راهو المناطق الكل راهو مزيدة كيف اليوم تحتاج جستمون إلى وقفة وتحتاج أنه نقربوا لها أكثر فأكثر معناها من الخدمات. هذا هو نشكركم برشا على تفاعلاتكم شكرا لكم. مازلنا نكملوا بعضنا احنا في على كل سن بعد الفاصل. الموعد اليوم بش يكون سختن مو مع هايتك
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرق. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: الربح مع انداتاو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد انداتاو والا في اقرب نقطة انداتاو والا بالكود USSD نجمة 181 جيز. واختار انداتاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. انداتاو اقبل ابعد وخلص تاو.
3: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم. وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
5: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشهيد الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
5: ايه قلتني كده
3: بمساهمة
6: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايك اف ام.
3: على كل لسان.

0: يا هذي على كل سير حتى الستة متاع العشية نمشي وتتسوي تروح تربح
1: روح تربح.
0: معنا صديقنا ريان جعايبي 34 سنة من حمام بلاج. مرحبا سي ريان، أهلا وسهلا.
2: مرحبا عفسي، مرحبا
0: صفا، الأمور طيبة؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. هاي ريان، شتعم في الدنيا باب؟
2: والله نخدم مونتور فيديو.
0: بي خويا ربي يعينك خويا. هاي سي جاي نبدأ ثلاثة أسئلة حاضرين
2: ان شاء الله.
0: يلا بار، نحبك نحبوك في فورما يا ريان يا بيه. يلا
2: ان شاء الله
0: توكلوا على ربي. يلا 1 2 3 وجو. شنو هي عاصمة ألمانيا يا ريان؟
2: عاصمة ألمانيا انا في مخي في
0: مخي بالبيت بداي
2: مش بروكسل.
0: بروكسل
2: بلجيكا.
0: شكون يقدم صباح الناس على موجة موزايكا فيهم
2: صباح الناس؟ نافل، مش نافل ورتين يعني. أنا ندي شو
0: أقولي؟ لا مرت نافل ورتين. وش مركز ريان اليوم؟ وش تحكيت؟
2: كله مع البار،
0: كله مع البار. وين على البار كنت؟
2: أول مرة أونليني.
0: أول مرة فما حتى مشكلة خوي ريان. إن شاء الله على كل حال سمعنا، فرحنا برشا سمعنا صوتك، طاقة إيجابية. برلين عاصمة ألمانيا، وجي جي جهان ميلاد هي تقدم صباح الناس على موجات موزي كفين من الاثنين حتى للجمعة من 9 حتى لنص نهار على موجات الأولى في تونس. ريان إن شاء الله في فرصة أخرى هاد لك صاحبي هارتين نلعب الثاني من دينار كاش من دي موزيك فيم في روح تربح.
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: نكمل معكم فيها على كل لسان توت سويت هاي تيك، آخر أخبار منذ التكنولوجيا.
3: ما أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو طور عالمك.
0: هاي تيك. يا سيدي مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزاي كفيب. انفيديا الشركة اللي ولات تقريبا الاسم رقم واحد كي نحكيو على الجي بي يو والانتليجنس ارتيفيسيال، اعلنت انها باش تشري هاجين فيس بحوالي 12.93 مليار دولار. شنو هي هاجين فيس؟ هاجين فيس نجم نقولوا هي كيما الجيت هوب نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال، هي بلاتفورم يستعملوها لي ديفلوبور الباحثين والشركات باش يلقاو دي موديل نتاع انتليجنس ارتيفيسيال يجربوهم يبدلوهم ويستعملوهم في لي زابليكاسيون تاعهم. واليوم كي نحكيو على هاجين فيس نحكيو على اكثر من 18 مليون ديفلوبر وباحث يستعملوا البلاتفورم هذه، واكثر من 3 مليون موديل اي ونص مليون داتا سيت، وزادها حوالي مليون ابليكاسيون. هاجين فيس هي بلاتفورم فرنسويه امريكيه، وانفيديا بالصفقه هذه ما تشريش كان الشركه كها ولكن تشري الكوميونيتي كامله. الصفقه هذه ان فيت تذكرنا بالصفقه نتاع شراء مايكروسوفت لجيت هاب في 2018. على كل انفيديا كيف قلت شريت الكوميونيتي كامله، وواحده من اهم البلاتفورم اللي تدور عليهم الايكو سيستيم نتاع الاي في العالم، حتى اوبن اي اي اللي موديل نتاعها قاوم غادي. وهوني تولي صفقه ذكيه برشا من الناحيه الاستراتيجيه، خاطر انفيديا اليوم تبيع جي بي يو، عندها كودا البلاتفورم لوجيسيال نتاعها اللي تسمح للي ديفلوبر انهم يستعملوا القوه نتاع لي كارت جرافيك انفيديا، عندها سوفتوير وعندها زاد البنيه التحتيه نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال. وتوا مع هاجين فيس تولي موجوده زاده في البلاصه اللي ديفلوبر يمشيوا لها باش يختاروا لي موديل ويجربوهم ويعملوا لهم ديبلويمون. بمعنى اخر انفيديا كانت تبيع الموتور اللي يخدم الذكاء الاصطناعي، توا شريت زاده واحده من اكبر لي شوروم اذا كان صحه العباره اللي نختاروا منهم الذكاء الاصطناعي اللي باش نستعملوه. على حسب كلام انفيديا فانه انفيديا باش تخلي هاجين فيس يخدم بكل استقلاليه، على خاطر لهنا السؤال اللي يطرح نفسه كيفاش باش تقعد انفيديا محايدة بالنسبة لهاجين فيس، خاصة انه نلقاو فيها العديد من التكنولوجيات المختلفة اللي تخدم على منافسين كيما AWS بالنسبة لامازون ولا جوجل كلاود ولا AMD وانفيديا وغيرهم. التأكيد بتاع يانسن هوانغ CEO بتاع انفيديا انه هاجين فيس باش تقعد بلاتفورم مفتوحة، لكن القرارات ديما تتبدل استراتيجيا بالنسبة للشركات التكنولوجية.
1: عليك.
0: نرجع لك لي مثل البارح تسبتوش وقت قلت لكم انه شركه الذكاء الاصطناعي وقت تعلن على موديل حطوا في بالكم انه في الساعات اللي بعدها باش يكون فما موعد مع دي موديل اخرين مع لي كونكورون. والبارح انثروبيك كانت اعلنت على فاب 5.1 وميثوس 5.1. البارح كان الموعد مع دو موديل جدد مع عند شركه جوجل بالنسبه لجيميناي وميوز جديد مع عند شركه ميتا. اليوم اوبن اي اي رسميا تعلن على جي بي تي 6 استرا اقوى موديل تاع الذكاء الاصطناعي نتاعها الى حد الان هذا حسب الكلام نتاعها. بتبيع المره هذه الحكايه مش كان موديل جديد يجاوب خير ولا اسرع. الفرق الحقيقي هو ان الذكاء الاصطناعي قاعد يتنقل من مرحله نساله سؤال وهو يجاوبني الى مرحله نتاع انك تعطيه ميسيون وهو يتصرف فيها وحده ويكملها. جي بي تي 6 استرا تنجم تستعمل الاورديناتور بتاعك ولا تتصفح الانترنت تكتب الكود تخدم على لي دوكيومون ولا لي بريزونطاسيون وتعمل سلسله كامله من المهام من غير ما المستخدم يفسر في كل مره ليتاب اللي حب عليه. مثلا نجم تقول له اعمل لي ريشيرش على موضوع وحلل النتائج حضر دوكيومون دخل المعلومات في السيستم وخرج لي النتيجه النهائيه. واسترا تحاول تعمل ورك فلو كامل باش تخدم الخدمه هذه وحده. هوني لاحظوا انه فما تغير كبير بالنسبه لاوبن اي اي في طريقه الخدمه نتاع تشات جي بي تي من فلسفه التشات بوت الى الاي اي ايجنت بالنسبه للخدمه نتاعو. والحاجه الاساسيه بالنسبه لجي بي تي 6 استرا هو انه يعتمد في واحده من نقاط القوه نتاعو على السلامه المعلوماتيه. لاول مره اوبن اي اي صنفت الموديل نتاعها في مستوى يسميوه كريتيكال فيما يخص قدرات الامن السيبراني. شو معناها؟ معناها مع الادوات والصلاحيات المناسبه استرا تنجم تكشف ثغرات امنيه جديده ما كانوش معروفين قبل، لكن زاده تنجم تطور طريقه لاستغلال الثغرات هذو من غير ما المستعمل اللي يوجهها خطوه بخطوه. هذا بطبيعه يبين قديش انه الذكاء الاصطناعي ولا قوي، لكن زاده موضوع الامن السيبراني يتطرح بقوه بالنسبه للموديل هذوما اللي فيهم طاقه كبيره وقدره كبيره بالنسبه لاستعمالاتهم فيما يخص السيبر سيكوريتي. اوبن اي اي تقول انها حطت يعني دي بروتيكسيون ولا سيستم تاع سيرفيونس اقوى قبل اطلاق استرا. وزاده اللونسمون ما يخصش الناس الكل باش نبداو واضحين في البدايه، استرا باش يكون موجه لبعض الشركات بعض المؤسسات لي بارتنير نتاع اوبن اي اي، وبعد باش يبدا الاطلاق تدريجيا بالنسبه لتشات جي بي تي بلس، تشات جي بي تي برو، بزنس انتربرايز ولي ديفلوبور عن طريق لابي. هاي تيك هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تلقاوها على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوينت.
3: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو طور عالمك
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرق. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى ديجي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
7: رحبوا بكم الناس كل، تحية لكم مستمعات ومستمعينا، وقيت كيكو نهار جمعة، بحذينا الحوت عليك مع الصوفة.
1: الحوت عليك، الحوت عليك مع مصطفى جرام.
7: اهلا مصطفى، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
8: والحوت عليكم،
7: ودود علينا،
8: منور بلاتو اليوم ما شاء الله.
7: اسلم ما شاء الله،
8: احسن يا طفا لباس.
7: قلنا اكلتنا شمس نهار الحويته، تعرف
8: اكلتنا شمس.
7: طلع عسلامه يا حويته، عسلامه يا راتشولا، عسلامه يا
8: راتشولا. تعرف راتشولا
7: كانت في المهديه، هي
8: لا ريتشولا، شفت عم بتغطى
7: كانت في المهديه
8: تاع البلونجي.
7: اي ما تعرفش راتشولا هكا تو؟
8: هي لو كلمه راتشولا مستوحاة من اللغة الإيطالية.
7: إيطالية بيان سور.
8: واليوم شوف نحكي لكم طريقة صيد الراتشولا على طريقة المهدوية.
7: المهدوية وهو كذلك.
8: أي نحن خاطر هما غاديك سبيسيفيكمون هي لا ريتشولا بالإيطالية بيشي ليموني، يعني ما هو أنت عاد سبيسياليست.
7: الحوت بيشي ليموني.
8: اللي هو بيشي ليمون. اللي في الشباب وسعيتوا له صفير.
7: الصفير يا غالي.
8: والبريود هذيا راهو قد ما فما بلاميت في البحر، كنت نحكي لك على الحوت الأصفر، راهو الريتشولا، راهو الصفيره والبيش ليمون، راهو خيرات خيرات خيرات. اما اليوم معليش هذيك التصويره مصوره يعني صديقنا من المهديه
7: صحيحه مش بلي
8: لا لا صحيح، هذيك هذيك هي الريتشولا اللي باش نحكيو عليها بالطريقه الصيد نتاعها تري سبيسيفيك.
7: الله اي خويا،
8: نحن ما نعرفوا اللي صيد اللامبوكا يصير بالجريد. وجريد نشوفوه فوق الماء هذاك. وشنو هو وجريد؟ سي تكنيك دو بيش تسمى دي سي بي، ديسبوزيتيف دو كونسونتراسيون دو بواسون.
7: دو بواسون
8: على اما لهنا ديسبوزيتيف دو كونسونتراسيون دو بواسون تاع لي سايد الريتشولا يكون معكوس معناتها. ونحن وجريد نعرفوا يعملوا كل مختار في اللوطه تطلع شي مجويده ويعملوا ثلاثه كعبات جريد في فندق تنجم تطلع على 100 200 متر.
7: أيوة.
8: اما بالنسبه للريتشولا وبالنسبه للصفيره كما نقولوا نحن في سلاقس ولا في تونس يقولوا بشي ليمون.
7: حتى في الكربون بشي ليموني.
8: اي بشي ليموني.
7: اي
8: كيفاش نعملوا الدي سي بي؟ باش يكون ما في عرق في غم عمق ما بين 30 و 35 متر. وتابعوني لهنا مليح. باش نصنعوا الدي سي بي هذايا، اما ما تروهوش ما تروهوش يعني على السيرفاش، يبدا من القاع وحد ويطلع ل 10 متر.
7: اوكي.
8: ياخذوا مثلا دي باليت، ياخذوا الفريجيدير، يعملوا تسميهم شدوا ويعملوا يعني يركحوه يعني بالحجر ولا بالحجر. وتطلع منه شيمة.
7: اوكي.
8: بل فيه مخفف دي فلوتور باش يقعد واقف، ونخرج منه جريدات وغزال القديم، وكل واحد كل صياد كل رئيس يمارك البوزيسيون جي بي اس نتاع الدي سي بي اللي عنده.
7: الدي سي بي اللي عنده
8: المشدي يسميه. ومن بعد يجي بالطريقة الصندور الجديد، يعني الصندور التراديسيونيل يجي فوق يصندي يشوف شفا مسألة، ولا بلكي اللي حكينا عليه المرة الأخرى الصندة اللي تشوف قدام اللايف سكوب، جي لهنا يطلع له في الكروم تاعه شنية الاكتيفيتي متاع الحوت اللي دايره منه. وبعد جي بالطريقة التقليدية يدوروا عليها الغزال متاعهم، هاي بارك الريدو فلوتوريت من فوق يهبط الغزال شباك قولوا تفهم كابل وفما فما فما رصاص، يدور هذاك يدور على السلعه ويهبطوا للريتشولا. البريود هذه البوا نتاع الكعبه ما بين 300 و 400 غرام، وراو قد ما تزيد تقدم في الاشهر من هنا لين تصورين لاخر اكتوبر باش توصل الكعبه حتى للكيلو. هذه يعني طريقه الصيد التقليدي. نحكي لك عندي فورمولا نتاع ماك نحكي لك عليها، سي ابراهيم الشباح اصيل مدينه المهديه والسبيسياليتي نتاعو ما سي الراتشولا.
7: الراتشولا
8: تو باش نحكيو على التكنيك نتاع البليزونس، نحن صيد نتاع الكيف كيفاش نصطادوها بيان سور، يعني في الميت بتاع 5 كيلو حوت ايش نعمل؟ ريتو هاك هذيك اللي قاعده تلعب ما بيناتهم، فهم كعبتين حوت شادين على حاجه حديد ماهوش طعم
7: مش طعم
8: تسمى جيكا. هو التصويره نتاعو في اسيست هوك من فوق واسيست هوك من اللوطه، البوان نتاعو يكون 30 40 50 60 حتى 80 غرام، ما يكبرش برشا. علاش 80 غرام؟ قد ما فق قد ما تقوى الكورون قد ما يزيدوا في البوان، والقصبه تكون جويده. وجي وينك المشده ذاك ونبداو نطلعوا نهبطوا نعملوا في ديزانيماسيون عباره حتى هربه وتشوفوها كيما فك الفيديو هذيك طلعت بالدوبلي وراهو بيريود خيرات خيرات خيرات. فما طريقه واحده اخرى يعني سهله ياسر كانوا عملنا قبل انا هبطوا كل حتت البلاستيك الرجلو نعملوا رصيصه زيتون تاع 30 40 غرام ديريكت في القصبه. القصبه ما طولش طول نتاعها ماكسيموم تاع 180 زوز متر هذه صيد بلا القرب رصاصه زيتون يهبط من تحتها خيط فيها حتى بلاستيك نوص للقاع وين نشد هذاك ونبدا طالع نهرب نجري عباره حتى فازع ونشد البشيليمون ولا هنا كالعادة الجلاسير نتاعنا ما وثلش نعطيه ذبيحة فهمني خرجوا له شوية دم ما يتعملش برشا دم الراتشولا وطيبه. وش يقول لي سي إبراهيم الشباح بنة الكسكسي بالراتشولا ومعها القراع بطاطا ويقول لك بعد ما تاكل شم يديك والحوت عليه. الفيديو هذا باش نحكيه على أسعار الأسماك اللي الفيديو هذا جات
7: الله
8: خصيصا من مدينة الطبلبة بعد
7: الأسعار مش سكسويل عطيني عطيني خويا
8: قصفة اللاتشة ما شاء الله حية كتشات برشا نحن بدو لازمة لنا هي لاتشة قريتها للسفوريه والكعبه كي شدوا زلك كيفاش واقفه ما شاء الله هذيك يعني الرئيس اللي خدمها وهذا توكل الميلا حكينا على الميلا
7: وعاد المعزول المعزول
8: دونك عندنا الماكرو عندنا اللاتشا عندنا
7: الماكرو بنين زاد كيف خويا
8: عرفت قداش الماكرو هذاك على بلاصته ب 4000 فرنك
7: 4000 فرنك
8: 4000 فرنك
7: وقل الميلا قداش
8: الميلا ب 12 دينار 13 دينار
7: حتى تو قايط كسكسي بالميلا بنين
8: تعمل الكيف
7: والورقه ما
8: فاتتش ال 15 16000 القرص المغربي كيف كيف كيف زاد استابيليزي في 22 23 دينار. دخلين على ايامات التيه بعدها نفخ الشرج هذي وحمد الله كسمات وحسينا بشوية فرشيك النهارين
7: والله فمش حاجة مهمة دي لمبوكة تاو
8: تتعظم مشريتها تويكا تتعارك هي والبشليمون السوفيرة ذكا ودائر حتى كي تشريه ولا سوفيرة بليش ننصحكم نفس الطريقة للتنظيف اللمبوكة استعملوك الشتاء
7: الشتاء
8: حقوها خطر الاسم وراء سوفير الراتشولة القشرة انتها كيف براتيكمو لمبوكة جويد على الاخر لزكاية انتها حقوها بذكا خلوها مليح وخل نشوفوا التكنيك ان شاء الله عندي سي
9: سفن مستوى شنو
8: سفن ما عادش سفن هذا سفن هو بالفرنسيه تسمى ركان انج دو مير. ذكر طفله وقتها باش تعمل اتيود على الحوته هذيا كلمتنا الناس الكل تونس كل قلبنا عام كامل لازم كنا حتى كعب ناكد لك الحوته مهدده بالانقراض هو لا السفن هو ركان انج دو مير صحيح اليوم يكتب لك سفن ويبيع لك مو سفن هذاك سي برشا نبيع فما الكتات فما الكتار اللي فهمت
7: كل كل شيء كان الكتات خويا يتغش علينا ولد عم خونا خالد كتب
8: دونك برسمي نعمل دمو على الدكاي سيبوه تويك يعني ما عادش هو مسيدو تيلمون سهل وخدمه الكراكر في تونس
10: جوعتونا
7: تكسح الحوت عليك خويا الحوت عليك الراتشولا خينا في الراتشولا تو في تومبوكا بيشي ليمون يا حبيبي
8: يا سيدي استمتع كعبه جيك صغيره وهذا صغيراتكم عملوا ضريبه الراتشولا
7: تيب دونك فما مس والحمد لله
8: الحمد لله
7: الحمد لله يا خويا ان شاء الله ديما نطيشوا الخيوط ونطلعوا الحوت كي كل نهار جمعه الحوت عليك مع مصطفى قرم
11: الحوت عليك الحوت عليك مع مصطفى جرام على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
7: هكذا في معكم لفان على كل سين مرسي بوكو سونيا مرسي
10: مصطفى
7: مرسي خالد مرسي لبنى مرسي أميمة مرسي سيونس شكرا للشكر خليكم تو سويت مرسي اكسلون ويكاند خليكم تو سويت مع مكي العوني وآخر الأخبار الرياضية قبلها هي آخر أخبار تونس العالم مع خولة الكعبي الكابسبور مع حيدر كلتشو بلوس مع سيميا واحد من الناس مع شكر وسهرية تكون مع يسري في بنت لفيم غدوة بروغراماسيون تعمل كيف زكي كيف في الويكاند تبدأ مع ميرا تتواصل حتى مع عدنان حوات في الليل انا حسن عميل يقول لكم اكسلون ويكاند قبل نهار اثنين ان شاء الله في على كل سنة جديدة بنتنا عشرة التي قبل الحبة ستي تيونت وانا نجي ان شاء الله
11: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين غارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماج برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة We'll be right back. ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
12: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش،
4: اريدو طور عالمك.
13: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار، اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وادوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
14: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
15: الربح مع إندا تاو، خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي شبليمونتيخ. كيفاش؟ بالوالد إندا تاو وإلا في أقرب نقطة إندا تاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار إندا تاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار.
16: إندا تاو، اقبل أبعد وخلص تاو.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة السادسة من نظام الترخيص. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد لموزايك بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون من إيقاف منحرف خطير مورط في تنفيذ سلسلة من السرقات استهدفت رواد منطقتي المدينة العتيقة والصباغين بالعاصمة، مع حجز 15 هاتفا محل سرقات وآلة حادة. ونيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس واحد تأذن بالاحتفاظ به. دوليا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتهم الاحتلال الصهيوني بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات بالضفة الغربية في العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. والاحتلال لا يرفض هذه الاتهامات ويقول إن المفوضية تخلت عن الحياد والاستقلالية والنزاهة لتصبح بؤرة نشاط بغيض. حركة حماس تحذر من خطورة تصريحات وزراء الاحتلال بشأن تهجير سكان قطاع غزة، داعية الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد لإفشال هذه المخططات. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن هجوما بطائرة مسيرة شنته روسيا اليوم استهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في وسط كييف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفة انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل. ظهور فريقي أول ناجح لترجي رجيس اليوم كان ضد ديامبرز السنغالي وانتصار 3-1، نتيجة مهمة بالنسبة للفريق التونسي ترجي رجيس في هذه المقابلة. الفريق السنغالي كان بادر بالتهديف في المقابلة هذية بوسط ديالو في دقيقة 13 من بعد خليل قصاب 35 يعدل، 56 يزيد الثاني من ضربة جزاء، وسامبا ديوف 70 يزيد البونتو ثالث. كان ترجى الجيس قادر يزيد أكثر أهداف حتى يأمن أكثر رحلة الإياب في السنغال، لكن مبدئيا نقول نتيجة جيدة بالنسبة لترجى الجيس. في نفس المسابقة لاعبي سيس كملوا تحضيراتهم لمواجهة شوتينج ستارز غدوة انطلاقا من 4 بتوقيت تونس. وفيما يخص الميركاتو، المفاوضات بين النادي الصفاقسي ولاعب لؤي الدراعي توقفت أو تعطلت خلينا نقولوا بعد ما كان تقريبا زوز أطراف قرب ياسر من الاتفاق. يبدو زاد فما فريق تونسي دخل في الصفقة هذه. نمشي توا لمسابقة رابية الأبطال الإفريقية، ونفاد 25,000 تذكرة لمقابلة غدوة بين الإفريقي جوليبا انطلاقا من 7 في استاد العقربي في رادس. والنقل هذه المقابلة سيكون حصريا على منصة أول فور وان، واللي بش يتم تخصيص مداخيل المقابلة هذه لتهيئة مغازة النادي. دونك بعد شوية فريق سبور تناجع على تفاصيل البث على أول فور وان، فما بعض التشكيات بش نوضح صورة الكل بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي. عملت الهيئة التسييرية للاتحاد المناسيري اليوم على تأجيل انعقاد الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي 2025-2026 واللي كان مقرر انعقادها غدوة 5 سبتمبر بقصر الرباط بالمناسير. أوضحت الهيئة التسييرية أنه قرار تأجيل يعود إلى ظروف وأسباب خارجة عن نطاقها، ليتم تحديد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر موعد جديد لانعقاد هذه الجلسة. كرة في أوروبا، أبرز المواعيد ليلة 8 بيتيس سيلعب ضد ريال مدريد ضمن الجولة الرابعة من الليغا في البريمير ليج، وضمن الجولة الثالثة إبسويتش تاون يواجه ليفربول 8 متاع الليل، وفي الليغا في الجولة الثالثة البي اس جي موناكو ماتش يبدأ 8:05 دقائق. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانيت. نعود نتقابلوا بعد لحظات في ريكاب سبورة.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.

0: يباشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. موعد جديد مع ركاب سبور، عودة على أهم وآخر الأخبار والمستجدات الرياضية. برافو، ألف مبروك لترجي الجيسة، البداية الناجحة في مسابقة كاس الكاف وانتصاره اليوم على ديامبر 3-1. راجعين بالتفاصيل بالكواليس بالتصريحات بالقراءة الفنية لما صار في مقابلة اليوم، مع نحلو زاد الشباك على مقابلة الإياب. يبدو ترجي الجيس أمن نفسه تقريبا في هذه المواجهة، راجعين على كل التفاصيل لما بعد شوية كيف آخر أخبار ممثلينا في زوز مسابقات كوب لاكاف وتشامبيونز ليج سي اس اس والنادي الإفريقي. وعلى ذكر النادي الإفريقي، برشا من جماهير الإفريقي تتسائل على النقل التلفزي لي أو نقل هذه المقابلة على منصة أول فور وان. بعد شوية نعطيكم التفاصيل الكل والمفاوضات اللي صارت بين إدارة النادي الإفريقي والتلفزة، حتى لين إدارة الإفريقي توصلت للحل هذا، شنو المداخيل المتوقع تكون موجودة لفاية الإفريقي. زاد فما ناس متقلقة شوية من الحل ذي، نعطيه التفاصيل الكل بعد لحظات ونفسروا لي جماهير نادي الإفريقي شنو اللي باش يصير فيما يخص نقل هذه المقابلة. هذا عدا الأخبار الرياضية بكل تأكيد. ذي كله أكثر يرافقني اليوم فيه في التحليل والتعليق في ركاب سبور المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
2: بك حيدر، تحية ليك، تحية لضيفنا اليوم نرحب به، تحية لخيال هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: أي ما مش ضيفنا، روا في الليكيب راتيتولير.
2: لا ما اليوم أول مرة
1: ضيف في ركاب
2: ما حبيتش نحبيه، خليتك انت اخويا تحفي
1: يا ودي زيد معاك يا نادر. امير دريدي اهلا وسهلا، مرحبا يا عبد السابق المحلل الفني، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالخاين الكل وكل مستمعي مزيكا فيا.
1: اهلا وسهلا بيك، نرحب بعدنان في الاخراج، يسري معنا اليوم في الاخراج الرقمي. خلي تكون البدايه بكيما اليوم، زعما شنو صار 4 سبتمبر عام 76، تبعوا مليح الحكايه.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: كما اليوم 4 سبتمبر عام 76 اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرار نهائي بتثبيت تنظيم مونديال 78 في الأرجنتين. قرار أثار وقت موجة غضب واسعة ومعارضة شديدة من عدة دول وأوساط رياضية وسياسية أوروبية، دعات للمقاطعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين. لكن الفيفا مسكت بموقفها، رغم اللي كان يتقال وقتها أن البطولة ستتحول لواجهة للتغطية على جرائم النظام العسكري الانقلابي في الأرجنتين وقتها، وأن المقابلات ستقام أمتار قليلة من مراكز التعذيب والمعتقلات السرية. القصة بدأت في مارس 76 وقت اللي نفذ الجيش الأرجنتيني بقيادة الجنرال خورخي رافائيل فيديلا انقلاب عسكري أطاح بالحكومة واستولى على السلطة بالحديد والنار. البلاد دخلت في أزمة اقتصادية خانقة واجتماعية كيف، والعسكر اختار القمع المطلق باش يثبت حكمه. النظام العسكري اللي تورط وقتها في خطف المعارضين والإخفاء القسري والاغتيالات العشوائية اللي طالت آلاف الشبان والطلبة والنقابين، أكثر من 30 ألف شخص اختفوا تماما دون أي أثر في واحدة من أبشع فترات التاريخ الحديث للأرجنتين. النظام العسكري كان يعتبر مونديال 78 فرصة ذهبية باش يلمع صورته أمام العالم ويغطي على الجرائم متاعه، لكن الفكرة هذه انقلبت عليه تماما. في أفريل 1977 أمهات المفقودين والمخطوفين قرروا يتجمعوا كل يوم خميس في ساحة دي مايو قبالة القصر الرئاسي في بوينس آيروس، يلبسوا فولارات بيض ويحملوا صور أولادهم وبناتهم اللي انقطعت أخبارهم من شهور. ومع انطلاق المونديال وتوافد مئات الصحفيين ووسائل الإعلام العالمية، الأمهات استغلوا الفرصة التاريخية هذه. الساحة تحولت الأكبر نقطة ضوء، والصحافة الدولية اللي جات تغطي في الكرة لقت روحها تتكلم على صرخة حزن وشجاعة أمهات خرجوا في وجه النظام العسكري باش يطالبوا بمعرفة مصير أولادهم المخطوفين. الكرة اللي حبها العسكر وسيلة للتمويه أصبحت هي المنبر اللي يوصل صوت أمهات مايو للعالم أجمع. انتهى المونديال وتعدات السنوات وبقى التاريخ يذكر اللي المستطيل الأخضر ما نجمش يحجب الظلم، وأن صوت الحق وصبر أمهات بلازا دي مايو كانت أقوى وأبقى من نظام عسكري حاول يغطي دموع مظلومين بانتصار كروي.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: هذا مسار أثناء وقبل مونديال الأرجنتين 78. تعليق تعليق نادر ثم أمير أدريتي.
2: والله تفاجأت بصراحة
1: بالقصة ذي، قصة مسار قبل المونديال صحيحة.
2: وي بصراحة علاش نكذب عليك، ثم حاجات تشوف أنه كيفاش تنجم الانسان يستغل الرياضه ويستغل كاس العالم واش باش تظهر كما قلت انت يعني صرخه الم صرخه فزع ان توصل صوتك للعالم عن طريق الكوره عن طريق هذا المحور الدولي الكبير وانه ما تنجمش بالرياضه او بكاس عالم تغطي جرائم انسانيه من نوع هذايا. برافو سوف يحمل التاريخ لهؤلاء النسوة هذا الموقف النبيل الكبير اللي قاموا به بصراحة.
1: صحيح نعمل التريدي
3: هو حيدر معناها رافائيل فيديل معناها البشاعة متاع الدكتاتورية متاعه معناها أكثر من 30 ألف ديسبارو ما يعرفوش عليها محياء موتة ويقولوا أنه حتى معناها
1: حتى أثر
3: لزاغستاسيون تواصلوا حتى وقت اللي الكوب دي موند تلعب وأكثر من هكا هي الكوب دي موند هذية كانت كونتروفيرسية حتى من ناحية النتائج الرياضية لأنه تعرف قبل في 78 كان الدوري الثاني تلعب سوفورم دي دوبول مع زوز مجموعات
1: فيها
3: دوك الارجنتين عملت 0-0 مع البرازيل وفي 2-0 والمقابله الاخرى انتصر على البيرو 6-0 باش هو ياخذ الليكار على البرازيل في الجول لافيراج دونك برشا عباد يقولوا انه بيرو زاد كان فيها ريجيم عسكري دونك صارت معناها كومبرومي باش تعديت الارجنتين ومن بعد هزت الفينال ضد هولندا اللي هولندا النجم الاول نتاعها يون كرويف رفض جوستومون فيو معناها الفيتير اللي عديته وانت رفض باش يمشي يلعب في الارجنتين
1: فرنسا زاد كانت رفضت
3: فرنسا كيف كيف
1: صارت مشاكل كبيره ياسر
3: دونك ربحت الارجنتين هولندا في غيابها نجم الاول يون كرويف اللي ما حبش يمشي لانه مساند معناها الناس اللي قاعده تعرض الجرائم والقسوه هذه
1: تو ساسون احنا ما يهمناش في هذا كل احنا نسميوها ملحمه نتاع الارجنتين معناها شو اللي صار وقتها معناها ما يهمناش برشا تو ساسون بكل تاكيد يقعد في التاريخ الكلام هذا الكل دونك كان هذا كلان دو على كيما اليوم بعد شويه في اخر مسار نحلوا ملف مقابل ترجيس وديامبرز والانتصار الاول في اول ظهور هذا الموسم لترجيس افريقيا
0: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفرولك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحثنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير
5: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36-410-510 أدفانس مع بعضنا نقدمه
6: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
7: ريكاب سبورت ريكاب سبورت كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 عشية
8: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار
9: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: آخر مسار ريكاب سبورت
1: دور أول ناجح لترجرجيس في كاس الكاف ذهاب الدور التمهيدي الأول وانتصار على ديامبرز ممثل السنغال 3-1 رغم اللي ترجرجيس كان متأخر في النتيجة 1-0 في ربع ساعة لعب تقريبا كانت ربع ساعة سيئة لترجرجيس وبعد ذلك على امتداد بقية وقت المقابلة 3-1 سكور فينال شو نجم نقوله فني على الأباريسيون الأولى ترجرجيس في المسابقة هذه نذر
2: أول شيء تاجر جديد لم يكن محظوظ أنه لعب على الساعة 3:30 في غرغوض القائلة ما زلنا بصراحة مش تقعدوا نعودوها هذه مدى الحياة وإحنا نلعبوها كيكا وكهو لن يتغير شيء. ثاني حاجة المدرب اليوم عمل 4 تغييرات مقارنة بالمقابلة اللي تعديت مع الحفاظ على الرسم التكتيكي اللي هو 3-5-2 بتاع تاجر جرجيس منذ الموسم الفارط من اللي بدأ مع نسبو جلبان وبعده حتى سامي القفسي كي جاء ومشارك يعني حتى لما تغير رصيد البشري الكل تقريبا بتاع تاجر جرجيس هذا الموسم لأنه كان سامي لك تشكيل الأساسية بتاع تاجر جرجيس الموسم الفارط تقريبا ما تلقى من احد. سمي لك ديالون، سمي لك غومان، سمي لك اللي مشى للنادي الافريقي محسي غسان، شوشان في الوسط مع بن ضياف، رحماني شوشان، تقريبا الكل ماذوما غادو نشوتي ستانلي اوغو، والفريق تجدد بنسبه كبيره لم يبقى منه تقريبا الا بالكيلاني، يعني
3: قصاب وشرفي،
2: قصاب شرفي يعني دونك يزم الوقت الفريق، لكن رغم ذلك قدم
1: حتى الرجيلي اللي هو من الجينيراسيون القديمه مش مؤهل اليوم باش
2: يعمل بالضبط. وبالتالي اليوم شفنا الرسم التكتيكي هو نفسه، لكن بصراحه كذلك ثم منافس اليوم، منافس كان ممتاز فاجأ الجميع، هو اكاديميه نتاع تكوين لاعبين صغار فيهم حتى اللي اقل من 17 سنه، رغم اللي عنده غيابات اليوم، عنده لاعبين حتى في منتخب السنغال اقل من 17 سنه. تاجر جديد دخل المقابله حب يضغط عالي، حب يسجل من البدايه، لكن الاشكال الكبير اللي شفته انا هو انه زوز اظهره بنزيد وكذلك الطاوس اللي لعبوا ديزيكسونتري مع ثلاثي محور الدفاع التوري وسامبا والتوش كانوا بنزعة هجومية مبالغ فيها، وبالتالي المساحات كانت كبيرة جدا خلفهم مع وجود لاعبين سريعين كما هذا الحاج ديالو اللي سجل الهدف، ومش لأنه سجل الهدف يعني اليوم كان جات أندية تونسية عندها كشافين وعندها ناس تابع على طول، ما إذا وحش من سفاق سذية تمشي تحكي معاه مباشرة ونجيبه، مثلا ما جناح تو حتى أجنبي بتونس عنده الخصال متاع الحاج ديالو متاع اليوم، واللي عمله السرعة والمهارة والبيركسيون ويتعدى في الواحد ضد واحد بكل سرعة، جاء هدف بشاهدنا هو مرة أولى وثانية تعدى التوج، لقى بعض المشاكل معاه بطء، كذلك الطاوس ما عاونوش في النزعة الدفاعية رغم أنه كان ممتاز في النزعة الهجومية قبل هدف، لكن يحسب الجرجيس أن يرجعت في المباراة تدريجيا ومسكت بزمن الأمور، خلقت بعض الفرص. بصراحة العبيدي كان مقلق مزعج للدفاع، وسط الميدان كذلك كان حركي رغم أنه منقوص من نوعية لاعبين مهاليين، جرتيلا ما قصرش، قصاب كيف كيف، لكن ترى الجرجيس في حاجة إلى لاعبين أفضل يعني كجودة فنية خصوصا في وسط الميدان، رغم أنه رأي كذلك ما قصرش، واللي أنا يمكن نقص الخبرة عند الفريق السنغالي نفس الشيء عند فريق جرجيس، لما جاتك الورقة الحمراء وانت في 66 وصلت 3-1 يزمك تسجل، لو ما تعرفش نيجيريا ايش فيها، ما تعرفش السفرة شنو فيها
3: السنغال،
2: ما تعرف السنغال ما تعرفش مقابلة ايه شنو اللي فيها، خاطر دو اثنين بلاش يترشح الفريق المنافس. وقتها كان على ترجي جرجيس لاحظت نجم ملومهمش بدنيا، كذلك بداية موسم لعبوا في السخانة ربع ساعة الأخير، حتى بدنيا يمكن الفريق لقى صعوبات، لكن كان من الأجدر أن ربع ساعة الأخير الأداء يكون أفضل، وأنك تحسم المباراة 4-1 وقتها تمشي في راحة كبيرة، لأنه 3-1 لازم دائما يكونوا محتضرين.
1: كان نشوفه من أنجل آخر، نقوله زادة فما حاجة إيجابية، ترى جرجيس كان خاسر 1-1 ربع ساعة، فريق آخر كان ينجم يسلم، كان ينجم يهبط يدي يرجع يسجل 3 أهداف معك إمكانية صنع هدف آخر واثنين زادت تتحسب بالتارة جرجيس.
3: هو حاجة جوست 30 ثانية قبل ما نحكي على جرجيس، فريق هذا باش نفهموه هو شكون، وراه فريق معناه في الموسم الفارط معناه باع لاندرليخت، باع لستراسبورغ، لاغونتواز والسانتيتين، فريق هذا مازال كيوقع توأمة مع أولمبيك مارسيليا، تقول التوأمة أنه كل عام معناه لي سكاوت بتاع لوي يمشيو يختاروا زوز اللاعبين.
1: الريبونس هذا أنا كنت نسألكم بعد، أما اللي قالوا أمير دريدي الكل هو ينجم يكون إجابة لخونا بربي يكتبوا ساميكم كي تبعثوا الملاحظات نتاعكم على واتساب بشكل كان ساميكم، قال لي خويا حيدر بربي رانا نحكيو على دور تمهيدي اول يا ناس، المفروض راهو مباريات شكليه للفرق التوانسه، راهو صديقي العزيز ما عادش ما عادش نجم نقولوا الكلام هذا على خاطر ما عادش مباريات شكليه، بالعكس ولات مقابلات تنجم تكون ريسكي للفرق التونسيه. واصل
3: جوستومون دونك هذا مازال كيوقع معناها تو مع اولمبيك مارسيليا، الفريق هذا هو اللي خرج ديانك جاي ولي دو فرير سيس اللي الاربع ملاعبيه هذوما موجودين تو في المنتخب الاول السنغالي، دونك نشاطر معناها الكوتش وانه بوتنسيال تكنيك كبير في الفريق هذا، تبقى سور لو بلان كو سوا فيزيك ولا اتليتيك ولا حتى ديفونسيفمون فما بوكو ديفايونس، وهنا نجي لسؤالك انت اللي ترجي جرجيس الى لو ميريت لانه تفاجئ، واضح انه ترجي جرجيس تفاجئ باللونتام تاع الفريق هذا، حب يضغط عالي كيما كان يحكي تاو سينيدر فيو لي دوز اكسونتري، مي فيو البوتنسيال تكنيك نتاع الملاعبيه نتاع ديان بيرز ما نجمش جرجيس يفك الكره، دونك الفريق هذا يلعب كيما حب هو تقريبا ربع ساعه الاولى، من بعد جرجيس بشويه بشويه سورتو بصراحه القصاب اللي حسب رأيي أنا هو اللي غير وجه المباراة، لأنه كيطلع في الضغط على على اللاعب اللي كان في وسط الميدان ديما قدام المدافعين تاع فريق ديان بيرس، فك برشا كور كيف كيف معناها جرتيلا رغم أنه هو المركز الأصلي نتاعو مهاجم، وهنا نجيو معناها المشارك اللي يلايولو دا سيتي باش يحط الملاعب هذا في بوست جديد عليه، وكان فيه ممتاز كيف كيف مع العبيدي. هنا القصاب وترجي رجيس وين لعب على جناب حيدر واضحه انه خط 3 5 2 الملاعبيه فاهمينها، رغم اللي المجموعه تبدلت من الملاعبيه فاهمينها واختار لي بروفيل اللي هو حاجته بها. هنا القصاب وزيد كان ديما في التايمينغ نتاعهم صحيح، الكره توصل في الوقت صحيح من برشا دي شي تكنيك حيدر في اللي سنتر معناها الاثنين تقريبا كان جي على المجموعه يمكن عملوا 20 سنتراج مع بعضهم فيهم واحده ولا اثنين صحيحه. هذه نقطه يلزم جرجيس يخدم عليها. الفريق هذا بصراحه توا مع سكور اللي خذاه جرجيس معناها ما نجموش نمشيو مطمئنين بنسبه 100%. من جرجيس ما عادش عنده مناش يخاف، جرجيس اليوم ولا يعرف المنافس نتاعو ماهوش يتفاجئ، ما فماش عليه زاده باش يمشي هو للسنغال يضغط عالي، نجم يكون افيك ان بلوك ميديون يلعب كيما لعب في بالاخص مع بدايه الشوط الثاني، ونقول ان شاء الله جرجيس يتمكن وانه يروح برقته من السنغال.
10: قبل ما نزيدوا نقدموا اكثر في القراءه لمقابله اليوم، خلي زياده لكلامك، المدرب اليوم مشارك مأكد انه ما يعرفش الفريق المنافس، ونسمع التصريح في ميكرو عزدين زميل عزدين وفتحي بوجنحتي زوز، نقول زوز كانوا في الماتش هذا. اوكي نسمع التصريح.
11: اهم حاجه كما حكيت اللونتام دي ماتش نتاعنا ما كانتش باهيه، في ان كانت المعلومات صراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي، تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوها تبدلوا برشا، وهم البطولة في السنغال مازال ما بداتش، لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم، لكن بعد 10 آخر بعد ساعة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم، وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة، وأهم حاجة هي جماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحبوا الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير للأهالي فاقص أهلي بن جردان. هذه شوط أول اليوم، مازال شوط ثاني في داكار، مازال ما تحسم حد شيء، لازم نكون ساقين على الأرض ومركزين. أهم حاجة هو التركيز ونحطه أن مازلنا ما حسمنا حد شيء، مازال شوط كامل، مازالت أكثر من 90 دقيقة في داكار مع الرطوبة تعرفوا غادي مع السخانة مع الظروف في الفريق، دونك لازم نحضروا له كما يلزم.
10: دونك ذي التصريح معادي انه المدرب يقول معلومات صحيحه على المنافس، فما حتى سوليوشن باش تاخذ معلومات كامله نتصوروا راه حاول معناها بكل تاكيد.
2: اكيد حاول، هو راه توا شركات الاحصاء موجوده واللي تنقل المباريات صحيح، يمكن الدوري السنغالي ثم بعض الدوريات الافريقيه اللي صعب انك تلقى فيها، لكن بالتواصل مع المحلل الاداء التوانسه اللي موجودين او تلقى واحد من الاطارات الفنيه في السنغال تقدر حتى اذا كان بداتش البطوله مثلا كما النادي الافريقي نحكيوا عليه على جولي باي ما بداتش، لكن عندك مقبل السنه الفاتت وكذلك عندك مباريات اللي لعبتهم في
3: عندهم نهائي الكاس مازال كي لعبته
2: مثلا فوالا تلقى يعني يمكن الصعوبه نتاع الفريق هذا يمكن كذلك فريق صغير فريق حديث العهد فريق يتغير بنسبه كبيره، لكن يزمك تكون متحذر. اكتشف هو المنافس في ربع ساعة بعد رجل الأولانية، أنا يمكن ما كنتش نتقلق إذا كان ما لقيتش المهارات الفنية الجودة الفنية عند اللاعبين، رغم شاذا كان أنا أعتبره ذكي لأنه بعد ما ضغط واحدة اثنين ثلاثة لقى الفريق لاخذ رغم الضغط بلغة الكورة باش يفهموني ما يلوحش في الكورة ويخرج بها يعمل تدرج سليم بالكورة، يقول لك أنا نعم في عملية انتحارية، كل ما نضغط المنافس قادر انه يمنع من الضغط هذا ويخرج بالكره، دونك علاش رجع على نصف الميدان نتاعو ولا يلعب بالعكس بالتنقلات السريعه وتعامل بكل ذكاء. يمكن بعد الشوط الثاني هو مازال كيعمل التغيير لما اصيب اللاعب توري دخل العريض بعد 3-4 دقائق جات الحمر، يمكن كان من الاجدى انك تمشي اكثر للهجوم ما تقعدش تلعب 3 لاعبين في المحور، لكن هو باقي حافظ باللعب 3 في المحور لانه دائما في النقص العددي اصبح يحتاط من سرعة خصوصا الحاجة ديالو والمهاجم كذلك اللي معاه، يعني عنده لاعبين سريعين خاف يقول لك الهدف بحسابه، قعد متوازن قعد محتاط وقعد سجل الهدف الثالث، لكن بكل المقاييس عجبني مشارك انه يعرف قالك هذا شوط اول ما عملنا حد شيء ولا شيء تحسم، لانه فعلا المقابلة ستكون صعبة بنظرا لما شاهدناه من الفريق المنافس. النجم امير يقول لي ولا انت تقول لي لكن الكونتكست سيناريو المباراة سيختلف، سيصبح جرجيس في مناطقه والفريق الثاني هو اللي يلعب من أجل بناء الهجمة المركزة، واليوم شاهدناه ممتاز في التنقلات وفي السرعة لما يقف المساحات، لكن اللي شاهدناه من هذا الفريق خليني نقول المغمور يا سيدي معليش شاهدنا لاعبين الكل في الكونترول والباس في التدرج السليم بالكوره, فريق ممتاز
3: وتوصيل تكنيك كبير.
2: برافو عليك, وهذا اللي يخوفني انا في مباراه الاياب, وان شاء الله نتمنوا كل النجاح والتوفيق للجرجيس اللي في مشاركه في اليوم مش في ارضيه ميدانه, رغم اللي صار اليوم الكل كانه في جرجيس او حتى اكثر. ارضيه ميدان كانت ممتازه, الاجواء ممتازه, لكن يمكن الطقس كذلك والاجواء اثرت عليهم. ثم لاعبين بعد كل البعد عن المسابقات والمغامرات الافريقيه, انت قلت كلمه مهمه, قلت مش من السهل تقبل هدف في اول مباراه ليك
10: تمركز لثابونتو
2: وتعرف مسابقه كاف وبعد تعود وتسجل 3 اهداف, يعني يحسب له ان شاء الله يكون جاهز في مباراه العوده.
10: قبل مباراه العوده فما ملاعبين نجموا معناها يكونوا معناها هما اللي زاتوه تاع ترجنجيز في ماتش الاياب, كما خليل قصاب دوبلي اليوم بخلاف البونتوات, زاد فما ثقل معين, فما عقل يفكر في وسط الميدان. نسمع شنو قال خليل القصاب على اهداف وعلى انتصار فريق اليوم, ثم نسمع من عند امير دريدي التعليق على خليل قصاب.
12: الحمد لله اليوم فيكتوار مع تاميريتي, عملنا انتام خايب اللي ما تخنيش في الطرح الحقيقه, وقبلنا بونتو الحمد لله من بعد معناتها عدلنا ورجعنا في الماتش, خذينا الكونفيونس مركينا الثاني والثالث الحمد لله, ما معنا حد شيء, مازال ماتش ريتور الحقيقه. الادفيرسير معناتها ماهوش خايب جمل, الادفيرسير معناتها محترم الحقيقه, باش يكون ماتش ريتور صعيب, ونحبوا نشكروا هالي سفيقس والناس الكل التونس الكل اللي وقفوا معنا الحقيقه, شيء يعمل كيف, وان شاء الله معناتها نفرحوهم, ان شاء الله الجرجيس ترشح للتور الثاني ان شاء الله.
10: القصب أمير
3: صراحة كما قلت لك هو اللي عمل الفارق في مباراة اليوم. أنا فما حاجة بون الكوتش معناه مشارك تحدث منه ما عندوش ديدوني, نجمه نفهمه لأنه الفريق تغير بنسبة كبيرة حايدر, دونك معناه حتى ديدوني بشي خدم على الفريق الموسم الفارط ينجمه ما يسلحوا له حتى شايف مباراة هذه. لكن الاشكال وين انت كما تكونش تلعب ضد الادفرسير اللي تجهله تماما, خيار الضغط العالي في بداية المباراة بون هما يا دوز ابروش تتر, هو خمم يقول لك انا نحب نحط لادفيرسير اون بلاس جو لانتيميد كذا, ولكن اي سي تافيري لادفيرسير عنده ان بوتونسييل تكنيك كبير, وانا مع نادر كان ما رجعش شويه مونسفير شيرك ورجعوا سورتو زيد وطاو شدوا بلايسهم, كانت نجم في لونتام فريق السنغالي يزيد يسيطر. دونك لو شوا هذايا بصراحه ما كانش في محله برشا, باعتبار وانك انت ما عندك حتى فكره على الادفيرسير. قصاب بصراحه هو اللي غير وجه جرجيس, لانه هو كي طلع ولا تقلب التريونغل في وسط الميدان, ولا هو تقريبا كلاعب نمره 10 مي بخصال دفاعيه كبيره, ولا يضغط في خروج الكره, عمل مشكل كبير الفريق السنغالي في في في خروج الكره, الى ريكوبيري بوكو دو بالون كيف معناها, كان ديما مع حمدي العبيدي موجود فما تواصل بيناتهم, ولا مع لي دوز اكسونتري زيد وتاوس. مي هنا نقطه الاستفهام حسب رأينا في مباراه هذه هي كي باسويد اللي خذا وقت اكثر ما ميز في المباراه, رغم اللي عمناول مع سليمان ورا حاجات ايجابيه, ولكن مباراه اليوم رينيه ضايع عرزين برشا حيدر.
2: السنه الماضيه خرج ولم يعد, من بعد سليمان ما شاهدناش, ما نعرفوش حتى وين مشى, ظهر حتى البنيه الجسمانيه نتاعو ظهر ثم كيلوغرامات زايده,
3: رزين ياسر بعيد على المساواة حتى في بولاريتي ديفونسيف كي يرجع من بعد اصحابه كل اللي هتلو يقعد تقريبا ورا لي زاكسيو, يمكن كان يلزم يتم تغيير سوي بكري شويه. حمدي العبيدي زاد ما قصرش, وهنا انت قلت تحدثت تي بروجيتي المباراه القادمه, تصور باش يكون عنده اهميه كبيره في مباراه العوده, لانه في لي ترانزيسيون قادر حمدي العبيدي باش يقلق برشا فريق سينيغالي, باش يربح لي فوت, باش يربح الوقت, باش يستنى اصحابه. وبصراحه هايدر معناها العبيدي نحسوا فيه في جرجيس افيك اون اوتر ماتوريتي, معناها حتى في الكومبورتمون, حتى اليوم تعرض لبرشا ضرب ما ريناش دي رياكسيون اللي كان يعملهم قبل, معناها تحسوا اللي ماتور في مخه فاهم روحه فيش يعمل, وعمل معناها ديبيوت سيزون مباريات اولى في البطوله ممتازين. اليوم كيف مباراه كانت طيبه الغايه, سورتو اللي كان وحده في كيما قلت لك في ظل الحاضر الغايب سوي, كان وحده ضد 3 في المحور ما قصرش. دوك جرجيس صراحة هيدر فريق محترم, معناه بكل صراحة فريق محترم يعرف يلعب كرة دفاعيا زادة, فما شوية ثقل صحيح على مستوى محور الدفاع, ولكن واقف مليح تكتيكمو. نتصور وانه جرجيس اللي كابابل بشي تعدى الفريق هذا, وان شاء الله علاش ليه راو جرجيس في دوري المجموعات اللي كان يتوافق ترى جرجيس سالب شو سلو, نتصور اوبجيكتيف كبير, ونتصور يتسمع عمل حاجة باهية برشا الموسم هذا.
10: مبدئيا 3-1 نتيجة كانت نجم تكون أحسن, أما مش خايبة 3-1 لازم تخسر 2 بلاش, معناه يكفي أنك تخطف بونت وتنجم تعطي روحك الشانس الكاملة باش ترجع بالكارتة متاع الكاليفيكاسيون للدوزيام تور بريليمينير, مازلنا في الأدوار التمهيدية في هذه المسابقة. حصعيد ترى جرجيس, وشكر كبير لجماهير اللي ساندت اليوم, اتحاد بن قردان, جماهير النادي الصفاقسي في استاد الميري, الناس كل كانت وراء الترجي الجيش. تونس كامله اليوم كانت تشجع في الترجي الجيش الحقيقه في هذه المقابله. حصعيد في مقابله الاياب، واحنا بعد شويه نحلوا ملف استعدادات بقيه الانديه اللي بقيت مواجهتها في الدور التمهيدي للكاف وليغ دي شامبيون.
13: اخر مسار ريكاب سبور اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار.
9: Eni Icing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile.

0: 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني. من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سهارة توزر إس تي بي بونك ومزيكا فام.

0: في نفس المسابقة مسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسيسي عن غدوة ذات شوتينغ ستارز النيجيري ذهاب دور التمهيدي الأول الذي سيقصي كمل تحضيراته لهذه المواجهة. خلينا نحكي بتتر نقوله أكثر فريق تونسي بول مومون اللي ما تحتارش كتحب تحكي على تشكيلته الأساسية معناها ما تضيعش معروفين تقريبا نحكي على 11-12 في إذا كان صعبة ياسر 13 ملاعبي بتخرج منهم 11 دونك الطريقة واضحة الملاعبية واضحين كل شيء حاضر بالنسبة لي النادي سويقسي. نبدأ معاك أمير ماتش شفنا المعطيات متاع شوتينغ ستارز فريق محترم لكن ما هو زاد الفريق اللي يخوف ياسر رغم اللي في رحلات كما هكا بتتناجم توقع كل شيء وسياسة عنده حظوظ كاملة على الأقل على ريناه بداية هذا الموسم.
1: هو اللي وقع في جرجيس اليوم في لونتام يزم غدوة سياسيس يخذ منه حذره اللي هو لونتام دو ماتش حذر خطر من أهم نقاط قوة الفريق هذيك يكون على ميدان وهو استغلال جستمو العام الميدان هذي. فريق قوي على المستوى البدني وقوي برشا عنده أنجو ديريكت جو أتليتيك يلوج ياسر لدويل يلوج ياسر لأجريسيفيتي هذيك هي نقطة القوة متاعه. عندهم زادة معناها ترانزيسيون فير لافون فيرتيكال ديريكت تكون ورابيد مي عدة مشاكل دفاعية برشا زادة مشاكل دفاعية على مستوى الكرة الثابتة. لوجيكمون نادي راس فيقسي معناها كترى انت حمزه المثلوثي تشوف دحمان تشوف علي معلول معناها عنده ما يكفي ملاعبيه متاع خبره اللي تنجم تعدي لونتام وتنجم تعامل معناها على لي زادفيرسير هذوما. الكليم تاع الماتش لازم سياسيس يحط ساقي على الكره هذه لازم سياسيس يحاول الماكسيموم يبريف لادفيرسير هذه من الكره خاطر عكس فريق السنغال اللي كنا نحكيوا عليه تكنيكمون فماش حاجه كبيره مي كان باش تدخل معاهم في انجو ديريكت باش تدخل معاهم في في في, في, في الدويل سياسيس نتصوروا باش يخسر الكومبا وما عندوش عليه سياسيس يدخل في الـ في الـ في, الـ في الدويل هذايا. سيسيس عنده ملاعبية تعرف تلعب كوره في كسوة في خروج كوره في اللاكس مونديكو ولا حمزه المثلوثي عنده علي معلول عنده ملاعبية في الوسط اليوم تنجم تستعين مثلا بخدمات غيث الصغير رغم الانتقادات عليه شويه من جماهير سياسيس ثقل ولا كذا ما غيث في المباريات هذوما ينجم يكون تريز يوتيل خاطر ملاعبي يستحفظ مليح بالكوره ويعرف يلعب لاتيرال ويعرف زاد وقت اللي يلزم يمشي فير لافون يمشي فير لافون دونك سياسيس يزمو يستحفظ على الكوره يزمو يخدم على على الكره الثابته لانه الفريق هذا يقبل برشا اهداف على مستوى الكره الثابته سورتو انه عنده معناها تقريبا افضل منافس تاع الكره الثابته في تونس اللي هو علي معلول وعنده ملاعبيه طويل القامه كيما موديكو كيما حبشيه دونك قادر دراس فيقسي بيشتغل النقطة هذية. كما قلنا يزمو يحذر معناها من لونتام يحذر من الامبيونس خاطر فما اون امبيونس تريز هوستيل في في الملعب هذايا نتاع نتاع شوتينغ ستار. لوجيكمون سي اس اس تقريبا معناها المسابقة هذية هي البريفيري نتاعو رغم مشاركته الأخيرة ما كانتش في في المستوى ولكن نتصور المجموعة الحالية قادرة وانها تهز سي اس اس لدور المجموعات بكل سهولة معناها بصراحة.
2: نذر مشاركته الأخيرة كانت من أتعس المشاركات في تاريخ النادي السفيقسي
0: خطر وقتها كان فما من أسوأ ليزيفكتيف اللي تعداه في تاريخ النادي السفيقسي
2: وأربع هزائم كانت متتالية في الكاف تصور يعني اليوم يزم النادي السفيقسي يرجع إلى المسابقات الأفريقية من الباب الكبير. أنت حكيت على الملعب تاع الفريق النيجيري مش يكون بعيد 100 كيلومتر على لاغوس ومن العشب الاصطناعي هذه المعطيات الموجودة النادي السفيقسي كامل العدد باستثناء مبي مازال مش مؤهل والرحماني المصاب وبكار نتمنى له الشفاء العاجل واللي مش يخلي
0: كبيرة صحيح.
2: خليني نقول لك رهيب دفاعية لأنه بكار ما هوش حبشي وما هوش المثلوثي رغم احترامي للمثلوثي لأنه المثلوثي لما تلعبه محور دفاع يمين مش كما تجيبه يسار بكار لما يلعب محور دفاع اليسار يعمل لك حاجتين أول شيء يقوم بالدور الدفاعي يبني لك الهجم من خلف ويخلي لك علي معلول في أريحية كبيرة جدا
1: ويكمل ويكمل عطا ديزاسيست عمليه هو في اللاكس
2: 50% من تألق علي معلول
0: 50% تيرور متاع لي بينالتي

0: يرجع لبكار يا سيدي خليه من البنالتيات. تجن تقول لي مش بكار
1: القناه، لا احنا نحكيو على ادواره يعني أدوار. مش مجرد اكسيال وانتهى
0: الموضوع. اضافه كبيره هذيك اعطاها لنا، لكن اللي عمله السنه الماضيه انا ناكد لك انه نبيل كوكي اكثر مشكل تو مقلقه هو غياب بكار، لانه يعني الاستقرار اللي كان موجود السنه الماضيه الكل ضاع. وبالتالي رغم ذلك مش يكون الخواسي نتاع الدفاع واضح، حيدر حبشيه ومثلوثي على الاطراف ومونديكو في الوسط اللي عنده الخبره الافريقيه معايا وقت كان في اتحاد العاصمه او قبلها سنوات عديده في تي بي مازامبي، على اليمين الدربالي وعلى اليسار معلول، وسط الميدان هو اللي مش كيما كنت فيه تغييرات. علاش؟ لانه ما عادش عنده الاشكال نتاع عدد الاجانب اللي يلقاه في الدوري التونسي، نجم نلقاه حكيم موتيبي. وهنا السؤال المطروح، هل ان نبيل الكوكي مش يعتمد 3-5 سنين نتاع جرجيس باثنين مهاجمين كما بدا بإياد بالوافي أوكبيلي، أو مع الملعب التونسي لما بدا بأوكبيلي فقدت معاه موتيابا كمهاجم ثاني ورابع وسط ميدان؟ أنا نقول إذا كانت لعبت في بارلو بهذه الطريقة الأكيد أنك في نيجيريا مش تعودها. دونك نتصور مش يكون حسن مادو حكيم موتيبي، نتصور يكون قبل الجميع ومش يكون الترابلسي، ومعاه موتيابا كلاعب رابع وسط ميدان. وإذا كان مش حكيم مش يكون غيث صغير، هو لو كان جاء عنده جاك مبي راهو زاد لعبه في وسط
1: مع فكرة غيث صغير تيتولير في ماتش كيما هكا. بس شوية ديبا تكتيك خلينا
0: نتصور تو أنت ترابلسي بتجي تنحيه تو مسجل أهداف يقدم في أداء كبير،
1: ما تنجمش
0: حسن مادو ما فيش كلام. الاختيار بين غيث صغير أو حكيم موتيبي. نبيل كوكي نتصور مش يفكر في اللاعب، أمين مشي أكثر للاعب المهاري اللي يمسك الكرة اللي يخرجك من الضغط، لكن ثم مدربين تفكر في القوة الجسمانية في افتكاك الكرة في اللاعب اللي يعطيك أكثر في الثنائيات وصليبة في الدفاع. ومعهم موتيابا ومش يكون أوكبيلي اللي هو في الـ في الـ في الهجوم، نتصور مش تكون هذه التشكيلة. لكن المقابلة مش تكون صعبة، لأنه الخيال اللي يحكيه على الأدوات التمهيدية كانت سهلة. هذاك لما كنا احنا 4 فرق تونسية في دوري المجموعات الذي لم يتحقق منذ 2018 من وقت هز الترجي تشامبيونز ليج، وبعدها بطولة عربية متاع النجم الساحلي، ومن بعد ولينا نغني وبودعك وبدينا بالتراجع كل عام في عوث 4 في المجموعات 3 من بعد 2 بعد ولا الترجي فقط والناس كله خين تتفرج والأندية الكبرى متاعنا بعدت على المسابقات. ما ننساوش نادي صفاق سيبا مشاركة خايبة كان عمنون مش موجود، النجم الساحلي خرج ملعبش دول المجموعات السنة الفاتة. يعني
2: الواقع بعيد تو،
0: الواقع بعيد على بعضه
2: على المستوى على المستوى الافريقي كابتن. معناها اليوم عندك الكبار تاع افريقيا غانا نيجيريا كامرون، شفت انت المعناه الروندمون اللي كان في كاس العالم الاخرانيه، تزيدهم منتخبات شمال افريقيا للجزائر ومصر المغرب، هذيك حيدر ذالي خرجوه من التصنيف الافريقي كريمون. دونك انت اليوم كتونس مين باش تصنف روحك بعد هذوما الكل؟ معناها تحكي ديما المركز العاشر وانت راجع تو، هذا واقع شقور راه كسوا على المنتخبات ولا الانديه. يقعد الترجي نحب ولا نكره كيف الاكسبسيون على العوام الاخرى، مي اليوم يلزم جماهير تونسية تفهم انه واقع كورتنا راهو بعيد. بون نرجع للنقطة اللي تحدث فيها الكابتن تاع يختار غيث ولا علاش، خاطرين نقول لفريق هذا نقطة قوة هو الامباكت فيزيك. انت هل نبيل كوكي باش تمشي معاه في نقطة القوة نتاعو وقت اللي انت علاش ليه تنجم تحط غيث قدام ديفونس يكون عنده لمسة فنية ويخرج لك الكورة ويعرف يستحفظ على الكورة ويعرف يلعب ظهره؟ هذا هو نبيل كوكي يعرف اكثر، يعرف الجاهزيه نتاع الملاعبيه نتاعو. نقطه يتحدث فيها زاد معناها نادر اللي هو لعب بمهاجم واحد في مباراه ملعب تونسي ولكن كان سيء. دونك اليوم يلزم نبيل كوكي يعرف روحه شنو يحب بالضبط ويزمه يحلل مليح لدو ماتش اللي عملهم، خاطر زاد ملاعب الاكستيريور كيما ياد بالوافي بالسرعه اللي عنده بالاجيليتي اللي عنده
1: يصلح في الماتش
2: ولا قدرته على طلب الكره اونتر ليليني، وانت عندك علي معلول على اليسار وعندك ترابلسي اللي لا ينتوش تكنيك وكابابل باش يعطيك الحلول في معناها دي باس اون بروفوندور. يلزم زاد هذا يتم التفكير فيها، معناها مش بالضروره وانه ديما كي تمشي على الاكستيريور تزيد ملاعب رابع في وسط الميدان وقت اللي انت عندك مهاجم ياد بالوافي كاليتي كبيره. صحيح يمكن بدنيا ماهوش 100% لانه كم نهايه موسم الفارط بليسيه وما بداش الموسم هذا كأساسي، ولكن ملاعبي معناها من ناحية السرعة ينجم يكون مفيد، ومفيد جدا نادي الصفاقسي في النوع هذا متاع المباريات.
1: هذا هو. مثلا عندكم إضافة على مستوى الاختيارات ولا دونك نقولوا حظ سعيد لي سي اس اس في المواجهة هذه ضد شوتينغ ستار؟ سي اس اس اللي ملك المسابقة هذه، معناها حتى بعض التعليقات يقول لك نادي الصفاقسي المفروض يدخل بشخصية البطل في المسابقة
0: هذا تاريخ، حتى النجم
1: هذا اللي لازم
0: بطل هذه المسابقة
1: صحيح.
0: هذا تاريخ الكرة، جاهزية آنية حينية. إيش عندك اليوم؟ راي الكاف هذه اللي مش تدخل لها يمكن أصعب كاف في تاريخ الشركة السابقة. راي هذه فيها الأهلي،
2: فيها الأهلي،
0: راي هذه فيها اتحاد العاصمة وبالوزداد في الجزائر، راي هذه كان ذكاني في المغرب المفروض يكون فيها شكون هذا الشامبيونا مش يكون فيها على الأقل يا أما الجيش الملكي
2: أو مش بركين
0: الوداد خلطت في بالي الوداد، يعني مش تكون فرق كبيرة برشة في مصر كيف كيف، مش تكون صعبة الجنوب أفريقي كايزر شيف مش تكون موجودة يعني مش تكون
1: هيتنا عديوا احنا الأدوار التمهيدية وبعد كي نوصلوا إن شاء الله دور المجموعات ولي حكاية أخرى، يولي كل ماتش وماتشو 3 بوان وتحسب على 1 بوان موضوع آخر، ما هذا خطر ما عندكش برشا شانس تربح تخسر، هذه هي الحسبة يعني. إن شاء الله توصل جمعيات لدور المجموعات وبعدها نحكي بتاتر تولي قصة أخرى بالنسبة للأندية التونسية. بعد شوية نحكيوا على النادي الأفريقي وخاصة موضوع نقل مقابلة جوليبا على البلاتفورم فوروان، شو التفاصيل بالضبط وعلى اثر النادي الافريقي لهذا الحل وكل التفاصيل والمعلومات حول هذه المقابله بعد لحظات في ركب سبورة.
3: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية، سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج، الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artezak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين، انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فام.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026، 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: متواصلين في ريكاب اسبوع راح نحكي على كاس الكاف. قعدنا ذكروا في الفرق الموجودة. معناها روحنا ذكرنا ونسينا مثلا من أهم النوادي نسينا أهلي طرابلس. أهلي طرابلس عامل ميركاتو وقد الميركاتو متاع 4-5 جمعيات كبار في الأفريق.
1: صحيح.
0: معناها جاي بسامي كبيرة وكذا.
1: ونصلح المعلومة اللي قلنا الوداد هي الرجاء.
0: الرجاء.
1: الرجاء والجيش الملكي اللي لعب عمناه النهائي تشامبيونز ليج. مش يكون في الكاف. وزيدهم بالوزداد وزيدهم ليسما اللي هي مختص في 3 سنوات الأخيرة هذا فازت بالألقاب.
0: معناها اختصارا ما تبعدش عليك دي شامبيونز
1: بالمرة. ما مش تكون تقريبا في نفس القيمة يعني بقيمة المنافسين والفرق الموجودة.
0: بالضبط بالضبط. نحكيو على النادي الأفريقي جولي با تانجي وللكورة والانتظارات والاختيارات. لكن نبدأ بموضوع النقل متاع الماتش هذا على البلاتفورم أول فوروان. اتصال بمسؤولين النادي الأفريقي أكدوا أنه بالنسبة للتلفزة الوطنية العرض كان كما كما كما نفس العرض المقدم لجميع الأندية اللي تلعب في المسابقات الأفريقية. إدارة الأفريقية شايفت أنه مش باش تستفيد ماديا من العرض هذا اللي هو يقتصر فقط على التصوير وبعض الإشارة وكذا. النادي الأفريقي مش باش يكون مستفيد. علاش؟ خاصة وأنه رحلة الإياب بالنسبة للنادي الأفريقي معناها الرحلة إلى مالي باش تتكلف بين طيارة وإقامة 300,000 دينار. إدارة الأفريقية تشوف أنه لو كان الماتش داخل منه فلوس خير من اللي يكون بلاش. بالتالي فما مصاريف وكذا. النادي الأفريقي باش يتنقل حسب ما عندي معلومات على طائرة عسكرية ورحلة كل تكلف 300,000 دينار 300 مليون. دونك النقل باش يكون على منصة أول فوروان يتكلف 10 دينارات لكل شخص. بالنسبة لإدارة الأفريقي تعلق أمال على المناسبة هذه أنه يدخلوا معناها يدخل مبلغ مالي محترم باش يمشي لتهيئة المغازة ومصاريف أخرى. هذا هو فما تشكيات النادي الافريقي وغير النادي الافريقي. هذا تو نمشي اكثر في تعميم الموضوع. نقل التلفزي في تونس راه الاحسن جمعيه تاخذ 150 مليون على موسم كامل. مع تقريبا نحكيو على بلاش فلوس الماتش يتكلف مع 150 مليون كي نقسموها ما احنا على 30 ماتش قداش يطلعوا 5-6 ملايين في الماتش. معناها رقم مضحك الحقيقه. واللي يهز البطوله ياخذ 60 مليون فوق ال 150 هذوك 210 ما يجيوش حتى شهريه نتاع لاعبي باهي باش تدخل بيه ليغ دي شامبيون. هذا شنو دونك بالنسبه للناس اللي تعتبر انه القرار ما كانش صحيح 100% راهو هذه هذوما لي زارغومون نتاع اداره النادي الافريقي والحلول موجوده بكل تاكيد. معش اذا كان عندكم تعليق على هذا فكره انه يفضل نادي الفيقن ويدخل فلوس من المناسبه هذه نادر ومير ثم تعدي.
1: انا الملاحظه الوحيده انه فريق كبير مثل النادي الافريقي يعني يبحث على مداخيل نتاع مباريات باش يامن مصاريف رحلة أو مصاريف هذا الواقع. هذا اللي لازم يعرف الجمهور. للأسف وصلت الأندية الكبرى متاعنا يعني تحاول أن يتسوق مباراة اللي في العادة تستغني على العائدات متاعها باش تخلي الجمهور الرياضي الكل يتفرج ويستمتع. لأنه نكونوا زادة فما جانب من الجماهير اللي ما يقدرش 10 دنانير وتحب لك اشتراك انترنت وقتها على الأقل 5 دنانير و10 دنانير أخرين انترنت لطول يتفرج في الماتش. ثمانية ما يقدرش يقول لك انا نحب نحل الوطنيه نقل ماتش. ما هذا الكل تحكي له فيه ما يدخلش المخ.
0: كيما نجم يعتبر روحه قصتك ب 10 ولا 15 دينار ماهوش برشا.
1: نجم تكون في نطاق الدعم. يعني لو خيام في النادي الافريقي ربي معاهم يمكن مكره اخاك لا بطل نظرا للوضعيه الماليه. والنادي الافريقي لو كان مش عنده مشكل مادي ما كانش فرط في اللاعبين نتاعو في عناصر اساسيه لا وخلاهم واستحفظ بهم وزادهم لاعبين اخرين وانتدابات اخرين لانه الاستحقاق كبير وهو العوده الى الساحه الافريقيه والى الشامبيونز ليج رابطة الابطال اللي غاب عليها تقريبا منذ 7 أو 8 سنوات.
0: لخو رايك كامل في هذا؟
2: هي الفكره طيبه حيدر انه النادي الافريقي وذا قالوه مسؤولين نتاعو كله معناها ماش نعطيه سر. احنا اللي ما عنده حتى حل الا انه يستثمر في جماهيره. النادي الافريقي عنده الثروه نتاعو هي في جماهيره باش يحاول يستثمر فيها. يمكن انا شاطر معناها الكابتن انت نادي افريقي رجعت او بعد مده للتشامبيونز ليج كارو اجلها الفكره ميساج مباراه الاولى خلي الجماهير نتاعك كل تستمتع ياجل الفكره هذه للمباريات القادمه.
0: لا هو في المباريات القادمه ما عادش عنده الحق. هذه الفرصه اذا كان هذه الفكره توا باش تنفذها من بعد ما عادش عندك الحق.
2: هما الجماهير باش يلقاو حلول عادي باش تلموا مع بعضهم في القهوه ولا حاجه واحد بركه باش يحط تليفون ويمشي بالانشي وبالكاب مش يقعدوا كل واحد واحد
0: توصل كل
2: اي فوالا. دونك ما النادي الافريقي هذاك ما عندوش حل.
0: تيكي واحد ب 10,000
2: شوف النادي الافريقي ما عندوش حل. وانا معناها واحد اونيتون تخو نوتخ معناها بصراحة اللي قاعدة في دارة النادي الافريقي الحالية خدمة كبيرة حيدر ويعطيهم الصحة على الريزيستونس للضغط متاع جماهيرهم خاطر هذا اللي يلزم يصير رواس الحل كانت نجم تعملوا الهيئة الحالية كيما قلت انت تنتدب 5 أو 6 ملاعبية تدخل بهم تشامبيونز ليك وتوصل بهم وين باش توصل واخر العام تمشي على روحها وتخلي النادي الافريقي مديون في درق قداش مليار كيما عملوا الهيئات السابقة دونك بالحق معناها الخاين اللي قاعدين يخدموا تو في النادي الافريقي تنجم تنتقدهم في في في اللي تحب عليه ولكن من ناحية التسيير المالي واضح وانها عباد تحب النادي الافريقي وتخم في مصلحه النادي الافريقي يعني يخيروا مصلحه النادي الافريقي على مصلحتهم الشخصيه خضراي مسؤول يقول لك انا خنجيب ملاعبين هز سيترويت والسلام عليكم هما لا قاعدين يخموا في الليكيليبر فينونسي صحيح مالوروزمون كي تخمم في الليكيليبر فينونسي تخسر بعض الملاعبين كما قال نادر يخرجوا لك ولا ما تنجمش تنتدب ملاعبين بقيمه كبيره ما تربح معناها انك تبني فريق على على عده سنوات
0: بالضبط خلينا نجيو للكره توا والاختيارات المقابله غدوة ماتش مهم ياسر ما نحبوش نحكيه على ماتش كابيتال ما نادي الافريقي اللي هز اللقب لقب البطولة اللي يرجع المسابقات الافريقية الجماهير تعول على باريسيون محترمة وعلى انه الفريق يمشي ابعد ما يمكن في المسابقة هذه غدوة المفتاح ماتش لالي في الدور التمهيدي الاول ضد فريق هو عنده تاريخ مع الكلوب مع كل مرة يلقى جوليبا في ثنيته المرة هذه نادي الافريقي حاضر 100% وجه ذي
1: تول الجماهير مش تحس بطعم الفوز بالبطولة لما تلقى راح في مسابقة أفريقية الأفريقية الأولى المحبذة لدى الجميع تشامبيونز ليج هي اللي مش تول مش تعرف قيمة الفريق وين وصل الفريق جوليبا فريق غني عن تعريف السنة الماضية لعب في الكاف لعب مع لويسما ومع اسفي ومع سان بيدرو النتائج ما كانش طيبة فاز على سان بيدرو ذهابا وإيابا وتعادل مع لويسما في في في بلاده البقية الكل انهزم مع اسفي ذهاب وإياب وانهزم كذلك مع لويسما نتاع الجزائر في في الجزائر حاليا ما بداتش البطولة لكن لعبوا دورة ثم دورات عديدة في الإفريقية كأس غرب أفريقيا كأس شمال يعملوهم هذوكم لعب مع فريق انزيدان من سيراليون حورية كوناكري الغيني وكذلك فريق من موريتانيا عمل في شهر أوت لكن إلى حد الآن ما عملش حتى مباراة رسمية لكن الأهم هو النادي الإفريقي اللي عمل زوج مباريات اللي قاعد في تغيير تقريبا بنسبة 40-50% فريق تغير محور دفاع جديد وسط ميدان غاب عليه الزمزمي يبحث عن حلول المهاجم الأول متاع الفريق
0: غادر
1: اللي جايين تاهم مش نشوفوا الأداء متاعهم في مسابقة أرفع وأعلى من البطولة المحلية ماهر لعب 4-3-3 والعرب 4-2-3-1 والعرب 4-2 لما يتخلف في النتيجة يحب يسجل يزيد قديدة مع كانغ يعني قاعد يبحث الحارس يجرب في وسط ميدان بعد رجعوا على كجناح المركز الأصلي متاعه جرب كينزومبي جرب كل اللاعبين رجعوا الخضراوي تول حاليا عنده فكرة نجم نقوله كبيرة على كل اللاعبين ان شاء الله الطريقه المثلى والتشكيله المثلى ونادي الفريق ان شاء الله يدخل من الباب الكبير وينطلق بفوز اهم شيء في الذهاب لانه مهم جدا زوج مباريات صعبه هذه او مازامبي
0: لسوسي تقريبا نعرفوهم انه فما اشكاليه صغيره في محور الدفاع القدام شويه لكن كان نسالك على زاتوم تاع نادي الافريقي في مقابله غدوه باش يكون مدفوع بجماهير وباش يكون فما موتيفاسيون كبيره الحاجات الايجابيه في الفريق كان نجم نسميهم دي زاتو شنو هما بالضبط امير
2: لي زاتو هما اللي تبنيو من عمليه والحيدر اللي هما ايسونسيلمون لي دو لاتيرو زعلوني وبن علي بون عمليه الكانسيلي معناها تقريبا تحدثوا على ميم بروفيل معناها ويمكن حتى سيلي يمكن اقوى شويه دفاعيا ما بن علي عنده اكثر نزعه هجوميه باعتبار انه في الاساس تكوينه لاعب رواق ماهوش ظهير رئيس دونك بن علي انا بيرسونيلمون وقت اللي تغيب عليه الاصابات ويرجع الفورم نتاعو من افضل ما فما على المستوى الجاري نفس الشيء زعلوني فورمه كبيره وحتى في بدايه الموسم هذا اكدها يلزم نادي افريقي يستغل زوج ملاعبي هذوما كوم يلفو وميم طون يرد باله في الكوفرتور على زوج ملاعبي هذوما اللي باش تلعب ضد الفريق اللي فاز بثنائي مالي الفريق اللي عم ناول خلى معناها منافسه بعيد عليه 9 نقاط الملعب المالي اللي هو وصل للنصف نهائي تشامبيونز ليغ دونك مانيش نحكيو على نامبورت كيف تلعب ضد فريق عزز بخمسه انتدابات حيدر منهم حارس مرمى ومهاجم جديد الاشكال اليوم في النادي الافريقي هو على مستوى وسط الميدان ماهر مازال ما لقاش ثلاثي واضح وانه سيدو خان معناها تقريبا اللاعب الاساسي بالنسبه له ينطلق باكثر حظوظ. مازال ما نلقاش شكون مع سيدو خان زدام شريمي حارزي يكون موجود ولا لا. دونك هنا مازلت على مستوى الخيارات وهذا طبيعي
1: للمقاطع. الشيخاوي في
2: الشيخاوي نفس الشيء على مستوى الرواق غياب الخضراوي معناها توقعت انه المباراه فارطه مثلا باش يكون هو اساسي. لا ماهر عاود بدا بايت مالك. خضراوي حسب رايي انا سي ان جوور كلي في النادي الافريقي ما تنجمش تستغنى عليه. يلزمو يرجع لبلاصته ويلزمو ياخذ طون جو باش خاطر كي يبدا الخضراوي 100% راه يكون اتو اتو كبير ياسر النادي الافريقي مع المهاجم من كانك لحد الان معناها بكري برشا باش نحكم عليهم. لحد الان ما وراش حاجه كبيره حيدر وراش مؤشرات طيبه. دونك علاش لا التفكير وانه قديده زاد ياخذ اكثر وقت لعب. احنا نتمنيه ان شاء الله التوفيق النادي الافريقي باش يبدا كما قلت انت او مباراه بعد غياب كبير على المسابقات الافريقيه بنتيجه ايجابيه.
0: هذا هو. شكرا لكم امير ونادر يعطيكم صحه. شكرا على كل اضافاتكم. نذكر فقط بالمواعيد مع اهمها ليله في الملاعب الاوروبيه في البريمير ليج الجوله الثالثه بسويتش تاون مع ليفربول انطلاقا من 8 بي جي مع موناكو 8 ودرجه. ما اللي يهمني انا على الاقل بيتيس ريال مدريد 8 بالضبط في الجولة الرابعة من الليغا.
1: أمير أنت داب أمير
0: إيه خليه ولا أوكي. شكرا شكرا ليك نادر وأمير يعطيكم الصحة. شكرا العظيم. فقط قبل ما نكمل السويح الليبي مع فريق من زنزبار متعادلين في الشوط الأول 0-0. تعرفوا مليح اللي يربح أو يترشح من الدورة ذي هو يكون منافس الترجي التونسي في الدورة التمهيدي الثاني. دونك 0-0 بين السويح الليبي والفريق الزنزباري. شكرا العظيم في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي. جيكم هيبة بعد شوية في الأخبار. احنا كملنا نتقابلوا إن شاء الله ديبوت سومان نهار الاثنين في ريكام سبور من 6-7 ديما على الأولى موزايكا فما
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
4: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار. أهلا بكم. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يؤكد أن الوزارة خصصت ميزانية قدرت بثمانين مليون دينار لبرنامج هدم وإعادة بناء الأسوار المتداعية بالمؤسسات التربوية إضافة إلى بناء أسوار جديدة. والكوكي يضيف أنه تم أيضا في إطار البرامج الخصوصية للوزارة تعزيز منظومة التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية من خلال تركيز 600 كاميرا مراقبة إضافية هذه السنة خاصة في ظل النقص المسجل في عدد العمال والحراس الليليين.
6: الإشكاليات الموجودة في وزارة التربية في البنايات بتاع وزارة التربية يتم تخصيص لها برامج خصوصية لتناولها بصفة مباشرة. في جانب الأسوار فقط شفتوا بعض الإشكاليات اللي صارت عندنا سورتو في المنطار الأخيرة. تم تخصيص من مليون دينار لإنجاز الأسوار هدم وإعادة بناء جديد للأسوار. فما مؤسسات غير مسجلة بالمرة تم إنجاز أسوار لتاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار أعمال جارية. في الحقيقة ما حضروش الكل وباش تتواصل بعض الأشغال في العودة المدرسية. كذلك فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية تجهيز الكاميرات باعتبار بعض النقص في العمل و والحراس الليليين، تم تجهيز مؤسسات تربوية في حدود 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس هجومة لتأمين المؤسسات التربوية.
5: درجات الحرارة تتراوح بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي الذي أضاف أن الطقس سيكون عامة صافيا إلى قليل السحب هذه الليلة، فيما يكون البحر عامة مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بخليج كابس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح بداية من يوم غد السبت 5 سبتمبر لفائدة طلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان سنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية. وتشمل الترشحات التي يتواصل تقديمها إلى 10 سبتمبر الجاري الطلبة المقيمين بالإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، على أن تعطى الأولوية للطلبة التونسيين المقيمين بالأردن. في أخبار العالم، وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على بنك استثماري تركي صغير وشركتين تابعتين له في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. ووزارة الخزانة الأمريكية تدرج الكيانات الثلاثة على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مما يعني عزلها عن النظام المالي القائم على الدولار. في المقابل، البنك التركي يؤكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة واللجوء للوسائل القانونية للطعن في القرار وفقا للوائح المحلية والدولية. طائرة مسيرة روسية تصيب مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل، فيما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق كل شيء بلوس. إلى اللقاء.
3: في تونس. موزيك فام، أقوى الموسيقى على

0: Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سمير حامي.
1: 7:06 دقائق عسلامة ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام انتوا الثمانية متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل شوية خير كولتور أكتو نحكيو فيها أبرز العناوين الثقافية في تونس العالم العربي والعالم كما كل نهار جمعة الموعد يكون مع وصل غرام كل موهبة اللي نحكيو عليها اليوم الحقيقة موهبة استثنائية موهبة مميزة ما شاء الله عليه طفل صغير عمره 13 سنة هو اللي اختطف الأضواء والأنظار على مسرح قرطاج 3 مرات كيف كيف مهرجان الحمامات كيف كيف مهرجان صفاقس الدولي كان سافر سدا خارج تونس في تتويجات وفرحانين برشا باستقباله بحضين على موزايكا فام عازف لبيانو مهدي دهين 13 سنة كهو باش تكتشفوا معنا موهبة استثنائية في وصل غرامك وفرحانة برشا خاطر الحلقة الأولى من وصل غرامك مع الطفل هذي باش تكتشفوه معنا شوية آخر على موزايكا فام الفلاش باك اليوم باش نبقاو في نفس التيم باش نحكيو على عازفي لبيانو في العالم مانيش نحكيو على تونس اكهاو من بيتوفن الإلتون جون نحكيو على اساطير خلاو لبيانو يتكلم هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله في الاعداد معنا زياد في الاخراج وفي الاخراج الرقمي معنا لبنى وتتسويت نبداو بالموزيكا هو حفله شوي اخر على ركح مسرح قرطاج الفن آدم يا حلو انتوا محليكم خليكم معنا في الاستماع راجين معكم في كولتور بلس

0: بقيادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمه جديده وموزايك اف ام كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: 27 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. السلام عليكم مين ما كنتوا في الاستماع سواء على سيتنا موزايك اف ام .net كيف كيف تلقاو اللايف متاعنا على صفحتنا على فيسبوك تابعونا على انستغرام تيك توك ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي. شوية خلنا نحكيو على موهبة استثنائية في وصل غرامك يكون ضيفنا مهدي دهينة. كي دروا عرضتكم فيديو بتاع طفل صغير قاعد يبدا على آلة البيانو عمره فقط 13 سنة. شوية خير نكتشفوا حكايته والقصة نتاعو هنا على موزايك. قبل هذا تو سويت وقايد كولتور اكتو
0: كولتور اكتو.
3: في كولتور اكتو كل يوم نحاول نعمل بكم دورة على مختلف الأخبار اللي تكون سواء في تونس أو في العالم العربي والعالم. نبدأ مع حفل هيفا وهبي اللي اليوم مازال يتحكي عليه وكما كانت قالت على ركح مسرح قرطاج في تظاهرة قرطاج أوف. تقول إنه هذه أحلى لحظة في حياتي هكا وصفت هيفا وهبي صعودها البارح على مسرح قرطاج بعد 18 سنة على آخر حفل لها اللي كان 2008 تحديدا. أكثر لحظة كانت لفتت الانتباه كانت مع يوسف اللي بيع في الورد اللي كان اهداها باقة ورد على ركح المسرح. هيفا أصرت أنها تاخذ معه تصويرها فوق المسرح لكن المنظمين رفضوا صعوده رغم محاولاتها المتكررة ما نجمتش تحقق الطلب متاعها. وهي تأثرت بالموقف هذا وكانت صرحت لما حدا بيمنع حدا يعمل شيء بيحبه بيخليه ستار هكا قالت على ركح قرطاج قبل ما توصف صورة جمهور قرطاج بأنها أحلى لحظة في حياتها وتختصر ليلتها في عبارة قرطاج حب وتونس بالقلب دايما. وكانت هابطت بوست داستوغي على صفحتها الخاصة على انستغرام تقول انه كان بمثابة الحلم سهرة رفقتها فرقتها الخاصة الكوريغرافيين الخاصين بها. كل اغنية كانت معها انيماسيون بالنسبة للصور المصاحبة للحفل والشو اللي تعرفت به في مختلف حفلاتها والدقة في التنظيم الجديد كان اكثر من اغانيها القديمة. وذي كان تعليقات الجمهور الحاضر اللي استناوا برشا اغاني قديمة ما تغنيتوش. من الموسيقى نحكي وتلفزة نحكي وعلى عمل المداح اللي يرجع بقوة. الشر ما ميتش والصراع ما وفيش. المداح رجع بجزء 7 في رمضان 2027. فتحي عبد الوهاب حسم رسميا مشاركته في الجزء الجديد باش يواصل شخصية سميح جلاد في مواجهة صابر المداح اللي جسدها حميدة أهلال. المسلسل اللي حقق قاعدة جماهيرية كبيرة بأجواء الرعب والتشويق يواصل رحلته تحت إدارة المخرج أحمد سمير فرج اللي أخرج زده الجزء السادس أسطورة النهاية. ومن المنتظر أن المواجهة بين الزوز شخصيات هذوما تعرف تصعيد أكبر في الجزء الجديد في انتظار الكشف عن بقية الأبطال وتفاصيل القصة. من هذا نهزوكم للعالم وتصريح أثار الجدل. سيلين ديون ما نعرفش فيروس. لقاء عفوي في شوارع باريس جمع النجمة الكندية سيلين ديون بصحفية لبنانية والحديث وصل الفيروس. المفاجأة أنه سيلين قالت أنه ما تعرفهاش. سألت الصحفية لازمني نسمعها والصحفية جاوبتها أنه صوت فيروس من أجمل الأصوات وقالت حرفيا الأجمل بعد صوتك. الشيء ذي خلى سيلين تهتم بالاسم وتطلب تكراره أكثر من مرة وأكدت أنها مش تحاول تذكر وتسمع أغانيها. الحديث هذا وصل زادة لحب اللبنانيين السيدين وأمنيتهم أنها تغني في لبنان وهي كانت أكدت حبها للبلاد هذه وتذكرت كيف كيف طبق بابا غنوج هو من أشهر الأكلات اللبنانية. اللقاء هذا كان انتشر على السوشيال ميديا خاصة بسبب سؤال سيلين على فيروس. تصريح أثار جدل برشا عبروا على دهشتهم أنه كيفاش النجمة الكندية ما تعرفش فيروس كيف شفنا تعليقات أخرى إنه الاختلاف متاع الثقافات والذائقة الموسيقية بين المجتمعات ينجم يفسر إنه ما تعرفتش ولا ما وصلوا لهش أعمال فيروز. بالمناسبة بعد غياب بسبب المرض سيلين ديون تستعد للعودة للمسرح في فرنسا بداية من 12 سبتمبر في سلسلة من 16 عرض تقريبا. نحكي وإنهم باش يستمروا حتى 17 أكتوبر. سيلين ديون اللي قاعدة ديجا تعمل في أكثر من كم خليني نقول رافيها قدام لزوتيل في شوارع باريس. شفناها ترقص, شفناها تغني مع الجمهور في انتظار الجولة هذه وعودة سيلين ديون بعد سنوات من الغياب.
0: Culture Actu Culture Plus كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. شوية آخر يكون ضيفنا مهدي إدهان 13 سنة وعازف بارع على البيانو. نكتشفوا غرامه في وصل غرامك شوية آخر في كولتور بلوس على موزايك اف ام. خليكم معنا راجعينا. مريم نسمعهم على موزايك فام. وبالنسبة تسهليني بشكونوا حاضرين قريبا في أيام قرطاج الموسيقية. راجعين على موزايك فام.

0: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم. وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمه، مدينه الثقافه الشهيد الاخريبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ايه قلتني كده
0: بمساهمه جيلي فيدل ترافل اوريدو شيري اوديما بن جمعه موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايكا فام.

سيلين ديون سيل سوفيزي دمي وحنا هنا استوديو فيه برشا محبة من طفل صغير فقط عمره 13 سنة ولكن موهبة كبيرة موهبة استثنائية توصلنا ل 27 دقيقة باش نكتشفوها مع بعضنا توت سويت في وصل غرامك.

0: برشا مستقبل وبعدين هنا على مزيكا فين في أول حلقة من وصل أغرامك. هو موهبة في الحق استثنائية, موهبة متميزة, النجم الصغير اللي اعتليه ديجا 3 مرات ركح قرطاج كيف كيف شفنا في حمامات في سفيقس. بكل حب نستقبله مع بعضنا مهدي دين عازف لي بيانو. مرحبا عسليمة.
1: عسليمة,
0: شنو حويلك؟
1: لاباس.
0: وكا الضحكة وكا البريزون سيغ سين اللي نراو فيها. لاباس, شعامل؟ احكي لي.
1: الحمد لله.
0: رجعت تقرا ولا مازال؟
1: هي رجعت نقرا البارح.
0: هي رجعنا نقراو البارح لبيانو. نخبيوه ولا يبقى موجود؟
1: لا يبقى موجود, اما قرايه بيان سور اهم.
0: وبين الزوز تعزف وتقعد تحضر ويعاونك البيانو في التركيز. مهدي كي تبدا في القرايه
1: اي
0: يخليك تركز اكثر.
1: اي
0: تحط ايربودز تسمع موسيقى وانت تقرا ولا؟
1: وي
0: دونك يعاوننا البيانو. ليه نرجعوا لحكاية كيفاش بديت من الأول. دونك اليوم عمرك 13 سنة, أول مرة عزفت على البيانو حسب ماما. هاي شوية خير باش تحكي لي الحكاية. من عمر 3 سنين؟
1: أي
0: ولا بعد شوي؟
1: ليه بعد شوية؟ 5 سنين.
0: 5 سنين بديت هكا تحضر في روحك شنو باش تعزف. أول أغنية عزفتها شنو؟
1: نسم علينا الهواء.
0: هاي فيروز. سمعتها قبل ذيك علاش عزفتها؟
1: اي سمعتها.
0: باهي خلي لي انا خاطر فما حكايه نحب ماما فاتن هي بحذنا هنا في استوديو باش تحكيها لي. مدام فاتن عسلامه. عسلامه. شنو الحوايج؟
2: الحمد لله
0: صافا. حكينا في الكواليس قلت لي الاباس حبيتو مالك اللي هو خو مهدي الكبير يتعلم البيانو. كيفاش شائد الصدف انه راو مهدي بالموهبه هذه؟
2: حنا شينا البيانو لمالك ومعناتها مهدي هو اللي ضرب علي, هو اللي يعزف علي.
0: مالك ما كانش
2: حبيب يعزف؟ ما حبش حب يعزف. ما كانش مغروم شريناه ومهدي هو مهدي اللي قال ماما تو انا نعزف عليه.
0: وهو تقريبا في عمر 4 سنين 5 سنين
2: بين 4 و5 سنين هذاك العمر اللي بدا فيه.
0: وكنت داعمة انت والوالد زادا نسلموا عليها وبحذينا بابا هنا زادا في مزيكا فام الزوز. حرصتوا على انه الموهبة هذه تكبر فيه, حرصتوا على الجانب الاكاديمي. كيفاش بدأت الحكاية؟
2: كي قيتوا مغروم انا بالبيانو دونك قيتوا في كونسيرفاتوار في نابل. قرأ في الكونسيرفاتوار بعد مدة جي سي محمد علي كمون نابل واكتشف الموهبة.
0: وشفناه مع دالي في أكثر من سبيكتاكل على قرطاج. تروحت الكاسك مهدي عندي ليك سوربريز من عند أستاذك, من عند إنسان يحبك برشا. يلا خلنا نسمع.
3: حبيت أقول لك أول حاجة اللي أنا فخور برشا اللي عرفتك, فخور برشا اللي شفتك تو ايفولو معناتها في الست سنين هذوما اللي أنت هكا قطمورة اللي أنت ونشوفك تبارك الله في العلالي. نتمنى لك اون جراند كارير إن شاء الله. نتمنى لك نشوف فيك مستقبل للبيانو في تونس, مستقبل للموسيقى. نشوفك تعمل في اون جراند كارير انترناسيونال. كمل في الثكام تاعك, كمل في الاستراتيجي دو كوم اللي عمل فيها وملي انت صغير تبارك الله في الريزو سوسيو. نتمنى لك ان شاء الله كل توفيق. نتمنى لك تعمل اللي ما عملتوش انا, نشوف فيك كل لا ريوسيت اللي كنت نتمنى نحققها في العمر هذاك. تريتر موديل لبرشا عباد, تي بو مع تشانجي تيلمون دو شوز وبرشا عقليات بالنسبه للصغار اللي في عمرك واللي اصغر منك. تجب تكون ان غران موديل دي تو ديجا موديل. ولا نحبك برشا دالي كمون.
0: مهدي شنو توا يا مهدي هكا ظروف المباشر باش تبكينا في المباشر؟
2: بكينا الكل
0: يا مهدي. يا مسيو دالي كمون حاب يقول لك ان ميساج دو سوتيان, حاب يقول لك محليك, حاب يقول لك نحبك برشا. انت شنو نقول لمسيو دالي؟
1: نقول له ميرسي بوكو, ديما عاوني هو وعلمني برشا حاجات.
0: فوالا. واليوم باش تكمل باش تعزف كيما محليك كيما الرفيق في كل مره على سين نتاع كارتاج. ميرسي مسيو دالي, ميرسي سيدا مسيو فوزي شكيلي, قولوا ميرسي لسي اشرف بتيبي. هذوما كل بروفيت قاعد تتعلم معاهم, قاعد تتكون, قاعدين نشوفوا في حاجه محليها. احكي لي على كارتاج مهدي, احكي لي على 3 مرات على سين نتاع كارتاج وراو ما شاء الله الكونفيونس اللي راو فيها هكا وكيفاش صغير تبدا موجوده على الركح الضحكه نتاعك المزيانه. خاف من كارتاج ولا
1: لا؟ جست اول مره خفت خاطر اول مره نشوف بيبليك كبير برشا. اما بعديك مره ثاني مره وثالث مره قيت روحي اليز وقت اللي نرى جمهور اكسيتي نتحمس انا. وفولا
0: وهكا نراك هكا خديت شوية من حاجات داليكا مون سيخسين صحيحة؟ سرقت منه حاجات في التكنيك لو ده تسرق منه حاجات من سيدالي كي تكبر أكثر تحب تكون كيما دالي كمون معاك كيب كاملة معاك جروب كامل معاك باش تخدم على الكومبوزيشن
1: اي
0: وأكثر على شنو تحب تركز على الجاز
1: نورمالمون اي
0: ملي بديت في الجاز مهدي
1: انا بديت مع تالي كلاسيك للجاز ومن بعد كي تحامات وقت اللي تمشي دالي بديت في الجاز ومن بعد كان لازم نخدم كلاسيك معناتها الارتيكولاسيون دوك وكملت الجاز
0: وكما نقولوا احنا تعمل جو اكثر مع الجاز
1: اي خاطر نحس روحي بلو اليز الوغ كو في كلاسيك نحس روحي شويه ستريكت
0: وبعد كل مره هكا ملي تعزف مهدي تحس بمحبه الناس بالناس اللي تنكوراجي فيك شفنا لي فيديو نتاعك حتى هنا على مزيكا فام شفنا ريل فات مليون مشاهده ناس تقول لك محليك ومحلى العزف نتاعك تقراهم لي كومونتير
1: اي نقراهم كل
0: الحق
1: والله
0: شنو تقلهم الناس اللي يحبوك اليوم اللي يحبوا مهدي اللي يعزف
1: والله صافي تلمو بليزير نقراهم بالواحد بالواحد وكل ما نزيد نرى الكومونتير نزيد مريت ما نصورش روحي برشا عباد باش يكومونتي وكيكا حاجه باهيه برشا
0: وان شاء الله باش تزيد تخدم اكثر على الطالون هذايا ما عندكش من مده كنت في باريس زاده مشيت لفرنسا سافرت
1: فرنسا
0: هاي دونك كان ماستر كلاس ولا شنو الحكايه
1: لا باش تعملت فيزيت للكونسرفاتوار ناسيونال دو باريس
0: هاي
1: سي ان اس دي ام بي
0: والحلمة فيك في تونس ولا تحب زادة تعزف على خلينا نقول مسارح عالمية
1: نعزف على مسارح كبار
0: هذه الحلمة قاعدة تكبر فيك بشوية بشوية
1: اه
0: مع الحلمة هذه اللي قاعدة تكبر نتصور فما دعم نفسي ودعم كبير منكم انتوما نتصور اليوم العائلة مدام فاتن كي تشوفوا ما شاء الله انت التالون قلت لي قبيلة نحكي في الكواليس قلت لي زادة في القراية قاعد يجي الأول حتى التو كيفاش تحاول حذيه بالخطر جنرالمون كي نحكي يمكن على شهرة في عمر صغير ولا نحكي على البريسيون اللي تنجم تكون موجودة كيفاش تحاول تحميه في كل مرة
2: هو ما يخليكش هو كل اوتونوم يعمل كل شيء وحده مثلا هو يقرا روحه وحده ويعمل بيانو نتاعو وحده جوست احنا نهزوه معناتها نهزوه لليمين يقرا نهزوه ونروحوا بيه هكا هو وحده يعمل كل شيء نظم روحه نظم اوقاته يعرف وقت ايش يقرا ويعرف وقت ايش يعزف يعرف منظم
0: منظم
2: منظم ما يقلقنيش الحق ماهوش مقلقني جمله
0: تعب مالك اكثر ولا مهدي
2: لا كله بهين حتى مالك لا ما تعب

0: في التشالنج هذا تحدي جديد
1: اون سي جامي ان شاء الله
0: فما دي باتور توين ساي عجبوك
1: اي
0: شكون مثلا تحفظش لي سيمي بين سلم عليهم الكل فما برشا هما لا محاله فما كومباس فما خشني وغيرهم من العصفين تاع الباتري اللي راه فيهم ديما بالشو نتاعهم كيف كيف سي سمير سلطانة وغيرهم لي ريفيرونس اليوم بالنسبه ليك حكينا على دالي يمكن حكينا على سي فوزي حكينا على سي اشرف بتيبي حاليا ما زلت تقرا عند شكون منهم
1: تو نقرا عند مش محمد علي كمو ونقرا عند مش اشرف تيبي
0: هاي كل واحد
1: كل واحد وستيل متاعه
0: وستيل متاعه علاش اخترت الزوز
1: اخترت الزوز باش معناتها نعمل الزوز كلاسيك وجاز او ميم طون
0: واليوم كي تبدا عندك ما نعرفش انا لي بارتيسيون اللي تحضر بهم فما تميل اكثر للامبروفيزاسيون ولا تحب تكون فما قدامك بارتيسيون معينه تعزفها كيما هاي
1: انت والبيس
0: هاي
1: كاينه ما تجاز ديما امبروفيزاسيون وكان كلاسيك انت بكتب
0: شنو اكثر هكا من عرش انا مقطوعه تحب تعزفها حاجه قريبه لقلبك تحبها ديما تعولها نفسك
1: نتا تريو جاز جونيور
0: هاي هذه هي ديما لازم تعزفها لازم تكون حاضره في لي ريبيتيسيون تاعك وحكي لي التحضيرات تخاف هكا قبل ما تطلع على سورسين ولا تقول انا محضر مليح سافا ما فهميش الخوف علاش
1: انا وقت اللي محضر مليح نقول سافا اما وقت اللي ما مش محاضر بكدي وقت اللي ما نرى جمهور برشا
0: ما نقولش باش نعمل ولا ما نقولش
1: نقول
0: نسرق منهم الانرجي نسرق منهم الانرجي ونعزل لي رجعت قلت لي للليكول نحكيوا على انا قسم سنه
1: 4ème سيستم فرونسي
0: 4ème اني صحابك في الليكول يعرفوا لي مالي يعزف بيانو يقولوا لك
1: يقولوا لي تبارك الله عليك يقولوا لي ما شاء الله عليك حتى لي بروف aussi
0: هاي دونك فما يعملوا فيك هكا شويه ستار ولا لا
1: لا لا لا لا
0: انت تحب هكا تعيش ام بو ستار ولا لا اي شنو اللي يعجبك احكي لي تعجبك الحكايه شوي شوي ولا اي قولها شوي اي قولها اي توا مهدي قل لي اي في الميكرو
1: اي
0: اي بهي نعيش النجومي وان شاء الله يا مهدي الراوك اكبر واكبر في اكبر المسارح ومع اكبر العازفين نستناو ان شاء الله عروض قريبه هنا تلقاو لي ديتاي على موزايكا فام مدام فاتن عنا دي بروجي المهدي قبيله مثلا نحكيو في الكواليس وقتاش نحكيو على ان سبيكتاكل خاص بمهدي ولا مازال بكري فما استراتيجي قاعدين تخدموا عليها
2: مازال بكري نورمال مازال بكري مانيش عندنا حتى استراتيجي نخدموا عليها هو يقرا ونتبعوا فيه
0: دونك هذا كله صدفه
2: صدفه صدفه
0: قاعدين صدف ياخذوا فيكم
2: احنا قاعدين نقريو فيه يحب يقرا جاز يعمل جاز يحب يقرا كلاسيك يقرا كلاسيك هو باخذ راحته احنا انا ما نمبوزي عليه حتى شيء هو شي يحب يعمل نقول له لازمك تعمل هكا لازمك تعمل هكا هو ولا هو صدف قاعده تمشي بطبيعتها
0: تحلم بمهدي هكا عازف البيانو الشهير العالمي
2: نحلم نحلم
0: ونتصور مستقبل واعد يستنى فيه خلينا نسمع حاجه اخرى زياده اعطيني حاجه اخرى

0: هذه من شنو مهدي؟
1: هذه من فانكا بارفان تاع محمد علي كمون في مسرح حماميت.
0: نحس كذي أكثر بختي تنفجر وين. وعليش؟
1: خاطر فيها برشة جو، فيها برشة إسبري، فيها برشة برشة ريتم.
0: تحب لي مورسو اللي يكونوا ريتمي اكثر، تحب هكا سورسين تبدا فما جو بالنسبه لك انت ارتستيك اكثر.
1: ايه.
0: تحب لي مورسو اللي هكايا.
1: ايه.
0: احكي لي الحلم نتاعك مهدي، كي تقام بعينيك هكا وتتخيل روحك شنو تحلم؟
1: نحلم روحي ان غران بيانيست سور ان غران سين
0: هاد الدنيا. وإن شاء الله نحن ديما معك مهدي، وإن شاء الله تكون بحثينا مرة أخرى هنا على موزايكا فام، وراك في أكبر المسارح سواء في تونس ولا العالم العربي ولا العالم. محليك.

0: برافو على اللي تعمل فيه الكل.
1: ميرسي.
0: وان شاء الله ديما ناجح, وان شاء الله موزايك فام زاد معاك في نويكبه كيما في التيران كيما هوني بحضرنا في استوديو لين تكبر اكثر واكثر واكثر واكثر.
1: ميرسي.
0: شيش يا مهدي 10 سنين اخرين نبدينا هوني تقولي ما نجمش نجيك سامحني
1: ليش ليش هذا ليه
0: كي تقولي سايي لاجوندا نتاعي معبيه؟ مستحيل
1: مستحيل
0: عاوني مسجله راه وهيك الكاميرا
1: مسجله
0: قولهم هذه مستحيل
1: مستحيل.
0: كوراج مهدي يعطيك الصحة. مهدي دين 13 سنة نحكيه على موهبة استثنائية. ما سلمش على بابا, سلم على بابا, قولوا سلم عليك يا بابا وميرسي برشا.
1: سلم عليك يا بابا وميرسي بوكو على كل شيء وعاونتني برشا وضحيت معايا برشا, ميرسي انورميمون. والله
0: وماما زادة تغيير طاوة هنا في الفيزيو. شو نقولوا لها ماما؟ شو نقولوا لماما زادة؟
1: ميرسي بوكو يما
2: وديما يقول لي ميرسي عايشه
1: والله ميرسي بوكو ديما
0: ديما لا لا لا لا لا لا ومالك تغشش علينا مالك زاد سلم علي برشا
1: سلم علي برشا حتى مالك
2: حتى مالك مضحي معانا زيد حتى مالك معاه مضحي ديما في تونس وديما مضحي معانا مالك زيد
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما جاي خير يا مهدي. ميرسي بوكو مهدي دين ضيفنا في حلقتنا الاولى من وصل غرامك.
3: وصل غرامك كولتور بلوس كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نخليكم مع أديل سامون لايكي ومازال باش نحكيو بيانو في لو فلاش باك من بيتهوفن إلتون جون. خليكم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام, رجعينا.

سالوفون إكي لي وصنحتها للسبعة واحد وخمسين دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فام. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. توت سويت وقايت الفلاش باك. الفلاش باك الحكاية اليوم على البيانو 88 مفتاح. أما الحكاية اللي خرجت منهم ما عندهاش نهاية ومهمش كيف كيف. البيانو آلة العزف اللي فيها 88 مفتاح. أما ما بين الأبيض ولك حال تتخبى تاريخ كامل من المشاعر من الثورة من العبقرية الموسيقية. على مر السنين برزوا عازفين ما اكتفوش إنهم يعزفوا على البيانو ولكن بدلوا الطريقة اللي العالم يسمع بها الموسيقى. نبدأ مع بيتوفن الراجل اللي حول البيانو من آلة أنيقة هادئة لصوت نجم يصيح يتخشش ويحكي على الألم وأوقات على الانتصار وحتى بعد ما فقد السمع. واصل خلق موسيقى خالدة. صحيح وذنيه ما عادش يسمعوا أما الموسيقى في وسطه ما سكتتش. بعد نحكيه على فريدريك شوبان اللي تلقب بشاعر البيانو. موسيقى استثنائية رومانسية وصعيبة تقنيا وكل نوتة كانت عندها حكاية تحكيها من عالم آخر. الألمانية كلارا شومان هزوكم لعالم عاصفة ومؤلفة موسيقية كسرت الصورة التقليدية للمرأة في القرن 19 ووصلت عروضها الأكبر للمسارح الأوروبية وفرضت روحها كواحدة من أهم عازفي عصرها. من هذا نهزوكم للأمريكي فلاديمير أورويتس. كان حكاية أخرى تماما سرعة قوة ودقة تخلي المستمع يتسائل هل اللي نسمع فيه عازف بشري ولا حاجة خارقة. من الكلاسيك للجاز القواعد تبدلت. نحكيه على أرت تاتو اللي كان يعزف بسرعة وتعقيد خلى حتى أكبر كبار الموسيقيين ينبهروا بأدائه. ارتجالاته لزامبروفيزاسيون اللي كان يعملهم على المسرح كانت بمثابة ثورة حقيقية على مفاتيح البيانو. وإذا نحكيه على التجديد من نجموش ما نحكيهوش على إغبيان كوك عازف ما عرفش يوقف عند نوع موسيقي واحد من الجاز للفانك للتجارب الحديثة وجمع بين الأسماء هذوما الكل. إنهم ما عزفوش البيانو فقط، هما أعادوا اختراع البيانو. كل واحد فيهم خلى بصمته ووسع حدود الآلة وخلى أجيال أخرى تحلم منها تقعد قدام نفس 88 مفتاح هذوكم وتخلق حكايتها الخاصة. صحيح البيانو نحكيو على 88 مفتاح كهو أما عدد القصص اللي تنجم تتعزف عليه ما عندهاش نهاية. الفلاش باك كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك فام. السلام عليكم معكم في كولتور بلوس على موزايك فام. نذكر ضيفنا عازف بيانو زاد قبيله شويه كان هنا على موزايك فام. حكايه استثنائيه ولا يتصغرون، صحيح في العمر ولكن موهبه كبيره برشا واحساس خارق للعاده. نجموا تكتشفوا معنا مهدي دهين. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك موزايك فام، شويه خير تلقاو على صفحتنا على يوتيوب موزايك فام. نخليكم مع الموسيقى رجعينا. كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تعليل على موزايك فام.

اكثر حلقه اليوم نتقابلوا نهار اثنين مش غدوه سبت واحد ما فهمش كيف تخلص ولكن غدوه الموعد بيكون في نجوم بودكاست تابع صلاح الدين السكوحي من نص نهار باش يكون الموعد مع ضيف توفيق الجبالي تابع حلقه استثنائيه وتصريحات مميزه مع زميلنا صلاح الدين السكوحي في نجوم بودكاست. انا نشارككم نهار اثنين في كل تخلص على مزيكا فام. شكرا لكل الفريق الواثق بلي في الاعداد, شكرا للبنى في الاخراج الرقمي وزيد في الاخراج. نتلقاوني معكم في تغطيه لحفل ادم توتسويت, ننتقلوا لكارتاج مع فريق موزايك فام. كل تبعوا ستوريتنا على انستغرام موزايك كيف كيف, على صفحتنا على فيسبوك تلقاو لي ديتاي كل شويه اخر واحد من الناس مع شكل بسبيس. بعد يجيكم بطبيعه يسري جديدي في بنت لفام, قبل هذا كل موعد الاخبار شويه اخر مع هبه الخميري على الاولى في تونس موزايك فام. شكرا لكم, تصبحوا على خير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، خاصة المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان لاستمرارية إزداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. والمنشور ينص على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات، كما ينص على وجوب اعتماد البريد الإلكتروني الوطني المعتمد بالنطاق بوانتيان حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية. وبالنسبة للإجراءات التنظيمية لدعم السلامة السيبرنية، فقد شدد المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة على ضرورة الاشتراك في خدمات الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة وتعزيز الإجراءات الوقائية والاستجابة للحوادث السيبرنية، مع الالتزام بإعلام الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية فورا بأي حادث أو هجمة سيبرنية. فرق الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي تنطلق في تنفيذ سلسلة من حملات المراقبة الصحية بالأسواق ونقاط بيع الأدوات المدرسية في الجهة، بهدف التثبت من سلامة وجودة الأدوات المدرسية واللعب الموجهة لرياض الأطفال وضمان صحة وسلامة التلاميذ وعموم المستهلكين، وفق كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي الطبالة. والمصدر وذاته يؤكد أن هذه الحملات التي انطلقت منذ 31 من أوت المنقضي ستتواصل إلى أواخر شهر سبتمبر الجاري، وأسفرت عن حجز كميات من الأدوات المدرسية المخالفة للترتيب الجاري بها العمل. في أخبار العالم، الاتحاد الأوروبي يعلن أنه يعمل مع الولايات المتحدة والشركاء بمجموعة السبع للضغط على إيران والإسهام بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. وجاء ذلك عقب إعلان وزير الخزانة الأمريكي انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن موافقة واشنطن على بيع محتمل لذخائر هجومية إلى السعودية بمبلغ 5 مليارات دولار. ووزارة الخارجية الأمريكية تضيف أنها وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر بيل 412 OPX وغيرها من العتاد بالصلة إلى العراق بقيمة 150 مليون دولار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع شكر بسبس وكمل فريق واحد من الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس، بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شاكر بسباس،
2: مساء الخير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده من واحد من الناس على موزيك كفام. اليوم نحكيوا على مشهد عام للغابات في تونس، قاعدين نشوفوا في الحرائق، لكن نحبوا نفهموا زاد ايضا ماذا يحدث، ونفهموا ايضا علاقتنا بالغابه في تونس، واللي قدامه المشهد العام الكل لكل هذا. سي محمد نوفل بن حاحه المدير العام للغابات، سعيد باستقباله. سي نوفل، مساء الخير.
3: مساء النور،
2: مرحبا بك، شكرا لك انت على قبول الدعوه. بعد شويه قعدوا معنا في الاستماع في واحد من الناس، نحكيوا غابات، راجعين بعد الفاصل.

0: محمد توف البنحاحة المدير العام للغابات في وقت ما تونس كان يطلق عليها تونس الخضراء. قديش ما زلت صالح العبارة هذه على في مشاهدنا العام للبلاد التونسية؟
1: شوف تونس تبقى ديما خضراء. تونس هي تقريبا 1,000,000 هكتار من المساحات الغابية. تونس هي تقريبا 4.5 مليون هكتار من المساحات المراعي، واللي تبقى ديما مراعي وتساهم في الأمن الغذائي خاصة بالنسبة للقطيع اللي متواجد في البلاد. وهذا ديما يخلينا نسعى باش تبقى ديما خضرة، والجهود متاعنا متواصلة باش تبقى تونس خضرة.
0: علاش عندنا الانطباع أنه مع الخضار هذه المساحات الخضراء قاعدة تتراجع في البلاد التونسية؟
1: انطباع هو انطباع
0: معنى قلت طبيعي. انطباع مش حاجة أخرى، مش معلومة، قلت انطباع.
1: لأن انطباع يبقى ديما انطباع هو طبيعي، باش أنه كيشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار والمعناها الميديا الكل، وتشوف الانتيري اللي ولا نعطيه للمجال الغابي والمناطق الخضراء بصفة عامة. أي حدث يصير في هالمناطق هذه ويمس من الاخضرار متاعها دونك هو نقطة سوداء. يعني هذا اللي يخلي وتواتر الأحداث هذه تخلي الناس عندها انطباع سيء على معنى المجال الغابي وعلى الاخضرار متاع البلاد وعلى قدرتها أنها تتأقلم وتطاوع التغيرات المناخية خاصة. ممكن نحكم التغيرات المناخية عندها دور
0: أكيد. يعني
1: دور كبير زاد للعامل البشري اللي يلزموا برشا خدمة من ناحية التوعية. وقت ما نشوفوا احنا اكثر من 95% ولا 96% من الحرائق اللي موجودة هي حرائق معناها العامل البشري يكون عنده دور كبير فيها.
0: اكثر من 90%؟
1: اكثر من 90%
0: البشر هو المتسبب.
1: البشر هو المتسبب. النار ما تشعلش وحدها، النار ما تشعلش 6 متاع الصباح، النار ما تشعلش من ساعتين متاع الصباح، النار ما تشعلش نص الليل. نار تشعل وقت اللي فما ظروف ملائمة أنها تشعل، وقت اللي فما
0: سخانة ماهيش ظرف من ظروف
1: سخانة في النهار أقوى من سخانة في الليل.
0: صحيح.
1: وبالطبيعة هي حتى في الليل فما ينشرتان يوميديتي اللي تلطف شوية من الأجواء وما تخليش النار تشعل. يعني ديما العامل البشري هو عنصر أساسي في هالاندلاع بتاع الحرائق بصفة عامة. لكن وقت ما نرجع زادة ونشوفه احنا طبيعة الغطاء والكساء الغابي متاعنا، مش كساء الغابي والمي كساء النباتي، عن تطور فلاحة زادة ما ننساوش اللي فما اخضرار، لكن فما برشا مناطق خضراء اللي هي فيها المزارع الكبرى نتاع معناها مزارع الحبوب، فما معناها الاراضي الزيتين اللي نسميوها اونتر جيمي غابات الزيتين. عندنا الواحات كلها تساهم في الاخضرار نتاع البلاد. لكن خلينا في المجال الغابي. المجال الغابي احنا كما حكيت لك 1,000,000 هكتار. المجال الغابي هو كانوا 1,000,000 ساكن، لكن فما بفعلك النزوح وتغير المشهد الاجتماعي في البلاد نقصوا، ولات في حدود 720,000-750,000 ساكن في المناطق الغابية اللي خاصة هي مناطق الشمال، واللي عندهم زاد ضروريات العيش اللي لازم تتوفر في المناطق الغابية هذه. موارد عيش الغابة هي موارد عيش زادة، هي موارد رزق للناس هذه اللي الغابة هي اللي كبرت ناس، اللي خرجت مهندسين، خرجت طبة، خرجت مسؤولين في البلاد، واللي ما زالت تتساهم دورها في المجال هذا.
0: هو الاختيار سي محمد دنف البنحاحة مدير عام للغابات، بالنسبة لنا احنا ديما في ذهن أشجار فقط، لكن معناش فكرة عن المنظومة الغابية، معناش فكرة عن المنظومة النباتية الموجودة في البلاد التونسية. ممكن معلوماتنا قليلة في المجال هذا.
1: الغطاء الغابي هو أشجار غابية، هو شجيرات غابية وشجيرات علفية، وهو كساء نباتي أرضي اللي هو النباتات العطرية والطبية، بعض النباتات الأخرى زادة اللي تم استغلالها في المجال واللي تساهم في الدورة الاقتصادية زادة حتى هي. هذوما هو كساء نباتي متنوع.
0: عندنا أكثر من نوع موجود؟
1: عندنا أكثر، عندنا العديد من الأنواع. احنا كي نشوفوا الكساء النباتي الأرضي ولا تحتي، هذا اللي تحت تحت الجر، تلقى الكليل، تلقى ذرو، تلقى الريحان، تلقى العديد من الأنواع من الأعشاب اللي موجودة واللي تم استثمارها في من طرف المتساكنين بتاع الغابة. تلقى زادة كيف كيف، تلقى ليزربيست اللي هي أغلبيتها تمشي في المناطق المراعي اللي هي تمثل مناطق ظل الحيوانات اللي ترعى، أنا نعم اللي بوسكي دومبراج نسموهم احنا، هذوما اللي يساهموا في توفير ظروف ملائمة للقطيع باش معنا كي يسرح يلقى وين يتظلل بالعربي بتاعنا. وعندنا الأشجار، عندنا المنظومة الصنوبر، عندنا منظومة متاع الخفاف الفلين، عندنا الكلاتوس، عندنا العديد من الأنواع من الأصناف الأشجار اللي موجودة واللي نحاولوا قدر الإمكان باش نحافظوا عليها.
0: كلها طبيعية شنو في المناهج؟ كلها
1: أغلبيتها طبيعية، اللي عندنا أغلبيتها طبيعية، ولكن فما في إطار استعادة المنظومات المتدهورة يكون تدخل متاعنا كإدارة عامة للغابات في الإطارات متاعنا على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي، نحاولوا أنه نسترجعوا المناطق اللي تم إتلافها كسوا بالحرائق ولا تحت تأثير معناها بعض الحشرات الضارة اللي أتلفت من للأسف بعض المساحات هامة من الأشجار، خاصة في كنشوفوا القصرين وكنشوفوا جزء من الكاف وحتى طلع الزغوان. دونك هذا كل في إطار منظومة اللي هي ما ننساوش احنا منظومة متوسطية، ماناش معزولين على منطقة البحر الأبيض المتوسط.
0: يعني
1: الغابات متاعنا هي جزء من الغابات المتوسطية اللي منطقة المتوسط تعرفوا اللي هي عرضة من أكثر المناطق، هي عرضة لتغيرات المناخية، ارتفاعات الارتفاع الحرارة في المناطق هذه. كي تشوفوا أنتم السيف سنا مثلا الحرائق اللي موجودة كسوا في فرنسا، في إيطاليا، في إسبانيا، في اليونان، في الجزائر للأسف بلد شقيق بحذانا، وفرصة باش نترحموا على الناس اللي فقدناهم في الجار الجزائر. يعني كل البصائر الميديترانية كله متحرك واللي هو فيه إمبريسيون كبيرة من ناحية الاجتماعية، السكان اللي متواجدين فيه، ونوعية الأنشطة هي أنشطة مختلفة وأنشطة متنوعة في المنطقة هذه، ومنطقة هو حوض، ما نحكي حوض يعني محصور، يعني مشكل متاع تصرف النفايات، مشكل متاع تصرف في كل ما هو معناه من شأنه أن يمس الوضع البيئي.
0: يعني كيقولوا إدارة الغابات، سي محمد نوفل منحاحة مدير عام للغابات، شنو مقصود به؟ شنو معناها إدارة الغابات عمليا؟ شنو يعملوا عوين الغابات عام كامل؟
1: سؤال
0: تمثلوه برشة تونس، كي واحد من الناس يقول لك هل هو مهمة الحراسة فقط؟
1: لا لا، الحراسة هذيك جزء، وجزء ماذا كان نحاولوا في إطار منظومة متاع حماية الغابات فما عنصر الحراسة، لكن الهدف متاعنا هو هدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية احنا للمناطق الغابية، وهو مساهمة من الإدارة العامة للغابات ووزارة الفلاحة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الكل. وقت ما نحكو على غطاء ولا كساء غابي نحكو على 6.2 من المساحة الجملية للبلاد. أنا كي نحكي على
0: 6.2 في بلادنا غابات،
1: 6.2 في بلادنا غابات، من غير ما نحسبوا المراعي، ومن غير ما كان وقت ما ندخلوا المراعي معانا، المراعي اللي هي خاضعة لنظام الغابات، نوصلوا لأكثر من 30%، 33%. يعني الغابة أول شيء هي فضاء معناها يساهم في جودة الحياة، أول حاجة جودة الحياة. يعني تشوف أنت كيفاش انتشرت السياحة البيئية في البلاد وولت الناس الكل ماذا بها تمشي للغابة. بعدنا شوية على شتوت نشاط سياحي ومتواصل على طول العام,
0: خاصة بعد الكورونا الناس بدأت تهرب أكثر.
1: الكورونا بعد كورونا أثبتت معنى الغابة والنباتات, بعض الأعشاب والنبات الطبية أثبت الجدوى متاعها في حماية بعض المواطنين. الغابة هي فضاء اقتصادي كما حكيت لك بكري, فضاء اقتصادي واجتماعي. فضاء اقتصادي باعتبار المنتوجات الغابية المتوفرة. الخفاف هو موسم كامل يهم منطقة الشمال, شمال الغربي. وقت ما يجي موسم الخفاف معناها وقت ما نحكو على معناها يعني كاتيجوري متاع بوبيلاسيون, آلاف متاع المواطنين اللي يخدموا في الغفاف, آلاف أيام العمل اللي يتم صرفها في المناطق هذه. وقت ما نحكو على الحطب, وقت تكون عندنا غابة اونتر بارونتيز راهو وقت ما نشوفوا غابة تتقص سافو با دير أنها معناها شماتة باش نقصوا الغابة باش نبدوا الصبغة متاعها. كما الإنسان عنده فترة معينة باش يعيش فيها, الغابة عندها فترة تعيش فيها, الشجرة عندها فترة تعيش فيها ويلزمها تتقص باش تسترجع الأنفاس متاعها. والغابة كيف كيف زادة تتقص منها بعض الأشجار باش ما تصير شكل
0: التشابك
1: بين الأشجار واللي هي تكون سورس متاع ديزانسوندي ولا دي مالادي. كيف كيف زادة كيف كيف لازم تهوي شوية الغابة متاعك زادة باش الناس اللي تحب ترعى زادة غاديك تمشي ترعى. فما يفوق قاردين ديفيرسيتي زادة متاع لي سبيس اللي موجودين بفاسون انه حتى اللي عنده شوية نحل الغابة هي مرعى متاع نحل زاد
0: اكيد.
1: دونك سي توت البيوديفيرسيتي اللي موجودة في الغابة اللي لازمنا نحافظ عليها. وقت ما نحكو زادة على الكليل, الكليل اللي هو سورس معناها دروفوني كبيرة برشا من بعض الفئات المجتمعية, وإحنا نحاول أن نأطره ماكسيموم خاصة في الفترات الحرائق اللي نمنعوا فيها تدخلات. للأسف السنة كما شفنا معناها كانت شرارة انطلاق متاع الحريق متاع جبل الشحمة في زغوان معناها من الحكاية هذه متاع جمعان الكليل, واللي ديما هالزيفانمون هذوما والزاكسيدون هذوما يخلونا ديما نحاولوا نغيروا ونطوروا في طريقة التعامل بتاعنا. ما ننساو زاد حتى كي يشوفوا الكليل زاد راهو احنا الكليل هو نورمال مول الكومباني بتاعه تبدأ من مارس حتى لآخر جوان. وهذا بالنسبة لل معناها الجمعان الكليل, لكن بعد جوان يصيرك يشيحوه معناها باش يولي هو بيدو نوتر فورم ديكسبلوتاسيون. احنا نوخره في الكومباني بالعاني على أساس أنه الكليل هو زاد من المواقع اللي تبيض فيها بعض الطيور, لذلك يجب أن نحافظ على التنوع البيولوجي. إذا نحطه من مارس فما النوعية متاع الطيور اللي ما تبيضش, ما تلقاش من تبيض تمشي لبلايص أخرى, دونك نفقتها في التنوع البيولوجي متاعنا. دونك نحاولوا ديما أنه فما أنيكيليبر إيكولوجيك أريسبكتي, أنيكيليبر أنفيرومنتال, أنيكيليبر سوسيال, هي انيكيليبر ايكونوميك اللي هو يساهم في ديمومة المنظومة هذه.
0: علاقتك بالغابات علاقة إدارية بحتة محمد نوفل بن حاحة مدير عام الغابات, يعني عديت يوم مثلا مع حارس غابات, انت في قبل ما تكون في هذا الموقع كيفش علاقتك بالغابة بالأساس محمد نوفل؟
1: هو علاقتي راهو من الصغر, راهو مانيش بون ربما في الجانب العملي.
0: لا خلينا من العملي.
1: أنا صاع من قبل الكشافة. وقت اللي كنت في الكشافة كنت معنا ندور في الغيب ونعرف الغيب ومعنا جو بروفيت دو ليسباس و دو لونفيرونمون فورستي كسوا في الصيف ولا في الشتاء. حتى في الشتاء نخرجوا نعملوا التول ويتسموا لي روندوني. قبل كانت
0: كامبينغ
1: وكانت
0: مخيمات في البرج الصدرية
1: وغيره, سيرتو مخيمات كانت تسمى. دونك فما علاقة تجمعني بالغابة والغابة عزيزة عليا برشا, معناها ماهيش معناها ما نجمش ننكر حبي للغابة وتعلقي بالغابة. وبطبيعتي وقت ما دخلت نخدم أنا في وزارة الفلاحة كان اختيار أني موش اختيارني وقت أني البوست اللي موجود في إدارة اسمها إدارة المحافظة على المياه والتربة اللي هي في علاقة وطيدة بالفضاء الغابي في أميناجمون لامناجمون دو باسان فرسون. وقت ما نبدأ التراتمون بتاعهم نبدأ من لامون وإحنا عابتين حتى للافال. لامون هي الغابة والانترميديار بين لافال اللي هو بيريمتر ريجي والمنطقة الوسطى هي حماية الأراضي الفلاحية. دونك فما علاقة كبيرة باش نحميه الأراضي الفلاحية يزمك تحمي الغابة متاعك ويزمك تديفلوب توسكي كوفير فيجيتال اللي هو يجمع يلم معناها التربة وما يخليهاش معناها تمشي وتولي لك فينومان ديروزيون وتولي لك مشاكل هذه. بعد بون 2023 دخلت المجال الغابي اون بلان دونك اون بلان سيتادير عندي اون اكسبيريونس متواضعة الحمد لله في معناها المشاريع في التصرف المشاريع المشاريع التنموية بصفة عامة اللي يهموا المناطق الحساسة, معناها كل المناطق اللي معزولة المناطق اللي مهمشة تقريبا مناطق خدمت في برشا مناطق معناها كان عندي تدخلات سواء في معناها البحيرات الجبلية في تهيئة المصاطب الميكانيكية في تنمية غراسات الزيتين في كل ليزاكتيفيتي جينيراتيز دو روفوني معناها الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المواطنين المتساكنين في الفضاءات هذه. وكانت ديما عندهم علاقة بالغابة باعتبار القرب متاع الأراضي متاعهم للغابة والإمكانية الاستغلال بعض المنتوجات. بالطبيعة ما كنتش قبل مهتم برشا بالغابة على أساس أنها مورد رزق وعلى أساس أنها فضاء يلزمنا معناها فيها فما طرق
0: مش كان في ذلك الغابة مكان تفرهيد
1: ومكان متاع فيه موارد يمكن استغلالها بطريقة أو بأخرى. لكن وقت ما شديت إدارة عام الغابات فما قوانين وفما مجلة غابات أرسبكتي وربما مجلة الغابات هي خدمنا عليها المدة الأخرى وهي ضرورة من الضروريات اللي لازمها تتغير واللي لازمها تتفتح نحو معناها المواطنين باش يستغلوا بطرق مستدامة الموارد الغابية اللي موجودة باش يحافظوا وما زادة باش يساهموا في المحافظة على الغابة متاعهم.
0: هذا اللي جزء كبير من التوانسة ما يعرفوش
1: هذا
0: شنو علاقته بالغابة, شنو الواجب اللي عليه على الغابة وشنو زادة كيف اللي يرجع ليه بالنفع للغابة. علاقتنا ممكن قعدت في شوية هكذا
1: سطحية
0: أو سطحية زدائي.
1: لكن الناس اللي تعيش في الغابة وتعيش من الغابة يعرفوا ليدي تايم تاع مجلة الغابات ويعرفوا يتعاملوا مع الغابة. احنا الغابة ساعة فما منتوجات فما طريقة وحيدة للبيع متاعها هي البتة وفما طرق
0: تتحكي الغابة تبع للدولة
1: تبع للدولة
0: نشحكي الغابة زيتون ولا غيره ايه؟
1: لا الغابة غابة نحن بالنسبة لإدارة عام الغابات غابة الزيتون ما هيش غابة
0: صحيح
1: هذيك نسمها
0: حاجة أخرى
1: ولا فيرجي متاع أوليبيمي. دونك الغابة التصرف فيها هو مربوط بمجلة الغابات. مجلة الغابات هي مجموعة من القوانين اللي تأطر وتنظم هل الأنشطة والاستغلال وأي تصرف في الفضاء الغابي.
0: يعني استغلال شو معناها؟ معناها أنا كيفاش نجم نستغل الغابة اليوم كأي إنسان تونسي معناها؟
1: شو نجم تستغل الغابة كان انتريسي بالغابة وانتريسي منتوج من منتوجات الغابة مثلا الكليل والأذر ولا حاجة. الطريقة الوحيدة هي أنه فما مواسم متاع جني متاعها من الثمار هذه والمنتوجات هذه وتصير فيهم بتة عن طريق وكالة استغلال الغابات هي موجودة في وزارة الغابات في وزارة الفلاحة واللي يتقدموا معنا شركات خاصة مواطنين ويتقدموا بمنفات متاعهم وترسي البتة عند معنا لبريز أوفران في المجال هذا.
0: أنا مسألة منظمة مش اللي يجي يطلع ينحي ويروح.
1: لا لا مسألة منظمة. فما حاولنا في بعض معناها الاكزرسيس اللي عملناهم مع مجامع التنمية فما مجامع التنمية لاستغلال الموارد الغابية اللي خاصة الموجودين في الشمال الغربي اللي هو عندهم اكسي للرسورس pour valoriser pour développer des activités اللي يعاونوهم باش يحسنوا من الدخل متاعهم. وعنا زادة كيف كيف عنا كما حكيتك الخفاف عنا الحطب عنا الفحم مالوريزمون معنا الشجر اللي والغابة اللي تتحرق تتبع فحم وهذا اللي ان شاء الله باش معنا باش نحدوا منه وبدينا السنة ديجا نخدموا عليه تو انه الغابة اللي تحرقت معاش باش تخرج بتة. الغابة اللي تحرقت فما كل شجر اللي تحرق ذاك نعاونوا به الغابة بس تسترجع
0: سماد يعني
1: مش سماد ما نعملوا بيها كل المصاطب اللي إذا ما تتعمل نعملوا فيها دي تيب داميناجمو أديكوا اللي هما يساهموا في استعادة المنظومة الغابية. يعني هذا مش نحو كل فكرة أنه نحرق الغابة بش تتباع بالرخيص ولا هذا كل
0: هذا قداش من عائلة اليوم تعيش من الغابات التونسية تقريبيا؟
1: لما حكيتك انت تحسب 750 ألف ساكن تقسمهم على خمسة هذه صافي 150 ألف عائلة.
0: 150 ألف عائلة تونسية يعيشوا من الغابات التونسية. فأي أي إحساس وقت اللي تشوفك الحراق تلتهم في الغابات وتشوف أنه وتتفكر أنه 150 عائلة عايشة منهم؟ أنت شخصيا سي محمد نوفل؟
1: أنا ما أعوذ بالله من كلمتان معناها شيء يحز في نفسي أنه نشوف غابة تتحرق قبل كل شيء. احنا في الانترفونسيون تاعنا في الوقت اللي تصير حريقة وديما معنا بالتنسيق مع الحماية المدنية عوان الغابات وعوان الحماية المدنية أول هدف متاعهم هو حماية المتسكنين وحماية الممتلكات أول هدف متاعهم.
0: أكيد
1: كي نشوفوا اش صاير في الغابه نتاع برقو اليوم وامس ولامس معناها شيء يؤسف انه الناس تعاني الناس معناها تجري باش تحمي نفسها. نحاولوا ماكسيموم انه نحيدوا كل المناطق الأهلة بالسكان من المخاطر نتاعهم لكن ديما فما للاسف قوة النار وقوة الرياح اللي هي تلعب دور كبير زادة في انتشارها ومعناها بتنجمش تتحكم فيها 100% دونك فما تجور ديديقامي الحمد لله انه ديديقامي ما عندناش في تونس وربي يسترنا.
0: وفي في في مثل هذه الحرائق شنو الخطوات الاولى اللي تصير انتم عندكم كإدارة غابات؟
1: احنا بالنسبة للغابات اعوان الغابات ومشكورين وفرصة هذه باش نثمن العمل اللي يقوموا به في المناطق الكل ومعناها جهد كبير قاموا به السنة. انا ما عطيتكش الشيفر هو شيفر الارمون بالنسبة للسنة احنا وصلنا توا عندنا 1331 للبارحة 1331 حريق 1331 حريق. احنا العام اللي فات كانت يوناني اكسبسيونيل وكان لو شيفر كبير متاع الحرائق كانت 1000 حريق. انا عندنا 30% دو بلوس بارابور العام اللي فات وهذا معناه شيء نتاسفوا له.
0: شنو اسباب هذه 1300 كي نعملوا هكا احصائيات شنو السبب الاول لي انت
1: حكيت لك في بشري سبب بشري هو الاولاني. انا كي نشوف
0: انا نتبع
1: شوف احنا نتبع بالخرائط نتبعوا بالخرائط لي بوان دي ديكلونشمون دو فو. تتبع نقاط انطلاق الحريق هذه وتشوف بار اكزومبل في الحريق نتاع الكيف. الحريق نتاع الكيف تشوف معناها دايرين بالغابه 32 نقطه. 32 نقطة انطلاق حريق واللي هو في وقت وجيز يعني في حكاية ساعة من زمان 32 نقطة انطلاق حريق ما تكون كانت فعل فعلي. وقت ما نشوف الغابة متاع كاب نيجرو اللي مازال كي تفات أمس كيف تشوف لنويو اللي هو الغابة واللي داير بها الكل دي بوان معناها دو ديكلونشمون دو فو. نفس الشيء تتعدى المنطقة اللي بجنبها في سجنان. هذا الكل معناه يخليك معناه في وضع متاع تشاؤم بارابور على السكيس باس في الميليو رورال متاعنا. لكن هذا ما يحدش من الجهود متاعنا والقوة متاعنا باش نضاف للجهود متاعنا ونحاولوا او ماكسيموم انو ننترفيان دو فاسون افيكاس اي ايميديات. اول شيء احنا اللي نعملوه اللي يصير ديكلونشمون تاع حريق اللي هو اول انسان يشوفه هو الحارس
0: الغابات
1: واللي هما قلوا الحراس نتاع الغابات اللي ديبار على روتريت واكل تسويت وضعية عمل الحضار زادا كيف دونك هذاك ساهم في الوضعية هذه. لكن هذا ما يحدش من طرق التدخل نتاعنا. يعني يلزمنا نغيروا في طرق التدخل نتاعنا. يعني اول حاجة أنا خممنا فيها انه لا بريزونس هيومان في وسط الغابة pendant la période des incendies.
0: كيفاش تكون
1: هذه؟ ما تكون كان بأنشطة نتاع حماية الغابة. معناها وقت اللي نجيب انا مقاول باش يخدم ولا شركة اهلية باش تخدم في المجال الغابي باش تقوم بعمليات تسيير غابي والا قطع الحطب ولا جمع الكليل ولا اي أنشطة من أنشطة اللي موجودة في الغابة نحطهم في البروغراماسيون تاعنا تكون من افريل حتى لاكتوبر في البريود نتاع الحرائق هذه دو فاسون انه فما اون بريزونس هيومان فماش لو ريسك لي مواندر معناها في التدخل. دونك الحارس والا العاون نتاع الغابات هذاك اول حاجه يقوم بها هو الابلاغ اذا كانت حريق مازال كينطلق راهو يمشي هو يطفي بلي مويان اللي عنده كل كسوا لو مويان كسوا بالا كسوا عنا

0: مريم مش كل الحلقة تشبه لبعضها سينوف.
1: لا مش كلها تشتغل معناها تشبه لبعضها.
0: شو الفرق؟ غير الامتداد معناها.
1: غير الامتداد شوف الحرائق أنت ونوعية معناها
0: المكان الغابة
1: نوعية الغطاء. غطاء الغابي يعني فما بعض النباتات اللي سهلت الاشتعال وفما كل الأعشاب الجافة هذيك كيف كيف غابة بجنب حصيدة اللي ريسك متاعها كبار برشا
0: أكثر برشا
1: ولا دونك كل سيت عنده السبيسيفيسيتي
0: يعني فما حريق سطحي وحريق آخر يوصل أكثر لغطاء النباتي هكاك
1: فما حريق اللي فما نوعية من النباتات كما وقت نحكوا على الصنوبريات تشعل فيسع وعندها كاباسيتي نتاع كيل جرناد معناها كي نشوفوا معناها الكرد نتاع زقوقو راهو كي ترشق يمشي ادي فيتاس انورم. عنا نحكوا على الترائد الناريه. الترائد الناريه سون ايفيكاس داكوردو.
0: شو معنى الترائد الناريه؟
1: الترائد الناريه هي كل سباس اللي معناها نازلوا بين
0: شجرة وشجرة
1: بين زوز غيب
0: زوز غيب
1: زوز غيب ريزون دو 40 متر للرجل متاعو تلقاه من بوند كاملة في الجبل واللي هي تساهم في حماية الغابة وقت اندلاع الحريق. مشى حريق في بلاصة ما يتعداش لبلاصة أخرى ميمال رزمان ولينا شوفوه يتعدى النار تتعدى ولات أنا كي تشوف أنت لومبلور بالفيتاس متاع الهواء بهال معناها لي سبيسيفيسيتي متاع لي ماتريو اللي موجودين أنا دي فيتاس إنورم ودي فيتاس إكستريم متاع بروباغاسيون دي فو. دونك كيما حكيت لك سي أون أريف أنترفينير إفيكاسمون في ان لابس نتاع ربع ساعة الأولى ديزون نص ساعة الأولى نطفو النار بسطل الماء وسي إذا فتنا نص ساعة ولا ساعة الأولى راهو سي لا كاتاستروف وسي با لا كاتاستروف كبيرة برشا مي راهو ترسينا كمين شاحنات نتاع أطفاء وترسينا
0: طائرات
1: كبار باش نخلطو على النار باش نطفيو.
0: أكثر حريق قاد في بالك حاس في نفسك أكثر ربما يا شنوفل؟
1: ممكن الحريق الأول اللي غطى عليه وقت توبة تسميت على الإدارة العامة للغابات هو حريق ملولة. حريق ملولة اللي
0: كان مشهد مرعب بالحقيقة.
1: مشهد مرعب سيرتو أنه قريب برشا للسكان فما حتى ناس ضرت الأراضي المعنى المساكن متاحة والممتلكات متاحة وكنت حاضر على عين مكان معناها وكانت تداول متاع فرق متاع مستوى المركزي مستوى الجهوي تضافر جهود متاع الولايات الكل باش وصلنا تحكم
0: بغض النظر على صفتك يعني كمدير عام الغابات انا قلنا مشهد مرعب يعني الناس كانت هاربة وكانت نداءات استغاثة يعني بالحقيقة بالحق ما تنساش ذلك المشهد. ممكن من أنت حاضر على عين المكان تفاصيل تكون عندك أكثر اسمه محمد نوفل
1: تفاصيل أكثر وقت ما تشوف الناس هاربة والناس وفما أي كاتيجوري متاع الناس اللي مش مستعدة باش تسلم في أملاكها زادة خطر أبريتو هذاك شقاع عمره اللي باش يخليه غاديكا دونك تخليك انت ولو أنا بصفتي مدير عام غابات ولو العوان موجودين ومع عوان غابات لكن الذات البشرية هي أول شيء يلزمك تحميها وكي تتعدى بعد تحمينا داكوردو هزينا الناس بعدناهم على المناطق الخطر فما موارد رزق متاعك متاحهم يلزمهم زادا كيف كيف تساهم تحاول بأقصى جهدك أنك تحميهم وتخليهم شي تلفو معناها حتى ولو بعد ما توفى النار كي يرجع يلقى باش يسترزق معناها ما يموتش كومبليتمون ترى الموت ماهيش الموت فيزيك مي الموت المعنوية انه ما يلقاش باش يعيش من بعد دونك من هنا تجي معناها الربط زاد
0: ديك اول مواجهه ليك كانت مع
1: ديك اول مواجهه ليا كانت ليل ونهار من بعدها هي الحريقه نتاع الكريب في نفس النهار
0: في نفس النهار
1: الحريقة متاع الكريب في نفس

0: نهار حريقة أخرى في عين درام. دونك معناها كي تروح في الليل والمشهد نتاع ثلاثة جبولات يشعلوا، معناها تبداها من عين الصبح وانت داخل البرقة، توصل الملولة، تتعدى العين درام، تتعدى الكريب وتروح.
1: والمشهد نتاع النار ما يتنحش من البال.
0: ممكن حالة إحباط تصير لك، خاطر سي با فاسيل باش تشوف المعاناة نتاع الناس اللي غاديك، وسي با فاسيل باش تشوف المعاناة نتاع العوان زاد اللي يخدموا في في المجال، واللي هما معناها فما ناس تبقى راهو 72 ساعة وهي واقفة وشادة التويو وهو يطفي ويحاول يطفي. ناس على كسكروت، معناها مش وتجيب له كسكروت وكعبة جزوز يبدأ شيخ اللي هو يعمل في أنيفور، واللي هو يلكونتريبي ويحس بقيمته ده. لكن هذا الكل يخليك أنك تفكر كيفاش يزمك تحسن الوضعية متاع الناس هذه، وكيفاش أنك تطور من طرق العمل في نظرة بعيدة عن التشاؤم.
1: هو الإحباط صحيح ينجم يصير، نحكيه بعد على كيفاش نجم نتطور وسائل لخمة الحرائق، لكن مشهد التضامن اللي نجم يتخلق في خلال الأزمات كما أزمة الحرائق هذا مشهد مهم جدا،
0: مشهد مهم سنوف. ومشهد مؤثر برشا.
1: شنو المشاهد اللي ما تنساهاش في تلك الأزمات؟
0: في ملولة أول حاجة، أول حريقة اللي كنت تعاملت معها، أنا كي جيك دي باساجي اليوم اللي عندهم صفة متاع مجتمع مدني، اللي عندهم صفة حتى
1: ناس متعدية،
0: امرأة هي وبنتها، المال متاع الكهرباء معبي بالماء ويدوروا يوزعوا في الماء،
1: ولا هي من أهل المنطقة ولا هي من،
0: لا هي من قريبة من المنطقة لكن ما تعيش فيها، قريبة من المنطقة. كي سمعت بالحريقة وشافت الحريقة وجات جابت معناها عبت معناها المال متاع الكهرباء بالماء وجابت توزع في الماء، معناها سيتاناكت بوزيتيف. فما شكون يعاون بالكلمة الطيبة، فما شكون يعاون بالجهد، حتى هو زاد يدخل مع العوان ويبدأ يطفي. هذا موجود، ولكن موجود اللي يبدأ يتفرج زاد، وهذا سي مالورو وشفناها السنة فاش ناس تتفرج في حريقة، شفناها في حفلة كبيرة.
1: وين
0: شفناها؟ في حفلة في دقة يقولي دونك
1: كانت بفعل فعل
0: كانت نار تشعل ورسان نعرفش، كان شفتها دارت في مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت معناها الناس هما بطبيعة مخلصين فلوس ومجاو على ذمة الحفلة هذه، دونك يزوهم يستمتعوا بالحفلة متاعهم.
1: أنت تمنيت لو الناس خرجت من المسرح وجات طفي في الحريقة؟
0: تمنيت كما شفنا، أنا تبعت الحرائق متاع فرنسا كل يوم تقريبا نتبع فيهم ونشوفك الناس كيفاش كلها موبيليزي باش طفي في الحرائق. تمنيت نفس الشيء يكون في تونس. تمنيت الناس اللي تصور في الحريقة متاع غار الملح في عوض ما تصور تمشي تعبي السطوح متاع الماء وتمشي تطفي.
1: وتمنيت الناس تخرج من مسرح دقة وتطفي الحريقة اللي وراها.
0: بالطبع
1: هذا اللي تمنيت.
0: بالطبع.
1: كملين معك في محمد نوفل من حاحة في واحد من الناس على موزيك اف ام، مدير عام للغابات، راجعين بعد الفاصل.
2: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر
3: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفيني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي زميل،
4: كنت زميل تشرفني زميلك.
3: يا حسن
4: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
3: واسمح لي الأولى كيف تزعجك،
4: اسمح لي نزعجك، أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون الثقافية، أي القرارات تاخذها؟
3: أول حاجة
2: المسرحي توفيق جبالي نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي. واحد من الناس بالاثنين للجمعة من 8 ل 9 تعليم على موزيك فام.
1: رجعنا لكم في موزيك فام في واحد من الناس. ضيفي محمد نوفل بن حاحة المدير العام للغابات, ووقفنا في ملف حساس اللي ملف الحرائق كنا نحكي فيه. وسؤال تونسي ديما يقول علاش تتكرر الحرائق كل صيف, ثم شكون يربطها بالعوامل المناخية, لكن زادا انت اكدت انه جزء كبير منها بفعلي فعل عصابات, مسألة منظمة. سي محمد نوفل, معناها علاش كل سنة ما نسمعوش الناس اللي تتحاسب عن الحرائق اللي قد تصير؟
0: شوف, احنا ما نمشوش في المنطق متاع عصابات ومسألة منظمة, هذيك خلي المصالح الأمنية تقوم بخدمتها, والمصالح القضائية بعد السلطة القضائية تقوم بالعمل متاعها. لكن وقت اللي نشوفه معناها أسباب اندلاع الحريق, عندنا مزارع اللي هي قريبة برشا للفضاء الغابي, واللي في موسم الحصاد للأسف فما ديزاكسيدون يصير, وكل تقدح شوية النار في معناها في الموسم تشعل, ما فماش دي مويان اللي باش تطفي بهم ايميدياتمون, ما فماش خدامه زاده باش يعملوا انترفونسيون, معناها دو بيرسون ولا تروا ماكسيموم, واللي هي فاسيلمون تجري النار هذيك, وتنجم تدخل في الغابه وتولي حريق نتاع غابات. عنا للأسف زادا يجبنا نحكو عليهم أكل القعدات اللي في الغابة, واللي مالوريزمون نخلو معناها دي كونتيتي إنورم متاع قزاز في الغابة, ما نهزوش الوسخ متاعنا أبار الفضلات الأخرى, معناها الفضلات المنزلية
1: هذا متفق فيه معك سيدي وفلام, لكن كي اليوم جزء كبير من الحرائق حسبك أنت بفعل المحاسبة اللي المفروض يراها التونسي مش قاعد يشوف فيها, كانوا أشباح قاعد معناها تحرق في الغابات التونسية.
0: شوف, هي وقت ما نحكو بفعل نجم يكون معناها عمدا وإلا عن غير قصد, وكما حكيت لك هذه خلي المصالح الأمنية ومعنى القضاء واللي ينظر في المصالح في العمل هذا. احنا بالنسبة لنا احنا نقوم بالواجب متاعنا, نحرر المحاضر الغابية متاعنا, معنى نقوم بكل الإجراءات متاعنا ونعدوا للمصالح الأمنية والمصالح القضية مش تتبع المواضيع, وفما شكون معنا تحاسب, وفما شكون مواصلين في معنا في القضايا معاه في كافة أطوار التقاضي.
1: وفما اعتداء آخر الغابة, فما ناس تبني في وسط الغابة, فما ناس تبني
0: فما ناس تحرق باش تتحوز بالغابة, فما للأسف هذا موجود.
1: ناس فوق القانون, ناس مصالحها كبيرة.
0: هو شوف, ما هوش فما حد معناها أعلى من القانون, ومعناها نقوم بالمحاضر متاعنا نخدموهم, نقوم بالواجبات متاعنا في أحسن ظروف ومواصلين فيه, وفما شكون عندنا معاه قضايا كبيرة. نحاولوا انه ديما تكون معنا كنشوف حجم القضايا راهو بالالاف القضايا اللي موجوده, معناها حتى بالنسبه للمحاكم نتاعنا سابيز لور بارابور على معناها القضايا اللي موجوده عندها, وزيدهم القضايا نتاع الغابات, والمكلف العام لنزاعات الدوله زاد كيف عنده خدمه باش يخدمها. دونك
1: في المقابل زينو في الناس اللي ساكنه بجنب الغابات هم ناس ديما من طبقه فقيره, معناها قدامهم ثروه كبيره, ساكن الغابه وساكن قريب من الغابه قدامه ثروه كبيره, ورغم هذا يقعد هو الطبقه المفقره والمهمشه. هذا البارادوكس هذين عم نفهم وين.
0: شوف, الفقر راهو صعب المرموم الفقر عمره ما كان عيب.
5: ما قلتش عيب.
0: آه.
5: ما قلت إنه قدمه ثروة.
0: والفقر سيرولاتيف.
1: بمعنى.
0: بمعنى إنه ينجم يكون واحد كي تخزل بالهيئة متاعه يظهر لك فقير مية هو ما هوش فقير.
1: لا ما نحكمش بالهيئة نحكم آه. بإمكانياته.
0: بالإمكانيات.
1: هو قدمه ثروة اقتصادية كبيرة وكنا نحكي فيها من أول حصة. ورغم هذا هو معنى حياته حياة الإنسان اللي ما عندوش الإمكانيات.
0: احنا نعرفوهم هذوما كل موجودين وعندنا طبقات اجتماعيه كل موجوده في الغابه فما عمل عندنا اداره كامله في الاداره العامه في وسط الاداره العامه للغابات اسمها اداره التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لمتسكني الغابه واللي هي الهدف نتاعها هو تأطير الناس هذه في اطار مجامعه في اطار شركات اهليه في اطار شركات احياء كل المنظومات القانونية اللي موجودة نحاول نأطرهم ونعاونهم باش يحسنوا من ظروف العمل متاعهم وهذا متواصل وموجود راه موجود برشا في خاصة وقت نشوفوا تبرقة عين دراهم راه موجودين برشا مجامع التنمية ويخدموا ناشطين ونساء قائمين بالمجامع هذه وينشطوا فما حتى شكون يعمل لكم وانتم تاعهم من تونس راه دونك هذا عمل متواصل نخدموا عليه شركة أهلية كيف كيف احنا بدينا في كانت أول شركة أهلية خدمنا معاها في الفحص وقتها شركة سيريستي ومعناها وأطرناها وخدموا وصوروا ولو عندهم ديفيرسيتي متاع ديزاكتيفيتي وفما زادة شركة الأحياء زادة كيف كيف اللي هي موجودة مي فما زادة عندنا معناها دي زوبيراتور ايكونوميك كبار اللي هما موجودين واللي هما يخدموا في هالطبقات هذه ومعناها ويحاولوا أنهم يستغلوا معناها كل علاقات متاعهم معاهم باش يوفروا الموارد معناها المنتوجات الغابية
1: بعد الحرائق صعبة المسألة؟
0: هي المسألة ديما موجودة والهدف متاعنا احنا كيفاش اون غارونتي ليكيليبر اونتر لي ديفيرونت كاتيجوري ايكونوميك لي زوبيراتور ايكونوميك اللي موجودين خاطر سيتي توت اون شان باش ما فماش ان مايون اللي يطغى على ان اوتر مايون نحاولوا باش يكون ان ايكيليبر بين المتسكن العادي والمجمع والشركة وإلا الأوبيراتور الكبير اللي هو المصدر ولا دونك كل واحد يلزم يلقى سون كونت وكل واحد يلقى اون بار من يسو بارتاج لي ريشيس مع دو لا فوري بعد الحرائق احنا اون جينيرال اون فوا تحرقت فما دي زانترفونسيون فماش دي برودوي باش يتباع ابار معناها الفحم ولا الحطب اللي موجود هذاك ينجم يتباع بعد عامين ثلاثة وإجراءات إدارية وجريه وهذا اللي نحبه نحده منه إن شاء الله باش نقوم به لكن عنا الغابات الأخرى زادة اللي ماهيش محروقة والحمد لله هذيك زادة كيف كيف هذيك نحاولوا أنه نخدموا عليها زادة خاطر ما نفالوريز دي برودوي اللي موجودين فيها ونحاولوا تكون إن ريشاس بارتاجي أونتر لي ديفيرونت أوبيراتور
1: لكن الغابة اللي تحرقت محمد نوفل بالحاعة قداش زمان باش ترجع
0: باش ترجع كما هي غابة
1: ترجع كما المشهد اللي كنت
0: بعد عمر طويل وقتها شوف انا وياك موجودين ولا
1: قديش
0: غابرة وقت ما نحكو على غابة باش ترجع مينيموم 30
1: 30 سنة
0: 30 سنة دون دي كونديسيون فافورابل الغابة وقت اللي نحكو على بداية استعادة المنظومة الغابية انت شوف بوغرنين بوغرنين عنده توا الحريقة صارت 2021
1: هكاك يمكن حتى
0: قبل 2021 حتى 2026 عندنا 5 سنين العام اللي فات هي اللي بدات معنا تشوف الجبل بدا يرجع اخضر وبدات ترجع الغابه في اطارك معناها لا ريستوراسيون مش لا ريستوراسيون اسيستي مي لا ريجينيراسيون ناتوريل نتاع لي فوري
1: الناس اللي تحكي الناس اللي تحكي على التشجير وبعد ما تصير الحريق هذه مساله علميا ماهوش
0: علميا ماهوش ورد وخرجنا ونبهنا وحكينا وبينا المشكورين الناس كل اللي يحبوا يعاونوا في المجال هذا وإحنا بيبان محلولة معناها نتاع الإدارة العامة للغابات نتاع وزارة الفلاحة باش تتعاضد الجهود نتاع الناس الكل باش نسترجعوا الغابات نتاعنا مي فما أولويات وقت ما نحكو مثلا على ما نجموش نعملوا انترفونسيون في غابة غار الملح تو، ما نجموش نعملوا انترفونسيون في الغابة نتاع زغوان، ما نجموش نعملوا انترفونسيون في الغابة نتاع كاب نيغرو. دونك هذا ما كل خلي
1: موجع الحكاية،
0: موجع سبري موجع وقت ما تشوف غابة غار الملح بالطريقة هذيك، مش موجع برك معناها سي لا كاتاستروف ناتورال. أول شيء مثلا غابة غار الملح يلزمنا أكل الحطب والشجر المحروق هذاك، يلزمنا نخدموا به دي بونكات باش نحدوا من الانجراف، خطرة اللي قادر تصب مطرة باية تو الرمل اللي موجود والأرض رملية هي الرمل الكل تو طابت اللوتة. دونك خسرنا التراب وخسرنا الغابة وخسرنا الدنيا كل. دونك باش نحاولوا احنا اونيميت لي ديغاتو نحافظوا على التربة، نحافظوا على التربة ما تمشيو، ما ننساوش انه التربة زادة كيف كيف التربة غنية زادة بالزرارة اللي في وسطها نتاع كل النباتات اللي معناها لي جرين اللي ترشقوا اللي موجودين في وسط في وسطها هي ما تحرقوش، معناها هذيك الكل اللي هي بالسام في لا ريجينيراسيون ناتورال.
1: متفائل سي نوفل انه احفادنا باش يلقاو نفس الغابات اللي نحن لقيناهم في تونس.
0: شوف كان ينقطع التفائل نتاعنا اون ديسباري نمشوا على رواحنا وكاو نقدر تربي ديما متفائلين.
1: ان شاء الله ان شاء الله تقعد تونس
0: ان شاء الله تونس ديما خضراء. وشوف احنا الاوبجيكتيف نتاعنا تو سيفري احنا 1 مليون هكتار ا بريزيرفي معناها في الغابات نتاعنا ابار لي باركور، مي الهدف نتاعنا انه زاد ندخلوا في لاغرو فورستيري كيفاش نعاونوا العباد زاد باش تولي هي تحس بالغاب وتولي هي تعمل الغياب زاد نتاعها. كي نشوفوا الخروب احنا الخروب ما حكيناش عليه، الخروب سيتيون ريشيس راهو كبيره برشا.
1: انت كواحد من الناس سي محمد نوفل بالحاحة،
0: انا واحد من الناس.
1: انت واحد من الناس، انت واحد من الناس، رسالتك اللي تنجم تقدمها للتوانسه اللي شافوا مشاهد الحرائق واللي قاعدين يشوفوا فيها يوميا واللي الناس اللي ممكن مضروره، شو تنجم تكون وانت واحد من الناس؟
0: شوف الناس اللي ضرت من الغابه واللي هي قريبه من الغابه فرصة زادة باش نفيقوا على رواحنا، وفما كل كومبورتمون بتاعنا يزمو يتغير ونغير الغابة. الغابة راه نتاع قبل ماهيش الغابة نتاع تو، الغابة قبل في ظرف مناخي معين لكن تو الظرف المناخي تغير، متطلبات الحياة نتاعنا تغيرت، نوتر فورم دو فالوريزاسيون نتاع الغابة التوريزم ايكولوجيك اللي نجم يدخل لنا برشا فلوس واللي نجم نخدم عليه. الغابه ماهيش حطب وفحم وقص وشعل النار، الغابه راهو سي ان باتريمون كون بو فالوريزي او ميو، ان باتريمون تري ريش، ان باتريمون ديورابل لينا وللاجيال القادمه ان شاء الله
1: ان شاء الله. محمد نوفل بن حاحة مدير عام الغابات، شكرا لك انكم تضيفوا في واحد من الناس على مزيكا فهم. نشكركم جميعا، يعطيكم الصحة. عدنان في الإخراج، أحمد في الإخراج الرقمي، خليل في الإعداد. تحياتي لكم شكر بسباس. موعدنا جدد يوميا من 8 إلى 9 يوميا في مزيكا فهم. واحد من الناس بالاثنين الجمعة.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة بكالوريا 2026 الاطلاع على النتائج بداية من اليوم الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. ووزارة التعليم العالي تذكر بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وبين التوجيه المتحصل عليه في إعادة توجيه، وذلك بداية من اليوم انطلاقا من الساعة 10 ليلا وإلى غاية 10 ليلا من يوم الأحد 6 من سبتمبر عبر الرابط confirm.orientation.tn. والوزارة تشير إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعب المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. الإدارة العامة للحرس الوطني تقيم معرضا بمدينة الثقافة بالعاصمة يتضمن عينات من تجهيزات الحرس الوطني اللوجستية والتقنية التي استعملها عبر تاريخه بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. من جانبه المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي يؤكد أن هذا المعرض سيكون مفتوحا للعموم بداية من يوم غد السبت، مضيفا أنه سيتم عرض فيلم بعنوان الأمانة يوثق تاريخ تأسيس سلك الحرس الوطني والقيم التي بنت عليها عقيدة هذا السلك عبر الأجيال.
1: 70 سنة من الإنجازات، 70 سنة من الولاء والوفاء للوطن، 70 سنة هي رسالة من جيل إلى جيل. تقريبا الأول مرة النادي الرياضي للحرس الوطني يقوم بإنتاج فيلم طويل، ثم توأم بين ما هو فني سينمائي وبين ما هو أمني. اسم الأمانة وهي الأمانة التي تسلم من جيل الماضي إلى الحاضر ثم إلى المستقبل، ونطوق كونه باش تكون الأجيال القادمة تكون خير سفير لسلفها وتحمل مشعل الذود على الوطن. اليوم عملنا معرض في مدينة الثقافة، المعرض يتكون من العديد من الأجنحة اللي تتبع مختلف اختصاصات وتكون مختلف هيكلية الإدارة العامة للحرس الوطني، سواء كانت من الجانب الخدماتي أو الجانب الأمني أو الجانب العملياتي والإداري.
0: أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ربما تقصف موقع جبل الفأس في إيران قريبا جدا، علما وأن هذا الموقع يوجد قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة وهو شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. وترامب يصف الحرب مع إيران بالأمر البسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب تصريح نائبه جي دي فانس بأن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن. وفي سياق آخر، ترامب يقول إن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران روسيا وأوكرانيا ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات بين البلدين. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق بنت لفام. إلى اللقاء.

0: يسر جديدي. التسعة وأربع دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة سبيسيال فوندي, برشا موزيكا لابونيمور تستنى فيكم اليوم حتى نص الليل.
1: الله الله الله الله
0: بلا كيفاش اليوم شوف سير ياسر عملي نهار الجمعة راهو نونسوكم باش تخرجوا تتفرهدوا. شوف
2: كيفاش هكا ما جيش منه راه
0: في بالكم, نحن توا خدمنا ثلاث أربع خميس جمعة في الدوبل سيونس, معناها
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف,
0: معناها لازمنا نرتاحوا بالدوبل سيونس جوستومون هاكا اليوم. اكيد غدوه جايكم الويكاند ان شاء الله يا ربي, ديما ملمومين وديما فرحانين وديما مرتاحين.
4: عليخ ليغو زاهيه
0: الحمد لله,
4: عليش بيخ ليغو زاهيه,
0: عليخ ليغو تزهى وقت اللي يلقى قدامه الويكاند. دونك الامور مريقله والفرحه ولا بوني مغل الكل تلقاو عنا في بنت لفام. نسلم عليكم ونونسوكم تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزيك فام بوانيت. كلكم زاده في كرهبكم سي سريحكم طريقه سلمي كم بعد شوية نعطيكم لي بون بلان بروجرام السهريات باش تحضر روحك من توا, باش تحضر روحك وتكلم اصحابك وحتى حد ما يقول لك راني لا والله بخلت ولا لا لا الطقس راه ما يبخلش طقس
5: ايش خريطه لي
0: اي الطقس راه كان نتاع فريد وكان نتاع لما. دونك من توا نعلموا اصحابنا نشوفوا امورنا ونعرفوا وين باش نمشيو نتفرهدوا كي العاده. عندكم زيد الموسيقى الكل عندنا نو دي جي ريزيدون موزيك كافي, عندكم شوف سلومه بعد شوية دي جي سليم معانا بالكيتش, الجو متاعنا متعملوا دي تونز موجود.
1: الله نصلي على النبي, الله نصلي على النبي, زيد يا رب.

0: الجور ميوزيكال باش نعيشوا معاه ونعيشوا بيه. وبعد شويه الحقيقه مخبين لكم بلاي ليست مزيانه برشا, بلاي ليست تعرفوها وتحبوها. اي نعم, دوك من توا تحضروا لي رويحكم ونبداو باش نعيشوا معاكم الموسيقى. نعم معاد
1: سكر لي برنامج هكاو,
0: مش من توا باش نسكروا بني نص نهار نص الليل. ريت قلت لك نص نهار. اسمعني, لازمنا نربحوا كاش اليوم. سي لازمنا نربحوا كاش باش نركزوا على خاطر اليوم الساعة خلينا نبداو بالامور ونبداو نحضروا روايحنا وامورنا وجونا به. اليوم عندكم موعد كبير, موعد فيه برشا فلوس
2: كيفيك وعشيك.

0: 100 دينار اليوم في نيوي نينو التحدي ال 71 113000. تكلمونا من توا تلقاو الشكل في استقبال تليفوناتكم، تكلمونا على 71 113000. عندكم تحدي 60 ثانية، تلقاو سيد الحكم يستنى فيكم على أحر من الجمر، يستنى اسكو باش يجي شكون يفك له النص مليون الكنيوتة اليوم. اللي هل يا ترى تكون من نصيبكم انتوما مستمعين اليوم ولا ليه؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية مع 10:30 نتاع الليل في التحدي نيوي نينو على 71 113000. تحضروا لنا رواحكم، تركزوا أموركم تكون مريقلة، راهو ساهل التحدي والله العظيم ساهل، ما عليكم كان تركزوا كهو، تركزوا لا تقولوا لا أي لا لا، ركزوا الانذارات وتربحوا نص مليون 500 دينار نهار أربعة في الشهر. بالله شكون كيفكم؟ هاي سيد عندكم نص مليون نهار الجمعة، قاعدين تبعثوا لنا دايور راكم على واتساب على فوك بلاستيك فوك بلاستيك، نرجعوا نهار الاثنين إن شاء الله. ولكن تنجموا تبعثوا لنا باش تقترحوا علينا موزيكا، تبعثوا لنا لي ديديكاس نتاعكم باش نكونوا نحنا معاكم وموجودين. أما نهار الجمعة اليوم اسمعني باش نربحوكم على واتساب، راهو خاطر مادام بعثتوا لنا هاي سيدي باش
1: نربحوكم.
0: أي أما تعرف شو باش نربحوكم؟ باش نربحوكم الجو، باش نربحوكم بروجرام نهار السبت.
2: أنت زاد تحب تربح؟

0: كاليبسو حمامات نهار 5 سبتمبر تنجموا تربحوا اليوم معانا 4 تذاكر لفانكو في الكاليبسو حمامات. دونك زوز من الناس كل واحد فيكم مش يربح معانا زوز تذاكر لفانكو سارية غدوة في الكاليبسو حمامات.
1: اللهم صلي على النبي.
0: تتفرهدوا ترتاحوا وتشيخوا وتعيشوا حياتكم الكل غدوة في الكاليبسو حمامات مع فانكو لو دي جي سود افريكان. دونك متوا بعثونا على واتساب موزايك فايما ميساج باش تشاركوا معانا تدخلوا في القرعة وتدخلوا معانا تربحوا معانا ينعم 4 تذاكر يعني زوز من الناس باش يربحوا كل واحد فيكم. ميرسي بوكو. هذه دورنا هذه يعني الربح لكم انتم ما دام تيجوا تبعثونا على واتساب ديما تلقاو الربح على واتساب 23513000 واتساب وزي كفام 23513000 تربحوا كل واحد فيكم زوز من الناس.

0: مليون نص مليون 500 دينار اي نعم حكاية كبيرة ياسر نص مليون غدوة ويني نو تعرفش اسمعي نستنى بشكون فيكم مش يربح التحدي الحقيقة والله العظيم كسيد الحكم حضر روح أموره مريقلة أما أنتم لازم تربحوا التحدي الحقيقة شوف مادام مازال تو مروج سيد الحكم رو عدى سيف كامل مرتاح دونك سيد الحكم تو تنجموا أنكم تربحوا الحقيقة
1: عليهم زيبة هي فما قانون في البلاد
0: نعرف نعرف فما قانون في البلاد ما زاد مستمعين نجموا يربحوك سهل ياسر سيد الحكم من توا يكلمونا على 71113000 نص مليون فيني ويني نو
1: وتروح كان فرحان
0: خذ تربي مطرح وكان فرحانين عندكم زيد فريق كامل معاكم اليوم اكيد يونسكم زياد الغربي في الاخراس البرشا عليك زيدون كيف كيف معنا طارق في الديجيتال وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71113000 كي العاده وديما هذه حاجه استنسنا بها ديماري وبنت لفام بالموسيقى
2: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
3: على عين والعين حق
0: فايب مزيانة برشا من عند تشاوز تشاوز اللي كل مرة الحقيقة خرجوا موزيكا ما تكون كان الأنثم متاع الصيف خلنا نفكروكم صيف 2026 من عند تشاوز سانرايز على موزيكا

اشكينادا ونتابع في ماتش ريال مدريد ريال بيتيس 0-0 دقيقة 55. الريال رجعت بقوة الحقيقة سورتو مع The Special One جوزي مورينيو اكيبة جديدة روح جديدة. نعطيكم فيريا مزور سكور باش بعد في سبور اكسبريس تاخذوا اخر اخبار الرياضة. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام لكن وقيت نحكيو على بوغ باش يصير عام 2038 في كولتور ديجيتال. Culture digitale. Culture digitale. اليوم باش نحكيو على كابوس رقمي بأتم معنى الكلمة قاعد يقرب من نهار لنهار. كابوس ذكرنا دوير بقصة قديمة عشناها مع دخول الألفية. نحكيو على مشكلة The Year 2038 أو مشكل العام 2038 أو نهاية الزمان بالنسبة للألاف متاع الأنظمة المعلوماتية واللي كمبيوتر في العالم. الحكاية ذي تشبه برشا للحاجة اللي صارت دوير عام 2000 Y2K اللي دوير لازم نرجع بالذكرة باش نعرفه ونفهم ونزيدوا أكثر حكاية الـ Y2K اللي خلاه داير المبرمجين وقتها ما يجيهمش النوم والعالم الكل دخل في حالة طوارئ. هالحكاية هذه باش تعاود تصير؟ في التسعينات العالم الكل كان مرعوب من حاجة اسمها الـ Y2K bug أو غلطة عام 2000. المبرمجين في الستينات والسبعينات باش يربحوا الاسباس دو ستوكاج قرروا أنهم يكتبوا التاريخ بزوز أرقام أكحو، مثلا عام 1998 ما يكتبوش كامل، يكتبوا كان زوز أرقام الخرينين أو 98 أكحو. الخوف كان أنه وقت اللي نوصلوا العام 2000 لي بي سي وقتها باش يقراو 00 ويحسبوا برويحهم رجعوا العام 1900. وقتها قالوا الطيارات باش تطيح، البنوك باش تضيع فلوس الناس الكل، ولي سيستم الكل باش تتبلوكا. بون في الاخر صرف العالم داير مليارات الدولارات باش صلحوا الكود هذايا وتعديت ليلة راس العام بسلام. والناس داير وقتها وصلوا حسابوها كذبه، قالوا راه فما مشكله الواي 2K ولكن هاكا كذبوا علينا جوست باش يخوفونا لا اكثر لا اقل. اما الحقيقه هو انه المبرمجين خدموا خدمه جبارة تحت الضغط باش منعوا الكارثة. يا سيدي نجيو لتوا، التاريخ قاعد يعاود نفسه مع مشكلة الـ Year 2038 أو العام 2038. أما المرة هذه المشكلة أعمق وأصعب. إيبا المشكلة ذي تخص أنظمة اليونيكس واللينوكس اللي هما الأساس متاع أغلب السيرفر والتليفونات والسيارات اليوم. أي نعم نحكيو العام 2026. الأنظمة هذه تحسب الوقت بالثواني ابتداء من 1 جانفي 1970، يعني بدينا 1 جانفي 1970 بدينا نحسبه لي سكوند اللي من وقتها الى يومنا هذا. وبما انه تستعمل الانظمه هذه نظام ال 32 بيت فانه فما رقم اقصى، فما رقم ماكسيموم نتاع ثواني تنجم توصل له. نهار 19 جانفي 2038 بالضبط وقتاش مع 4:14.07 نتاع الصباح. لي زورديناتور هذوما باش يوصلوا لاقصى حد مسموح به اللي هو اكثر شويه من 2 مليار ثانيه، وبعدها يعاود يدور الورديناتور هذاك ويمشي للرقم نيجاتيف أو سالب. وقتها يستخيل روحه رجع العام 1901. كي نرجع العام 1901 نورمالمون تصير فوضى كارثة. هو صحيح، أما الحل موجود تقنيا، هو الانتقال من أنظمة 32 بيت لأنظمة 64 بيت. نقرب لكم مثلا، قبل نتفكر وقتها مع الويندوز 7 ويندوز 10 هكا كانت النسخة 32 والنسخة 64 هكاك، بصي حاجة قريبة لها داير لي بروسيسور 32 بروسيسور 64. داير هو نظام تاع 64 بيت ينجم يحسب وقت يوصل 292 مليار سنة. اي نعم، يعني بون يهنينا من كل اخر الوقت اللي نحنا نجمو نحضر عليه ونكونوا موجودين. مش كيما مثلا نحكيو على عام 2000 لحد عام 2038، دونك بون هنا انا نعتبره باتش وقتها جوست باش صلحوا الحكايه. 38 سنه باين ولكن ما همش كيفين باش انهم يمنعونا من الكارثه المحتمله. هنا الواي 2 كي تصلح داير كيما قلنا بدي باتش مانويل وتغيير في الكود. اما عام 2038 يتطلب تبديل الهاردوير والسوفتوير القديم
القديم الكل، يعني الماتريال انفورماتيك مش كان تبديله كان في الكود. هنا ممكن الخبر الباهي انه اغلب لي زورديناتور والتليفونات الجدد توا يخدموا بنظام 64 بيت، ما عادش نراو رارمون وين نلقاو حاجات 32 بيت، ولكن الخطر الحقيقي موجود في الانظمه المخفيه او اللي نسميهم الامبيدد سيستمز، كما اللي في مثلا محطه الضخ، الاقمار الصناعيه والمعدات الطبيه القديمه اللي صعيب تبديلها. يعني مش باش تصير نهايه العالم، اما باش يكون فما ماتش كبير ضد الوقت باش ما نلقاوش رواحنا في ليله، ومشكله كارثه كبيره. داير هنا السؤال المطروح، الرقمنا ونظام يونيكس اللي مازلنا نستعمله فيه واللي ميس دوس نحكيه هنا على انفراستركتور كاملة. راه اي 2038 صحيح مازالو شويه وقت، ولكن ما نخليوش روحنا لاخر لحظه، نردو بينا على خاطر هنا نجمو نلقاو نهار 19 في 2038 مبلوكين في كارثه حقيقيه، سورتو انه لازمنا نبدلو السوفتوير والهاردوير. يلا نلقفو روحنا لبكري قبل ما نلقاو روحنا قدام مشكله ما عادش نجمو نصلحوها. كالتور ديجيتال.

0: بعد شوية عندكم نص مليون 500 دينار للربح على 71,113,000. تكلمونا من توا تلقوا شيكر في استقبال تليفوناتكم باش تدخلوا معنا في القرعة وتربحوا نص مليون في التحدي نيوي نينا. خليكم مع حمزة نميرة غنية ديما تفكرني بزميلتنا وصديقتنا هادية. اهدى
1: اهدى ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

بي داودا لو على موزيك فام غنية الصيف مع كي ميوزيك توصلنا حتى 9:41 دقيقة على موزيك فام توت سويت لي بون بلان بون بلان لي بون بلان كي العادة في بنة الفام كل نهار جمعة نعطيكم فكرة على برنامج سهريات بالنسبة الليلة أو كمان توا تحضروا روايحكم باش تعملوا برنامجاتكم وتخرجوا تتفردوا مع حبيبكم ومع صحابكم وباش نبداو بالأويا روف توب وين نلقى واثق الفقيه لايف برفورمانس فيلم لو إتس يو ستاز بيرثداي مع فيراس قبي غوار جيسمي وياكي في لي دون لي دون فايبز مع غسان عزيز في البلاغ نلقاو يونجر زيد اون شو كيس في الحبيبي داون تاون إتس الحبيبي داون تاونز بيرثداي تو مع كمال ويليامز لايف وأنغي وو دي جي سات في المارتي كلوب نلقاو فهمي رياحي لايف برفورمانس في الفلو السهرية تونتون دي بلاد في الفيرما الليلة سولونا مع أفروديت بوعزيز دالي فاكر تريكي وإنيبال في البوبوت نلقاو أوبلاتين دالي نجار ودي جي باو في الفولامور بريكا وايت إديشن مع نوتخو دي جي ريزيدان باش ودوغي في المودز نلقاو أسامة جاسمي لايف باند وحميدة وفاتي في البي ايف كلوب سينوج دو بنجيمي وما تفتوش السهرية في الكاليبسو حمامات وخدوة نهار السبت مع لو دي جي سود أفريكان فانكو نمشي وصوصة وين تسمع فين على 90.1 فام في الجولفرو الليلة بلو آيس كونسبت في ستيبس أول نايت لونج مع نوي آرا ونختمو كالعادة بجربة وين تسمع فين على 89.2 فام في فيجا الليلة نلقاو ماباتشي 2.0 لايف باند بون بلان بنت فام بعد شوية على 71,113,000 عندكم نص مليون 500 دينار فيني مينينا لربح برشا فلوس وسورتو التحدي وسيد الحكم يستنى فيكم هل يا ترى فما شكون اليوم ينجم يفك له كانيوتا ويربح 500 دينار كمل بهم الويكاند ويتفرهد وقعتيتكم بروجرام سهريات اسمعني من تو نحضروا روحنا ورجلوا امورنا وبعد شويه زيد على واتساب زي كفام 23,513,000 عندكم اربعة تساكر الفانكو في الكاليبسو حمامات تربحون كي تبعثونا مساج على واتساب زي كفام خليكم مع سيستيك فلاي بروجكت توكا توكا على موزيك

0: ستريتس. وكيف كيف بعد شوية في سبور إكسبريس مع فامي البرهومي تاخذوا آخر أخبار رياضة في تونس وفي العالم. ومازلنا مواصلين معاكم بالموسيقى بالليميكس. عندكم زيدا بعد ريحان ومارو ثم The Tomorrowland Friendship Mix مع التوبيك الليلة. وعندكم زيدا الكيتش مع سلومة الموسيقى نون ستوب في بلة فامي سبيسيال فوندردي معاكم. وعندكم زيدا ربح والكاش على 71113500 دينار في تحدي نيوينينو يستنوا فيكم برشا كاش برشا فلوس. غيستي بونشي وابعثونا زيدا مساجات على واتساب موزيكا فام 23513000 باش تربحوا كل واحد فيكم زوز سيكر لسهرية فانكو غدوة في الكاليبسو حمامات. احنا مازلنا نحكيو موزيكا كمان برشا موزيكا والغنية تعرفوها مليح مليح مع ريانا في سامبلينج.
1: سامبلينج

0: سامبلينج.
1: الليلة باش نحكيو على تعاون غير مباشر مع ملك البوب مايكل جاكسون مع نجمة البوب مودرن غنية اسمها Don't Stop the Music ريانا.

Stop the Music خرجت عام 2007 من ألبوم ريانا اللي اسمه Good Girl Gone Bad. الأغنية هذه في الدانس بوب قوية الحقيقة وكانت من الأغاني اللي خليت ريانا تولي نجمة عالمية. البرودكشن تاعها عملوها الثنائي النرويجي ستارغيت وفيه ينتوش مع الهيب هوب. أما السر اللي يعطيها الجو لأفرو فانك هو السامبل اللي يتعود من غير حساب.

ما تسمع أغنية مايكل جاكسون الحقيقة ما تنجمش تقعد ما تركزش معناها مع قداش غيش الأغنية، قداش فيها ديزيليمون، قداش ميكسي مليح، قداش ثم كلارتي نون سولمون في ليزانسترومون ما زادا في الصوت القوي متاع مايكل جاكسون، هذاك علاش داير اسمه The King of Pop. والسامبل فوكال اللي نسمعوه في أغنية ريانا هو العبارة الأيقونية ماما سي ماما سا ماما كوسا اللي أصلا جايتنا من أغنية Wanna Be Starting Something in مايكل جاكسون، أغنية خرجت عام 83 من ألبومه Thriller. العبارة هذه هي الحقيقة جزء من الكودا اللي خدم بها مايكل جاكسون الأغنية وخليتها أيقونية. والسامبل هذي داير ماما سي ماما سا ماما كوسا عنده قصة أطول على خاطر مايكل جاكسون بيدو استوحى الفرازة هذه من أغنية Soul Makusa للمغني الكاميروني مانو ديبانغو اللي خرجت في عام 72، وكريانا استعملت الفرازة هذه في أغنيتها، خذيت الإذن من مايكل جاكسون وفريق إنتاجه، ولكن هذا خلق داير جدل قانوني مع مانو ديبانغو اللي رفع قضية ضد ريانا ومايكل جاكسون فرد وقته إيفان على خاطر السامبل هذه استعملوه داير من أصل أغنيته Soul Makusa.

Sampling, هنا الحقيقة واضح لي ليمون تيخ داير و سي اون تري تري بون انسبيراسيون و زادا اوماج لمايكل جاكسون و اوماج داير لمانو دي بانغو من غنيتو سوما كوسا. بون كوميم وصلش كي بريانا و مايكل جاكسون من نصور الحكاية تفضل حكينا على غني Don't Stop the Music ريانا. Sampling.

0: سامبلينغ من
1: نتلفن. ريال مدريد والريال بيتيس 1-1. البونتو تمارك دقيقة 86 عن طريق الشاب اس بي. بونتو مزيان برشا برشا برشا الحقيقة. تو بعد في سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي اخر اخبار الرياضة، وتلقاو زادا هيبة الخميري في الاخبار. نخليكم مع بالتي. الو على موزايكا.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر
1: قريب يوفى الفن من العالم قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفيني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي كزميل
2: كنت زميل تشرفني زميل
1: يا حسن
2: باش نسألك سؤال قد يزعجك
1: واسمح
2: لي نزعجك أزعجتك اليوم لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون الثقافة أي القرارات تاخذ
1: أول حاجة
0: المسرحي توفيق جبالي نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
4: موجز الأخبار أهلا بكم. وزارة الصحة تفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر المقبل لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. ووفق قرار لوزير الصحة صادر اليوم بالرائد الرسمي تفتح أيضا مناظرات لانتداب 52 صيدليا للصحة العمومية و53 طبيب أسنان للصحة العمومية فضلا عن انتداب طبيبين للمستشفيات وثلاثة أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 2026. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 مبينا أن هذا المنهج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وأحداث مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار والاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. والوزير يشير إلى أن مخطط التنمية 2026-2030 يرتكز على جملة من التوجهات الكبرى تشمل تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين نجاعة المرفق العمومي وترسيخ تنمية اجتماعية عادلة وشاملة. في أخبار العالم وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن عواقب تسهيل الأنشطة غير المشروعة لإيران وخيمة معلنة فرض عقوبات جديدة على عديد المؤسسات في إطار ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. قوات الاحتلال الصهيوني تشن غارات على جنوب لبنان بزعم إطلاق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين. التوقعات الجوية اليوم غد السبت وفق المعهد الوطني للرصد الجوي طقس مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبيركسبريس. إلى اللقاء.

0: تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم ترجي جزي. ستمكن اليوم تحقيق الفوز على فريق ديان بيرز السنغالي بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الأول مسابقة كأس الكاف. فريق ديان بيرز فتح النتيجة عن طريق ديالو من دقيقة 13. ترجي جزي سجل عدل النتيجة عن طريق خليقة الصاب في دقيقة 35. خليقة الصاب يعطي الأسبقية الذي للترجي جزي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء, وصمبا ديوف سجل الهدف الثالث لترجي جزي في دقيقة 70. انتصار يحكي عليه المدرب مصطفى مشيرك.
4: اهم حاجه كونتام دي ماتش نتاعنا ما كانتش باهيه, في ان كانت المعلومات بصراحه شحيحه برشا على الفريق السنغالي. تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوا تبدلوا برشا, وهم البطوله في السنغال مازال ما بداتش, لذا ما عندناش معناتها فكره كبيره عليهم. لكن بعد 10 دقائق ربع ساعه عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم, وبالرغم ان كنا متاخرين في النتيجه رجعوا الاولاد وكانت عندهم عزيمه كبيره. واهم حاجه هي الجماهير اللي جات اليوم بصراحه عملت علينا ضغوطات كبيره, بس من الجانب الايجابي اللي هو نحب الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لاهالي صفاقس اهالي بن قردان. هذه شوط اول اليوم, مازال شوط ثاني في دكار, مازال ما تحسم حتى شيء.
3: نواصل مع كأس الكاف. ونذكر لي سي اس اس يلعب غدوة في نيجيريا ضد شوتينغ ستارز النيجيري. الماتش مبرمج مع الأربعاء متاع العشية, والنادي هذه الصفاقسي اللي تواصل مرة أخرى مع نادي الوحدة الإماراتي, واللي نادي الوحدة الإماراتي وافق رسميا على إعارة اللاعب لؤي الترايع للسي اس اس, ومنتظر وصول اللاعب في الساعات القادمة لإتمام إجراءات انتقال النادي الصفاقسي في شكل إعارة. في كأس ربيع الأبطال الإفريقية, إدارة نادي إفريقيا أعلنت عن نفاذ جميع التذاكر اللي تم طرحها مباراة جليبال مالي غدوة ماتش بدايه السبعة متاع العشية. الماتش هذا باش يكون منقول حصريا على منصة All for One, ومداخيل البث باش يكون مخصص حصريا لتجهيز مغازة النادي. وحسب إدارة نادي إفريقيا البث على المنصة All for One استثنائيا وظرفيا في انتظار كونه تصير المصادقة من الجوجل بلاي والأبل ستور على التطبيق الرسمي للنادي ويتم إتاحته للجماهير. دونك نعاود نذكر جميع الإفريقي أن الماتش هذا تنجم تشاهدوه كان على منصة All for One. نواصل مع الشامبيونز ليج ومباراتهم الترجي في الدور القادم. السويح لليبي فاز في الذهاب ضد فريق كافي زيت من زنزبار بنتيجة 1-0. الإدارة الوطنية للتحكيم بعد تقييم مقابلة الجولة الأولى والثانية من البطولة قامت بتجميد عدد من الحكام والحكام المساعدين وحكام الفار, التجميد دون تحديد المدة, ومن بينهم حكام دوليين. في إسبانيا لحظات هذه نهاية لقاء مثير بين ريال بيتيس والريال مدريد وهزيمة ريال 1-0. بيتيس وتتح نتيجة من دقيقة 82. إسبي عدل النتيجة للريال في 87, لكن الهدف يتم إلغاءه بداية التسلل بعد رجوع للفار. بعدها بدقائق يتمكن فينيسيوس من الحصول ضربة جزاء ينفذها امبابي ضيع. دونك الريال يضيع على الأقل التعادل كان نجم يخرج بيه, ولو نضيع عديد الكرات وعديد الأهداف خاصة في الشوط طول صمود الحقيقة لريال بيتيس والعب ذكير الفريق هذا, وعرف كيفاش يستغل الفرصة اللي جات وسجل منها هدف وحافظ على التقدم متاعه. والريال حاول ما نجمش يرجع في النتيجة, وبالتالي فوز ريال بيتيس بنتيجة 1-0. في الدرجة الثانية الإسبانية لاس بالماس وليغانس تعادوا 0-0. بالنسبة للإسماعيلي الغربي لعب مقابلة كاملة مع فريقه وليغانس. في فرنسا هزيمة بي اس جي اليوم 2-1 قدام موناكو. وفي الدرجة الثانية دانكيرك وكليرمون تعادلوا 1-1. العياري مع دنكيرك أساسي وخرج في دقيقة 81. في ألمانيا شتوتغارت ربحت 4-1 كولن. السخيري مع فريق إف سي كولن كان احتياطي ودخل مع بداية الشوط الثاني. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم, تلقاها على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو.

0: فش لزني على المر الريال مدريد. قلت لكم عدلوا ليلة نحى البونتو كقلكم فهمي في سبور إكسبريس. الهزيمة الأولى في الليغا مع The Special One. ماتش كارثي بالنسبة لكيليان مبابي. أما أنتم تنجموا تربحهم بعد، تنجموا تربحوا معانا 500 دينار، نص مليون بعد على 71 113 ألف في التحدي نيويني نو. ما تكونوش كالريال بعد في نيويني نو، كونوا كيرواحكم مركزوا باش تربحوا سيد الحكم. أما خلينا نعملوا ضحكة، خلينا نعملوا ريكاب الجمعة في الفار.
1: موزايك فار،
0: الفار ريكاب الجمعة. الفار اللي كان موجود معانا في رمضان، كان موجود معانا في الصيف ويواصل معانا في بنة لفاية. نسلم برشا برشا برشا على فاطمة عبد الرحيم اللي لهيت لكم ما يفوتها حد شيء. اي نعم اي نعم، فاطمة اللي الحقيقة موجودة تخدم معاكم الصباح، تكون موجودة معاكم في دقيقة حظة ما زاد اسمعني. الفار راي تحب تكون موجودة ولكن في كجنود الخفاء، عرفت. فطومة تلمد لكم جمعة كاملة، الريكاب متاع الجمعة شنو صار في موزايك فام. سورتو اسمعني، جمعة دي جمعة سبيسيال، جمعة الرونتري، بدينا نخدمه من نهار تليف، دينا مع دوبل سيونس، رجعنا لليزيميشون تاشتي. جمعة حافلة حافلة بالبدي بالبدي، جمعة كان فيها برشا ديزانيفرسير، جمعة كان فيها انتدابات جديدة، سونيا اليونسي في على كل سن، برشا برشا برشا تغييرات صاروا في ذاعة موزايك وبرشا أحداث. أي نعم، لذا الفار نتصور بش يكون دسم بالبدي بالبدي. فطومة حضرت لكم الفار والريكاب متاع الجمعة توتسويت.
1: موزايك فار.
2: أنا تعبت من الصيف بستنى الخريف.
3: اخر دبوزة ماش ريتها بقديش؟
4: 850. تعود محدد جي.
3: لا ما نعرفوك انت، عطاوك بالسعر المحدد، احنا ما يعرفونيش، ما عطاونيش بالسعر المحدد احنا.
5: لا توا باش نحب نتفاعل مع خليل، خاطر كلامه بصراحة كلامك استفزني خليل.
6: ميشيلش، ما تحطنيش في دماغ، ما تخلينيش أحطك في دماغ
5: يا أخي. الهزيمة النكراء واللي صارت،
7: المشاركة المذلة
5: والمشاركة المذلة اللي عمرها ما صارت في التاريخ لفريق المنتخب كرة القدم، ريت فما شكون تحاسب.
8: شابو عليك بورجو لي، يعطيكم الصحة.
2: أنا كل سعادة هذا
7: الموسم، بارك الله فيك
2: إن شاء الله بإذن الله. ربي يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم التيق إن شاء الله.
7: واضح البداية.
9: مازال يصير فيك، مازال يصير فيك هاي الحج إلى ما ضلكش تجري من بلاصة لبلاصة ومن نهج لنهج، وانت تلقت في الأبوانت وعم ريش أبو قراصة، ما سماش داي العيد والفضة.
10: جاه ربي بدل لنا الجو يا صليح،
2: بدل المود صليح.
11: يلا يا باسل اطبل لي شويه.
12: سؤال، اسمع سؤال هذاك كي ترجع من الكونجي يقول لك ارتحت، تحب تقول ليه ما تحش
10: ليه، ويعطيك تريب الخدمه في الجمعه الاولى، يعطيك تريب الخدمه. المفروض انت تريتي تروا دوسي مدلك سته.
12: اي مو الفخ، الفخ في السؤال هذاك ارتحت.
2: تصور كان جاي مثلا بشرفي كيف يتوس قداش من ستيكا ماه يطلب، كان الاخرين طلبوا مياه زعما صالح قداش من ستيكا
9: ماهيش ميه.
3: الصيف ضيف، اما سنة صيفنا شو اقول لك، كنت ثقيل شويه ما الحمد لله.
13: انا انسان لا يصلح انه يعيش في فصل الصيف، معلش اللي يصلح يعيش في فصل الصيف ده الزواحف، انا من الزواحف معلش. يعني بص انا هسبقكم على الشتاء وانتوا خليكم في الصيف وبحصلوني.
10: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، ان شاء الله موفقين يا رب.
2: قتل
10: شبه
2: شبه على الشبه، فسر المستمعين عليه.
10: اوكي قص الضوء، قص الكريباتيزر،
3: قص النوم.
2: ولا قص النوم.

0: انت قداش تشرب ليه؟
1: انا نشرب 3 بيبس يوميا.
0: منين تشري فيهم؟ منين قداش تشرب؟ منين تاخذ فيهم؟

0: بالخبر المحزن اليوم بالدوبل سيونس. الدوبل سيونس نحكيوا على العودة
1: محزن بولش كور.
0: لا محزن برشا عبيد قاعدين يسمعوا فينا
1: تو في شنو طب شنو اللي نحبوا يخدموا الناس كل ماذا بيت
0: نحكيوا الناس كل
2: راح خاطر كان تريب سيونس في الصيف
0: اي
2: السبعة نتاع الصباح للاخر
1: العشاء شكون سلاح
0: سلاح نظام جديد
1: نحكي على نهد مغشش انت تحكي لي على سلاح سلاح ديما يخدم
3: حتى سادي بولش كور فما ناس ما تخدمش دوبل سيونس مش معليا كهو فقط فهمت عليه شعلته فيها ما
4: كرهتني في نفسي وفي اسمي وفي علمي وفي شرحي وفي إعلامي وفي هدومي وفي بيتي وفي أولادي وفي عيلتي وكرهتني في الدنيا.
5: أنا باش تعمل لي مشكلة في استوديو على خطر بلاد الإذاعة الكل واللي يحبوا يخدموا معايا داكوردو فهمنا هكا أمينة باش تفهم أنت واضح ولا
6: لا لا لا لا يا حنين جد عليك
5: بالله العظيم انا سنين مشيت للعطار حشمت والله مد لي دبوزه مفسه شي كحله
2: اي خلصت
5: ممنوعات لا لي ميكس خالته مد لي حش الشهر صدعني بيه قلت له يا راجل ما انت ما عنديش ما قال لي ليه ليه ما تشلقش هيدي شنو هذا
2: بتقول حالك
5: خرج بس شي كحله معناتها فيها دبوزه ما عمري ما كنت صورها في حياتي ما. قلت راه شنو نلقاها نوع اول مره في حياتي
1: مش نوع
7: امون لن يغفر لكم ابدا أمون لن يغفر لكم أبدا
2: عن الماء لقينا الماء لقيتوا عملية البحث عن المياه
8: راهم قصوا علينا الماء يما الماء يما
9: مرسي عايشكم نحتفلوا في هاي الظروف المباشر هكا معنى هذيك خودة تهك الموسم الثاني 28 مرسي بوكو يعطيكم صحة جعلك العام الكل حين بخير مرسي يعطيكم صحة الكل يوني محليها السرخيز محليكم كل
5: ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله
0: مش برشا ملعبيه بطلوا كولا كرة ويرجع كولا
2: الله
0: مش برشا
2: ملعبيه
0: بطلوا كرة ويرجع أمين ملاحظات كرونس حقبه بس مش همش قهوة خوي تحكي فيه دي ملي كرونس بيه يزم تجيب لي قهوة لهنا ودبوزها بيه لا بالحق مش برشا
5: وقت النهار تقرر مش خليك على راحتك هذاك اللي واحد يجد واحد والعصا يحطها في العدلة هو هكيك
0: لا بالحق
5: بكلم واحد ما دربي حد
10: يعني أنا عديت الموضوع امبارح
5: جاوبني على سؤالي
10: يعني تفتحها تاني الصبح مراتي قعدت تقول لي انت رحت برضو الحفلة قلت لها انا بشتغل والله العظيم
5: جاوبني على سؤالي
10: باهي باهي ربي يديها الصحة
2: لا

0: شلون
1: صح؟ هكا حقاي
0: صح
2: تونس صح تونس. مزيك فار شو اجي افصل لكم موضوع فاطمه. ايمن صلاح الماصري ساهر عند هيفا وهبي في قرطاج. ما لا جو ما لا هو امين قال انا شو انا كنت متاكد شو من رمضان سلم برش على امين. امين ديما ماتير لا معناها لابد منها تكون موجوده في الفار سورتو ايمن. وانا تفكروا كل في رمضان ايمن واسكندر وقت اللي وقت الماتش ينعم ماتش الماتش تتفكروا زياد الماتش ماتش لسبينوز وقتها في رادس تفكروا كل ايمن واسكندر ماتش اسطوري وماتش تاريخي. الروح الاخوه موجوده وايمن راه هو سيء ولا ود الدار معاش ضيف معناها الحقيقه في تونس. لذلك علاش ديما فرحان بيه امين الحقيقه الصباح دو توت فاسون. جمعه كانت مليئه معناها بالحب وبالاخوه في الاذاعه. سلم برشا زاد على حسن الهمالي الناس كلها تحب تخدم على حسن الهمالي هذايا ما نجم كان يظهر انه ناجح البرنامج على كل سنه. سونيا اليونسي استقبلناها سنة في على كل سن والكيب الكل تسلم عليك زيدة يا حسن. أو كشوف بداية موافقة البرمجة الشتوية على موزيك فهم وديما الفار أو بشي ولي موعد قار كل نهار جمعة مع فاطمة عبد الرحيم اللي تعطيكم ريكاب الجمعة. ما تفلت حد شي فاطمة لا شيردة لا واردة لا كلمة لا تنفيسة لا حد شي تصير في لونتين تلقاو الريكاب كامل في الفار على موزيك. ميرسي بوكو فاطمة اللي تكون موجودة معاكم زيدة كل نهار في أول ساعة مع نادية. دونك تلقاو والفار تلقاو الريكاب تاع كل يوم امر لو غران ريكاب نتاع جمعه كامله تلقاوها في بنت لفهم.
3: السلام عليكم ناسي وحبيبي جمله وبالحمله
1: موزايك فار
3: بنت لفهم.
2: بعد شوية على 71-113-000 71-113-000 تكلمونا باش تشاركوا معنا في نيوينينو تحدي 500 دينار نص مليون يستنى فيكم. خليكم مع كولد بلاي إليانا بيرنا بوي وي براي.

0: وقايت نيوي نينا. التحدي نص مليون اليوم، وسيد الحكم متشبث بالنص مليون. هل يا ترى اليوم وسام يفك له الكريوته ولا ليه؟ وسام مرحبا.
1: مرحبا اهلا بك.
0: شو الامور؟ صافا
1: الحمد لله.
0: هاي في فورما نفك له كريوته سيد الحكم ولا ليه؟
1: ان شاء الله.
0: هاي بيه الفايده تكون لنا في فورما. هو راه اسمعني قال لك انا مزلت، معناها رودش، معناها ينجم يكون بالحق توا تعب شويه، دونك تنجم تفك له كانيوت هكا
2: عليه الجايبه. هي طبق قانون في البلاد راه.
1: ان شاء الله.
0: بيه سيد الحكم سمع سمع، انت ديما فايق وديما امورك مريق لاخوي، ديما امورك على. سامعني سيد الحكم. اليوم وسام نلعبوا على نص مليون 500 دينار في 60 ثانيه بقدره ربي يكونوا من نصيبك. ما عليك كان تركز يا وسام، 60 ثانيه ترد بالك، لا تقول لا اي لا لا، ني وي ني نو، يس نو، ايواه ما ها.
2: غاردي غاردي سكيبي سكيبي، مزيان برافو عليك سكيبي.
0: هذوما الكل لازمنا نسكيبيهم على خاطر يخسرونا نهائيا يا وسام، ويطيروا اكل 500 دينار. واضح؟
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
0: وخاطرنا مازلنا ما كملناش على خاطر فما زيدة الانذار.

0: ναι.
1: Ούλιο φεμόδουα. Άι, εσύ, εσύ. Χάδερ.
2: Χάδερ.
3: تعرفني وتعرف سيستيمي عباس وخي جو مونج كي مونج.
1: قال لك سيد الحكم انت تطبق قواعد اللعبه تربح اكاهو هذا هو المطلوب منك.
2: اوكي ان شاء الله.
1: يلا خويا عندنا 60 ثانيه دقيقه ضروا لك برشا ولا شوي صباح
2: باين باين
1: باين هكا
4: تزبط عليا بالدم البارد انا
1: كا لا قال لك لا برشا لا دخل بعضي لا حد شيء قال لك مريق البي جاهم بي كا حاضر وسام
2: حاضر ان شاء الله
0: راهو باش يهبلني الراجل هذا
1: اليوم وسام يلعب على 500 دينار نص مليون شبيك تضحك شبيك تضحك سال الحكم شبيك تضحك وسام اليوم باش يفك الكنيوتة تحبش هكا اخوي هاي هاي اليوم باش يربح وسام
4: الله الله الله الله
1: اي اي باش يربح اليوم وسام اذا كان يركز هذا اللي باش نعرفوه بعد 3-2-1 انطلاق
5: ملا لاباس يا شريف
6: كيفيك وحشيف
7: اتونسيون نيوي نينا
1: وسام
2: مرحبا
1: شبيك جاوبتي بكل واحدة وسام
2: ما سامحني يا
1: يبي ما صبا ما عادش تعودها ما
2: ان شاء الله ما
1: عادش يبي بيان بيان الفايده تو معناها تحس روحك مركز صبا
2: بقدرة الله
1: يبي اخي تحكي معايا بالكيتة
2: نحكي بالتليفون في الكهرباء قاعد ديجا
1: مالا حطوا بارلور هذاك علاش
2: مش نحطوا بارلور
1: ليه يبي بيان بيان بيه الفايده تكون مركز مليح خاطر راهو ماك تعرف لو بارلور ممنوع ولا
2: اكيد
1: يبي اكيد اي اكيد اكيد كنت على وشكي كنت على وشكي ولكن هيات
0: يا اخي خرجت معاك ولا شوي
1: اي اي اي اي واسمعني عرفتك اكيد هكا
2: تعديت
1: شنو اسم الصغرونه
2: اسمها تقوى
1: ربي فضلها ربي فضلها تقوى هكا ديديكاس هكا من عندنا نحن التقوى ديجا من تو
2: ربي يفضلك
1: مش خليك انت خويا تعمل ديديكاس للعائله الكل اي
2: ربي يفضلك نعطيك ديديكاس اللي كنت قبل كل شيء
1: عايشك يا وسيم عايش خويا
2: بس قبلتوني عديت معاكم وربي يفضل لي بنتي
1: ربي يفضل
2: ان شاء الله وربي يفضل يومي والوالد وربي
1: ربي يفضلهم ربي يفضلهم الكل اكيد وربي يخلي
2: وربي يفضل لي مرتي زاد
1: لا لا ما تبعك ديديكاس واحد قلت لك ايه ومرتي شبيها تو حكيت بنتي وربي وربي يوصل بالسالم والوالده ربي يفضلها هي ومرتك شنو ربي يفضلهم اكيد الكل شكرا لك يا وسام يعيشك ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم وميرسي بوكو محليكم انتم مستمعينا ديما ديما والله الضحكه موجوده وديما الروح الرياضيه اكيد موجوده

0: ولا ليه؟
1: خيبة أمل كبيرة،
2: خيبة أمل كبير والله، خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: ركزوا ركزوا لبس عخاطر إن هالاثنين فما برشة فلوس.
3: التنفيذ جول،
0: إن هالاثنين فيني ميني ناس 600 دينار يستنوا فيكم، 600 دينار إن هالاثنين نزيدوا معاهم 300 دينار بتاع فك بلاستيك يوليو 1,100,000. 900 دينار في بنت لفين من هالاثنين اللي ربح 71,113,000 ليكم انتوما. انتوما ما عليكم كان تركزوا وتشاركوا وتكونوا موجودين معنا بيشتركوا معنا برشا كاش. لفين من توا حضروا الوحدة.

0: الفلوس والكاش في بنت لفين من هالاثنين. ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله ديما اكيد تكلمونا على 71113000 باش تكون لكم الفرصه موجوده والفرصه ديما موجوده. اما ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم من سيد الحكم
1: بنت لفين
2: ميوزك نوستاب
3: دي جي مارو دي جي ريحان فلاش مي باك باك باك.
0: وانا مش نقول لكم اللي راهو مارو حل علينا ضيفا. مارو ديما فرحان ديما موجود معانا هو

بحال نو دو دي جي ريزيدون موزايك اف ام والزيد ليكيب ارتستيك اللي يخدموا في خدمه كبيره برشا برشا باش تكون لكم اجدد واحسن موسيقى عندنا في موزايك. معانا موجودين في بنت لاف ام لي ميكس دو نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام معاكم كل نهار جمعه حتى ال11 نتاع الليل. ان ميكس ريترو فلاش مي باك يرجعنا الاحسن السنوات. خليكم يو انجوي ذا بيست ميوزك على موزايك اف ام. فلاش مي باك في بنت

مي باك مارو ريحان على موزايك فام في بنت فام. ميرسي بوكو الاولاد بالحق. اسمعي نو دي جي ريزيدون ديما موجودين معاكم وديما احسن موسيقى تلقاوها في بنت فام. كنا الجمعه مازال واصلين معاكم مازال سلومه الكيتش من بعد مازال زاد ذا ويكلي جروف على موزايك فام وتومورلاند فرينشيب ميكس حتى النص الليل. مي خليكم تسويت مع الجميله هبه الخميري في الاخبار.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. محكمة التعقيب ترفض اليوم الطعون المقدمة من قبل المتهمين كمال الجندوبي ونور الدين بنتيشة ورياض الشعيبي والمدرجة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بملف التآمر رقم 1. وجاء قرار محكمة التعقيب برفض الطعون شكلا وأصلا لتؤيد بذلك قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بإحالة المتهمين المذكورين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم. وكانت محكمة التعقيب بتونس نظرت أمس الخميس في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة 1 والبالغ عددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا وشكلا في طعنين 2 وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يوضح أن الوزارة شرعت منذ أفريل 2025 في تنفيذ برنامج للتوقي من مخاطر الأمطار الغزيرة والفيضانات شمل تحديد النقاط السوداء بالمؤسسات التربوية وضبط أولويات التدخل. والمسؤول يضيف أن البرنامج ما يزال متواصلا وأن نسبة الإنجاز إلى حد الآن معقولة ويتم العمل على تطويرها، مشددا على أن الإحداثات الجديدة ملائمة للعوامل المناخية.
2: وصارت سنة الفارطة بعض الإشكاليات سيطوم الأمطار والأمطار الغزيرة اللي جاءت في السنة الفارطة. بدينا احنا من شهر أفريل السنة التعديت بدينا برنامج لإعادة بناء الأسوار. تم توزيع مذكرة للسادة مديري المؤسسات المصالح الفنية متاعنا للتوقي وتحديد النقاط السوداء للتدخل، وأنجزنا البرنامج. برنامج تدخل هو برنامج هام، قدمنا فيه برشا لكن العملية مازالت متواصلة، مازال فما أصوات تطلب التدخل، مازال فما مؤسسات تتطلب تدخل وتدخل عاجل، لكن نسبة الإنجاز نسبة معقولة مرضية، لكن تطويرها نخدم عليه باش نحاولوا نحضروا المؤسسات هي في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله نخلطوا جودة إن شاء الله عالية. شفتوا الإحداثات الجديدة، جودة الإنجاز، الأرشيتكتور، الهندسة المعمارية اللي تم إنجازها، كل الدراسات اللي تمت تاخذ بعين الاعتبار كل المعطيات المناخية وكل الجديد في الهندسة المعمارية.
1: فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانا ترفع خلال شهر أوت المنقضي 197 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب 2200 زيارة تفقد وحجز عديد المواد لمخالفات الترفيع أو عدم إشهار الأسعار وإخفاء البضاعة وغيرها. أخبار العالم، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 على الأقل في ضربات شنتها إسرائيل مساء اليوم على مناطق في جنوب لبنان وشرقه وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. فرق الإنقاذ في النيبال تعلن انتشال عاملين على قيد الحياة كانا محاصرين في نفق تمرته الوحول والركام في شمال البلاد بعد أكثر من أسبوعين على الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 26 من أوت الفارط. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمال فريق بنت لفان. للقاء.
0: في تونس بنت لفهم، بنت لفهم الهجرة متسعة للنصف الليل. يسر جديدي.

يبدأ الحقيقة في الكيتش. ميرسي بوكو سليم سمعي اللي ديما موجود معانا اليوم. بالحق انرجي متاع كيتش ومتاع زادة حاجة مودرن برشا ديما موجودة معاكم كل نهار جمعة في بنت لفهم. أو كم اسمعني مازال الصيف موجود دونك الانرجي قوية قوية بالقديس سورتو هاو نسمع في ان غوميكس ياسر مزيان دايور الغنية بلتي الو الو وديما أحسن موزيكا تلقاوها عنا في بنت لفهم. مازال مواصلين معاكم خلينا نمشيو ذا ويكلي جروف. The Weekly Groove. The Weekly Groove. كل مرة كل نهار جمعة نختار معاكم في بنت لفام ان جور موزيكال مزيان ان جور موزيكال نعرفوه ونحبوه. واليوم اخترنا لكم الحقيقة بينات السنوات 70 و80 حاجة سورتو في الفانك في الديسكو من أبرز الزارتيست مثلا Earth, Wind and Fire بعد شوية سبتمبر شيك دونا سامر ستيفي وندر موزيكا ياسر مزيانة موزيكا جروفي موزيكا فانكي وسورتو كهو هذه هي اللي تونسكم في كرهابكم سيسر ويحكم طريقة السلام عليكم كانكم خارجين توا ولا مروحين الفايدة لما مازلت موجودة خليكم معام بعد شوية سيستر سلاج وي ار فاميلي ريك جيمس سوبر فري كول ان ذا جانج سيليبريشن اما نبداو بشيك جود تايمز ذا ويكلي جروف على موزيكا.

0: 70 كانت هذه The Weekly Groove. اخترنا لكم الستينات السبعينات الموزيكا الفانكي ديسكو نتاع السنوات هذوكم. الحقيقة موزيكا ياسر مزيانة أو كام سيتي باربيك. الحقيقة أنه نطلعوا بالكدي في ريتم على خاطر توت سويت The Tomorrowland Friendship Mix.
1: People of tomorrow.
2: On Mosaic FM.
3: Mosaic FM.
2: The Tomorrowland Friendship Mix. This is Topic.
4: People of Tomorrow, I am Topic and I'll be in the mix with a very special and exclusive friendship mix for Tomorrowland here on One World Radio.
5: The Tomorrowland Friendship Mix with Tomorrowland is back في Bullet FM. Willie Leistan a fini un mix مع un DJ allemand, un producteur ZDA certifié Platinum في أستراليا وفي ألمانيا والinternational breakthrough تاعو كان عام 2020 مع le titre Breaking Me. On accueille في le Tomorrowland Friendship Mix الليلة

Tomorrowland Friendship Mix with Topic. خلطنا الخير بين التفاهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 النص الليل, وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا الليلة, زياد في الإخراج, طرق في الديجيتال, وشكر في ستاندار. احنا نصدر غنضيفون هار الاثنين في بين التفاهم من 9 النص الليل, ثلاثة سوايع فيهم برشا موسيقى كود لابونيمور, وبطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو هيبة الخميري في الأخبار. انتخطون خليكم مع الموسيقى متاع Topic في The Tomorrowland Friendship Mix على موزيكا فاهمة. تصبحوا على خير.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
1: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفيني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هيك زميل،
2: كنت زميل تشرفني زميل.
1: يا حسن
2: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
1: واسمح لي لك هيك
2: اسمح لي نزعجك، أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون ثقافية، أي القرارات تاخذ؟
1: أول حاجة
0: المسرحي توفيق جبالي.

ملتصى الأخبار، أهلا بكم. وزير الداخلية خالد النوري يسدي تعليماته إلى كافة الهياكل التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية بالبقاء في حالة استعداد ويقظة مستمرة والعمل على تحيين خطط التدخل والنجدة وضمان الجاهزية المتواصلة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من تداعيات المخاطر الطبيعية خلال الفترة المقبلة. ووفق بلاغ للحماية المدنية تم خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المتداخلة النظر في مدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية بمجابهة التقلبات المناخية المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء من الناحية البشرية واللوجستية وآليات تعزيز التنسيق بينها، إلى جانب استعراض الإجراءات الوقائية والتدابير العملياتية الكفيلة بالتدخل الناجع والسريع. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بسنة الدراسية الفارطة. اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بزغوان توصي استعدادا للعودة المدرسية بتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية من خلال تكثيف المعاينات الميدانية بمحيط المؤسسات التربوية واستكمال وتعزيز التشوير المروري وممرات المترجلين ومعالجة النقاط التي تمثل خطورة على التلاميذ ومستعملي الطريق، إلى جانب تعزيز المراقبة المرورية خاصة خلال أوقات الدخول والخروج. من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع تهيئة ومعالجة الهواء تناهز 600 ألف دينار. والمستشفى الجامعي سهلول يوضح في بلاغ أن المشروع يهدف إلى مطابقة الوحدة للمواصفات الدولية بما يعزز سلامة المرضى ويدعم نجاح التدخلات الجراحية ويسهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. وكالة فيتش للترقيم السيادي ترفع قطر من قائمة المراقبة السلبية معتبرة أن ذلك يعكس تراجع مخاطر تعرض منشآت الغاز الطبيعي المسال في الدولة الخارجية لمزيد من الأضرار الجسيمة منذ مارس المنقضية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.

0: but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son électro.